جدة اف ام على هواك. لكل واحد منا بصمة، لكن الأهم ما نوع هذه البصمة؟ هل نترك أثراً إيجابياً يحافظ على البيئة؟ أم نزيد من التلوث دون أن نشعر؟ اختر أن تكون بصمتك خضراء، فالعالم لا يحتاج إلى أشخاص مثاليين، بل إلى أشخاص واعين.

وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطائف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة، تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يومياً 8 مساء على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: لون سيفك. ما حتقدر تعمل قائمة بأهم وجهات السياحة في الطائف من غير ما تدرج منتزه الردف، لأنه أهم منتزهات الطائف وأجملها مقام على مساحة حوالي 565 ألف متر مربع. حتلاقي داخل المنتزه أكثر من 9 حدائق صممت كل حديقة منها بشكل وطراز مختلف، إثراءً لأجواء المرح والترفيه في أحضان الطبيعة. بيخترق هذه الحدائق ممشى طويل بطول 4000 متر للتنزه والجري وركوب الدراجات الهوائية. كمان فيها كراسي جلوس مظللة منتشرة عبر المسطحات العشبية والملاعب الرياضية، وكمان فيها مطاعم ومقاهي وألعاب للأطفال. بيتميز المنتزه بالعروض الموسيقية الحية اللي بتتراقص فيها مياه النوافير التفاعلية. تبلغ مساحتها حوالي 13 ألف متر مربع، بيرتفع فيها الماء لأكثر من 80 متر. لون صيفك
2: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحا على جدة أف أم.
0: أنت تستمع إلى جدة أف أم.

0: جدة اف ام على هواك.
1: البحر ليس مجرد منظر جميل، بل نظام حياة متكامل. تلويثه بالنفايات يهدد الكائنات البحرية ويؤثر علينا جميعاً. فلنحافظ على شواطئنا نظيفة ولنكن أكثر وعياً بسلوكنا. البحر أمانة، فلنحسن حفظها.

سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع. في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
1: جدة اف ام على هواك.

0: جدة اف ام على هواك.
1: من اجل حياة اكثر ايجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم الى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
2: بناء مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي، الجمعة 1:00 ظهراً على جدة FM.

0: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
1: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى باخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.
2: حرائق الغابات لا تقتصر آثارها على الأشجار فقط، بل تمتد لتؤثر في الحياة الفطرية وجودة الهواء والتوازن البيئي، وقد تهدد الأرواح والممتلكات. الوقاية مسؤولية الجميع، والتعاون هو الطريق للحفاظ على بيئتنا.
3: معاً لسلامة الغطاء النباتي.

طريق الحق. طريق الحق مع

0: ليلى محمد
1: أخوتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ولنا في قصص السابقين عبرة. حينما طعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجعل يألم، قال له عبد الله بن عباس مواسيا: يا أمير المؤمنين، ولئن كان ذاك لقد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحسنت صحبته، ثم فارقته وهو عنك راض، ثم صحبت أبا بكر فأحسنت صحبته، ثم فارقته وهو عنك راض، ثم صحبت صحبتهم فأحسنت صحبتهم، ولئن فارقتهم لتفارقنهم وهم عنك راضون. بعد هذا الثناء العظيم على أمير المؤمنين رضي الله عنه، تأمل جوابه عندما قال لابن عباس: أما ما ذكرت من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضاه، فإنما ذلك من من الله تعالى علي، وأما ما ذكرت من صحبة أبي بكر ورضاه، فإنما ذاك من من الله جل ذكره من به علي، وأما ما ترى من جزعي فهو من أجلك وأجل أصحابك، والله لو أن لي طلاع الأرض ذهبا لافتديت به من عذاب الله عز وجل قبل أن أراه. العبد مهما بلغت منزلته لا يأمن على نفسه الفتنة، ويخشى أن تجرفه رياح الأهواء والفتن. ولهذا كان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. إمام المتقين يتضرع إلى الله عز وجل بهذا الدعاء افتقارا إلى الله. ومن كان لا يأمن على نفسه رأيته أشد وجلا على نفسه، وأشد انكسارا بين يدي مولاه العظيم سبحانه وتعالى. قال ابن القيم: إنك إن تبيت نائما وتصبح نادما خير من أن تبيت قائما وتصبح معجبا، فإن المعجب لا يصعد له عمل. وإنك إن تضحك وأنت معترف خير من أن تبكي وأنت مدل. وأنين المذنبين أحب إلى الله من زجل المسبحين المدلين. قال في وصف مشهد الذل والافتقار: يشهد في كل ذرة من ذراته الباطنة والظاهرة ضرورة تامة وافتقارا تاما إلى ربه ووليه، ومن بيده صلاحه وفلاحه وهداه وسعادته. وهذه الحال التي تحصل لقلبه لا تنال العبارة حقيقتها، وإنما تدرك بالحصول. فيحصل لقلبه كسرة خاصة لا يشبهها شيء، بحيث يرى نفسه كالإناء المرضوض الذي لا شيء فيه ولا به ولا منه ولا فيه منفعة ولا يرغب في مثله، وأنه لا يصلح للانتفاع إلا بجبر جديد من صانعه وقيمه. فحينئذ يستكثر في هذا المشهد ما من ربه به عليه من الخير، ويرى أنه لا يستحق قليلا منه ولا كثيرا، فأي خير ناله من الله استكثره على نفسه، وعلم أن قدره دونه، وأن رحمة ربه هي التي اقتضت ذلك وساقته إليه، واستقل ما من نفسه من الطاعات لربه ورآها ولو ساوى الطاعة.

عات الثقلين من أقل ما ينبغي لربه عليه، واستكثر قليل معاصيه وذنوبه، فإن الكسرة التي حصلت لقلبه أوجبت له هذا كله. ثم قال ابن القيم: فما أقرب الجبر من هذا القلب المكسور، وما أدنى النصر والرحمة والرزق منه، وما أنفع هذا المشهد وأجداه عليه. ذرة من هذا ونفس منه أحب إلى الله من طاعات أمثال الجبال من المدلين المعجبين بأعمالهم وعلومهم وأحوالهم، وأحب القلوب إلى الله سبحانه قلب قد تمكنت منه هذه الكسرة وملكته هذه الذلة، فهو ناكس الرأس بين يدي ربه، لا يرفع رأسه إليه حياء وخجلا من الله.

بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. والحمد لله الكريم الوهاب، المجيب دعوة الداعي إذا دعاه، والصلاة والسلام على أفضل من دعا ربه فاستجاب له، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم، ومن فتنة القبر وعذاب القبر، ومن فتنة النار وعذاب النار، ومن شر فتنة الغنى، وأعوذ بك من فتنة الفقر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نقلنا لكم أذان الفجر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.

قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس

فجرت وإذا القبور بعثرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت.

وما يكذب به إلا كل معتد أثيم.

قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود.

المجيد ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود؟

ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا

ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر

مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت

لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد.

0: المرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. صدق الله العظيم.
1: مستمعينا الكرام، أنصتنا وإياكم إلى تلاوة مباركة لما تيسر من القرآن الكريم.
2: جدة اف ام على هواك.
3: من فعل سلم. تفعيلك لأدوات الحماية يسهم في حمايتك من المخاطر السبرانية. لا تفتح مجال.
4: لكل واحد منا بصمة، لكن الأهم ما نوع هذه البصمة؟ هل نترك أثراً إيجابياً يحافظ على البيئة؟ أم نزيد من التلوث دون أن نشعر؟ اختر أن تكون بصمتك خضراء، فالعالم لا يحتاج إلى أشخاص مثاليين، بل إلى أشخاص واعين.
5: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
6: بناء مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي، الجمعة 1 ظهرا على جدة اف ام.
7: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة.
6: استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهرا على جدة اف ام.
2: انت تستمع الى جدة اف ام.

0: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM.
1: لوين صيفك؟ واحدة من أجمل المناطق السياحية في الباحة، ودايم تفتح أبوابها لعشاق الطبيعة، لأن فيها المناظر الخلابة من مساحات خضراء شاسعة وشلالات متدفقة وبرك المياه المحاطة بالصخور. الغابة مجهزة بكافة المرافق الخدمية مع استراحات وأماكن للجلوس ومسارات للمشي والرياضة، بالإضافة لثلاث مواقع لألعاب الأطفال. حديقة غابة خيرة هي لوحة طبيعية خلابة تعكس جماليات المعالم السعودية الرائعة ولها مكانتها السياحية البارزة. لون صيفك. جدة FM ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على إكس @jedda_radio، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة FM، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة FM على هواك.

وجان الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك. تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطائف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت

0: حاجة، روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة، بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يومياً 8 مساء على جدة FM.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
2: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
0: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهرا على جدة FM.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: جدة اف ام على هواك. الأرض التي نعيش عليها اليوم سنسلمها غدا لأجيال قادمة، فكيف نريد أن تكون؟ نظيفة خضراء نابضة بالحياة أم مثقلة بالتلوث؟ القرار بأيدينا، فلنحافظ عليها لنمنح أبناءنا مستقبلا يستحقونه.
1: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحيانا تحديات
2: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
1: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة.
2: مع خبراء ومختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية،
1: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
2: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
1: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
2: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
1: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش، من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة FM.

0: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا الثامنة مساء على جدة اف ام.
1: رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
0: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة اف ام.

0: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. هنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساءً على جدة FM.
1: مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
2: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة FM.
3: مع الأندية،
4: كل الأندية،
3: مع المنتخبات، لجل الجماهير، في كل البطولات نحلل وننقد ونتوقع، لأننا في تيكي تاكا نسأل والناقد يجاوب، ولو اختلفنا متفقين. كورتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
5: يا تيكي تاكا،
2: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي من الأحد إلى الخميس 6:00 مساء على جدة FM.
6: جدة FM على هواك.

0: من سيفك، وجهة سياحية على مدار العام بسبب جمالها الخلاب ومناخها البارد وأنشطتها الترفيهية. الهدى منطقة جبلية بتقع بالقرب من مدينة الطائف على ارتفاع حوالي 2500 متر فوق مستوى سطح البحر، اللي بيخلي مناخها معتدل وبتكون درجة الحرارة فيها أكثر برودة من المناطق المحيطة. عادة ما تكون درجة الحرارة الأعلى خلال فصل الصيف، يعني بتتراوح ما بين 20 و25 درجة مئوية. بتتميز الهدى بالكثير من الأنشطة الترفيهية مثل ركوب التلفريك إلى أعالي الجبال، الاستمتاع بإطلالات بانورامية على المناطق المحيطة، استكشاف الأودية والشلالات والكهوف المحيطة بها، المشي المسافات طويلة في أرجاء المنطقة، الاستمتاع بالمناخ البارد والجمال الخلاب. لون صيفك.
1: مع الأندية،
2: كل الأندية،
1: مع المنتخبات، لجل الجماهير، في كل البطولات نحلل وننقد ونتوقع، لأننا في تيكي تاكا نسأل والناقد يجاوب، ولو اختلفنا متفقين. كورتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
3: يا تيكي تاكا،
4: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي من الأحد إلى الخميس السادسة مساء على جدة اف ام.
5: جدة اف ام على هواك.
6: ابدأ صح الآن على جدة اف ام.

0: يا صباح الخير، يا صباح الأنوار، انطلاقة جديدة وبداية جديدة في يوم جديد. أهلا وسهلا بكل من يستمع إلينا عبر أثير إذاعة جدة FM. انطلقنا في برنامج ابدأ،
1: وفي صباح الخميس يا رب إن شاء الله تكونوا بألف خير وسعادة، ويومكم كده بادئ صحة نشاط تفاؤل فرح. يكفي إنه إن شاء الله وصلنا لنهاية الأسبوع، وإن شاء الله يا رب تقضوا نهاية أسبوع حلوة مع كل أهلكم وأحبابكم.
0: نبدأ مشوارنا من الآن وعلى مدى 3 ساعات ونصف حنكون معكم في فقرات متنوعة. نقول تحية كبيرة من فريق العمل من الإعداد علياء الهدلي، فاطمة شرف من التقديم، معكم إمام بحيدر، دينا سعد، أما الإخراج فلطلال الخطيب.
1: أكيد كعادتنا عندنا أخبار كثير وفقرات كثير وحماس أكثر في إبدأ صح من بداية ساعات الصباح. كل اللي حابب يشاركنا أكيد على رقم الواتساب 8002442288. شاركونا تصبيحاتكم الحلوة، شاركونا كل شيء في خاطركم. وكل اللي حابب يتابعنا أكيد إحنا موجودين على الإذاعات السعودية في تطبيقها سعودي راديو بلس، تقدروا تشاهدونا وتسمعونا وتشوفونا كمان صوت وصورة، وكذلك في منصة إكس وهاشتاغنا في منصة إكس هاشتاغ برنامج ابدأ صح، كمان تقدروا تشاركونا فيه. أكيد موجودين في كل مكان، ما عليكم غير أنكم تضبطوا الموجة على إذاعة جدة وتبدأوا معانا صح في ابدأ صح.
0: أول محطة وراجع لكم من جديد.

0: أخبار الطقس على جدة FM.
1: أخبار الطقس ليوم الخميس في المملكة على جدة FM والخميس الموافق 13 من شهر أغسطس. بمشيئة الله تعالى تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد على أجزاء من منطقتي جازان وعسير، في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق نجران الباحة ومرتفعات منطقة مكة المكرمة، ولا يستبعد تكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية خاصة الجنوبية منها، كما تؤثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من تلك المناطق وتصل إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الساحلية من منطقتي المدينة ومكة المكرمة، بينما تظل درجات الحرارة العظمى مرتفعة على المنطقة الشرقية وأجزاء من مناطق الرياض، مكة المكرمة والمدينة المنورة. توقعات البحر الأحمر، الرياح السطحية شمالية غربية إلى غربية بسرعة 20 إلى 45 كيلومتر في الساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وبسرعة 15 إلى 35 كيلومتر في الساعة على الجزء الجنوبي، تصل إلى أكثر من 50 كيلومتر في الساعة على الجزء الأوسط كذلك مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي. ارتفاع الموج من متر إلى مترين، يصل إلى مترين ونصف على الجزء الأوسط كذلك مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي. حالة البحر، متوسط الموج يصل إلى مائج على الجزء الأوسط كذلك مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي. توقعات الخليج العربي، الرياح السطحية جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية على الجزء الشمالي والأوسط وشمالية شرقية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 10 إلى 28 كيلومتر في الساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر. وأخيرا حالة البحر، خفيف الموج.
0: أخبار الطقس على جدة FM.

0: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
1: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة،
1: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية،
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش، من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة FM.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. ابدأ صح على جدة اف ام.
1: عودة ورجعنا لكم من جديد، نكمل مشوارنا معاكم. وصلنا إلى تصبيحاتكم، وكعادتنا دائما نبدأ تصبيحاتنا مع سعيد الدوسري. صبح علينا ويقول: لا شيء أجمل من إشراقة الصباح. هادئ يقول لك في من يحبك صباح الخير، فيغدو الصباح صباحا خيرا وحب وأمل وهدوء ونشوة وكل الأشياء الجميلة. الله الله الله، إيش الرومانسية الصباحية دي؟
2: حلو حلو. طيب نوار العتيبي بيرسل لنا بكلمات جميلة، شكرا لك والله، يصبحك بالخير يا نوار العتيبي.
1: أيضا عندنا سعيد القحطاني يصبح علينا ويقول لنا من أبها حاليا، لأنه يعني هو يتنقل بين الرياض وأبها، ويقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليك السلام. تدور الصباحات الممتلئة بروح الأمل من محيا المتوكلين، مشرقة بالرضا ساكنة باليقين، تحمل في طياتها وعدا بعد ما كتب لك سيأتيك في حين، فلا تقلق مع التوكل ولا خيبة مع الأمل. الله، أنا حبيت صوتي.
2: الله أول مرة أحب صوتي. شفتي كيف تعرفي تقولي أشعار؟
1: طلع
2: الأسد. وتعرفي تقولي
1: طلع
2: كلام.
1: طلع الأسد. نعم. الغرور اشتغلوا،
2: حفظ الله العظماء. صباحكم قهوة أنتم سكرها، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. وهذه الكلمات الجميلة والرقيقة من محمود أبو رقية، صباحك ورد.
1: أيضا عندنا غازي شولان يصبح علينا بدعوة صباحية، شكرا جزيلا لك يا غازي.
2: عبد الرحيم أثبتي كمان في كلمات جميلة ودعوات أجمل، شكرا يا عبد الرحيم ويجعل صباحك خير.
1: صادق آدم العاقب علي صبح علينا ويقول: فتح الله لكم أبواب الخير والفرج والسعادة والهناء، يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك، يا هلا وسهلا فيك.

0: أيضا عماد يقول لنا: كن مؤدبا في حزنك، حامدا في دمعتك، أنيقا في ألمك، فالحزن كما الفرح هدية من رب العباد، سيمكث قليلا ثم يعود إلى ربه حاملا معه تفاصيل صبرك. شكرا يا عماد وصباحك ورد.
1: يا هلا وسهلا فيك. أيضا عندنا بكر عبد الكريم يهدي أحلى صباح إلى إذاعة جدة والعملية، شكرا جزيلا لك، يعطيك العافية، ويقول: يسعد الله صباحكم كل من ذكر ربه، يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك، يا هلا وسهلا فيك.
0: علي بركات بيصبح علينا ويقول: يا رب يبارك لنا في يومنا وأسعد قلوبنا برؤية من نحب وهم في صحة وعافية، وصباحك ورد يا علي بركات، وانت كل حبايبك بخير.
1: يحيى أحمد يصبح علينا يقول: صباح الخير والسرور، صباح الأمل والتفاؤل، صباح النشاط، صباح الأجواء عقب المطر، نسأل الله أن يمن علينا بالخير والبركات، صباح السعادة، صباحك أنوار وتتهنوا بأمطاركم في جيزان صبية بالتحديد.
0: صباح الخير والدعوات الجميلة وباقة من الورد والفل والياسمين والعود والعنبر والعطور والزهور على طاقم عمل ابدأ صح من فضل السنادي، وصباحك ورد.
1: أيضا الطيب عبد الله يقول: صباح الخير للجميع، صباحك أنوار، أهلا وسهلا فيك.
0: بشير محمد بيقول لكم: صبحكم الله بالخير والسعادة والهنا، وصباح مليء بالمحبة والإخلاص.
1: أيضا من ضمن التصبيحات عندنا تصبيحة من بشير، بشير نحن قلنا؟
0: لا أيوة قلنا.
1: طيب عبد العزيز عسيري يقول: صباح النور والسرور والورد المنثور، شكرا جزيلا لك، يا هلا وسهلا فيك.
0: فيصل الثقفي من مكة المكرمة يقول لكم: صباح الخير والإحساس والطيبة، صباح ما يليق إلا بأحبابي. هذه من عندي يا فيصل،
1: هذه ما
0: كمالة الأغنية من عندي يا فيصل.
1: طيب أيضا من ضمن التصبيحات عندنا يوسف إبراهيم يصبح علينا ويقول: صباح الخميس الونيس، يعطيك العافية.
0: إيه والله يا زينة، زينة الخميس. مهيب يقول: أسعد الله صباحكم بكل خير وصحة وسعادة، وإن شاء الله أيامنا كلها وأيامكم بصحة وعافية، يا رب تنبسطوا في إجازتكم، وإنت كمان يا مهيب، وبيشكرك أستاذ طلال،
1: يعطيك العافية. أيضا من ضمن التصبيحات عندنا عبد الله بركات يصبح علينا يقول: كل شيء يأتي في وقته، الذي يرى الله مناسبا لنا وتجاهل محدودية بصيرتنا. صباح الخير، صباحك أنوار، أهلا وسهلا فيك.
0: وصباح الخير من فؤاد القطان من الأحساء يقول: لا تلوم نفسك على ما صنعته بيئتك، بل امنح نفسك فرصة لتصنع ما تستحق، ازرع الأمان في داخلك واستثمر روحك خيرا مهما تأخر الحصاد. كلمات جميلة، شكرا يا فؤاد،
1: يعطيك العافية. عندنا يزيد يصبح علينا ويقول: اللهم إنا نعوذ بك من ضيق الصدر، وإن شاء الله أمورك كلها تمام. صباح الخير يا يزيد، ورا ضيق الصدر من صباح الخير.
0: لا أصبح
1: علينا يا ابن الحلال، أصبح علينا،
0: فرفش وانتعش يا يزيد.
1: يلا
0: طيب، لمار الشهري من أبها بتقول: صباح الخير، أصبح عليكم وعلى بابا، ربي يحفظ لك الوالد ويخلي لك لمار يا أبو لمار.
1: عبد الهادي عمران يصبح علينا كعادته دائما يقول: لست أدري هل هديتكم رحيق الصباح المنعش، أم أنتم العطر الذي يملأ أيامي. الله الله الله، كبير
0: شاعر
1: مرة، كبير الكلام يا أخوي
0: شاعر.
1: طيب يقول: صباحكم زي صباح العيد. صباح العيد ترى الناس نايمين يا عبد الهادي، يعني
0: بس
1: مو كل
0: العالم حتى هم نايمين.
1: لا بس نايمين دايخين، نايمين، ما هم لا تقول لهم صباح العيد من حلال.
0: صباحك وين. طيب يوسف العيسى بيقول لكم: صباح الخير.
1: أيضا عندنا تصبيحة من فضل السنيدي، شكرا لك، بس لو تمنعنا من التعليقات هذه نحن نرتاح يا فضل. أيضا يوسف ترابي يصبح علينا ويقول: صباح الخير، صباحك أنوار، أهلا وسهلا فيك.
0: ربي يديم لك الضحكة يا يزيد، أنت وكل اللي بيسمعنا، وأكيد كل اللي بيسمعنا وحابب يشارك معنا، نقول لك دايما شاركنا على هاشتاك برنامجنا في منصة إكس برنامج ابدأ صح، أو شاركنا على رقم الواتساب 8002442828، أو شاركنا على الرقم 012-6477-154
1: 012-6478-544. طيب حنروح لفاصل وراجع لكم من جديد، نكمل باقي تصبيحاتكم وننتقل إلى لعبتنا اليوم.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. ابدأ صح على جدة اف ام.
1: طيب عودة، رجعنا لكم من جديد. خلينا ناخذ باقي تصبيحاتكم. عندنا تصبيحة من أحمد دهمشي يقول صباح الخير والتفاؤل بالله، يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك، يا هلا وسهلا فيك.
2: في تصبيحة لكن من غير اسم للأسف، ما حنقولها.
1: أوكي
2: طيب. رولز اتفقنا على الرولز.
1: عندنا عبدالله مطوع ينصبح لنا ويقول صباح الخير، صباح الخميس الونيس، يسعد صباحكم جميعا. قلت لك انا دائما عندي اعتراض على الخميس الونيس،
2: الخميس ونيس،
1: احس انه نقلد، قاعدين نقلد بعض، كل واحد يحط جمله حقه.
2: بس عجبتنا،
1: ما ادري ليه ما احبها انا.
2: طيب الخميس البهيج
1: مثلا، الخميس الفرفوشي مثلا، الخميس الراقص،
2: الخميس
1: اللطيف،
2: الراقص اللطيف،
1: ايوه يعني كده، يعني دوروا جمل اخرى، خلاص خميس ونيس، خميس ركزتوا عليها وراحت يعني،
2: خميس ونيس
1: صح،
2: هلا بالخميس
1: ها مثلا، يعني خلاص هي اغنيه يعني ما.
2: طيب انا ايش كنت اقول انا يوم الخميس؟
1: ايش
2: تذكري؟
1: لا،
2: بداية نهاية أسبوع.
1: لا مو يعني نحن لما نقول نهاية الأسبوع نقول
2: ايه؟
1: بداية نهاية الأسبوع.
2: إيه.
1: بداية سريعة.
2: هي إجازة نهاية الأسبوع.
1: أيوة. وابتدت معانا بداية طيب. نهاية الأسبوع.
2: طيب. هنا طارق من الطايف يقول صباح الورد والياسمين لأجمل بنتين، ربي يحفظ لك هم يا رب يا طارق، وبيدعي لكم إنه قلوبكم دائما تكون مليئة بالفرح ويومكم حلو زيكم. شكرا يا طارق.
1: طيب. عندنا أيوة
2: الغيثات، سعد الغيثات،
1: الغيثات يعطيك العافية يا سعد، شكرا جزيلا.
2: صباح الخير،
1: يقول صباح الخير، اللهم اجعل أيامنا أسعد سعادة، إيش؟
2: اجعل أيامنا القادمة يسيرة،
1: يسيرة تزهر بالخير، محتملة تنبر الفرح.
2: يا رب.
1: صرت ما أشوفي
2: الله، مو أنا أقول لك قربي قربي
1: أنا. أوكي
2: أقربي عشان تشوفي الشاشة. بعتي عن المايك.
1: ما أننا قادرين نوصل للبالانس المزبوط. طيب خلينا ننتقل إلى لغزنا زي عادتنا، لغزنا لعبة، فركزوا معنا كويس عشان تقدروا تجيبوه، ترى مرة سهل ولكن بأسئلتكم يتضح كل الأمور.
2: طيب فعلا أسأل كثير لأنه دائما الألعاب تتشابه في بعض الصفات، لكن سؤالكم كثرة أسئلتكم هي اللي حتوصلكم إن شاء الله للجواب الصحيح. طيب أنا لعبة تناسب الجميع، أطلب منك الحماس، السرعة، المرونة، التركيز العالي، انتبه ولا تغتر، فالخطأ محسوب بدقة، أجوائي مبهرة ولي العديد من الفوائد، فلا تتردد للانضمام، فقد أصنع منك شخصا واثقا وقويا، فمن أنا؟
1: يلا نعيد.
2: عيدي.
1: يلا أنا حعيد. أنا لعبة تناسب الجميع، أطلب منك الحماس والسرعة والمرونة والتركيز العالي، انتبه لا تغتر، فالخطأ محسوب بدقة، أجوائي مبهرة ولي العديد من الفوائد، فلا تتردد للانضمام، فقد أصنع منك شخصا واثقا وقويا، فمن أنا؟ يلا
2: من بدري، لا حد يزعج طلال لأنه طلال
1: ما يعرف.
2: ما يعرف الحل، فلا تزعجوا طلال، قل لنا الحل، إحنا ما نقول الإجابات للمخرجين.
1: طيب خلينا نذكر أرقامنا، أكيد تقدروا تشاركونا على 800-244-28-28، هذا الرقم للواتساب لو سمحتوا الإجابات مع الأسماء، لأنه من غير أسماء حتى نتجاهل الإجابة. أما الاتصال على 012-647-7154 أو 012-647-8544 أو 012-649-5154، هذه الأرقام للاتصال، أرجوكم اسمعوا اللغز قبل لا تتصلوا عشان يعني ما نضيع الوقت على الهواء في التفكير. طيب. هنعيد اللغز.
2: أنا لعبة تناسب الجميع، أطلب منك الحماس والسرعة والمرونة والتركيز العالي، انتبه ولا تغتر، فالخطأ محسوب بدقة. أجوائي مبهرة ولي العديد من الفوائد، فلا تتردد للانضمام، فقد أصنع منك شخص واثق وقوي. فمن أنا؟

0: يلا عوده ورجعنا لكم من جديد. اختلفنا انا
1: اختلفنا مين يحب الثاني اكثر،
0: مين يقول الارقام مين يقول اللغز. طيب اللغز، انا لعبه تناسب الجميع، اطلب منك الحماس والسرعه والمرونه والتركيز العالي، انتبه لا تغتر فالخطا محسوب بدقه، اجوائي مبهره ولي العديد من الفوائد فلا تتردد للانضمام، فقد أصنع منك شخصا واثقا وقويا، فمن أنا؟
1: هلا بأبو فهد. يا أبو فهد صباح الورد.
2: هلا هلا صباح الورد والياسمين.
1: يا هلا بك أبو فهد، من فين تكلمنا؟
2: والله من الشرقية. الله يحفظك.
1: هلا بك أنت وأهل الشرقية. أبو فهد سمعت لغزنا؟
2: إيه سمعتها. أنا أبو فهد وأبو نوف اللي أكلكم بداية.
1: يا رب يبارك لك. هلا بك والله. طيب يا أبو فهد. طب أبو فهد أسألنا قبل لا تتسرع. طيب بالإجابة.
2: طيب السؤال الأول.
1: إيه
2: شو اسمه؟ هل هي جماعية اللعبة؟
1: لا
2: لعبة جماعية يعني؟
1: لا يعني هم مجموعة بس ممكن كل واحد لي شيء خاص فيه، لي دور خاص فيه.
2: طيب عارف يعني مش لعبة فردية يعني لعبة جماعية.
1: ايش رايك دينا؟
0: لا ممكن تكون فردية وممكن تكون جماعية، الاثنين
1: يعني ممكن الاثنين.
0: ممكن.
1: طيب ممكن الاثنين.
0: ممكن الاثنين.
2: ممكن يكون شخصين يعني مثلا.
1: اي
2: يا طيب انا بجاوب سلمان. وش بتقول سلمان؟
3: انا اقول بلاي ستيشن.
0: يا سلمان
1: كل تفكيره
0: كلكم رايحين للكمبيوتر، ابعد عن البلاي ستيشن.
1: لا لا ما هي لعبة أبعد. الكترونية هذا أبعد. اول تصريح ليست بلعبة الكترونية.
0: ها
1: يلا يا ابو فهد.
2: لعبة شعبية؟
1: لا
3: لا
2: ما هي لعبة شعبية.
1: لا
2: ما تكون يعني مثلا لها دوري ولا شيء.
1: لها دوري يعني كرة القدم.
0: ايش في راسك؟ ايش في راسك؟
1: كرة القدم هي لها دوري.
0: ايوه ايش في راسك يا ابو فهد؟
2: انا والله في راسي كرة القدم.
0: كرة القدم. ها
1: ايش يقول سليمان؟
2: سلمان
3: خلاص بغير جوابي.
1: قول يا سلمان كمان زي بابا.
3: وانا بعد كره القدم.
0: طيب يعني ابو فهد والعيله كلهم ابو كره القدم. خلاص
2: كره القدم
0: تمام.
2: بعدين بالنسبه ليوم الخميس
0: ايه
2: يقول يوم الخميس العصر مريت الاحباب.
1: حلو.
0: والصباح قاعد في البيت.
2: سمي
0: والبيت والصباح قاعد في البيت.
1: الشعر يا اختي كمل كمل.
0: قول
2: يوم الخميس العصر مريت الاحباب اللي على وضع النقا صادفوني هذا المرحوم فهد بن سعيد. الله يغفر له.
1: الله يرحمه.
0: الله يغفر له ويرحمه. يعطيك العافيه. شكرا لك يا ابو فهد. يا هلا وسهلا فيك. يا هلا فيك.
2: سلمان هلالي ونوف نصراويه. الله
0: يحفظك. يعطيهم العافيه الاثنين. يا يعطيكم العافيه. يا هلا وسهلا فيكم. خلينا ننتقل للاتصال نقول مرحبا.
1: رائد.
4: الو السلام عليكم.
0: اهلا وسهلا يا رائد يعطيكم العافيه.
4: صباحكم الله بكل خير.
0: صباحك انوار. اهلا وسهلا فيك.
4: شو اسمه بالنسبه للمسابقه؟ انا اتوقع والعلم عند الله رمي السهام. ولا
0: خلاص
4: صح يعني ولا
0: انا ما حرد عليك انت تعطيني اجابه وخلاص. قل لي.
4: انا اقول لكم رمي السهام.
0: تمام خلاص نثبت رمي السهام.
4: ايه ثبتي.
0: يلا تسمع الإجابة بعد ما نخلص. يعطيك العافية يا رائد.
1: هلا أبو عبد الله.
5: السلام عليكم ورحمة الله.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هلا يا عبد الله.
5: بالنسبة للغز أتوقع أنها الشطرنج.
1: الشطرنج؟ نعم. طب ليه ما تسأل شوية يا عبد الله عشان تتأكد؟
5: يعني تقريبا أقول قريب من الموضوع يعني.
1: طيب يا عبد الله.
5: برضه عندي ملاحظه.
1: تفضل.
5: يعني لو البرنامج يضيفون له بعض الاشياء التوعويه زي مثلا يعني يسالون مثلا الاشخاص مثلا ما مدى شربك في المويه كذلك
1: معلومات توعويه.
0: عندنا دراسه. أيوة. ما تسمعها؟ عندنا دائما دراسات.
5: لا اقصد يعني في نفس البرنامج.
0: إيه. ما هو
5: اراء يعني.
0: هي يا عبد الله في نفس البرنامج عندنا فقره توعويه وفيها دراسات كيف تقوم من النوم كيف تشرب مويه قد ايه. عندنا انت بس ما بتسمعنا للاخير.
5: لا قصدي مثلا مدى استخدام الجوال
0: السيارة. اي هذا كذا فضحت فكره يعني مهمه. نحن اصلا انا قاعده اسويها برنامج لي انا بالحالي. فضحته يعني
1: جاب الفكره
0: فضحت.
1: ابشر يا عبد الله كل ملاحظاتكم محط الاهتمام. أكيد طبعا.
0: أكيد.
1: شكرا لك.
0: يا هلا فيك. طيب خلينا نرجع نعيد اللغز من جديد لأنه لاحظت أنه الكل ما هو مركز في اللغز. والله يخليكم كونوا سريعين أسرع عشان يعني نقدر نستمتع مع بعض وكمان نقدر نأخذ اتصالات أكثر. أنا لعبة تتناسب أو تناسب الجميع، أطلب منك الحماس والسرعة والمرونة والتركيز. انتبه لا تغتر، فالخطأ محسوب بدقة، الخطأ محسوب بدقة. أجوائي مبهرة ولي العديد من الفوائد، فلا تتردد للانضمام، فقد أصنع منك شخصا واثقا قويا. فمن أنا؟

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. ابدأ صح على جدة اف ام.
1: يا هلا وسهلا بكل اللي بيشاركنا وكل اللي تحمس يشاركنا في لغز اليوم، لغز يوم الخميس اللي اعتدنا انه يكون لعبة. كل اللي حابب يتصل فينا اكيد يسعدنا سماع اصواتكم على 012-647-7154 012-649-5154 012-647-5544.
2: طيب حنعيد اللغز. اللغز يقول أنا لعبة أتناسب أو ناسب الجميع أو أتناسب مع الجميع، أطلب منك الحماس والسرعة والمرونة والتركيز العالي، انتبه ولا تغتر فالخطأ محسوب بدقة، أجوائي مبهرة ولي العديد من الفوائد فلا تتردد للانضمام، فقد أصنع منك شخصا واثقا قويا. فمن أنا؟ عزيزة، صباح الخير يا عزيزة.
3: أهلين، صباح الخير.
2: يا هلا والله، لسه والله شكله مو صباح.
1: صح صح يا عم.
2: صباح الخير، كيف
1: صح
2: حالك؟
1: صح يا عم.
3: يا هلا،
2: كيف حالك يا عزيزة؟ طيبة؟
1: عزيزة تكلمنا من تحت البطانية.
2: بالضبط، برد عندك يا عزيزة؟
3: تعبانة شوية.
2: تعبانة، سلامتك، ما تشوفي شر. يا هلا فيك. يلا يا عزيزة أعطيني إجابة. طيب
3: إن شاء الله نقول كرتين.
2: ها؟
1: كاراتيه.
2: كاراتيه، متأكدة؟ خلاص
3: إن شاء الله نقول إن شاء الله.
2: ما عندك أسئلة؟
3: لا والله.
2: تمام، يعطيك العافية، شكرا لك يا عزيز.
1: جيتنا
2: يا
1: مجموعة أسئلة على الواتساب رائعة. هلا يا محمد، يا هلا.
4: أيوة، صباح النور أستاذ إيمان ودينا وجميع المستمعين وبعد جدا من أسمع محمد الحربي وطاقم البرنامج.
1: يا هلا محمد الحربي، عندك أسئلة قبل لا تجاوبني؟
4: مثلا اللعبة هذه متى طلعت، عام كم مثلا؟
1: لا هي قديمة
4: يعني من ذو الأزل مثلا؟
1: لا مو من ذو الأزل، يعني من 1800 وحاجة كذا.
4: يعني هي جاية من الغرب ولا مصنوعة في الخليج؟ يعني
1: من الغرب.
4: نقول هي لعبة الشطرنج.
1: الشطرنج

0: طيب يا محمد،
1: يا هلا، في امان
0: شكرا
1: يا
0: لك.
1: امان.
0: تعالي يا دينا نجاوب الأسئلة لأنها أكيد حتساعد أصدقائنا كثير. أول سؤال،
2: خلينا ناخذ ابو هزاع
0: يلا.
2: بس عشان ما يستنوا على الاتصالات.
0: يلا
2: نقول ابو هزاع صباح الخير.
3: صباح النور، يا هلا، السلام عليكم
2: يا
3: ورحمة
2: هلا
3: الله
2: وسهلا
3: وبركاته.
2: يا هلا وسهلا ومرحبتين،
3: الله يسعد صباحكم صباح المستمعين
2: وصباحك يا رب. يا هلا فيك. هاي ابو هزاع،
3: اللعبة طبعا كم شخص يلعبوها تقريبا؟
2: هي ممكن تكون جماعية وممكن تتلعب فردية. كم شخص؟ ما هو محدد يعني كم شخص،
3: يعني فردية يلعبها شخص واحد.
2: ايه هم يكونوا
3: واحد.
2: مجموعة، بس لما تتلعب تتلعب واحد شخص يلعبها.
3: طيب جالسين او واقفين؟ يعني اللعبة
2: واقفين وجالسين، يعني
3: واقفين
2: وجالسين.
3: يا الله
2: إلين يا الله، والله مشكلة. ها
3: أيوة، يعني كيف لعبة؟ أنا والله كان براسي واحدة يعني.
2: أيوة بعدين قل لي إيش هي ذي الوحدة.
3: أنا براسي لعبة المنوبولي. والله
2: منوبولي؟
3: أيوة.
2: لا لا خليك بعيد.
0: أقول تسمع الأسئلة وتمخمخ عليها
2: وتجاوبنا على الواتساب،
0: لأنه في أسئلة كثير جاتنا مفيدة جدا وحتساعدكم في الحل.
3: ممتاز، حلو حلو. ملبولي يحتاج تفكير، تصنع منك شيء، يعني
0: تصنع منك بعد. شخصا واثق وقوي.
3: ايوه، لان فيها شراء وفيها،
0: والله ما في الا اخذ فلوس
2: لا
0: الناس.
2: لا لا بس اخذ فلوس الناس. نحن نتكلم شخصية قوية تواجه العالم، تطلع كده يعني. ملبولي وانت قاعد في بيتك
0: تقف
2: مواجه.
0: بشموخ.
3: حلو حلو.
2: ايه
3: اجل باذن الله شافنا الكاراتيه. يعني
2: الكاراتيه اخر كلام؟
3: تيكواندو.
2: لا شوف، الكاراتيه غير التيكواندو، اعطيني واحدة.
3: الكاراتيه.
2: الكاراتيه خلاص.
3: ايوه هو المصارعة كذبية طبعا. الكاراتيه.
2: طيب انت ليش رحت القتالية؟
3: الكاراتيه.
2: طيب خلاص كاراتيه.
0: اذا عدلت
3: نسمع
2: خلاص خلاص يعطيك العافية. ممتاز ممتاز. يا هلا وسهلا فيك. يا هلا وسهلا فيك.
0: هلا بمحمد.
4: صباح الخير.
0: صباح النور يا محمد. يا هلا وسهلا.
4: ابو ويكن
0: هابي ويكن يا محمد.
4: ابو ويكن جاي سعيد عليكم جميعا ان شاء الله. صباح الورد والفل والياسمين.
2: طب ليه ما تصلح
4: صباح
2: الكلمه؟
4: هو جميل.
2: استنى يا محمد، ليه ما تصلح الكلمه؟
0: لانه
2: احب اسمها هابي ويكند. هو بيقول غلط. قول محمد قولها صح.
0: بالدال
2: قولها صح.
0: فيها دال في الاخر. هابي ويكند.
4: هابي ويكند. هابي ويكند.
2: لا غلط. هابي ويكند. ده
4: هابي ويكند.
2: ايوه صح كده صح.
4: ايوه
2: ايوه لانه ايمان بتعيد وراك من غير وهو. يا ما هي صح.
0: عجبتني. طيب
4: لا الاولى ما هي صح.
2: ايوه كنت تقولها غلط صراحه.
4: امشي فيها حاجه مفرحه كده.
2: الله يعطيك العافيه
0: محمد. فكرت في لغز اليوم؟
4: فكرت كثيرا ثم فكرت في فكره.
0: طيب ما هي الفكره؟
4: الفكره ان شاء الله تكون الجمباز.
0: الجمباز.
4: ايوه
0: يسعد لي افكارك. طيب يا محمد
2: يعطيك العافية. يا هلا يا
0: باي
2: هلا
0: باي.
2: يا هلا نروح لعلي. صباح الخير يا علي.
0: حلوة باي باي.
2: أيوة محمد.
5: صباح الخير يا دينا.
2: صباح الأنوار. أهلا وسهلا.
5: صباح
2: يا علي.
5: الأمطار والأجواء الجميلة.
2: يا سلام يا سلام. يعطيك العافية. تستمتع بكل الأجواء.
5: صباح الخير على ياوة ياوة.
0: ياوة ياوة كيف حالك؟
5: والله بخير عساك الخير. أيوة
2: يا هلا وسهلا. يلا يا علي. يلا
5: بالنسبة للجواب إن شاء الله تعالى الكراتين من أي تردد.
0: ثقة حلوة.
2: الثقة دي العامية اللي حتوديك في داهية. علي بالذات حتوديك في داهية. ثقة تودي. خلاص خلاص.
0: لا مستعد
2: خلاص. طيب يعطيك العافية. شكرا لك يا علي. يا هلا وسهلا. يا هلا وسهلا فيك. طيب يلا خلينا ناخذ الأسئلة.
0: خلينا ناخذ الأسئلة. اللعبة هل هي رياضية وتناسب جميع الأعمار صغار وكبار؟
2: صحيح.
0: نعم يا يحيى أحمد.
2: حلو.
0: عندنا أيضا سؤال ثاني.
2: هل هي من العصر الروماني؟ لا ما هي من العصر الروماني ابدا.
0: طيب
2: اصلا السؤال ما في اسم.
0: طيب
2: ما في اسم.
0: هل اللعبه، سعود الصادي يسال، هل اللعبه فرديه ولا جماعيه فيها ادوات؟ قلنا ممكن فرد ممكن جماعات. فيها ادوات احيانا يكون فيها ادوات.
2: طيب عندنا اسئله كمان. لعبه رياضيه ايوه قلنا. هل الرياضه كانت جماعيه فرديه؟ قلنا هذا الجواب كمان. قلنا فيها ادوات ايوه احيانا يكون فيها ادوات.
0: طيب عندنا جيتنا، هل هي لعبة قتالية؟
2: لا
0: لا, لا. ليست لعبة
2: لا.
0: قتالية.
2: لا
0: نعم.
2: نعيد. لا لا لا.
0: هل تحتاج قوة بدنية؟ نعم أكيد. أعتقد كل الرياضات تحتاج قوة بدنية وتحتاج مرونة وتحتاج سرعة وتحتاج حماس.
2: صحيح.
0: هل يلعبها شخص ضد آخر؟ لا، مجموعة ضد أخرى.

0: ممكن مجموعة ضد أخرى، أيوة لما ندخل مسابقات صحيح، يعني حتى ممكن. شخص ضد شخص لما ندخل فيها مسابقات أكيد.
1: هل لها أدوات معينة؟ نادر ما يكون لها أدوات.
0: نعم طيب. إيش كمان من ضمن الأسئلة؟ بدنية قلناها. أيوة. قلناها
1: ليست لعبة إلكترونية قلنا. خلص جاوبنا كل أسئلتكم،
0: هذه كل الأسئلة اللي جاتنا. خلينا نعيد نعيد اللغز ونطلع فاصل ونرجع ثاني مرة. لها منتخب سعودي ماجد،
1: خلينا نشوف المعلومة. يعني
0: صراحة ما عندي هذه المعلومة أنه لها منتخب سعودي ولا لا، صراحة ما عندي المعلومة يا ماجد، خلينا نشوفها ونرجع لك في الموضوع. طيب خلينا نعيد اللغز.
1: طيب قبل لا نطلع فاصل نعيد اللغز. أنا لعبة تناسب الجميع، أطلب منك الحماس والسرعة والمرونة والتركيز العالي، انتبه ولا تغتر، فالخطأ محسوب بدقة، أجوائي مبهرة للعديد من الفوائد، فلا تتردد للانضمام، فقد أصنع منك شخصا واثقا وقويا.

0: ابدأ صح على جدة اف ام.
1: عودة ورجعنا لكم من جديد، مكملين في لغزنا. اللغز يقول: أنا لعبة تناسب الجميع، أطلب منك الحماس والسرعة والمرونة والتركيز العالي. يعني مع هذه الشروط أكيد تقدر تلعبها. انتبه لا تغتر، فالخطأ محسوب بدقة. يعني أي حركة كده ولا كده صعبة. طيب، أجوائي مبهرة ولي العديد من الفوائد، لا تتردد في الانضمام. قد أصنع منك شخص واثق وقوي. واثق وقوي. يلا نبدأ ناخذ اتصالاتكم.
2: طيب بس أبقى أجاوب على سؤال ماجد اللي له منتخب سعودي. هناك فرق سعودية والمشاركات الدولية للسعوديين كانت محدودة جدا، فنعم لها فرق سعودية.
1: طيب يلا ناخذ سارة. صباح الخير يا سارة.
2: هلا يا سارة.
3: السلام عليكم. صباح الخير يا حلوات.
2: صباح الورد يا سارة، كيف حالك؟
3: الحمد لله. كيفكم أنتم؟
2: بخير. من فين؟ من فين يا سارة؟
3: من توبة البقوم.
2: يا هلا وسهلا.
1: أهلا فيك.
2: طيب سارة، سمعتي اللغز؟ سمعتي الأسئلة؟
3: سمعتها.
2: يلا ديني جواب.
3: واثقة 100% 200%.
2: الله الله الله.
3: حط أعلى معدل في الثقة.
2: ما شاء الله عليكي.
3: يلا
2: يلا. إيش
1: يلا؟ إيش أنت اللي يلا مو نحن؟
3: تنس الطاولة اللي هي بينج
1: بينج بونج. بينج بونج.
3: ايوه.
2: أنا بس حبيت الثقة.
1: وأعلى ثقة في الذكاء.
2: ومئتين
1: في المية.
2: يعني خرجت على المستوى المحدود.
1: والإجابة ما هي جنبها مشكلة. مشكلة. بينج بونج متأكدة؟ خلاص
3: متأكدة 100%.
2: يعني إيش اللي يدل في الكلام على البينج بونج؟
3: فكرت من يوم
2: وانا
1: كذا فكرت.
2: والله تمنيت ان تكون الاجابه صحيحه بس عشان الحماس يا سارة.
1: أيوة
2: تمنيت.
1: انا كمان مره انبسطت. ها
3: انا عارفه انها صحيحه.
1: انت عارفه انها صحيحه؟
3: ايه.
1: حبيبه قلبي. ماشي خلاص، يعطيك العافيه، شكرا لك. بينج بونج. ها ها قولي لي.
3: اني اول مره اشارك.
2: احلى مني اشارك.
1: اهلا.
2: اسمع اوعديني وعد انه حتى لو الاجابه مو صح دائما تكوني صديقتنا الحلوه في برنامجنا.
3: ايوه ان شاء الله.
2: يا احلى لك يا ساره. سنه كم انت يا ساره؟
3: داخله
2: اولى متوسط. حتروح ان شاء الله.
3: ايوه.
2: يا ربي يسعدك ويوفقك. طيب يا ساره
1: يعطيك العافيه،
2: كوني صديقتنا يا ساره.
3: يلا
2: في حظ الله.
1: يا هلا وسهلا فيك. محماس. نروح لمحماس من غير تعليق. نروح لمحماس. صباح الخير.
4: صباح النور السرور. السلام عليكم وعلى المستمعين وعليك يا دينا ولينا. مدري ضيعت تسمع اللي معك.
2: لينا. لينا حبيت. انا مره احب اسم لينا، اعتبرني لينا من اليوم.
4: ولا لينا تجمع ياسر اللي في الليل.
1: اللي اسمها ايمان.
4: خالد مستور.
1: اسمع ايمان. يا هلا وسهلا فيك.
2: في واحد اسمها خالد اسمها لينا.
1: لا ما في، بس يعني هو يبغى يكون فيه بس ما في.
4: هلا الدكتوره. الدكتوره
1: لولو. لولو مو
4: لولو عبد الله.
1: لولو عبد الله. دكتوره لولو عبد
2: الله. والله بس عجبني لينا.
1: ايه على كيف
2: دينا ومحماس.
1: على كيف ومحماس. يلا محماس قل لي ايش الاجابه.
4: والله اللغز ده صراحه شد انتباهي، كنت مستمتع بالرمعات اللي توصل. ولكن عندي اسئله.
1: اتفضل.
4: هل هو لازم يعني في بيت ينلعب؟
1: يلعب في اي مكان. يلعب في اي مكان.
4: حلو. من العصر الحجري ولا قبل؟
1: لا لا لا يعني 1800 ولا قبل 1800 وشوية. 1800 وشوية. ها
4: طيب تمام. طيب شو اسمه يعني لازم يكون حولك ناس وساحة ولا ما يحتاج؟
1: والله انت وشجاعتك تبغى تسويها قدام الناس. وهذا قاعدين نقول لك ألعاب وأولمبياد دخل وكذا.
4: ايوه حلو. طيب انا عندي رمعة بس صراحة ضيعت اسم اللعبة.
1: ها قل لي.
4: تكون ذيك اللي يجي يجري يوقف على عصا.
1: يوقف على عصا. النط. القفز.
2: الزانة.
1: ايوه الزانة.
2: لعبة الزانة هذه.
1: ها القفز الطويل.
4: اسمها ايوه اتوقع انها هي
2: الزانة. اسمها الزانة.
1: طيب هذه فيها ادوات وانا اقول لك اللعبة ما فيها ادوات يا ابن الحلال.
4: ما فيها ادوات؟
1: ما فيها ادوات.
4: لعبة ما فيها ادوات؟
1: تخيل.
4: وتقدر تلعبها لحالك؟
1: وتقدر تلعب

0: بالحالك شفت كيف؟
1: محماس انت من فين تكلمنا؟
2: اكلمكم من جدة.
1: من جدة
2: في موجود يعني لازم بحر ولا كيف؟
0: بحر ما لها العلاقة، وش دخل البحر؟ عشان قالت لك من وين تحس يعني لازم بحر؟
1: هو اللي قال من جدة، انا ايش شو؟
0: لا هو بيقول لازم فيها بحر، على كيفك فيها بحر ايش دخل؟
2: طيب ما في خيارات؟
0: اكيد ما في خيارات، ما انت عارف يا محماس انه ما في خيارات.
2: والله شوفي اخر اجابه عندي وقع نذيب، شو اسمها
0: تلفون
2: المربعات، النقط، النقط اللي نسويها على الدفتر ونرسمها.
1: تفضلي اكس او،
0: شو الدفتر واللي
2: النقط ذيك نسويها مربعات.
0: محماس ضميرك، انا ابغى اجابه من وسط ضميرك، حيسووا لجنه واولمبيات عشان نقاط؟ الله يعطيك العافيه يا هو يا محماس، انا راضي ضميرك
2: توي صاحي. طيب
0: ما يصير يا محماس، ها يعني الزانه قلتها يمكن اشرف ماشي حالها، ها
1: على الاقل داخل الاولمبياد،
0: على الاقل بالقليله.
2: ها طيب ايوه ذيك الدائره، الدائره اللي نقفز بها، نسيت اسمها بعد.
0: وش الدائره اللي نقفز بها؟ نقفز بها كيف تقفز؟
2: الا تجي ثلاث كذا دوائر وانت تقفز تدخل عليك كذا.
0: والله انا ما اعرفها، انت تعرفها؟ انا ما اعرف صراحه، ما عرفتها. وش المركز؟ ايش
1: يا شيخ؟ الله يسعدك كثر ما سعدتنا
0: صراحه، سعدتنا في الصباح صراحه. طيب ها يا محماس بقى ايش اخر شيء؟
1: ثبتي له الزانه.
2: اخر شيء الشطرنج. طيب
0: ايش الشطرنج؟ والله لا، انا حطت لك الشطرنج وما حغيره حتى لو جاوبتي
1: اجابه صحيحه. اقل لعبه اولمبيه، اولمبيه يا جماعه. ها
0: خلاص
2: والله
0: غبي، والله يا محماس ماني حاطه
1: الشطرنج. الشطرنج
0: حتى لو جاوب صح حط الشطرنج اوريك.
1: حلو الشطرنج،
2: يلا تمام.
0: يعطيك العافيه،
1: الله يسعدك. ولا لعبه حافظ اسمها؟ انا موت واعرف ايش هي لعبه النقط ذيك اللي نوصلها.
0: انا كمان والله
1: نفسي اعرف. أيوه. لعبه بالله ارسمها
0: وارسل لنا اياها
1: وحطها على الهاشتاج.
0: ايوه ارسل لنا اياها
1: والله، هذه حقت النقط
0: على الواتساب لو سمحت يا محماس، لانه يعني لفت نظرنا في موضوع. طيب. النقط ده معقوله حنسوي لجنه عشان نقاط؟
1: لا واولمبياد عشان
0: اولمبياد نقاط.
1: ابو باسل هلا وسهلا.
3: ايوه عليكم السلام. هلا والله
1: يا هلا، مرحبا عليك السلام.
0: يا هلا
3: والله، عندي قبل ما اقع عندي كم سؤالين تقريبا.
1: تفضل تفضل.
3: هذه اللعبة لها لبس معين؟
1: نعم.
3: طيب لها بعد ما يتخطى المرحلة اللي بعدها لها ألوان معينة في الخصر؟
1: لا ما لها مراحل
3: في الخصر.
1: ما لها مراحل
3: يعني مثل الحزام مثلا؟
1: اي فهمتك، بس لا.
3: طيب يلعبها البديين ولا
1: لا؟ بدها مواصفات معينة يعني. أنا أعتقد كل الرياضات الأولمبية ما بيلعبها بدناء.
3: ولا انا العبها برضه؟
1: جرب
0: والله ما ندري،
1: جرب وصور لنا وحط لنا على الهاشتاج. ابو باسل
3: هلا هلا.
1: ابو باسل سمعت كل الاسئله السابقه؟
3: لا والله ما سمعتها كلها، لكن في بالي حاليا الكاراتيه.
1: الكاراتيه. طيب يا ابو باسل شكرا لك،
0: يعطيك العافيه.
1: اعتقد قصده في البدناء اللي هي الساموراي.
0: الساموراي
1: لكن احنا قلنا يا جماعه ترى لعبه ليست قتاليه، الكاراتيه والتايكوندو والمصارعه دي كلها العاب قتاليه،
0: وقالت ما فيها مراحل يعني ما فيها احزمه ومراحل.
1: ابو تهاني يسال تلعب من قبل النساء؟ نعم تلعب من قبل النساء، لانه قلنا تنفع الجميع، صغار كبار نساء رجال.
0: طيب خلينا نبدأ من البداية ونشوف إيش الأجوبة. انزلي من أول شيء.
1: طيب بس في لعبة جات مني غريبة، الكاباداي. عمرك سمعتي عن الكاباداي؟
0: دحين نشوف إيش. طيب. هي بس خلينا من البداية عشان نقول بالقليلة. طيب. نقول
1: خلينا
0: كل
1: نبدأ من البداية. أيوة. نقول الإجابات، بدينا من محمد الدريع قال السباحة.
0: طيب عندنا كمان أبو بكر قال كرة السلة،
1: وعندنا خالد خرجاوي قال سباق الجري.
0: أيضا عندنا إجابة من عماد قال السباحة.
1: بكر عبد الكريم قال البولينج.
0: أيضا عندنا إجابة يوسف إبراهيم قال ألعاب القوة،
1: وعمر الحربي قال الشطرنج.
0: أم نواف كانت سألتنا كم سؤال وجاوبنا على الأسئلة. أيضا عندنا سعيد الغامدي قال الشطرنج،
1: وعندنا أحمد راشد قال الجمباز.
0: أيضا عندنا إجابة أمس كانت أمس إيش كانت؟ كانت
1: مساح الأراضي، أو قلتي لي مهندس
0: مهندس المسح.
1: المسح. طيب
0: أيضا عندنا خالد المولد قال التنس،
1: وعندنا عبد الله بركات قال الجمباز.
0: ايضا اجابه من عبد الله مطوع قال الشطرنج.
1: وياسمين اللطيفه لعبه الكراسي.

0: فردية ومجموعة بين أشخاص، عرفتي كيف؟
1: طيب الباقي
0: وقوة وفيها مجالات كثيرة حسب الحيثيات اللي قلتوها.
1: طيب ما نفكر ما نسأل
0: لا لا في ثانية خلاص اعتمدي
1: خلاص
0: الوثب الطويل
1: خلاص الوثب الطويل بروث الطويل
0: مرة
1: يعطيك العافية
0: اعتمدي وانت
1: يعطيك العافية
0: عادي.
1: والله أنا لما تعرفني أوقف عندك شوية عشان أكون ماني متأكدة من شغلة معينة تعرفني
0: كيف؟
1: تعرفني لما أوقف عندك شوية يعني أنا ماني متأكدة من شغلة
0: يعني
1: معينة
0: غلط معناتها
1: ما أدري أنا أقول لك وقفت عشان
0: خلاص
1: ماني متأكدة من معلومة
2: ممكن
1: بس.
2: يقول معلومة بس صغيرة
1: اتفضل.
2: يعني كده فيها لقافة
1: دفي أيوة
2: أي.
0: قول.
2: أمس
0: قول.
2: دينا وإحنا بنقترح نحط اللعبة قالت إيش رأيك نحط
1: أيوة.
2: الوثب الطويل
1: أيوة أيوة
2: قلت لها والله هو مرة حلو
1: أيوة.
2: بس في بالي شيء تاني
1: يعني هذه فتنة وراء الكواليس بيني وبين إيمان
0: يعني إيش بتحطون الحيثيات حقت الوثب الطويل
1: إنها وثب طويل حنحط الحيثيات فيها عمود حنحط حيثيات والله فيها جري حنحط حيثيات كده يعني هذه الحيثيات
2: أسرع من
1: البرق
2: وأطول من الشدة وأقوى من المدة
0: الوثب والجري هو اللي ما فيه أدوات
2: لا حتى دي ما فيها أدوات
1: فكر شوية فكر شوية بس شوية فكر أكثر فكر
0: يعني أنا قريب قريبة
1: يعني ها لطيف
0: تك ولا تكتين كذا
1: لا تكتين وتمشي يمشي الحال
2: يسعدك ربي يا سعود
1: تمام
2: شكرا
1: يعطيك العافية يا سعود يا أهلا وسهلا فيك أنا والله شوف ليش حررت أن أقول سعود إجابته غلط لأني عارف الباقي كلهم حيقولوا
2: كلهم سعود كلنا يد واحدة باكت
1: خلينا نكمل إجاباتنا عندنا محمد علي
2: محمد علي طيب حناف يقول الفرفيرة
1: إيش الفرفيرة
2: هذه
1: الفوتبول ميني فوتبول
2: ايوه ايش
1: تسميه ميني فوتبول ايوه باللغه يعني اسمها كده نحن على كيفنا سويناها فرفيره
2: كل الناس في السعوديه تسميها فرفيره
1: ايوه بس هي ما هي فرفيره
2: خلاص هي فرفير
1: طيب اوكي
2: هذا اسم سعودي
1: عبد الله الزهراني يقول رياضه الفروسيه
2: وام عبد الله تقول سباق الرالي هذا كمان من الأشياء اللي أمس قلنا
1: نبغاها
2: نجيبها إيه. وقلنا لا
1: دحين كيف سباق الرالي ونحن قلنا ما في أدوات الرالي فيه له سيارة يعني أكبر أداة
2: يمكن عشان لي لبس خاص
1: يمكن بس. صح طيب. لي لبس خاص طيب عندنا أشرف أشرف أبو محمود يقول كرة الطائرة
2: طيب
1: قلنا ما في أدوات كيف
2: وقاهر الظلام يقول كاراتيه
1: أيضا عندنا كارديو
2: رياضات الكارديو سعد الغيثيات
1: الكارديو مو فيها أوزان لا ما فيها أوزان أنا عشاني بعيدا عن الرياضة حاليا
2: أنا ميح رياضة حسن الفاتح يقول الجمباز
1: أيضا عندنا إجابة من خلينا ناخذ اتصال
2: طيب زكريا الوجه هلا محمد
3: السلام عليكم
2: عليكم السلام ورحمة
3: صباح
2: الله
3: صباح الخير يا إيمان صباح
2: هلا يا محمد السهلي
3: ديرة الله يحفظك بالخير والعافية
2: يا هلا
3: مرحبا
2: يا ربي يسلمك محمد أكيد مع القوم بس القوم ما يعني ما حددوا شيء محدد
3: بالنسبة لي ما عندي إرادة وما تبعت لكن بحذف لي
2: أحذف
3: جاء
2: أحذف
1: أحذف ترى الحذف أحيانا مفيد
3: أنا أقول الكورة
1: الكرة
2: خذ كورتك وامشي محمد
1: ايوه لانه نحن قلنا ما فيها ادوات ويعني اكيد ما فيها كوره
2: خذ كورتك وامشي محمد
3: يعطيك
2: يا ربي يسلم عمرك صباحك سعيد يا محمد
1: يا هلا طيب زكريا الوجيه قال كاراتيه
2: وعندنا يوسف ترابي قال اتوقع السباحه
1: نحن قلنا كل مكان تقدر كل مكان ما في هذا طيب عبد العزيز الكريديس يقول سباق الجري
2: طيب وعندنا الدفاع عن النفس أبو نواف
1: حلو
2: غير قتالية قلنا يا أبو نواف
1: طيب عندنا كمان أبو نايف قال ماراثون الجري
2: حلو طارق يقول أولمبية شكرا يا إيمان إيوة أولمبية أول شيء كان عنده بينج بونج بعدين غير للعبة الجري اللي هي السباق هذا آخر كلام من طارق
1: أوكي.
2: شوفي بينج بونج تنس كاراتيه في الأول حط لي تشكيلة رياضات بعدين قال بينج بونج كرة الطاولة بعدين قال جري حنثبت لك على الجري أو السباق شكرا
1: طيب.
2: يا طارق
1: أيوة حناخد منيرة قالت الجري أيضا
2: منيرة الجري حبيت طاق طاقية فيصل من مكة
1: لأنه في الأولمبيات عرفتوا اللجنة قاعدة وقاعدين يلعبوا طاق طاقية يا ناس ارحموني والله ارحموني يا ناس يعني يرحمونا يا شباب
2: حيغير
1: تعبنا
2: الثقفي من مكة غير سريعا
1: طيب عندنا يزيد يقول

0: ولعبة السلة.
1: وعندنا دكتور صحابي يونس يقول الجمباز الفني.
0: أوكي، كمان عندنا إجابة من نجود قالت الجري.
1: وعندنا أبو تهاني يقول يمكن البولينج، كرة تضربها على القوارير اللي تكون مرصوصة، يبي يتأكد. إيوه هي البولينج، صح يا أبو تهاني، الوصف اللي وصفته البولينج، نعم، ولكن ماني ما أتوقع إنها لعبتنا اليوم. فحاول تغير رأيك.
0: هذه قصد دوائر؟
1: لا هذا بولينج، قوارير.
0: قوارير
1: تضرب كمان. كرة على قوارير مرصوصة هي البولينج، حتى هو بيقول البولينج، ما أدري إيش اسمه، صح البولينج.
0: طيب تمام.
1: طيب
0: خلينا ناخذ اتصال، نقول صباح الخير يا خالد. خالد
2: السلام عليكم.
0: وعليك السلام والرحمة. علي خالد،
2: يسعد لي صباحكم.
0: وصباحك يا رب.
2: الخميس والغد صعب.
0: قد اسوي شك والله، ليه سوينا صعب قلتوا صعب، وليه سوينا سهل قلتوا سهل، مشكلة والله. ها اي والله، الحمد لله،
2: هذه حلاوة البرنامج.
0: شفت كيف؟ شفت كيف؟ الله يعطيك العافية. هاي يا خالد،
2: وش رايكم في قفز الحواجز؟
0: قفز الحواجز مرة جميل، جميل، رأيي فيه انه ممتاز جدا ورياضة جميلة، ولكن نحن نتكلم عن ايش؟ ها
1: عن شيء ثاني
0: متأكد؟
2: يعني تقريبا.
0: طيب انا هقول لك معلومة، بس هقول لك معلومة واحدة، تمام؟ قفز الحواجز اسمه قفز الحواجز، يعني فيه حواجز، يعني فيه ادوات، ونحن بنقول لعبتنا ما فيها ادوات. ايش رايك فيني؟
2: لا هي بالسباحة ولا هي بالكاراتيه.
0: ها غيرهم افترى في واجد من غير أدوات، انتوا بس مركزين على كذا واحدة. ها
2: ما عندي إجابة لهذه.
0: ما عندك إجابة لهذه؟ طيب خلاص، إيش نسوي؟ شكرا لله. طيب اسألني يا خالد.
2: أسألوك أكثر من
0: لا، بس انت اسألني على حسب انت أسئلتك، لأنه شوف كل واحد أسئلته مختلفة.
2: طيب بحاول اجاوب على
0: اوكي تمام، يعطيك العافيه ويا هلا وسهلا فيك. على فكره الاتصال ترى جانا بس اجابه واحده صحيحه، الباقي كله غلط صراحه، بس كله غلط صراحه، انا اقول لكم صراحه، ونفسيتي تعبانه على فكره، مره زعلانه منها. طيب حنرجع، خلينا نعيد اللغز من جديد لانه شوف ازف الوقت، بس حنعيد اللغز ونطلع فاصل، وبعدها نرجع نكمل باقي اجاباتكم على الواتساب ونحل اللغز. تفضل يعني. يا ايمان،
1: لغزنا يقول انا لعبه تناسب الجميع، أطلب منك الحماس، السرعة، المرونة، التركيز العالي، انتبه ولا تغتر، فالخطأ محسوب بدقة، أجوائي مبهرة، لي العديد من الفوائد، فلا تتردد للانضمام، فقط أصنع منك شخص واثق وقوي، فمن أنا؟

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. ابدأ صح على جدة اف ام.
1: عودة، رجعنا لكم في نهاية اللغز. حنقول الإجابات اللي موجودة على الواتساب، خلاص حنوقف استقبال الاتصالات، فقط حنقرأ اللي
2: وحتى
1: موجود
2: وحتى استقبال الجواب.
1: الجواب خلاص يعني. فإجاباتكم نبدأ من عند خلاد. أبو خلاد قال هنا تحت. أيوة أي. أبو خلاد قال الرمي.
2: فضل السنادي قال الجمباز.
1: أيضا عندنا إجابة من تركي، عبد الله قال الجمباز.
2: عبد الرحيم الثبيتي سباق التتابع.
1: أيضا عندنا مشاعل أبو الهول قالت الجمباز.
2: محمد الفريجي قال الجمباز.
1: أوكي، كمان عندنا أم عبد الله قالت التزلج أو السكيتينج.
2: عندنا عبد الله المطوع، لا سليمان الدبيان قال السباحة.
1: أيضا عندنا لعبة السلة، هذا يزيد.
2: سماسم جزيلان سباق الجري.
1: حلو سماسم،
2: أي سني هنا.
1: أوكي طيب، عندنا مقرن أبو مبارك أيضا قال الجمباز.
2: وعندنا غير إجابته أبو هزاع، قال من الكاراتيه إلى سباق الجري.
1: أوكي كمان عندنا إجابة من مها قالت الجري،
2: وأبو بكر غير إجابته إلى سباق الجري.
1: طيب عندنا منيرة وزين قالوا السباق، وأسماء وركان قالوا الجري.
2: طب هو كل واحد
1: بس انهم مفرقين يعني.
2: طيب ام نواف تقول الجمباز.
1: ايضا عندنا اجابة
2: الثقفي.
1: اوكي فيصل الثقفي قال كمال الاجسام.
2: وعندنا سعود الصاعدي قال الجري.
1: ايضا فهد محمد يقول الجودو،
2: وغير إلى السباق من الكاراتيه. زكريا الوجيه غير من الكاراتيه إلى السباق.
1: أيضا علي النجعي قال الجمباز. أوكي
2: نكمل إجاباتكم. حسام الجري.
1: أيضا عبد العزيز عسيري قال الجمباز،
2: والوثب الطويل قالها أحمد أيوب.
1: أيضا عندنا إجابة من يحيى أحمد قال الجمباز.
2: طيب خلينا نرجع نقول اللغز.
1: أيوة خلاص كذا، نحن ترى وقفنا الإجابات ترى،
2: بس نقول أبو عمار آخر واحد الركبي.
1: طيب خلاص، هذه آخر إجابة حناخذها، ما حناخذ إجابات أخرى. أوكي يلا نشوف اللغز حقنا.
2: اللغز يقول، خليني أقول لكم حل اللغز، هو الجمباز. ليه جمباز؟ لأنه لعبة تناسب الجميع صغارا وكبارا، أطفالا نساء رجالا. يطلب منك الحماس، السرعة، المرونة، التركيز العالي، لأنها لعبة تعتمد جدا على

0: التركيز في الحركات. انتبه ولا تغتر، الخطأ محسوب بدقة. دائما في المسابقات العالمية الأولمبية يحسب الخطأ بأقل جزء من الثانية في الحركات الخاطئة، وفي الرجال يكون هناك 5 حكام، وفي مسابقات النساء يكون هناك 6 حكام من أجل حساب الدقة. أجوائي مبهرة طبعا، لأنه هناك في أنواع للجمباز، منها الإيقاعي فداء والأكروباتي اللي هو فيه حركات بهلوانية، فبتلاقي أنه الجو مبهر كده، يبهرك بالقفز والمرونة واللياقة اللي هو فيها. وأيضا لما قلنا أنهم يلعبوا مجموعات في المسابقات العالمية، أحيانا يكون الحركة كلها تمشي على رتم واحد، ففعلا أجواءها مبهرة. العديد من الفوائد طبعا، دائما كل الرياضات ومنها الجمباز بيدي لياقة، بيدي مرونة للعضلات، بيدي خفة، وبيدي ثقة في النفس وقوة ومواجهة بكل كبرياء وشموخ. في أحدهم سألني له لبس معين؟ نعم الجمباز له لبس معين، وأعتقد كلنا نعرفه لما نتذكر الجمباز.
1: طيب خلينا ناخذ إجاباتكم، اللي مين اللي فاز معنا. أغلبكم طبعا الحين يكتبوا لي إجابات، للأسف ما حناخذ الإجابات
0: بالضبط.
1: أول إجابة معنا كانت على الواتساب: أحمد راشد، عبد الله بركات، حسن الفاتح، دكتور صحاب يونس، فضل السنيدي، تركي، عبد الله مشاعل، أبو الهول، محمد الفريجي، مقرن، أبو مبارك، أم نواف، أيضا عبد العزيز عسيري، يحيى يحيى أحمد، أيضا قلنا
0: علي النجعي.
1: علي النجعي قلنا.
0: طيب
1: طيب،
0: الشخص
1: الوحيد
0: الوحيد اللي جاوب على التليفون، ما في ولا إجابة صحيحة غير لمحمد النجار. أحلى تحية أبو كمال لمحمد النجار، أنه يعني برافو عليك يا محمد.
1: كانت يعني رامية من غير رامي، ولكن ما شاء الله عليك جابها. طيب هذه هذا لغزنا وهذه إجاباتنا. خلونا نطلع فاصل صغير، راجع لكم من جديد، لا تروحوا.

0: الدوري الأهم بالمنطقة.
1: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية.
0: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
2: حاول عدى، الله الله.
0: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس، وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يوميا 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.
3: مع الأندية،
4: كل الأندية،
3: مع المنتخبات، لجل الجماهير، في كل البطولات نحلل وننقد ونتوقع، لأننا في تيكي تاكا نسأل والناقد يجاوب، ولو اختلفنا متفقين. كورتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
2: يا تيكي تاكا.
5: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي من الأحد إلى الخميس السادسة مساء على جدة اف ام.
6: ابدأ صح على جدة اف ام.
7: عودة ورجعنا لكم من جديد في أخبارنا. أخبار ابدأ صح خبرنا اليوم يتعلق بوزارة الصحة ووزيرها يشكر القيادة لتمكين سباهي من تقديم خدمات الاعتماد دوليا. رفع معالي وزير الصحة الأستاذ فهد بن عبد الرحمن الجلاجل الشكر إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي عهدي ورئيس مجلس الوزراء حفظهم الله بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بتمكين المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية سباهي ومن تقديم خدمات الاعتماد للمنشآت الصحية واقعة خارج المملكة وفق ضوابط يعتمدها المجلس الصحي السعودي. وأكد معاليه أن القرار يأتي امتدادا لما حظي به القطاع الصحي من دعم واهتمام متواصل من القيادة الرشيدة، ويعكس ما وصلت إليه منظومة الجودة والسلامة المرضى في المملكة من نضج وتطور، وما تمتع به من معايير الاعتماد الوطنية من موثوقية وتنافسية على مستوى الدولي، في ظل ما أتاحته رؤية السعودية 2030 من ممكنات وممكنات وأيضاً تعزيزات ريادة المملكة وحضورها الصحي إقليمياً ودولياً.

يأتي القرار بناء على ما رفعه المجلس الصحي السعودي في إطار دوره في تعزيز التكامل بين الجهات الصحية وتطوير وتطور السياسات والممارسات الداعمة لجودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى، حيث يتولى المجلس اعتماد ضوابط المنظمة لتقديم سباهي خدمات الاعتماد للمنشآت الصحية خارج المملكة. ويمثل تقديم سباهي خدمات الاعتماد خارج المملكة خطوة تعزيز حضور الخبرات والمعايير السعودية في مجال جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى دوليا، وتسهم في توسيع مجالات التعاون وتبادل المعرفة والخبرات وتطوير الممارسات الصحية، مما يعزز دور المملكة في دعم مستقبل الرعاية الصحية إقليميا وعالميا. فاصل، راجعين من جديد. لا تقل.

0: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحياة كلها. يلا انطر
1: في الزحمة.
0: سوبر سوبر سوبر نار نيرة. مسيناكم السونا وفي زحمتنا ابدا ابدا لا تنسونا.
1: في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة FM.

0: ميكس اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. ابدأ صح على جدة اف ام.
1: ابدأ صح على جدة اف ام، مكملين معاكم برنامجنا اللي ما يحلل بيكم بأصواتكم الحلوة ومشاركاتكم الأحلى. فوصلنا لفقرة دردشتنا الصباحية، دائما بندردش كده في موضوع يهم الجميع. احنا دائما اعتقد معشر النساء بالذات يتهمونا والله أعلم انه احنا يعني ايدنا فرطة او نصرف المال في اوجه ما هي مهمة.
2: والله شوفي، هي نظرية موجودة من زمان، يعني موجودة هذا الكلام انه من زمان،
1: يعني نعترف فعليا.
2: ايوه لا لا لا، نعترف اكيد 100%، ولكن مع مسؤوليات الحياة صارت متوازية مع انه مع مسؤوليات الحياة، وصارت يمكن تخلص فلوسها قبل لانها دخلت المسؤوليات في الكماليات.
1: يعني مثلا مرأة عندنا قسمين، ممكن انها بتعمل ولها راتب شهري، وممكن نعم. انها لا والله ما بتعمل، بتاخذ مصروفها من ابوها، من زوجها، من اخوها، من مين المعين اللي بعيلها، بس انه لها مبلغ مالي شهري.
2: أيوة.
1: هذا المبلغ بعضنا بيصرفه بعقل، والاغلب بيصرفوا من غير عقل.
2: انا اقول لك شغله، في نظريه تقول لما الواحد يطلع من يعني يفرغ مشاكل الحياه،
1: أي.
2: اغلب السيدات تفرغ مشاكل الحياه في التسوق.
1: نعم،
2: واشياء يمكن ما تحتاجها.
1: يسعدها التسوق
2: ولكن خلينا نوقف هنا وقفه يعني مع النفس قليلا. ترى الرجال متساويين في نفس الموضوع،
1: حتى الرجال صاروا طبعاً. يصرفوا فلوسهم على الكماليات.
2: طبعاً. طبعا يعني مو بس الكماليات، يحط الاولويات اول شيء وبعدين عندنا عزايم، يلا نجيب العزيمه، والله خذ صاحبي جاء من السفر، راحت كلها عزامه عزايم.
1: يا صابر، في حركه يعني انا كمان اشارك فيها، وانا متوقع انه كلنا هنا طبعا عزمت صاحباتي. لا لا لا لا لا والله ما انتوا دافعين.
2: هذه اول شيء.
1: جوني الرياض، لا لا لا ما انتوا دافعين. جوني جده، لا لا لا ما انتوا دافعين. فدائما يعني الله يزيدنا ويكرمنا، الكرم جميل، والسعوديين معروفين بالكرم، لكن
2: راعين واجب بزياده.
1: ما عاد في فلوس.
2: بالضبط ما عاد في فلوس. يعني من كم يوم نحن كم لنا العالم استلمت رواتب؟ من كم؟
1: من اول الشهر.
2: اول الشهر. أيوه. اسبوع خلصت
1: 13، احنا قربنا على النص.
2: أيوه
1: انا اتوقع في ناس ايوه خلصت رواتبها
2: 100%، خلصت يعني بين المسؤوليات وبين الكماليات اكيد. يعني
1: احنا اليوم ما نتكلم عن، احنا عندنا مسؤوليات وعندنا اساسيات، لا اكيد طبعا، فواتيرنا، بيتنا، ايجارنا، تعليم اولادنا، مقاضي بيتنا، مستلزماتنا الأساسية. إحنا نتكلم مو على دي الأساسيات، نتكلم
2: طريقة الصرف.
1: ليش فلوسنا بتخلص بدري؟
2: على حسب العقلية اللي معاها الفلوس.
1: طب يعني واللي مو راضي يتربى ويتعلم
2: يعني
1: زي أمثالي.
2: خليني يعني
1: إيش يعمل؟
2: طيب خلينا يعني نقسمهم. في ناس أول ما ينزل الراتب تقوم تتذكر، سيدات، خلينا في السيدات عشان الرجال لسه يبغى لكم قصة لحالكم.
1: طيب
2: السيدات أول ما ينزل الراتب تقول والله شفتي أنا حطيت في السلة حقة الشوبينج الأونلاين. أيوة خليني أيوة هذا
1: الأونلاين اللي أيوة خارب بيتي.
2: والله أنا مدفوع عندي تابي مدري شو، والله أنا ما على طول. عرفتي في سيدات يكون عندها مبلغ مالي أوكي، هذا المبلغ المالي مثلا نقول 1000 ريال بينزل لها.
1: طيب
2: تمام. على طول شالت منه 500، كأنه بالنسبة لها نزلت بس 500.
1: هذا تحويش؟
2: هذا تحويش
1: أو سلام.
2: أو
1: إنها أيوة
2: يعني
1: طيب.
2: يعني تستثمرها بطريقة ما. يقول لك العقلية الغنية والعقلية الفقيرة. الفقير مثلا العقلية الغنية دائما من أول ما ينزل يقوم يدور فين الاستثمار.
1: هذه عقليتك دينا؟
2: أنا مثلا أنا حط
1: طيب أنا عقلية الفقيرة كيف.
2: طيب العقلية الغنية على طول بتدور إيش الكماليات اللي تواجه فيها المجتمع. وأنا على طول أواجه فيها المشكلة على طول أخسرها كلها انتهى الموضوع. وهي علاقة طردية سبحان الله، دائما يعني علاقتك مع المادة والفلوس علاقة طردية، كل ما زاد راتبك كل ما زادت مصاريفك. طيب. نحن أخذناها من
1: فترة اتكلمنا فعلا عن هذا الجزء،
2: إنه كل ما زاد زادت مصاريفك من أي ناحية؟ من الطريقة الظاهرية.
1: طيب يعني معناه إنه أنا تمشي الأيام تمشي السنين، العالم بتستثمر، العالم بتحوش حتى لو جزء من ماله، وحتى مستشارين المال والأمور هذه يقولوا يا جماعة حوشوا أو اقتطعوا حتى لو
2: جزء بسيط،
1: جزء بسيط يعني ما أقول لك ربع الراتب، أقل
2: خذ 100 ريال من الراتب بس.
1: ساعات نقول ترى كلمة ويمزحوا علينا ويضحكوا، ترى والله من جد صح،
2: المية علمية توصل ترى.
1: طيب مبلغ. وليش لليوم إحنا ما إحنا قادرين نوزن أولوياتنا الحقيقية؟ يعني اليوم طيب ما الدولاب، أنا متأكدة الدولاب عندنا كلنا ستات مليان شنط مليان ملابس ومليان كماليات ومليان إكسسوارات وبرضه يقول ما عندي ما عندي في دولابي شيء.
2: لا لا تقولي بس السيدات، لأن حتى الرجال حتى الرجال يعني طالع يدخل السيارة، سيارة فيها أشياء ما لديه، يعني أشياء ما يحتاجها بس هو جايبها.
1: ذكرتيني
2: أشياء ما لديه،
1: ذكرتيني ببعض المقاطع تجينا يعني كلنا بنشوفها على السوشيال ميديا، أنه فين تضيع فلوسك يا فلانة، وتلاقيها حطت لك أشياء كده إكسسوارات للسيارة
2: صغيرة
1: مضحكة.
2: أيوة.
1: وأشياء تحسي أنه يعني مضحك ما لها أي داعي في الحياة، بس فعلا فلوسنا ضايعة عليها.
2: عندي أختي تقول والله فلوسي خلصت. طيب خلصت أيه؟ على إيه؟ ما
1: تعالي تفرج على الأشياء اللي مشتريتها.
2: والله ولا حلفتيني، ركبت السيارة عندها لقيتها حاطة توم وجيري على القزازة. إيش يسوي توم وجيري؟
1: ما هي فلوسنا ضايعة على دي الأشياء دينا.
2: طيب بعد شوية لقيت ده كذا بطة صغيرة أيه؟ محطوطة. طيب ليه البطة؟ لا عطتني إياها المحطة، لا لما غسلت مدري إيه، لا لما يا شيخة
1: عشان لا تخصميها،
2: يا شيخة
1: عشان لا تخصميها وتقولي لها بتضيع فلوسك.
2: المهم راحت حياتك يا صابر. طيب. المهم سؤال،
1: على إيش ضايع فلوسك؟
2: ألا
1: على إيش ضايع فلوسك؟
2: أنا إيه؟ أنا لا ما أنا أوكي اشتراكات،
1: اشتراك اشتراك
2: اشتراكات تطبيقية يعني تطبيقية. والله التلفزيون لا والله ما أبغى، هذا ما يجيب مسلسلات اللي أنا هذه شفتها.
1: أوكي.
2: أيوة يعني أنا يمكن ضايع فلوسي على اشتراكات، هذه الاشتراكات لأني أكون مثلا مشتركة في كذا برنامج، والله هذا يجيب أفلام وهذا يجيب أجنبي وهذا يجيب عربي وهذا يجيب أدرمين. لا والله نزل هنا بس ما نزل هنا، نعمل اشتراك هنا، وتكون الاشتراكات ترى تافهة.
1: أيوة
2: بس جمعيها آخر الشهر
1: كثير. نعم
2: يعني يكون المبلغ بسيط وأنت شايف إنه

0: فهو بسيط.
1: أنا مثلا أقدر أقول لك على شنط
0: أكثر شيء،
1: يعني مثلا لدرجة أنه في شنطة عجبتني ممكن تلاقي نفس الشنطة منها ثلاث ألوان عشان عجبتني.
0: أنا هدول الناس يعصبوني
1: والله، أنا لازم أصور أنا لك.
0: لا لا لا، هدول مرة يعصبوني صراحة. اللي يحط 700 شنطة
1: ساعات. وتجي أحط الساعات كلها شكل واحد دائري وستيل كلها نفس الشكل.
0: هذا برج العظماء، سمعتوا
1: شفتوا
0: ايش يسوي برج العظماء؟
1: طيب
0: نفس الشيء نفس الشيء دائما. طيب سؤالنا اليوم لكم، مصاريفكم راح على ايش؟ راتبكم فعلا يخلص على ايش؟ الراتب لما ينزل يخلص على ايه؟ على على كماليات فعلا ولا فعلا على اساسيات؟ هل انت من الناس اللي تفكر باستثمار ولا لا؟ اكيد تقدروا تشاركونا على 800 244 28 28، او حتى على الاتصال على 0
1: الاتصال على 0126477154 و0126495154 0126478544. فلوسك بتضيع على إيه؟

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. ابدأ صح على جدة اف ام.
1: عودة، رجعنا لكم من جديد في دردشتنا الصباحية. متى يخلص راتبك؟ هل يخلص فعلا يخلص على مسؤوليات، ولا لا يخلص على مسؤوليات وكماليات وعزايم، ويلا نعزم أبو فلان ونجيب أبو فلان، وأبو فلان والله ما قصر معانا يوم رحنا له، يلا نجيب هدية، والله جاله مولود، والله يعني أنا أتوقع، أو يعني يمكن وجهة نظري، ترى السيدات يمكن يصرفوا كثير ولكن الرجال مناسباتهم أغلى. يعني أغلى،
2: الدفعات فيها أعلى،
1: الدفعات فيها أعلى، يمكن المناسبات عندهم أقل ولكن الدفع فيها أعلى من السيدة،
2: بس نصل لنفس النتيجة.
1: أيوة.
2: هذا فلوسه خلصت
1: وهذه
2: فلوسها خلصت.
1: هل بتعمل حساب أنه تخلص ولا لا؟ أنت توقف كذا وتهدأ وتعرف متى تخلص فلوسك. خلينا ناخذ امتنان. صباح الخير.
2: هلا يا امتنان.
3: أهلين، صباحكم بالخير.
2: يسعد صباحك يا امتنان، كيف حالك؟
3: والله الحمد لله تمام، ويكن سعيد عليكم يا رب.
2: وعليكي وعلى كل اللي بسمعنا في ابدأ صح. امتنان، على ايش تخلص فلوسك؟
3: والله للأمانة على العطورات أكثر حاجة.
2: العطورات وتندمي. أيوه. آخر الشهر؟
3: أي والله أندم.
1: بيع العطورات على طول، روحي بيع العطورات.
3: شوفي يعني إيه؟ والأسهى والأمر أقول فين ضاعت فلوسي، أنا إيش جبت أصلا؟ أنا ما جبت شيء.
2: صحيح.
1: ما جبتي شيء؟
2: طيب امتنان، امتنان أنت معانا فكرة أنه السيدات يصرفوا بدون تفكير؟
3: لا والله، ترى الاثنين الزمن هذا.
2: أيوة.
3: عند الشباب وعند البنات.
1: شكرا لك.
2: صاروا زي بعض يعني؟
3: اي والله الاثنين، الكل يصرف حاليا وعلى اشياء اساسيه وغير اساسيه،
2: وغير
3: يعني
2: أساسية.
3: ما نبغى نكذب على بعض.
2: لا احنا نتكلم فعلا عن الاشياء الغير اساسيه، لانه الاساسيات لا. مسلم بيها،
1: مسلم بيها. صحيح.
3: شوفي ممكن لو زمان ايه ونحن، بس حاليا الزمن هذا والله كلنا متساويين.
2: تتوقعي انه التجاره الالكترونيه لها دور؟ يعني الاشياء اللي نطلبها من الاونلاين،
3: والله ما ضيع فلوسنا غير التجاره.
2: أضم صوتك يا امتنان.
1: يعطيك العافية امتنان. شكرا لك يا هلا.
2: شكرا لك.
1: نوال، صباح الخير. يا نوال.
4: يا صباح الخير.
1: يا هلا يا هلا، صباحك انوار، كيف حالك؟ تمام
4: اليوم؟ الله الله الحمد لله.
1: يا هلا فيك نوال.
2: يا هلا وسهلا بنوال،
4: حييكم.
2: هلا والله،
1: هلا فيك نوال. متى يخلص راتبك؟ اول شهر، نص شهر، اخر شهر؟
4: الحمد لله انا ما يخلص راتبي.
1: يا راجل،
2: السيدة الاقتصاديه.
1: انا هذا اللي اقوله، ترى في سيدات، لا نعمم، لا نعمم، في سيدات توقف الراتب يقعد معاها يطول شوي.
4: دينا الحين انا راتبي تقاعدي.
1: حلو،
4: الحمد لله رب العالمين. انا اصرف، ما اقول لكم ما اصرف. بس عندي سياسه، اعرف شلون اخلي لي شيء.
2: حلو.
1: ترفعي شيء منه.
4: دينا تذكرين يمكن بعد العيد جبتي حلقة عن الادخار وعن
1: أيوة.
4: جبتي حلقتين ولا أربعة كان عن المال، أقول شو سالفة اليوم المال.
2: نجذب
1: المال وبعدين نحن أول ناس يخلص فلوسنا.
4: لا الحمد لله. أنا

0: 20 اقدر اسوي
1: لا وتلاقيها ما تبغى اتش دي تبغى اتش دي بلس
0: مثلا ايوه يعني مثلا اليوم مثلا انا حاطه اقل وحده اللي شفته علق معي ولا هنك ما يعني خلاص انجن اخذ
1: سريع.
0: اعلى واحد
1: أيوة.
0: والله اشتركت في منصة معينة لأفلام وكذا شفت واحدة أبغى أشوف الفيلم ولكن ما كمل معي لا أفتح على طول أيوة عرفتي كذا أيوة
2: نعم الأسد الثاني أنا زيها في الساعات
0: يعني لطيفة
1: يعني كلها لون يعني مثلا اللون الأسود الأسود والأزرق والأحمر عجبني من الشنطة
2: ساعات أنا كذا أسوي
1: ساعات كلها شكل واحد
0: والله عيب
2: والله لو تشوفين الساعات اللي عندي
1: أنا لازم أروح أتعالج
2: إيمان وقسم بالله
0: عيب
2: متجر ساعة
1: أيوة نفس الوضع
0: شوف أنا ما عندي مشكلة ما عندي مشكلة في الشراء لا ما عندي مشكلة في الشراء بس مو نفس الشغلة 700 لون ليه مجانين
2: لا لا مو نفس الشغلة أنا
0: هي إيمان نفس الشغلة
1: شنط لا يعني لونين ثلاثة
0: ما هي نفس الشغلة هذا اللي
2: دينا في شغلة إذا ممكن تكون هذه الشنطة عجبت زين ما راح تتكرر مرة ثانية فتاخذينها ما يضر ترى
0: إيه ما هي اكل لا لا إيه؟ نوال ما هي اكل هي ما هي اكل
2: أنا.
0: ما حتستخدمي لا انا اقول لك
1: نفس الموديل
0: ترى ما حتستخدميها لانه عندك ثلاثة الالوان ما حتستخدميها ابدا
2: هي بستخدمها ليش ما بستخدمها كل اسبوع واحده اسبوع ثانيه
0: انا عارفه اي بتدافع عنك بس فعليا والله يا نوال الشغله لما يكون عندك منها كذا لون ترى ما تستخدميها
1: يعني انا اعترف انه هذا الشيء اللي انا بعمله ما هو صح
0: لا انا انا لا نفسيا بتكلم فعليا والله لما يكون عندك نفس الشغله تاخذي يعني تاخذي اللي انت حابه اللون اللي فعلا
1: انا حابه اللونين
0: اما الباقي ما حتستخدميه ترى
1: بس انا حابه اللونين كلهم
0: ما حتستخدمي كم تستخدمي كم وحده تستخدمي
1: حسب الخرجه صح حسب الخرجه بعدين احنا يعني احيانا ما تصير عندنا هذه العلاقات الاجتماعيه والخروج أيوة الحياه بتاخذك أيوة العمل بياخذك طب هذه الاشياء قاعده فعلا ممكن يعدي عليها شهور ولم تستخدم
0: بيعيها
1: العطور جزئية العطور هذه أظن مشترك فيها كل النساء والرجال
2: مرة يعني أنا موتي موتي موتي موتي العطور البخور العود يعني موتي هذه الأشياء في شغلة ثانية بعد عندي فيها أنا أصرف فلوسي قلت لكم أصرف وأدخر الحمد لله يعني ولكن أصرفها على الهدايا أحب أحب يعني يعني الحين بعد خلصت الدراسة أقول يمكن شوي بخاف يعني عن لأن تبي نعطي طالباتي وأعطي زميلاتي وكذا يعني هذه عندها مناسبة ودي ما عندها يعني أي وحدة أجيب لازم في كل مناسبة أجيب هدية
0: عندك عندك العطاء بزيادة يا نوال العطاء
1: مرة هي معطاء
2: هرمون العطاء زايد زايد يعني ما تتخيلين والله دان
0: يعطيك العافية
2: الله يعطيكم العافية يعطينا وياكم الخير والصحة إن شاء الله وويك أنت سعيد إن شاء الله على الجميع
0: يا هلا فيك يعطيك العافية
1: علينا وعليكي ويا هلا بإلهام
3: السلام عليكم
1: عليكم السلام هلا ومرحبا
3: أهلا صباح الخير
1: صباحك ورد يا إلهام كيف حالك
3: الحمد لله بخير
1: الهام في ايش ضايع الفلوس زينا ولا انت
3: اول حاجه خلنا نتفق ان الرجال ترى من اول يبذرون بس انه مو في اشياء واضحه مثل النساء
0: صلي على النبي صلي بين
3: لا بقول لك ليه انا اول على لوح السياره وما زالوا طبعا لوح السياره بس احنا ما نعرف فما نشوف التغييرات عرفتي يشترون لوح السيارة بأسعار غالية
0: صيدتهم صيدتهم برافو عليك
1: صيدتهم
3: الجسم القياس حقة السيارة هذه الكفرات
0: نعم
3: كل شوي يغيروا الاسطاس الشكل موديل طبعا الموديل الجديد هذه طبعا احنا حريم ما نعرف على ايش بدرونها لكن هم فعلا كانوا يصرفونها
1: ايوه الأول. احيانا تعديلات في السيارة
3: وتعديلات السيارة والديكورات اللي داخل
1: أيوة.
3: ترى من اول مو شيء جديد يعني انا لان اخواني شباب
1: ايه فبتراقبهم
3: يعني معاهم يعني عارفه الموضوع
1: نعم
3: فهم من اول ترى يبذرون بس احنا الحريم لان اشياءنا كثيره صغيره عرفتي اشياء صغيره تلاقي فساتين ملابس عطور ما اعرف ايش فهم وهم يدققون لك على الوحده فيحسسونا بالذنب لكن هم فعليا لو احنا نعرف وبايش يبذرون كان صدناهم من اول يعني.
0: هذا كله لسه ما تعرفي ما عرفنا خلاص وصلت عرفنا
3: لا يعني انا بالنسبه لي اعرف ان اخواني الشباب لكن اللي ما عندهم
0: ترى لا ترى حتى لا شوفي يعني ببدايه الحلقه ما انت اهدى يصلي على النبي من بدايه الحلقه قلنا ترى الرجال ايوه الرجال برضو يصرفوا يمكن اشياءهم
3: لا ما نتكلم الحين ما نتكلم الحين
0: فاهمه عليكي خليني اخلص جملتي الله يسعدك اهدى يصلي على النبي يا الهام انت ليه معصبه اهدى احنا قاعدين نقول انه فعلا الصرف من اول لانه كانت السيده من اول مو الفلوس مو في يدها الفلوس تجيها عشان والله تروح السوق غير كذا ما عندها هي راتب ولا عندها شيء
1: طب انت بس

0: عندهم
1: انت الهام من اول يعني. تصرفي فلوسك
0: بالضبط.
2: والله شوفي يعتمد على المراحل العمريه.
1: طيب احكي لنا هي استعرضي لنا هي كمان.
2: يعني شوفي لما كنت اصغر او بالاصح ما عندي مسؤوليات، ما كنت متزوجه وكنت طالبه للجامعه، لما اول ما توظفت كمعلمه كان على القرطاسيه، انا اعشق القرطاسيه.
1: ايوه
2: اتفهم. عشق يعني كل انواع القرطاسيه اشتريها كانت وادور عن نوادر، حتى حلو. لما جبت عيال اشتري لهم اغراضهم انا.
1: حلو.
2: قرطاسيتها.
1: جميل.
2: بعدين طبعا بالاضافه لما كبرت شوي صار العطور وما العطور وشغلات هذه، انا الشنط مو مره وياها. احب اشتري الوان محايده علشان حكي ملابسي.
1: برافو.
2: الجزم اهتم فيها صراحه، ما اشتري كثير بس اهتم تكون نوعيه تكون جيده، لاني انا بحكم عملي معلمه.
1: نعم.
2: فاوقف فترات طويله فلازم شيء يكون مريح.
1: مريحه صحيح.
2: وبالنسبة لأطفالي نفس الشيء، ما يهم السعر لو أب 1000 ريال.
1: إيه؟
2: المهم أنه لأنه يلعب فيه يركض فيه.
1: نعم.
2: بدوم أطول فأهتم بهذه الناحية، يعني ناحية الجودة.
1: يعني الحلو في إلهام أنه الآن بتختار الأشياء لقيمتها وفائدتها وليس لسعرها، ومش لازم أشتري بدون عقل، لا أنا عندي عقل في الشراء والاهتمام بنوعية الشراء.
2: بس تجيني هذا مش العقل في الألعاب. لما صرت جبت أطفال طبعا خلاص
0: صرت أنت اللي تلعبي في الألعاب. يا سلام عليك.
2: بتهوست الألعاب أشتري من يعني من
0: يعطيك العافية.
2: ولازم ألعاب جماعية لأنه مهم جدا.
0: أيوة يعني لو ما ألعب معاكم بخرب عليكم
1: زي دينا. أيوة أخذ لعبتي وامشي.
0: أيوة أخذ لعبتي وامشي. يعطيك العافية إلهام، شكرا لك.
1: أسعدتينا يا هلا وسهلا، وإن شاء الله مشوارك تصلي بسلام.
0: يعطيك العافية.
1: ويكند سعيد لك.
0: يلا خلينا نروح لأكرم. صباح الخير.
3: أهلا
0: وسهلا. يا هلا، كيف حالك يا أكرم؟
3: يا مرحبا. صباح الرضا والنعيم.
0: يا هلا فيك أكرم. تخلص فلوسك على إيش؟
3: والله العادة يعني تجديد الاشتراك تبع الإنترنت.
0: هذا أكثر شيء
3: تقريبا. هذا
0: الباقة أكثر شكلها شيء. أعلى باقة
3: أو لا باقة يعني متوسطة.
0: متوسطة
3: يعني سعر مناسب
0: غيره.
3: والخروج يعني مع الأصحاب والزملاء.
0: لما تطلع مع أصحابك أنت اللي تدفع؟
3: لا نحن دائما نتعاون.
0: نتعاون.
3: أيوه. المشاركة جميلة.
0: لا بس إيش أغلى شيء فعليا؟ أغلى شيء أنت صارف عليه فلوسك؟ عطورات، ثياب، شوزات الله يكرمك، شنط، إيش تصرف على إيش؟ السيارة، ديكورات السيارة، كفرات؟
3: والله ما في شيء يعني كذا محدد. تقريبا ما في شيء محدد، لكن يقولوا ما يعدل المود إلا الفود. يقولوا ما في إلا
0: الأكل. هو الأكل هو اللي يصرف عليه أكثر. طيب سؤال أكرم، متى يخلص راتبك؟ متى يخلص؟
3: والله
0: أول شهر، آخر شهر، نص شهر؟
3: لا الحمد لله يعني في جدول كده معين أنا أمشي عليه. تقريبا على آخر الشهر.
0: برافو عليك. طيب يعطيك العافية، شكرا لك.
1: حبيت.
3: شكرا على إتاحة الفرصة.
0: يا هلا يا هلا يا هلا وسهلا فيك. أنا لاحظت شغلة،
1: حبيت ما يعدل المود إلا الفود.
0: صح. أكيد هذه
1: هذا حعتبره شعاري في الحياة.
0: بس لاحظت شغلة إنه كلهم صاروا ما شاء الله يعرفوا ينظموا فلوس. مين اللي يخلص فلوس؟
1: إحنا.
0: لا مو معقول.
1: هذا دليل على إنه الناس وعيها زاد.
0: هذا دليل إنهم قاعدين يكذبوا علينا.
1: لا ما أظن.
0: إلا
1: وعيهم زاد، الناس وعيها زاد.
0: تروحي لأي أحد نص الشهر تقولي له بالله 500 ريال يقول لك انسي الموضوع.
1: ما يبي يسلف أحد. طيب
0: مو ما يبي يسلف، ما معه فلوس،
1: ما يبي يسلف، مدكن وما يبي يديك.
0: يمكن
1: خذي منه.
0: احتمال واحتمال، ولكن أنا عارف أغلبكم يخلص الفلوس وتخلص أول الشهر وتقعدوا مطفرين.
1: أنا اكتشفت أنه شوفي حتى في عدة حلقات أنه في ناس بتهتم بأنها تدخر ولو جزء
0: بسيط.
1: وفي ناس أيوة. جاوبتنا أنه أنا أستثمر، يعني أي جزء من مالي بسيط أروح أشتري به ذهب.
0: صحيح.
1: أحوش، لأنه اتفقنا أنه الذهب استثمار سريع.
0: سريع
1: ما هو أنك بدك تجمعي فلوس كثير عشان تشتري بيت ولا أرض. صح. ذهب سريع.
0: لا وفي ناس تحطها أسهم.
1: إيه؟
0: تحط تشغلها، يعني تشوف كيف طريقة ما. أكيد هذا موضوعنا، متى تخلص فلوسك؟ هل فعلا تخلص راتبك؟ على إيش تخلصه بالضبط؟ تقدر تشاركونا أكيد، ولكن بعد الفاصل. في ناس كاتبت لنا حابة تشارك، يا ريت تكتبونا أسماءكم إن شاء الله.
1: أكيد حياك. شاركوا معنا إما على الواتساب 8002442288 أو على أرقام الاتصال. أخ عامر بخش تقدر تشارك.

شاركنا من الواتساب أو على الاتصال 012-6477-154 و012-6495-154.

0: ابدأ صح على جدة اف ام. ابدأ صح على جدة اف ام، اكيد نجدد التحايا بكل اللي بيسمعنا على موجتنا الغالية اذاعة جدة، وبرنامجكم الصباحي ابدأ صح. وصلنا لفقرة حدث في مثل هذا اليوم. في 13 من أغسطس من عام 1913 اختراع مادة الفولاذ المقاوم للصدأ على يد المخترع الإنجليزي هاري بيرلي.
1: 1960 شهد العالم أول محادثة هاتفية ثنائية الاتجاه بين قمر صناعي، وباستخدام القمر الصناعي إيكو 1 الذي عمل كعاكس لإشارات بين المحطات الأرضية.
0: في عام 1961 بدأت ألمانيا الشرقية أعمال إنشاء جدار برلين الذي أصبح لاحقاً أحد أبرز رموز الدولة.
1: 1997 عرضت الحلقة الأولى من مسلسل الرسوم المتحركة ساوث بارك في التلفزيون الأمريكي ليصبح لاحقاً واحد من أشهر الأعمال الكوميدية المتحركة.
0: وفي عام 2004 بدأ دورة الألعاب الأولمبية الصيفية التي تستضيفها اليونان.
1: بكذا نكون وصلنا لختام فقرة حدث في مثل هذا اليوم. خلينا نطلع فاصل وراجعين من جديد.

0: جدة اف ام على هواك.
1: بعد ذاك الحب حبيبي والغرام افترقنا ونلتقي غربة حرام، نحكي بالنظرات واللهفة تروح، ما يظل بيناتنا بس السلام والله حرام.

0: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً، ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.
2: تعلن شركة زد للمزادات.

0: العقارية وبإشراف مركز الإسناد والتصفية إنفاذ عام مزاد بوابة جدة، والذي يطرح 18 أصلاً عقارياً متنوعاً للتملك والاستثمار. زد للمزادات العقارية حيث الفرص تتجدد.
1: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما، معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10:00 مساء على جدة FM.

0: صح على جدة اف ام.
1: طيب عودة ورجعنا لكم من جديد. متى يخلص راتبك؟ متى وعلى إيش تخلص هذا الراتب؟ وهل فعلا يضاين معاك الراتب لآخر الشهر ولا لا؟ للأسف الأسيف تبدأ غني أول الشهر وبعدين يبدأ في انحدار لآخر الشهر، نصير على البلاطة وعلى الحديدة وأحيانا نبيع الحديدة كمان.
2: جات كتير اتصالات فيها وعي عالي صراحة، نسجل إعجابنا بكمية هذا الوعي وبكمية الحرص، لأنه أغلب المشاركين قالوا لنا أنه إحنا بنعرف نرتب وبنعرف ندخر لو جزء بسيط، وحتى مشاركاتكم على الواتساب رائعة وجميلة أكيد حنقولها، بس أذكر كل اللي حابب يشاركنا على الواتساب 8-00-244-2828.
1: طيب نروح لسعيد. صباح الخير يا سعيد. يا سعيد. سعيد أهلا وسهلا.
3: أهلين،
1: كيف حالك يا سعيد؟
3: الحمد لله تمام. عامل
1: والله يعني كده صوتك رايق ويا سلام وفلة. سعيد ولا عامر معنا؟
3: لا أنا عامر.
1: أنت عامر أهلا وسهلا. عامر. عشان كده على استحياء بترد عليا.

0: حالك. أيوه. تمام شكله اول مره يشاركنا عامر.
1: لا من اول كم مره شاركت.
2: اهلا اهلا وسهلا فيك يا عامر. عامر رايك في الموضوع اول شيء يخلص متى يخلص راتبك؟ سؤال واضح صريح مباشر.
1: لا الحمد لله راتبي في نهايه الشهر. عندي انا طريقه يعني خلي راتبي يطول.
2: يا سلام
0: علمنا
2: علمنا بالله.
1: اول اسبوعين بس يعني اول ما انزل راتب اسدد الالتزامات كهرباء اتصالات وكذا.
2: حلو.
1: واول اسبوعين ما اشتري اشياء غاليه يعني مثلا اشياء ثمينه مثلا 300 وفوق. لا بس اشياء بسيطه يعني. وبعد الاسبوعين يكون خلاص يعني مثلا بشتري شيء غالي ب 500 300
2: اوكي
1: 600 عادي
2: ابدا اتهور في الاسبوعين اللي بعد ابدا اتهور فيهم.
1: ايوه خلاص يصير نهايه الراتب يعني نهايه الشهر تكون خلص الراتب.
2: اوكي والله برافو عليك. طيب انت أيوة. من وجهه نظرك يعني تشوف انه الاصل مين اللي يصرف اكثر النساء ولا الرجال ولا فعلا كلنا صرنا متساويين في الموضوع؟
1: اشوفي جيل التسعينات والالفين احس الصرف صار يعني زي بعض الرجال والنساء.
2: نعم
1: ممكن الرجال بيصرف اكثر لانه في مجاملات وعزايم ومواجيب وكذا مو زي النساء يعني.
2: شكرا يا عامر والله شكرا لوعيك لانك بتقول ذا الكلام. شكرا
1: والله انا شو اشوفها يعني اشوف معي الشباب في مجاملات انه لا خلاص انا ادفع انا ادفع لكن النساء ما اشوف زي كذا اشوفهم انه لا خلاص قطة اليوم مثلا انا حدفع انا حجيب انا حسوي. عندنا لا شويه استحوا من دي الناحيه.
2: والله شوف انا يعني للامانه ترى عندنا يعني
0: والله
2: عند
0: أنا
2: السيدات
0: ادفع.
2: ايوه لا عندنا ترى السيدات شويه ترى عندنا هذا انه ندفع لا لا لا انا اكبر انا اللي ادفع لا انا صح. اللي عزمتكم انا اللي ادفع ترى موجوده عندنا. بس فعليا ذكرت شغله انه الالفينات الالفينيه هذولا لا لا نعمل بالباي وكذا. وانا طبعا تنرفزني حكايه الباي هذه.
0: ليش؟
2: لاني احس يعني كاننا شحاتين.
0: لا والله
1: لا والله بالعكس والله انها جميله.
0: شفت يعني هذا
2: هذا سبب
0: دينا من الأشخاص اللي هي تدفع.
2: أيوة أنا أيوة إلا أنا من الأشخاص اللي
0: يعني أنا صراحة أفضل إنهم يقولوا يلا نقسم بالباي بس أنا ساعات استحي وأنا
2: أنا أدفع. فأنا حركة يعني للأمانة والصراحة يضايقني حكاية إنه واقف الويتر أو الشخص اللي جاي يأخذ الحساب وتلف علينا.
0: لا دينا عشان نخرج مع بعض أكثر من مرة لكن لو كل مرة بدي أحاسب
2: ما عندي
0: هقول البنات ما
2: تحقق. لا ما عندي مشكلة أقدر أقول والله يا إيمان خلاص حنحاسب بالباي ولكن إيمان حتدفع دحين وحدفع لها.
0: وإذا ما ديتوني
1: أيوة حولوا لي بعدين.
0: حولوا لي بعد.
2: لا نحول في نفس اللحظة مش مشكلة إذا
1: بتمان.
2: أيوة
1: أنا طالبهم والله.
0: طب عامر أنت أيوة. أنت كعامر أكثر شيء تصرف عليه فلوسك إيش؟
1: الأكل والملابس.
0: أنا وعافية
2: أكل وملابس.
0: دلع نفسك يا عامر.
2: أوكي
1: أيوة والله صراحة الأكل بالذات يعني الواحد يغير جو غير نفسية ويجرب ده ويجرب ده
2: يعطيك العافية يا عامر. شكرا لاتصالك معنا ودائما مخليك مشارك معنا. يعطيك العافية شكرا جزيلا لك.
1: الله يعافيكم يا رب.
2: لا أنا صراحة أكثر شغلة هذه أنا اللي تنرفزني حكاية الرجال واقف وقاعدين لا أنا يضايقني ما تتخيلي قد إيش أتوحش.
0: خلي واقف
2: أتوحش إيمان من
0: طيب
2: فعليا.
0: طيب وجيتي أنت يا دينا وحطيتي الفلوس وتفضلي تقعد تلمي فلوسك من وراء البنات.
2: ما ألوم أنا من الناس اللي مالهم
0: وتقولي لي ما يقعد لي فلوس.
2: أنا عارفة ما يقعد لي فلوس بس أنا عندي هذه المشكلة يعني قوية ما تتخيلي قديت تنرفزني يعني
0: إنه
2: أنا أيوه يا أنا أدفع يا إنه في أحد يدفع يعني ما حقول لا لما تدفع بس إنها لا نقص
0: لا توقف
2: الرجال. أيوه نوقف الرجال ويقعد يلف علينا كلنا يا ربي.
0: طيب.
2: عرفتي أحس اللي ما لقيت الفلوس حقتنا يلا نروح نغسل المواعين ما لقينا ما كملت عرفتي كده يعني حسي.
0: طيب تعالي نشوف إجابات أصدقائنا الحلوين. إبراهيم من جازان يقول أنا أصرف كثير على العطورات والخرجات والتماشي والسفر مسافات بعيدة وتحية لك يا إبراهيم.
2: ما شاء قاهر الظلام يعني أعطانا إياها كذا واضح كاش. أنا عشر أيام الأولى
0: هذا قاهر الراتب
2: على طول نزول. أي والله قاهر الراتب يعني كأنه داخل قاهر الظلام داخل المباراة ومسابقة مين يخلص راتبه أول.
0: قاهر الظلام أبدأ جديا أنك تدخر لأنه فعلا المسألة ما عتهر فيها لعب.
2: صحيح. طيب عندنا سعد أيضا من الرياض يقول أنا متبع طريقة أوزع الراتب على 4 أسابيع يعني حيلة. لو انزنكت الزنقة راح تكون يوم أو يومين في الأسبوع أو أني أخذ من مبلغ الأسبوع القادم. المشكلة دايم من مفاجآت تأمين السيارة مرتفع مشكلة في السيارة ترميم في البيت أو اللي يهز الراتب في أشياء ترى طوارئ
0: لو كنا مدخرين ما كنا حسينا بهذه الهزة.
2: لا لا إيمان

0: ما يعني خلينا نكون شوية منطقيين، في أشياء أحيانا والله السيارة هنقت والمبلغ حقها أبو
1: طيب
0: 25
1: وفوق. طيب فكرة سعاد أنه قسم راتبه على 4 أسابيع.
0: برافو.
1: في أوروبا يدوك الراتب أسبوعيا. أنت مع الفكرة دي؟
0: والله حلوة، والله حلوة.
1: أنا ما تعجبني.
0: لا تعرفي ليه؟ لأنه عبال أسبوعيا عبال ما يجي الأسبوع اللي بعده أنا أوريدي عندي مبلغ، فأنا كأني دخرته. في مرة من المرات أختي علمتني طريقة وكانت حلوة،
1: الله ينور عليك،
0: وكانت حلوة صراحة. اللي قالت لي دينا أنت كم تصرفي في اليوم مثلا؟ قم قلت لها مثلا نقول خلينا نقول أنا والله بصرف في اليوم 300 ريال.
1: طيب
0: تمام، تاخدي معاكي 300 ريال حطيها يعني راتبك، اسحبي لا تحطي في البطاقة، اسحبي كاش وحطي رزم 300 ريال قسميها
1: حلو،
0: فأنت تسحبي 300 خلاص
1: حقت
0: هذا اليوم،
1: اليومين
0: ممكن ما تخلص، لا ال 300 هذه ما خلصت مثلا، صرفتي منها 100 بقى 200
1: حلو،
0: رجعيها وخذي ال 300 الثانيه، تحولت ادخار من غير ما تحسي،
1: هذه طريقه،
0: وخذي ال 300 الثانيه وخلصيها، اوكي ما خلصتيها رجعيها، فهمتيني؟
1: عجبتني.
0: حيرجع آخر الشهر عندك
1: مبلغ، صح
0: عندك مبلغ موجود. هي نفسها فكرة لما تقولي والله اسقط قطعي من الراتب وحطيه
1: حطي. عجبتني جدا الفكرة. طيب في مشكلة تانية يا جماعة استسهلناها، ما عاد صرنا نشيل كاش واستسهلنا استخدام البطاقة الائتمانية
0: ولا
1: أو
0: نعرف.
1: بطاقة مدى وهذا الشيء بيخلينا نصرف فلوس من غير ما نحس في يدنا.
0: أيوة من غير
1: هذه مشكلة كبيرة جدا.
0: طيب
1: خلينا نشوف أم عبد الله. أم عبد الله صح؟
0: ما شاء الله.
1: طيب تقول لي أم عبد الله أنا راتبي لأن هي المعين للبيت والأولاد لأنهم كبروا، يعني هي مصروف كله عندها، تصرف ما بين أساسيات وكماليات وترفيه، هي تصرف فلوسها في الكريمات المعطرة والأمور اللي بيهتموا بها النساء، أما الأولاد فلوسهم بتصرف لهم هي في الدورات، اشتراك التطبيقات، تطوير الأولاد، يعني مثلا عندهم دورة تطبيقات للتصاميم، دورة كنفة، دورة كذا، وهذه التطبيقات والبرامج التلفزيونية بتشترك لهم كل ولد مثلا إيش اهتمامه في هذا التطبيق، اشتركت لفلان اشتركت لفلان، وأيضا عندها فلأنه كل الفلوس رايحة على التطبيقات ورايحة على دي الأمور، تجي شهور الراتب يكحكح ويلا يلا يكمل، كويس انه كمل يا ام عبد الله لنهايه الشهر،
0: كويس انه كمل والله،
1: وانه الناس ما صاروا يبذروا، يعني قصده انه الناس صاروا واعيين، بتقول زاد الوعي عند اكثر الناس، وفي ناس ما تسلف مو انه خلص الراتب لانه ما في فايض، هو لا ما يسلف وما يستغني عن ماله، وجهة نظر.
0: حلو
1: شكرا لك.
0: حلو. أيضا عندنا مشاركة من عبد الهادي عمران يقول أنا صراحة يمكن راتبين وثلاث رواتب تكون جالسة بأكملها ما ينقص منها ريال لأنه ما عندي مصدر دخل غير الراتب، أنا صراحة مستثمر في حلال الغنم ربحها أكثر وأسرع وما عندي اعتماد على الراتب. برافو برافو، يعني هذه من الأشياء الجميلة، نحن يمكن بنتكلم عن الراتب بس كمان في ناس عندها
1: استثمار جنب الراتب،
0: لا يعني في ناس عندها دخل لأنها تجارة بتعمل تجارة، ففي ناس فعلا ما يكون عندها التجارة وطلع هذا الشهر ما جابت.
1: مرة قلتي لي عن الموضوع خلينا نقوله لأنه مرة لو تذكري يا دينا قلتي لي في ناس يا إيمان ما تصرف رواتبها لأنه عندها استثمار بجانب راتبها.
0: صحيح.
1: فدائما البوكيت ماني أو فلوس الأسبوع تأخذها من أرباح هذا الاستثمار.
0: صحيح.
1: فبتدخل راتبها.
0: صحيح، بس مو هنا الفكرة، الفكرة أنه أنا ما عندي أساسا راتب، أنا عندي عمل.
1: أي.
0: عندي يعني تجارة معينة. أي. إذا والله التجارة اليوم ما جابت فلوس
1: صح
0: فأنا قاعدة ما عندي ولا
1: صح.
0: شيء. أيوة. فيعني مو دائما والله والله في عندي سيولة، عندي تيول التجارة ما شاء الله دائما تكون مربحة، أحيانا تكون عالية وأحيانا لا والله ما جابت ولا شيء، ولكن الهدف أنه نحن بنقول ترى الادخار والاستثمار مهم جدا جدا.
1: الله يبارك جداً. لكم في مالكم في رواتبكم، اللي ما عنده راتب في تجارته أو في مصروفه، لأنه في ناس بتاخد مصروف من من يعيلها، لكن نرجع نوقف فعلا وقفة مهمة في إنه كيف ممكن ندخر أو نستثمر بالقدر البسيط صح من رواتبنا. مكملين معاكم فاصل وراجعين نكمل معاكم أبدأ صح.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. ابدأ صح على جدة اف ام.
1: عودة ورجعنا لكم من جديد. وصلنا لفقرة موارد. دائما نهتم بالعلاقات التجارية، والعلاقات التجارية تنبني دائما على مشتري وبائع أو مؤجر وتاجر. هل تلتزم هذه العلاقة والاحترام والالتزام فقط يكون موجب هذا العقد، ولا يترتب علي سلوكيات مختلفة، سلوكيات تتضمن استقرار هذا العقد وتجنب الطرفين أي خلاف أو أي مشكلات؟ خلينا نسلط الضوء على أبرز الممارسات الصحيحة في العلاقة بين المؤجر وبين المستأجر. اليوم حيكون معنا ضيفنا الأستاذ أحمد باروم، خبير في مجال العقارات. أهلا وسهلا، صباح الخير.
2: أهلا وسهلا، صباح النور، أهلا وسهلا فيكم، أتشرف باللقاء معكم. الله يسلم.
3: يا هلا وسهلا بك أستاذ أحمد، أكيد بدوري أرحب بحضرتك. وبداية نبدأ معك عن أبرز السلوكيات أو الممارسات الخاطئة اللي بتتكرر دائما بين المؤجر والمستأجر وبتسبب هذه الخلافات بينه.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الممارسات الخاطئة عادة اللي تكون بين المؤجر والمستأجر يعني أنا حبرز لك أغلب الأشياء المهمة اللي هي الاتفاقات الشفهية. بعض المؤجرين أو المستأجرين يعتمدوا على وعود شفهية ويتجاهلوا توثيقها بشكل رسمي، وهذا من أبرز الأخطاء الحقيقة اللي بتصير. أيضا إهمال فحص العقار قبل تسليمه سواء للمستأجر أو استلامه عند المؤجر، يعني بعض الحالات تكون فيها عدم توثيق عن حالة العقار لحظة الاستلام والتسليم، يعني محضر معينة مثلا. وأيضا التأخير غير المبرر، يعني سواء من المستأجر في سداد الإيجار أو من إجراء الصيانات الأساسية من المؤجر، وتجاوز الصلاحيات، هذه برضو من أبرز الأسباب، مثل يعني إجراء إن المستأجر يعمل تعديلات جوهرية من غير ما يأخذ إذن من الملاك أو المؤجر، وأيضا برضو المؤجر الدخول للعقار دون تنسيق مسبق، أو هذه من أبرز السلوكيات اللي بتحصل.
1: نعم. طيب، من أهم الحقوق يكون والالتزامات اللي تكون بين المؤجر والمستأجر قبل العقد لازم أركز على إيش؟ سواء أنا مؤجر أو أنا مستأجر، إيش لازم أقول بين حقوقي وبين التزاماتي؟ إيش أهم الشروط اللي لازم تكون موجودة على حسب النظام طبعا؟
2: مظبوط. الأنظمة تقسم عادة، الالتزامات فيها واضحة، يعني حقوق والتزامات المؤجر، تسليم العقار بحالة صالحة للاستخدام للمستأجر أو أنا الباحث عن العقار لغرض الاستئجار، الالتزام بصيانة الصيانة الهيكلية والأساسية والشبكات الرئيسية مثل الكهرباء والسباكة، بحيث أنه يسلم المستأجر وحدة قابلة للمعيشة والسكن بشكل صحيح. أيضا حقوق والتزامات المستأجر، أيضا من أهمها الالتزام بدفع الأجرة في مواعيدها حسب المجدولة في العقود الإلكترونية، المحافظة على نفس العين المؤجرة، والالتزام بالصيانات التشغيلية الاستهلاكية، يعني زي تغيير اللمبات، الخلاطات، الأشياء الاستخدام اليومي يعني. هذه من أبرز.
3: طيب، أنا أبغى أسألك سؤال يا أستاذ أحمد، عن أحيانا كمان مشكلة بتصير، يمكن اليوم العقد الموحد على منصة إيجار حل أمور كثير وضمن حقوق للإثنين، لكن نجي لموضوع الكهرباء. أحيانا المستأجر ما بيقلب العداد على اسمه وتظل على اسم المالك، وهذه ممكن هو يترتب عليه أنه ما سدد هذا الشهر ولا اللي بعده ولا اللي بعده. إيش الحل في هذه الطريقة؟
2: الحل عند إنشاء هذا العقد الإلكتروني قبل استئجار الوحدة العقارية، طبعا يتم عمل الإنشاء من قبل المكتب الوسيط العقاري المرخص. فمنصة إيجار لديها خدمة الربط الإلكتروني للحساب الكهرباء بالوحدة بشكل آلي من غير تدخل المستأجر وهو يربط الحساب.
3: لما بيخلص العقد بيرجع العقد باسم المالك ولكن المستأجر ما زال في الوحدة، لأنه في هناك تجديد، أنت أكيد عارف التجديد التلقائي. هذه المشكلة كيف ممكن يحلوها؟
2: ما هو عادة لما يتم عمل الربط الإلكتروني في منصة إيجار بحساب الكهرباء بالوحدة، سيتم نقل الحساب بشكل آلي للمستأجر كمستفيد مستأجر باسمه.
3: جميل، بس بنهاية العقد بترجع للمالك.
2: في نهاية العقد عند تجديد العقد يستمر هذا الحساب، ولكن عند انتهاء العقد في مدته وخرج المستأجر، فطبعا أكيد حترجع للمالك بالحالة اللي تركها المالك الحساب فيه. نعم. يعني تركها مسددة فحيستلمها مسددة، ترك عليها مبلغ فحيستلمها عليها مبلغ، ولكن الربط موجود في المنصة إيجار، فبالتالي أنت كمؤجرة ما عندك قلق. عندما ربط الحساب الكهرباء بالوحدة من خلال العقد الإلكتروني. نعم. فما عندك مشكلة. أيضا الشركة الكهرباء، الشركة السعودية للطاقة، عندها خدمة ربط الكهرباء بالمستأجر كمستأجر مستفيد عن طريق تطبيقها وموقع الويب سايت.
3: جميل، واضح جدا.
1: جميل جدا. طيب أستاذ أحمد، لما بنتكلم برضو عن المؤجر والمستأجر ومشاكلهم بين الحقوق وبين الالتزامات، ذكرت حضرتك من ضمن الأشياء أنه لما يكون في أي خلل صيانة معينة، هو هل المؤجر المفروض عليه التزام أنه يوفر لي قبل لا أدخل الوحدة أنه يكون كل الصيانة مضبوطة؟ يعني والله مسكات اليد، والله خلاط الحمام، والله السخانات، هذه الأشياء كلها التزامات. لما يكون عندي خلل، حصل خلل، يقول لي أحيانا يجي واحد من المؤجرين، والله تقدر أنت كمؤجر كمستأجر يعني صلحها وابعث لي الفاتورة، هل هذا من الإجراءات النظامية ولا بالاتفاق يكون تم بينهم ولا لا؟ المفروض أنه خلاص من يوم ما استلمت الوحدة أنا أبدأ أصلح كل شيء على حسابي.
2: طيب أنا السؤال هذا إجابته يعني حتكون على جانبين. يعني العرف وجرت العادة أنه قبل استأجير الوحدة والإعلان عن الوحدة الشاغرة للإيجار، تكون الوحدة هذه جاهزة وعليها محضر تسليم يوقع عليها المستأجر بعد ما هو كمان يعاين ويفحص الشقة قبل استلامها. في حال وجود بعض المشاكل لو كانت جوهرية فهذه على المؤجر، اللهم صل على سيدنا محمد. وأيضا لو كانت في مشاكل يتفق عليها المستأجر مع المؤجر قبل عمل العقد، ولكن تصادف أحيانا أنه ممكن المؤجر لم يعمل عمل صيانة ومجهز الوحدة للتأجير، فيتفق مع المستأجر باتفاق مستقل أنه مقابل أنت عملك لهذه الأعمال وتجهيزها سيكون قيمة الإيجار مثلا كذا، وأقوم بتخفيض الإيجار لقيمة كذا مقابل أنك أنت، فهذه ترجع لاتفاق بين الاثنين. لكن الأصح طبعا أنه يكون في محضر تسليم واستلام وموقع بين الطرفين، وأثناء نشاط العقد وسريان العقد تظهر أحيانا بعض المشاكل مثل مشاكل جوهرية.

0: عسكرية تكون في تسريب مياه مثلا من الشقة اللي فوق.
1: نعم.
0: فهذه طبعا المستأجر ليس ما له ذنب فيها، فبالتالي المؤجر هنا يتدخل ويحل المشكلة طبعا من خلاله، من خلال فريق الصيانة.
1: طيب احنا اليوم صار عندنا عقد موحد على منصة إيجار مثل ما قلنا بيضمن حقوق الاثنين، المؤجر والمالك، لكن في بعض الناس لليوم ما هي ملتزمة بهذا العقد. في حال تأخر المستأجر عن السداد أو أخل بأي التزام، ما التصرف الصحيح اللي يحفظ الحق، ولا خلاص لأنه إحنا ما اتجهنا لمنصة إيجار ضاعت الحقوق؟
0: طيب طبعا هذا العقد الموثق زي ما تفضلتي، هذا عقد تنفيذي، تنفيذي على الطرفين، على المؤجر وعلى المستأجر. فالتصرف الصحيح يدار رسميا وعبر منظومة قضائية إلكترونية موجودة في منصة ناجز. عند تأخر المستأجر يعد يعني عقد الإيجار الموثق هذا سنة تنفيذي، يتيح للمؤجر التقدم لمجلس محكمة التنفيذ مباشرة لاستيفاء حق يعني حقه دون الحاجة لرفع دعوة قضائية طويلة. وأيضا عند إخلال المؤجر يحق للمستأجر بلاغا عبر المنصة برضو أو المحكمة التنفيذ لإلزامه مثلا بالصيانة أو خصم قيمتها من الأجرة بعد إثبات هذا ذلك.
1: طيب
0: يعني
1: جميل، بس أنا ما عندي ذا العقد يا أستاذ أحمد، إحنا كتبنا كده ورقة بيننا ولا حبيا، يعني أنت مستأجر عندي من سنين طويلة ما عاد بنكتب بيننا عقود.
0: نعم، في هذه الحالة يلجأ للمحكمة العامة.
1: جميل.
2: نعم.
0: يلجأ
2: جميل.
0: للمحكمة العامة. نعم.
2: جميل جدا. طيب أستاذ أحمد، رجع على بالي بسؤال وأنت قاعد تتكلم حاليا، في كثير من المؤجرين يطلبوا من المستأجر قبل لا يستلم الوحدة أنه والله أنت شفتها حالتها ممتازة أمورها تمام، بس عشان يضمن يقول عليك تأمين، حتندفع هذا التأمين وبعدها حتستلم الشقة، بعد ما تطلع من الشقة بحالتها الطبيعية رجع لك التأمين، والله شفت فيها خلل خلاص التأمين ما يرجع لك. هذا الإجراء هل هو متعارف عليه؟ هل هو عرف موجود صحيح؟ لا بطلنا نعمله، ولا هذا يثبت في العقد ولا لا؟
0: طيب التأمين هذا عرفه موجود سابقا وموجود، لكن الأنظمة حقيقة الآن نظمت العملية التأمين المسترد من خلال منصة إيجار.
1: صحيح. حلو.
0: المنصة نفسها هي تمسك هذا التأمين وتحفظه عندها إلى نهاية العقد. وبعد انتهاء العقد توصل رسائل آلية من منصة إيجار للمؤجر وللمستأجر عن حالة الوحدة. يقوم بتعبئتها المؤجر أو الوسيط العقاري أو المستأجر، ويعني يوضح فيها إيش الأعمال اللي تحتاج لها تخرج من المبلغ التأمين أو لا، ويتم استيفائه من خلال المنصة. فهذه حفظ لحقوق الأطراف، فلذلك نحن دائما نوصي إنه المكاتب العقارية والمؤجرين أيضا والمستأجرين إنه ما يسلموا المبلغ التأمين بشكل لتحويل بنكي للمالك أو المكتب، لا يسجلوه في العقد الإلكتروني في المنصة حتى يكون واضح للجهات المالية.
1: جميل جدا،
2: يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك أستاذ أحمد. في معلومات يمكن نعرفها ولكن ما نتجاهلها ولكن نغفل أحيانا عنها.
1: صحيح.
2: شكرا جزيلا لك، يعطيك العافية، شكرا لي على هذا اللقاء.
1: شكرا، أكيد أسعدتنا، وصراحة أنا حبيت الجزئية اللي وضحت فيها الأمور، وأنه ما لازم أحد يضيع حقه. توجهوا لمنصة إيجار، صراحة فيها ضمان للجميع. بالضبط.
0: نعم.
1: يا أستاذ أحمد،
0: حقوق الأطراف العملية الإيجارية كاملة فعلا. من بداية العقد إلى نهاية العقد.
1: شكرا لك جزيلا الشكر أستاذ أحمد باروم، خبير في مجال العقار، كنت ضيفنا في هذه الفقرة.
0: شكرا لكم.

جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.

0: أوقاتنا سعيدة بكم. بدأناها كالعادة بتصبيحاتكم الحلوة، من ثم اللغز اللي كان حلو لعبة الجمباز، ومن ثم رحنا لدردشتنا الصباحية دينا.
1: ودردشتنا كانت اليوم عن نتكلم عن الراتب، هل فعلا يكمل معاك راتبك لآخر شهر ولا لا يعني تبيع الحديدة في نص الشهر؟
0: طلعوا فنانين.
1: أنا لاحظت اللي طلعوا فنانين هم اللي إيه يعرفوا يدخروا، أما اللي ما يعرف يدخر قعد وسكت وقعد يسمعنا بس من غير ما يتدخل في الموضوع.
0: وأنا منهم.
1: وطبعا استعرضنا باقي فقراتنا. وضيفنا اليوم تكلمنا عن العلاقة التجارية بين التاجر والمؤجر أو المؤجر والمستأجر. يعطيكم العافية، وإن شاء الله تكونوا استفدتوا في هذه الحلقة وانبسطتوا زي ما إحنا انبسطنا دائما معاكم. ننبسط في يوم الخميس. نقول تحية كبيرة من فريق العمل من الإعداد علياء الهدلي فاطمة الشرف،
0: وأجمل تحية أكيد من دينا سعد، ومني أنا إيمان بحيدرة، ومن الأستاذ طلال الخطيب في الإخراج. أسعدتنا أستاذ طلال بجمال محطاتك الغنائية. طبعا أكيد أنتوا أجمل حاجة كنتوا. نلقاكم إن شاء الله يوم الأحد القادم. كونوا سعيدين وحلوين ومبسوطين، وحاولوا تدلعوا نفسكم بس بدون تبذير. إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.

0: على إكس @جدة_راديو وقناتنا على اليوتيوب وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو وفي سناب شات جدة FM وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة FM على هواك.
1: مع الأندية،
2: كل الأندية،
1: مع المنتخبات، لجل الجماهير، في كل البطولات نحلل وننقد ونتوقع، لأننا في تيكي تاكا نسأل والناقد يجاوب، ولو اختلفنا متفقين. كورتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
3: تيكي تاكا،
4: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي من الأحد إلى الخميس السادسة مساء على جدة FM.
5: جدة FM على هواك.

0: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.
2: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير، حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما، معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM.
3: الآن صحة ولياقة على جدة FM.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم كل خير مستمعينا. نرحب فيكم في حلقة جديدة من صحة ولياقة من جدة FM. أحييكم أنا محمد الزهراني وزميلي طلال الخطيب. راح نتواصل إن شاء الله معكم اليوم على مدى ساعة كاملة، وراح نناقش أيضا موضوع جديد ويهم كثيرين صراحة. يمكن بعد 40 يبدأ كثير من الناس ينظر إلى الرياضة بطريقة مختلفة شوي. السؤال ما صار كيف أحصل فقط على جسم أفضل، بل يصبح السؤال كيف أحافظ على قوتي وعلى حركتي وقدرتي على ممارسة حياتي بصورة طبيعية لسنوات طويلة. مع التقدم في العمر مثل ما نعرف يعني تزداد أهمية المحافظة على القوة، وخصوصا يعني الكتلة العضلية والقدرة الوظيفية. لهذا تعد تمارين تقوية العضلات جزء أساسي من توصيات النشاط البدني للبالغين. في المقابل نجد خوف شائع عند كثير من الناس من تمارين المقاومة، اللي يقول لك الأوزان تضر الركبة، يقول لك تزيد الخشونة، بعضهم خايف يقول جيني ديسكا وألم في الظهر، ألم الكتف، يعني علي أني أنا أبتعد عن الحديد نهائيا، يعني خاصة في مع التقدم في السن تحديدا وتكثر هذه الإصابات. الحقيقة أن وجود ألم أو حتى خشونة وفق الدراسات الأخيرة ما تعني بالضرورة توقف عن الحركة. الإرشادات العلاجية الحديثة تجعل التمارين العلاجية وتقوية العضلات جزء أساسي من التعامل مع حالات مثل خشونة المفاصل، مع ضرورة أن يكون التدريب طبعا مناسب لكل حالة ولكل شخص أيضا وقدرته. لكن هناك أيضا يمكن جانب آخر لا يقل أهمية، اللي هو تدريب بطريقة خاطئة أو حتى زيادة الأحمال بسرعة أو حتى تجاهل الألم المستمر بين القوة اللي يفترض أنه يكون يعني يبني القوة اللي سبب الإصابة. إذن القضية هنا ما هي، هل نتمرن بعد 40 أم لا، وإنما كيف نتمرن وبأي حمل، وكيف نفرق بين ألم طبيعي بعد التمرين وبين إنذار بوجود إصابة، وإذا كان عندنا إصابة بالفعل هل نتوقف أم نعدل التمرين. هذا اللي راح نناقشه اليوم مع ضيفنا في صحة ولياقة من جدة FM، ضيفنا الدكتور عبد الله الوسطي القرني، استشاري العلاج الطبيعي، وطبعا هو متخصص في تأهيل الجهاز العضلي الهيكلي والإصابات الرياضية. حياك الله يا دكتور، وسعيد جدا باستضافتك معنا في إطلالتك الأولى في البرنامج.
5: حياكم الله جميعا وصباح الخير على الجميع.
4: يا هلا فيك دكتور، هلا وسهلا. طيب خلينا نبدأ دكتور، لنبدأ من الأساس، وش اللي يصير لعضلاتنا وقوتنا تدريجيا مع التقدم في العمر؟
5: أخوي محمد، طبعا في ناس عندهم مقولات تقليدية اللي هي احنا كبرنا في السن، ابتعد عن الحديد، حافظ على مفاصلك. هذه هي النصائح التقليدية التي يتورثها طبعا الأجيال سابقا. لكن العلم الحديث حاليا يخبرنا العكس، التقدم في العمر لا يعني الاستسلام لضمور العضلات، بل إن تمارين المقاومة بعد 40 ليست رفاهية كما يعتقد البعض، بل هي دواء وقائي للحفاظ على استقلالية الحركة وأيضا قوة الهيكل العظمي. كيف نبني هذه القوة بأمان؟ كيف نحمي مفاصلنا بدل أن نؤذيها بناء على أحدث أسس العلاج الطبيعي؟
4: جميل جميل. طب يوم نقول مثلا دكتور أنه الإنسان يفقد كتلة عضلية مع التقدم في العمر، هنا نتكلم عن أمر حتمي لابد أنه يصير وما يمكن أن نقاومه، ولا ممكن التدريب أنه يغير المسار بشكل أوضح؟
5: نعم صحيح، طبعا هذه ظاهرة يبدأ الجسم في فقدان الكتلة العضلية تدريجيا بعد سن 30 بمعدل يتراوح من 3% إلى 8% لكل عقد، وتتسارع هذه الوتيرة بعد سن 40 أو 50 إذا لم يقابل هذا التراجع بتحفيز عضلي كافي

0: ما يؤثر مباشر على توازن الجسم وأيضا على القدرة على أداء المهام اليومية البسيطة
1: اللي يسمونها ساركوبينيا، صحيح؟
0: نعم.
1: طيب يعني في لها حلول؟
0: أكيد جدا. طبعا هي العضلات هي خط الدفاع الأول والمنتصف الأساسي للصدمات عن المفاصل. عندما تضعف العضلات المحيطة بالركبة أو العمود الفقري يتحمل الغضروف العبء الأكبر، مما يؤدي إلى الإجهاد أحيانا وألام مزمنة، وكذلك أستاذ محمد فقدان التوازن، يعني ممكن يكون في زيادة خطر السقوط والكسور لاحقا لأي شخص.
1: جميل. طب خلينا ناخذها مثلا، لو قلنا مثلا ضعف العضلات هذا كيف ينعكس مثلا على الركبتين وعلى الظهر وعلى الكتف ايضا والمفاصل بشكل عام؟ هذه ممكن تكون لها تاثير مباشر؟
0: اكيد لا محاله. عندما تضعف العضلات المحيطه بالركبه مثل الغضروف الهلالي او الرباط الجانبي والامامي والخلفي او للعمود ايضا الفقري، يتحمل الغضروف اكبر جهد مما يؤدي الى الاجهاد والام مزمنه ايضا.
1: طيب اليوم يوم نسمع الكبار في السن حوالينا في مجتمعنا، وهم كثر الله يطول عمارهم ويمتعهم بالصحة والعافية، لما يشتكون دائما من الآلام اللي ينسبونها إلى أنه فقط والله هذا بسبب العمر وكبرنا يا ولد وكذا، هذا ناتج في الحقيقة عن ضعف العضلات وقلة الحركة، ولا هو فعلا مثل ما يقولون احنا كبرنا وتقدمنا في العمر؟
0: كما ذكرت لك سابقا، هذه هم نصائح تقليدية، ابتعد عن الحديد، ابتعد عن المفاصل. لكن أصل بغض النظر عن الهايبر ثيربي أو الفيزر ثيربي كامل، بكل تأكيد النسيج العضلي البشري يمتلك مرونة استثنائية للاستجابة للتنبيه عن العمر حتى في الثمانينيات أو التسعينيات. أثبتت الدراسات أستاذ محمد أن التدريب بالمقاومة يحسن القوة العضلية والقدرة على المشي بشكل ملحوظ في أي عمر.
1: جميل جميل جدا. طيب ممتاز، معناته هنا انه التمارين مهمه. طيب لو قلنا مثلا شخص عمره 45 ولا 50 سنه، ما حمل اوزان في حياته، هل يستطيع ان يبدا الان ويحقق تحسن حقيقي، ولا في العمر هذا يكون صعب شوي عليه؟
0: لا جدا طبيعي جدا، لكن في نقطه مهمه جدا ينتبه لها. في حاله وجود التهابات حاده مثلا في المفاصل مثل الروماتايد او الاصابه العضليه، ايضا اذا كان في مشاكل في العظام غير الملتئمه بعد الحوادث او الاصابات، ارتفاع ايضا ضغط الدم غير المنضبط، هذه كلها اعراض قلبيه غير مشخصه احيانا. قبل انه يبدا اي تمارين او اي اوزان يستشار الطبيب المختص قبل البدء لمن لديه يعني مرض مزمن مثل هذه الامور.
1: طيب من واقع تخصصك يا دكتور في هذا المجال وايضا ممارستك مع كثير من المرضى، هل حتى الشخص في الستين والسبعين او الناس في هذا العمر يستجيبون، ولا ما زالت يعني ولا تصير عضلات غير قادره على الاستجابه للمقاومه في هذه المرحله؟
0: لا يستجيبون جدا في هذا النقطه، لكن ليس اللي بعمر 30 و40 كما عمر 60 او 70 يلاحظوا في النقطه هذه، لكن الاستجابه موجوده يعني على حسب تمرين كل شخص.
1: طيب بالعموم دكتور، انت تشوف انه في حالات صحيه لازم انها تاجل التمرين حتى يخضع الشخص لتقييم طبي او حتى تقييم من طبيب علاج طبيعي؟
0: نعم، زي ما قلت لك، اذا كان عنده التهاب حاد مثلا في المفاصل، يعني اذا كان عنده مشكله بالضغط، اذا كان عنده مشكله بالسكر، اذا كان عنده مشكله بالقلب، هذا يراجع طبيب العظام او اي طبيب مناسب لهذه الحاله قبل البدء في اي علاج.
1: جميل جدا. طيب نتوقف اذا مع فاصل دكتور، نرجع نكمل حوارنا في صحه ولياقه من جدافة.
2: في كل بيت نعيش لحظات فرح واحيانا تحديات
3: واوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
2: عشان كذا نحتاج نصيحه وحكمة وقت الحيرة
3: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
2: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
3: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
2: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
3: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
2: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.
4: مع الأندية،
5: كل الأندية،
4: مع المنتخبات، لجل الجماهير، في كل البطولات نحلل وننقد ونتوقع، لأننا في تيكي تاكا نسأل والناقد يجاوب، ولو اختلفنا متفقين. كورتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا. الله.

0: وين التيكي تاكا؟
1: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي من الأحد إلى الخميس السادسة مساء على جدة اف ام.
2: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
3: صحة ولياقة على جدة اف ام.
4: يا اهلا فيكم من جديد مستمعينا، مكملين معكم في صحة ولياقة من جدة اف ام. ضيفنا اليوم الدكتور عبد الله الوسطي القرني، استشاري العلاج الطبيعي المتخصص طبعا في تأهيل الجهاز العضلي الهيكلي والإصابات الرياضية، وحديثنا عن تمارين المقاومة مع التقدم في السن. طيب دكتور، الآن نتكلم على محور المفاصل تحديدا ورياضة المقاومة. من أشهر العبارات اللي دائما نسمعها وتتردد بين العامة من الناس، يقول لا ترفع أوزان حتى ما تتآكل ركبك. علميا هل فعلا رفع الأوزان الثقيل يسبب تآكل في المفاصل، ولا هذا غير صحيح إلى حد ما؟ يعني
5: هذا أستاذ محمد اعتقاد خاطئ جدا شائع بين الكل. التآكل هو الخشونة، طبعا يحدث غالبا نتيجة الخمول المستمر أيضا على سوء توزيع الأحمال أو الصدمات، وليس نتيجة استخدام الآمن والمنظم للعضلات القوية. يعني قليل من الضغط المباشر على الأسطح يعني المفصلية نسبة كبيرة جدا، فلازم نتمنى. هذا اعتقاد خاطئ أستاذ محمد.
4: طب يعني مثلا لو قلنا عضلات الفخذ تقويتها ممكن تساعد شخص يعاني من الخشونة في الركبة؟
5: هي أكيد لا محالة، إنها العضلات المحيطة بالنسبة للعضلات اللي تعمل بمثابة الأربطة الديناميكية، فعضلات الفخذ الأمامية أو الخلفية هي تحمي مفصل الركبة أيضا، وعضلات تثبيت العمود الفقري وعضلات الكف أيضا تحافظ على استقرار هذه بالنسبة للركبة أو العمود الفقري أثناء الحركة.
4: ما في تمارين محظورة عليها مثلا سكوات، ما تحس أنه شوي يكون في ثانية للركبة ففي حمل شوي على المفاصل؟
5: أكيد هذه إذا كان في حمل زيادة هذه تؤثر على الظهر وتؤثر على الركبة. هو يختار الوزن المناسب لعمره أصلا.
4: أوكي ممتاز. طيب يعني مريض الخشونة، خشونة الركبة تحديدا، هو يعتبر منتشر صراحة في مجتمعنا، الناس اللي عندهم خشونة في الركبة، هل يستطيعون ممارسة تمارين المقاومة، ولا في درجات من الخشونة يصبح معاها التدريب غير مناسب تماما ونقول لهم لا امتنعوا عن التدريب؟
5: لا توجد تمارين عندنا محظورة بالمطلق لكل الناس، لكن هناك تمارين تتطلب حذرا شديدا وتقنية عالية دون التحكم شفته في أسفل الظهر أحيانا أو ركبتين إذا كان يتقدم في العمر وعنده التهاب بالغضاريف الهلالية بالنسبة نتكلم على الركبة، فيلزم الراحة فترة معينة فقط ثم يرجع ثاني مرة لأي تمرين آخر.
4: الغضاريف الهلالية عادة تحتاج جراحة دكتور في حال تمزقها؟
5: إذا كان في تمزق إذا كان في تمزق يحتاج إلى جراحة، أما إذا كان فقط التهاب لا ممكن، أو إذا كان في ضعف أيضا في الأربطة يحتاج إلى تمارين.
4: طب المصابين بالخشونة دكتور بعض منهم يشتكي بأنه يشعر بزيادة بسيطة في الألم عند بداية برنامج التمرين، هذا يعني أنه التمرين يفاقم المشكلة؟
5: أحيانا إذا كان عندك التهاب، أي التهاب مفصلي سواء كان بالركبة أو بالظهر أو باليد، أي التهاب مفصلي عليك الراحة يعني في البداية، ثم تبدأ تدريجيا، يعني لا تبدأ بطريقة مستعجلة عشان تأخذ أكبر نتائج في الرياضة.
4: طيب نجي لموضوع الديسك والانزلاق الغضروفي دكتور، هل مجرد وجوده في الأشعة يعني أنه الشخص يجب أن يبتعد عن رفع الأوزان الثقيلة؟
5: في البداية نعم، لأنه إذا أنت عندك التهاب مفصلي في أسفل العمود الظهري، طبعا لما يكون عندك ضغط في فقرات الديسك اللي هي الثالثة والرابعة والخامسة الأولى العجزية يسبب ضغط على الآلام الوركية، مما ينتج عنها ضعف في الحركة أو ينتج عنها التنميل في الأطراف الرجلين كاملة.
4: هو وش تعريف الديسك يا دكتور والانزلاق الغضروفي؟
5: وخروج مادة الجيليتينية ما بين مفاصل الظهر مما يسبب ضغط على الأعصاب.
4: هنا عن طريق العلاج الطبيعي نقدر نصحح الموضوع من دون لجوء الجراحة دكتور؟ أنت شافه نعم. تماما؟
5: نعم، إذا كان المعالج مختص وممارس جيد، يعتمد على التدليك العلاجي، يعتمد على الليزر، يعتمد على التنس، يعتمد على أجهزة متقدمة مثل.
4: طيب وانت تشوف وين الخط الفاصل دكتور بين الحركة اللي ممكن تساعد المفصل والحمل اللي ممكن يتجاوز قدرته؟ في خط فاصل؟
5: أي مفصل أنت تتكلم؟
4: أتكلم بشكل عام، رياضة المقاومة والمفصل اللي يشتكي منه، سواء كان مفصل كتف، مفصل ركبة، أي مفصل كان.
5: طبعاً الألم العميق في العضلات يبدأ من 24 ساعة إلى 48 ساعة من أي تمرين، يختفي تدريجياً خلال أيام قليلة. يعني ألم الحاد الإصابة موضعي بالظهر أثناء التمرين مباشر أو يتركز على أوتار المفاصل لا يزول بالراحة، غالباً يصاحبه تورم أو محدودية في الحركة في أي تمرين.
4: طيب لو جاك شخص دكتور الآن يعني فوق 50 في حدود 60، قال دكتور أنا أبغى أدخل الجيم لأول مرة وسمعت عن فوائد رياضة المقاومة وأبغى أبدأ من جديد، وش اللي تبغى معرفته الآن قبل أن يبدأ هذا الشخص؟ لا، إيش اللي تبغى تجلس معاه تعرفه منه قبل تقول له روح للنادي بأمان؟
5: هذا لازم نجلس معه ونشوف إذا كان عنده حوادث، إذا كان عنده إصابات رياضية أو أي مشكلة، ضعف أيضا في المفاصل في العضلات. أنت ما تبدأ أي تمرين مع أي شخص حتى تتأكد من صحة العضلات والمفاصل لديه، علشان ما تزيد تفاقم أي مشكلة عنده.
4: يعني أنت ما تنصح شخص والله جالس في جلسة وتحمس وسمع قال والله رياضة المقاومة كويسة يروح يسجل في النادي ثاني يوم، لا، يروح يستشير أخصائي علاج طبيعي ومتخصص في العلاج الطبيعي.
5: نعم نعم، أكيد هذا أكبر خطأ يقعون فيه ناس كثير. يعني
4: هنا إيش ممكن تساعده فيه دكتور لو وجدت الأمور تمام؟ تقول له انطلق،
5: لكن على حسب الجلسات، خفيف يعني مثلا يكون من جلستين إلى ثلاث جلسات أسبوعيا مع ترك يوم راحة بين كل جلسة لضمان التعافي التام للأنسجة والمفاصل اللي يتدرج على يعني تدريبها.
4: يعني هنا تذكرت نقطة مهمة اللي هو الريكفري دكتور، واللي هو الاستشفاء. مع تقدم في العمر يقل اعتقد عن العمر الأقل، فبالتالي اعتقد ما يحتاجون تمارين خمس أيام في الأسبوع ولا أكثر من ذلك، صحيح؟
5: لا، يحتاجون يومين إلى ثلاثة أيام فقط
4: يعني. فقط عشان الريكفري يكون كويس.
5: نعم، علشان لضمان التعافي.
4: لأن في هذا السن اعتقد يكون أبطأ شوي الريكفري، صحيح؟
5: في هذا السن يعني
4: يكون التعافي أقل وأبطأ. طيب هو دائما عندنا مشكلة في الصوت، لازم نروح فاصل، إذن صلح الصوت ونرجع لك دكتور من جديد في صحة ولياقة من جدة FM.
2: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير، هنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10:00 مساء على جدة FM.
0: سوبر بيرفكتو،
6: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر
7: والحياة. يلا انطلق
0: في الزحمة.
6: سوبر سوبر سوبر نار نيرا،
0: مسيناكم السونا وفي زحمتنا أبدا لا تنسونا. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس 14:00 على جدة FM.
3: صحة ولياقة على جدة FM.
4: يا اهلا وسهلا فيكم من جديد مستمعينا، مكملين معكم في صحه ولياقه من جدة FM. نرجع ايضا لضيفنا دكتور عبد الله الوسطي القرني، استشاري العلاج الطبيعي المتخصص في تاهيل الجهاز العضلي الهيكلي والاصابات الرياضيه. طبعا استقبل اسئلتكم واستفساراتكم حول موضوع حلقه اليوم على واتساب البرنامج 800-244-28-28، وان شاء الله راح يجيب عليها الدكتور عبد الله في الجزء الاخير من البرنامج. طيب دكتور ان شاء الله الان سامعني بوضوح؟
5: نعم.
4: ممتاز، الان ابغى اعرف منك وش الاختبارات البسيطه دكتور اللي تكشفها انت في العياده وتكشف لك مستوى القوة والحركة والتوازن عند شخص مثلا استشارك عشان يبدأ التدريب.
5: البداية أستاذ محمد طبعا هي البداية السليمة تبدأ بفحص المدى الحركي للمفاصل وتقييم التوازن ومعرفة نقاط الضعف أو الخلل العضلي التي فيها قبل حبل أوزان خفيفة أو ثقيلة.
4: للمبتدئ بعد الأربعين دكتور تفضل أنت الأجهزة ولا الدامبلز ولا الأوزان الحرة مثلا؟
5: الأوزان الحرة أيضا والدامبلز هذه ممتازة للمبتدئين بعد الأربعين لأنها توفر مسار حركي ثابت آمن وتقلل من خطر فقدان التوازن. أيضا ممتازة لتفعيل العضلات الداعمة والصغرى وتحسين التوافق العصبي. أما الدمبل العضلي لكن تتطلب تقنية أدق والأفضل أنك تدمج ما بين الاثنين يعني.
4: ممتاز. طب كيف يحدد المبتدئ الوزن المناسب له دكتور؟ وش العلامة اللي تقول إنه والله الوزن هذا خفيف أكثر من اللازم أو ثقيل أكثر من اللازم؟
5: القاعدة الذهبية في مثل هذا الأمور أستاذ محمد البدء بوزن يتيح أداء من 12 إلى 15 تكرار براحة وتقنية صحيحة تماما مع الشعور بإجهاد عضلي خفيف إلى متوسط في آخر عدات دون الإخلال بالشكل الحركي لأي شخص.
4: حلو. في عدد تكرارات معين يكون أكثر أمان دكتور للمفاصل ولا المسألة أعقد من قاعدة وزن خفيف تكرارات كثيرة؟
5: تدريجيا استمر في هذا الأمور تدريجيا عشان ما يسبب له أي مشكلة عضلية.
4: طب المدى الحركي الكامل هنا مهم؟
5: جدا نعم لأن الجودة دائم تفوق أداء أي تمرين واحد بطء وتحكم بمدى حركي كامل يقي المفاصل من أي إجهاد غير الضروري ويحقق الفائدة القصوى في مثل هذه الأمور.
4: وش الأهم في البداية من وجهة نظرك دكتور؟ زيادة الوزن ولا إتقان الحركة والسيطرة عليها أول شيء؟
5: الحركة والسيطرة أفضل.
4: هذا أفضل شيء.
5: نعم.
4: التكرارات الاعتماد على التكرارات أكثر من الأوزان هل يعطي نفس النتيجة؟
5: أحياناً إذا كان ما في وزن أكثر من اللازم أو بمعدل أيام كثيرة.
4: طيب. في تمارين بتشوف انها والله خطيره على من تجاوز الأربعين تنصحهم الابتعاد عنها تماما ولا ما في تمارين ممنوعه؟ يعني مثلا زي التمارين الديد ليفت مثلا والتمارين هذه اللي شويه فيها جهد على العمود الفقري.
5: احيانا اذا كان انت تحس بتماعه يعني في علامات تحذيريه تستدعى التوقف عن اي حركه مثلا سماع صوت طقطقه مسحوب بألم حاد في الركب شعور بعدم الاستقرار في المفاصل انت اللي تحكم هذه النقطه كان الركبه تبغى تفلت منك مثلا او خدر او تنميل يمتد للاطراف او الم اسفل الظهر هذه يعني المفروض انك انت توقف يعني تدريجيا وانت اللي تحكم هذه النقطه.
4: جميل. طيب احنا نعرف دائما في الشخص المستجد على التمرين تجيله الام بعد التمرين وهذا شيء طبيعي لكن نعم. النقطه اللي في تحير كثير من المبتدئين انهم كيف يفرقون بين الم العضلات الطبيعي وبين الم الاصابه؟
5: عند الشعور بألم حاد في أي مفاصل أو الوتر هناك يجيك ألم حارق مفاجئ يجب التوقف أنت فوراً في هذه النقطة. أما التعب العضلي وحرقة المجهود أثناء التمرين فهذه مؤشرات إيجابية طالما أن التقنية سليمة اللي أنت قاعد تسويها.
4: حلو. يعني توقيت ظهور الألم يساعدنا يا دكتور؟
5: إيه نعم. أما إذا كان في عندك ألم يعني مثل انحناء أسفل الظهر مثلاً أثناء رفع الوزن غالباً ما ينجم عن خطأ في الميكانيكا الحيوية دون العمل الزايد مع زيادة الوزن الله يسعدك.
4: تمام. طب لو شعر الشخص بألم أثناء تمرين معين دكتور القاعدة هنا أنه يتوقف فورا؟
5: نعم.
4: ولا أنه ممكن يعدل الحركة ويستمر؟
5: أحيانا يتوقف وأحيانا يبدل نوع التمرين.
4: ممتاز. طيب.
5: لكن الأفضل أنه يتوقف فترة.
4: طيب أصوات الطقطقة اللي يسمعونها كثير من الناس سواء كان في الركبة أو حتى في الكتف هذه تستدعي القلق دكتور؟
5: أكيد لا محالة هذا لازم يعني تحتاج راحة في البداية تحتاج راحة. راجع الطبيب أيضا العظام إذا كان أنها تفلت منك الركبة أو إذا كان عندك تنميل هذا لازم ترتاح هذا الطوال تستدعي التوقف.
4: وش نقصد لما تكون تفرت الركبة يا دكتور؟
5: يعني يكون عندك مشكلة بالأربطة الجانبية والأمامية يكون ما في تحكم في حركة الرجل.
4: ممتاز. طيب الألم في الكتف دكتور خصوصا عند رفع الذراع أو تمارين الدفع متى نقول والله هذا يعني هذه علامة تحذيرية، ما هو والله شيء طبيعي انه نستمر على التمرين؟
5: هذا انت قصدك على الكتف؟
4: في الكتف، اي نعم.
5: الاكتاف طبعا عندنا مشكلة في الاكتاف، احنا كثير نتجاهل شيء اسمه العضلات الترقوية او الاعصاب الطرفية التي تتحكم في حركة الاكتاف. طبعا تمارين سببها احيانا يكون سبب الافراط في التمرين الضغط العلوي الخاطئ. هذا اللي يسبب اصابات الكتف احيانا مع تمرين السحب بمدى حركي مؤذي عالي، هذا يسبب المشكله.
4: جميل. طيب في العلاج الطبيعي وش تفسرون دكتور الالم اللي يمتد من الظهر ويصل الى الى الى الساق او يصاحبه احيانا تنميل او حتى يعني يختلف عن الالم العادي، هذا وش تسمونه انت في العلاج الطبيعي؟
5: هذا يكون في ضغط على الاعصاب او الفقرات القطنيه الثالثه والرابعه والخامسه الاولى العجزيه. طبعا هذا يكون نتيجة رفع الأوزان بالانحناء الظهر بدلا من استخدام الساقين، يعني هذا خالف قاعدة الحفاظ على استقامة العمود الفقري. وهذا يعني يلزم الراحة طوال.
4: طيب يعني المريض الآن كيف يعرف يروح لأخصائي علاج طبيعي ولا يروح لطبيب عظام ولا طبيب أعصاب، يعني وش كيف يختار التخصص المناسب دكتور؟
5: علاج طبيعي
4: على طول أول شيء؟
5: نعم علاج طبيعي إذا كان ما في إصابات حوادث لا سمح الله أو سقوط أو إصابات رياضية.
4: من هنا ممكن يتم تحويله طبيب عظام بعدين؟
5: نعم.
4: يتم تعميل العمل تقييم شامل في العيادة؟
5: اي نعم، هذا في البداية زي ما ذكرت لك اول شيء يسوي له الاختبار كامل من الى ثم يحول لطبيب العظام او لطبيب اخر على حسب الحالة اللي امام كل طبيب.
4: جميل جدا. طيب نتوقف ايضا مع فاصل نرجع نكمل حوارنا في صحة ولياقة من جدة اف ام.
1: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة، من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقط حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29. 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء العاشرة مساء على جدة اف ام.
2: مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا، وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس السادسة والنصف صباحا على جدة اف ام.
2: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
1: بناء مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي الجمعة الواحدة ظهرا على جدة اف ام.
2: صحة ولياقة على جدة اف ام.
4: يا هلا وسهلا فيكم من جديد مستمعينا، مكملين معكم في صحة ولياقة من جدة اف ام، وضيفنا الدكتور عبد الله الوسطي القرني استشاري العلاج الطبيعي المتخصص في تأهيل الجهاز العضلي الهيكلي والإصابات الرياضية، وحديثنا عن تمارين المقاومة مع تقدم في السن. واتساب البرنامج لأسئلتكم واستفساراتكم 800-244-28-28. طيب دكتور الآن نتكلم على محور أيضا مهم اللي هو الأشهر الإصابات اللي يتعرض لها الإنسان أثناء تمارين المقاومة خاصة مع التقدم في السن. خلينا يعني من واقع خبرتك وش أكثر هذه الإصابات اللي تشوفها عند اللي يمارسون تمارين المقاومة بعد 40؟
5: أستاذ محمد هذا السؤال جدا مهم، لكن في نقطة بس أوضحها سابقا اللي هي العلاج الطبيعي طبعا هو للألام العضلية، مشاكل إعادة تأهيل حركي، تعديل البرامج الرياضية بعد الإصابات البسيطة المزمنة. لكن طبيب العظام عند الاشتباه بقطع كامل في الأوتار وكسور أو تمزق أظروف حاد أو آلام شديدة لا تستجيب للراحة والعلاج التحفظي هذا سجلة. بالنسبة للسؤال الأخير هذا غالبا تحدث بسبب الإفراط اللي هو أشهر إصابات أنت قصتك بعد التمرين المقاومة صح أستاذ محمد؟
4: أي نعم صحيح.
5: غالبا تحدث بسبب الإفراط في تمارين الضغط العلوي الخاطئ، طبعا تمرين السحب بمدى حركي نتيجة رفع الأوزان بانحناء الظهر بدلا من استخدام الساقين، طبعا هذا اللي يخالف قاعدة الحفاظ على استقامة العمود الفقري. أحيانا غالبا بسبب نزول العميق جدا للأسف في تمارين القرصفاء، أحيانا مثل ميل الركبتين إلى الداخل، هذه إصابات كثيرة يعني تيجي أشهر الإصابات. أحيانا تكون عندك مشكلة في إصابات الأوتار أو الكوع أو الكتف، ذلك عشان ترويتها بالدورة الدموية تقلل من التقدم في العمر مما يجعلها أكثر عرضة للإجهاد إزداد الحمل بشكل مفاجئ. أيضا تحدث الإصابات أكثر إصابات بزيادة الحمل.
4: ما تشوف دكتور أنه أغلب اللي في الجيم يشتكون من الكتف؟ ليش تحديدا الكتف تحديدا من المناطق الشايعة للإصابة في الجيم تحديدا؟ وش السبب دكتور؟
5: السبب هو تمرين السحب بمدى يعني حركي مؤذي، أو الضغط على إفراط في الضغط على تمرين الضغط العلوي اللي هو فوق الكتف.
4: اللي هي في نسمع عن إصابات يقول لك أوتار الكفة المدورة، هذه وش المقصود فيها؟
5: اللي هي منطقة حركة الكتف من فوق اللي تتحكم مع الأعصاب الطرفية مع العضلات التركوية. إذا أنت سويت وزن زيادة فوق عمرك أو تمارين زيادة مدة 5 أيام بالأسبوع هذه تسبب ألم تحتاج إلى راحة طوالي.
4: ممتاز. طيب أسفل الظهر نرجع له بس يا دكتور، هل المشكلة غالبا في الوزن نفسه ولا في طريقة رفعه والتحكم فيه؟
5: أحيانا في الوزن وأحيانا في حركة الشخص نفسه. طب يجهد بالتمارين الرياضي.
4: بالنسبة للركبة مش الأكبر الإصابات والأخطاء اللي يرتكبونها الناس فتسبب إصابات؟
5: الركبة إذا حسيت عندك مشكلة بالغضروف الهلية ألم، أول شيء تتوقف عن المشي، هذا مشكلة تتوقف عن الدراجة. أيضا السبب الأساسي للركبة هو النزول العميق جدا للأسفل، شفت أثناء تمارين
4: السكوات مثلا،
5: يا سلام عليك، هذا طبعا يسبب عندنا مشكلة في ركبتين.
4: معناته مفروض أنه ما ينزلون نزول كامل دكتور مدى كامل؟
5: لا أبدا، ينزل على درجات خفيفة بحيث أنه يتحملها
4: وبعدين يتدرج قصدك صح؟
5: نعم.
4: طب الأوتار ليش تضعف دائما مع التقدم في السرف وبالتالي تكثر إصاباتها دكتور؟ وش التفسير العلمي لها؟
5: التفسير العلمي لأنها ترويتها الدموية تقلل من تقل مع تقدم في العمر، مع الضغط العصبي، مع الأعصاب الطرفية، مع العضلات الترقوية، تكون ضعيفة في تدفق الدورة الدموية فيحصل ألم فيها متواصل يعني.
4: أوكي، وش أبرز الإصابات الأوتار دكتور؟ أوتار الكوع ولا الكتف ولا إيش تحديده؟
5: الأكتاف مع الساعد.
4: أها، هذه دائما الإصابات فيها منتشرة.
5: نعم شايع. جدا.
4: طب الأوتار بشكل عام تتكيف مع التدريب أبطأ من العضلات دكتور ولا بنفس الوقت كلهم يتكيفون بشكل واحد بشكل متزامن؟
5: يتكيفون بشكل واحد إذا وجد الشخص المناسب لهذا النقطة، لأن أستاذ محمد هذه بالنسبة للأكتاف طبعا هذا موضوع مهم جدا يترتب عليه أمراض أو أعراض جانبية كثيرة، من ضمنها الباركنسون، من ضمنها الاهتزاز، من ضمنها الرعاش الراس والرقبة، يعني أشياء كثيرة، فلذلك يحافظ عليها أول بأول.
4: طيب ما تشوف أنه في بعض الناس يعني يتكيف مع التدريب ممتاز العضلات تمشي تمام بس يحس أنه الأوتار يعني ما زالت ما تكيفت بشكل سريع، وش السبب يا دكتور؟
5: السبب يكون فيها ضغط عضلي شد يحتاج إلى تمارين التخفيف الشد عن طريق التدليك العلاجي.
4: أوكي، هذه مهمة.
5: مهمة جدا لأنه يحصل شد، فأنت لازم تسوي لك إرخاء عشان تدفق الدورة الدموية ويفك الشد.
4: طيب نتكلم عن موضوع الزيادة، أحيانا زيادة سريعة في حجم التدريب اللي هو مثل عدد التمارين، المجموعات أو حتى التكرارات، هذه يساهم في حدوث الإصابات إذا كان بشكل سريع؟
5: أكيد، لأن في الحماس من بعض الشباب يبغى يأخذ نتائج أسرع، هذا تنعكس عليه في آلام أسرع من الأول، يعني أكثر مما هو يتوقعها.
4: طب وش القاعدة اللي لازم يتبعها الواحد عشان يغير من وزن إلى آخر أو حتى تكرار إلى أكثر من تكرار في التمارين السابقة؟
5: طبعا شوف انا بقول لك عن نقطه، يعني التوقف عن المقاومه طبعا هو جزء من التاهيل وليس عدوا له.
4: اوكي.
5: ايوه طبعا الاصابه لا تعني الراحه التامه ايضا. الحمل العضلي للمنطقه السليمه وتفعيل العضلات المحيطه بالمنطقه ايضا مصابه، هذا يعتبر يجر عادات علاجيه دقيقه في هذا النقطه.
4: جميل، هذا المحور مهم جدا. خلينا بس نروح الفاصل ونتكلم عنه بشكل مفصل. هل فعلا اذا كان الواحد مصاب يتوقف عن المقاومة ولا يمارسها بطريقة معينة وفق العلاج الطبيعي أو المتخصص في العلاج الطبيعي دكتور عبد الله القرني؟ فاصل قصير وراجعين نكمل معكم في صحة ولياقة من جدة أفا.
2: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
1: بناء مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي الجمعة 1:00 ظهرا على جدة FM.
8: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير، حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما معايا أنا روان عاشور الجمعة والسبت 10:00 مساء على جدة FM.
9: سوبر بيرفكتو،
6: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحلم.
7: يلا انطلق
3: في الزحمة.
6: سوبر سوبر سوبر نار نيرا، مسيناكم السونا وفي زحمتنا ابدا ابدا لا تنسونا.
3: في الزحمة معايا انا امينة العبدالله من الاحد الى الخميس 14:00 على جدة FM.
2: جدة FM ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة FM، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة FM على هواك.
3: ولياقة على جدة FM.
4: يا اهلا وسهلا فيكم من جديد مستمعينا، متواصلين معكم في صحه ولياقه من جد FM، وضيفنا دكتور عبد الله الوسطي القرني استشاري العلاج الطبيعي المتخصص في تاهيل الجهاز العضلي الهيكلي والاصابات الرياضيه. وتذكير ايضا بواتساب البرنامج 800-244-28-28 لاي سؤال واستفسار موجه للدكتور عبد الله حول موضوع حلقه اليوم، ان شاء الله راح يجيب عليه في الجزء الاخير من الحديث مع الدكتور. طيب دكتور، نبدا من حيث توقفنا قبل الفاصل وتحدث عن الاصابات والتوقف عن التمرين. عندما نتحدث او تحدث الاصابه دكتور، كثير يتوقف عن الذهاب للجيم والتمرين، وانت ذكرت انه قد يكون هذا القرار صحيح، هل فعلا هذا دائما صحيح؟
5: احيانا يتطلب تعديل التمرين بدل الغاية. إذا كان التمرين معين يؤلم الركبة مثلا، نغير زاوية الحركة أو ننتقل لتمرين بديل يحقق نفس الهدف العضلي بدون ألم.
4: يعني تمارين المقاومة ممكن تكون جزء من العلاج والتأهيل دكتور؟
5: نعم أكيد.
4: هذه مين يحدد هالخطة؟ أثناء الخطة أثناء زيارة المريض للعلاج الطبيعي؟
5: نعم لدكتور علاج طبيعي هو اللي يحدد هذه النقطة أو الإصابات الرياضية.
4: يعني لو قلنا مثلا شخص عنده إصابة في الكتف، يستطيع الاستمرار في تدريب الأرجل وبقية الجسم أثناء التأهيل وبعدين يتوقف عن الكتف تماما؟
5: لا، يتوقف في البداية حتى يحل المشكلة عشان يخف الألم عليه ثم يبدأ تدريجي.
4: طيب المصاب كيف يحدد أنه والله صار جاهز الآن للعودة إلى التمرين اللي كان يسبب له الألم؟
5: هذا يتم عندما يتم أداء التمرين الحالي بدون أي ألم أثناء أو بعد الجلسة ب 24 ساعة مع غياب التورم إذا كان في تورم أو شعور بالضعف في الموضع، هو اللي يحدد النقطة هذه بعد 24 ساعة، هو اللي يحددها ثم يرجع للحمل.
4: طب أنتم في العلاج الطبيعي وش المعايير اللي تستخدمونها دكتور لتقرير زيادة الحمل التدريجي بعد الإصابة؟ وش المعايير اللي عندكم؟
5: المعايير اللي عندنا نسوي اختبار عضلي سواء كان الظهر أو كان اليدين أو كان للمفاصل أو الرجلين، نسوي له اختبار رياضي منها نمدد منها يعني نحدد مدى إمكانية كل شخص لأي تمرين.
4: طيب لمن يقرر أنه يذهب للجيم يعني وممارسة تمارين المقاومة في بعد الأربعين أو الخمسين، وش رأيك في شخص يأخذ جدول للاعب مثلا في العشرينات ويتبعه؟ تشوف أنه هذا خطأ كبير؟
5: الصوت شوية
4: من تسمعني الآن دكتور؟
5: هذه أخطاء شائعة في الجيم بعد الأربعين، هذه الأخطاء طال عمرك تقدم تقليد برامج الشباب أو المؤثرين، هذا أكبر فخ. طبعا ما يتناسب شابا في العشرين من حيث التعافي وسرعة الاستجابة، لا يتناسب أيضا جسدا في الأربعين أو الخمسين، فكل إنسان يقرر مدى عمره
4: يعني. جميل. يعني تشخيص مثل الديسك أو الخشونة يمكن أن يجعل الإنسان يخاف من الحركة أكثر من ما ينبغي من خلال ما تشوفه أنت مع المرضى دكتور؟
5: هذا الخوف طال عمرك محمد، الخوف المبالغ فيه من الحركة يساهم في تدهور أي حال.
4: هذا اللي يخلي الكثير من المتدربين يشيلون أوزان خفيفة، وهذا ما هو كويس ولا شيء جيد؟
5: على حسب العمر، احنا نشوف العمر معين يعني نمشي عليه، ممكن زي ما قلت لك يمكن ابو 30 40 ما يتناسب مع 50 60.
4: طب وش رايك دكتور في احزمه الظهر ودعامات الركبه والاكمام الضاغطه هذه في الجيم، تفيد ولا ما هي ضروريه؟
5: استخدام الحزام الثقيل باستمرار هذا يضعف عضلات الجذع الطبيعيه بدلا من تقويتها، لا هذا الحزام سيء احيانا.
4: يعني المفروض المتدربين ما يستخدمونه صحيح؟
5: نعم لا يستخدم. اذا عندك مشكله في الظهر او الاكتاف انت تعمل على نظام التدليك العلاجي افضل عشان تخفف من الضغط العضلي.
4: طيب قبل التمارين المقاومه دكتور نحتاج مثلا اطالات ثابته ولا احماء حركي ولا مجموعه خفيفه من التمارين نفسها؟ ايش الاحماء اللي تشوف انت صحيح ومناسب؟
5: طبعا هذا لزيادة تدفق الدم وتهيئة المفاصل من 5 إلى 10 دقائق، هذا قبل التمرين. الإحماء الحركي أو لتحسين المرونة وتقليل التوتر العضلي بعد التمرين، إطالات خفيفة أحيانا وثابتة خفيفة.
4: جميل. طيب الآن دكتور لو أبغى منك في ختام يعني محاورنا اللي تقريبا تطرقنا لكلها تقريبا اليوم قبل ما نأخذ أسئلة المستمعين، لو قلت لك يا دكتور أبغى 5 قواعد ذهبية لكل شخص في متقدم في العمر ويبغى يبني عضلاته قوة ويحافظ على المفاصل لسنوات طويلة حتى يعيش ومعتمد على نفسه، وش هذه القواعد اللي تنصحه فيها؟
5: تمام طالعمرك، هذا من 2 إلى 3 جلسات أسبوعيا مع ترك يوم راحة بين كل جلسة لضمان التعافي التام للأنشزة والمفاصل. وبالنسبة للتدرج الله يحفظك، الأسابيع تكون من 2 إلى 4 أيام الأولى، التركيز على التعود الحركي، استخدام الأجهزة أو الأوزان الخفيفة، أداء من 2 إلى 3 مجموعات لكل عضلة بمعدل 12 إلى 15 أيضا تكرار. بالنسبة للأسابيع اللاحقة بيكون زيادة طفيفة في المقاومة مع الحفاظ على الأداء السليم وتقليل التكرارات يعني قليلة من 8 إلى 12 تكرارا إذا كان الهدف بناء القوة. بالنسبة الشيء لازم أنك تمارس أو أنك تراقب شيء طال عمرك اللي هو مستوى الطاقة، جودة النوم، غياب آلام المفاصل، القدرة على أداء الأنشطة اليومية بحيوية ونشاط، هذا مهم جدا طال عمرك.
4: ممتاز جدا. طيب خلينا نأخذ الأسئلة دكتور في بعض المشاركات من بعض المستمعين على واتساب البرنامج 800-244-28-28 والموجهة طبعا لك حول موضوع حلقة اليوم. خالد من جدة يقول دكتور عمري 52 سنة عندي خشونة بسيطة في الركبة، كل ما أقرر أدخل النادي ينصحوني اللي حواليا يبتعد عن الأوزان الثقيلة، وهل فعلا المقاومة ممكن تقوي الركبة بدل ما تضرها مثل ما تقولون في حلقتكم اليوم؟
5: نعم هذا إذا كان ما في التهاب وظروف هلالي، بالعكس التمرين اللي هذا تزيد من

0: بعد تمارين الأرجل جيني ألم في العضلات يومين أو ثلاثة، كيف أعرف أن هذا ألم طبيعي وما هو إصابة؟
1: يرتاح يوم أو يومين ثم يعيد التمرين بطريقة أخرى، ثم هو اللي يحدد إذا زال الألم زال الألم خلاص.
0: طيب ماجد يقول سبق وسمعت أنه طقطقة الركبة هذه شيء طبيعي عند كثير من الناس، هل هي فعلا شيء طبيعي ولا مثل ما ذكرتم أنها ممكن تكون نذير لإصابة معينة؟
1: نعم أكيد، هذا يكون عندنا سائل ما بين الركبة، هذا إذا خف السائل تسبب طقطقة في الركبة، عليك التوقف عن أي تمارين قوية لين ما يخف الألم عليك.
0: طيب سعد يقول عمري 55 سنة، أنا أتمرن من سنوات الحمد لله، لكن ما زلت أحب الأوزان الثقيلة، هل في هذا العمر لازم أخفف الأوزان حتى لو جسمي قادر عليها؟
1: لا طبيعي، هو اللي يحدد ذلك، بس يكون من يومين إلى 3 أيام، يعني لا يزيد أكثر من 5 أيام، فهذا يعني نصيحة عامة بغض النظر عن العمر يعني.
0: طيب أبو ركان يقول عندي أسفل الظهر ألم في الناحية اليسرى فقط، وش تفسير العلمي لهذا الألم؟
1: ألم في الظهر هو يقصد؟
0: في ألم في أسفل الظهر من الناحية اليسرى، يقول
1: من الناحية اليسرى هذا يسمى العصب الوركي، ناتج عن ضغط المادة الجيناتينية في ضغط الفقرات الثالثة والرابعة والخامسة الأولى، أحيانا يمتد إلى العصب الوركي، يكون في جهة اليمين أو اليسار، يمتد من رأس الورك مع وجود ألم مع التنميل لين أسفل القدم.
0: هذا وش علاجه دكتور؟
1: علاجه بسيط جدا،
0: اللي هو؟
1: اللي هو يكون عن طريق التكنيك، عن طريق التحفيز، عن طريق الصدمات الكهربائية، أيضا الليزر، التمارين الخفيفة، لكن يبتعد في هذا النقطة عن لبس الحزام.
0: وش التمارين الممنوعة في خلال هذه الفترة؟
1: الحزام، رفع الأوزان، الجري.
0: الجري يزيد المشكلة صحيح؟
1: أكيد لمحان.
0: طيب في سؤال من لطيفة تقول هل الألم بعد التمرين دليل أنه التمرين كان ممتاز؟ أحيانا إذا ما تألمت في اليوم الثاني حس أن التمرين ما استفدت منه.
1: لا نعم صحيح، احيانا يكون الالم مؤشر انه التمرين كان مناسب معك،
0: بس البعض يجد انه لذة في وجود هذا الالم، انه ممتاز معناته اديت كويس في الجيم، صحيح دكتور؟
1: نعم اكيد.
0: طيب في سؤال من خالد يقول عندي فرق في القوه بين الرجل اليمنى واليسرى، هل افضل اتمرن كل رجل لوحدها ولا استخدم الاجهزه بشكل عادي؟
1: لا تستعمل كلها كاملة، لكن يبحث عن المشكلة أول، إذا كان عنده مشكلة في الرجل اليمين أو اليسار يعالج المشكلة ثم يبدأ في التمرين أفضل.
0: جميل. طيب تقريبا كذا خلصنا أغلب الأسئلة دكتور، في شيء إضافة تبغى تضيفه دكتور قبل ما نختم معك اليوم؟
1: يا أستاذ محمد جدا مهم إحنا نعيد في الأول، يعني في موضوعنا الأول اللي هي النصائح التقليدية زي ما قال الآن بعض المستمعين التي تتوارثها الأجيال، اللي هو كبرنا في السن نوقف عن التمرين، هذا خطأ جدا. تقدم العمر لا يعني الاستسلام لضمور العضلات، بل إن تمرين المقاومة بعد 40 ليست رفاهية بل هي دواء وقائي للحفاظ على استقلالية الحركة وقوة الهيكل العظمي لأي إنسان.
0: يعطيك العافية دكتور عبد الله الوسطي القرني، استشاري العلاج الطبيعي المتخصص في تأهيل الجهاز العضلي الهيكلي والإصابات الرياضية. سعيد جدا بالحديث معك اليوم في إطالتك الأولى معنا دكتور، وإن شاء الله أيضا نلتقيك في القادم من الأيام.
1: شكرا لكم جميعا، شكرا للطاقم العمل، الله يحفظك.
0: تسلم، الله يحفظك. إذن وصلنا معكم مستمعينا لنهاية مشوار حلقة اليوم في صحة ولياقة من جدة FM، تقبلوا تحيات زميلي طلال الخطيب وتحياتي أنا محمد الزهران، يلقاكم على خير، إلى اللقاء.
2: جدة FM ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على إكس @جدة_radio، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة FM، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة FM على هواك.
3: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف فيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها، وإيه ما رق الرياض تالي الليل. وبالتالي

ليرو بس إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا 8:00 مساء على جدة FM.

0: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقط حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.
2: جدة FM ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على إكس @جدة_radio، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة FM، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد.

داود راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة FM على هواك.

0: جدة اف ام على هواك.
1: صبح ومساء الان على جدة اف ام.
2: مستمعينا الأحبة في كل مكان، يا هلا ومرحبا فيكم. صباح الخير وصباح السعادة وصباح يوم جديد وانطلاقة مشوار جديد من برنامج صبح ومساء. أكيد نرحب فيكم مستمعينا، وأكيد كمان يعني ترحيب خاص في حلقة الخميس، حلقة نهاية الأسبوع. إن شاء الله تكون نهاية أسبوع سعيدة عليكم مستمعينا. في البداية خلينا نوجه لكم تحيات فريق العمل من الإعداد والتقديم، معكم أنا آلاء محمد، وهذه أجمل تحية من مخرجنا طلال الخطيب. أكيد مستمعينا إحنا حنكون معاكم على مدار ساعتين، حنطرح مواضيع أسرية، وكمان سؤال حلقتنا حنطرحه كمان عليكم بعد قليل، وتقدروا تشاركونا وتكلمونا بالتواصل على الأرقام 012-647-7154، كمان على 012-649-5154 و 012-647-5444، وتقدروا تشاركونا كمان على الواتساب على 800-244-28-28.

0: مع الأندية،
1: كل الأندية،
0: مع المنتخبات، لجل الجماهير، في كل البطولات نحلل وننقد ونتوقع، لأننا في تيكي تاكا نسأل والناقد يجاوب، ولو اختلفنا متفقين. كورتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
2: يا للتيكي تاكا.
3: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي من الأحد إلى الخميس السادسة مساء على جدة FM.

0: صبح ومساء على جدة اف ام.
1: ورجعنا لكم من جديد مستمعينا ومكملين المشوار معاكم في صبح ومساء. وصلنا لسؤال حلقتنا اليوم. اليوم نتكلم عن مواهب الأطفال، أو خلينا نقول مو لازم يكونوا أطفال أطفال، ولكن في أعمار يعني

خلينا نقول ما قبل مرحلة الدخول إلى الجامعة، يعني خلينا نقول لسه في المرحلة المتوسطة أو في المرحلة الثانوية. لو كان هذا الطفل عنده موهبة في مجال معين أو في حاجة معينة، واضح أنه عنده هذه الموهبة بشكل كبير، لكن المجال اللي هو موهوب فيه ما له مستقبل مهني مضمون، هل تشوفوا أنه تشجيع هذا الابن على أنه يتوجه لهذا الموضوع ويكمل فيه ويتخصص فيه أفضل، ولا أنه يغير وتقولوا له يعني لازم تروح لمجال ثاني، لازم تشوف حاجة مضمونة أكثر من هذه الموهبة اللي هو حاببها؟ يعني خلينا نقول هي معادلة صعبة، الأهل يبغوا يدعموا الشغف والموهبة عند الطفل، ولكن في نفس الوقت خايفين على مستقبله وحابين إنه يكون هو في مجال مهني له يعني أهمية أكبر، أو ممكن يكون في مدخول مالي أكبر أو مستقبل أكبر. فاليوم بنسألكم مستمعينا، لو ابنك أو ابنتك أو أحد من الأبناء كان بيمتلك موهبة واضحة لكن مستقبلها المهني غير مضمون، تشجعوه أنه يتبع هذه الموهبة ولا توجهوه لتخصص أكثر أمانا؟ يعني عموما من وجهة نظركم مستمعينا، هل نشجع الموهبة أيا كانت، ولا لا نشجع الجانب الأكاديمي أكثر ممكن والمجالات اللي فيها مستقبل مهني أكبر؟ يعني كثير من الأشياء يمكن الأطفال يكونوا مهتمين فيها، الأهل ممكن ما يشوفوا أنه فيها مستقبل مهني، ممكن يكون عاشق لكرة القدم لكن الأهل يشوفوا أنه هو ما هو لدرجة حيكون لاعب كرة قدم محترف يعني، أو مثلا ممكن يكون عاشق لألعاب الإلكترونية لكن الأهل كمان يشوفوا أنه ممكن ما يكون لها مستقبل مهني مضمون بالنسبة لهم هم، أو أي كان المجال اللي هو موهوب فيه وحابب أنه هو يكمل حياته فيه، نشجع عليه ولا نقول له غير المجال وخليك في مجال أكثر أمانا وأكثر موثوقية؟ مستمعينا أكيد نرحب بمشاركاتكم حول موضوعنا بالتواصل على الأرقام 012-647-1554 وعلى الرقم 012-649-1554 كمان على 012-647-8544 وعلى الواتساب على 800-244-28-28.

0: صبح مساء على جدة اف ام.
1: ومكملين المشوار معاكم مستمعينا في صبح ومساء، وسؤالنا اليوم اللي بنتكلم فيه عن المواهب عند الأبناء. لو كان الابن أو الابنة عندهم موهبة في مجال معين، وكان هذا المجال من وجهة نظركم أنتوا كأهل ماله مستقبل مهني واضح أو غير مضمون، ممكن ما تكون العوائد المالية على هذه الموهبة كبيرة، هل تشجعوا الأبناء على أنهم يكملوا في هذا المجال في هذه الموهبة، ولا تشوفوا أنه يغير هذا التوجه لتوجه أكثر أو لتخصص أكثر أمان وأكثر استقرار؟ نروح لمشاركاتكم مستمعينا حول موضوعنا، ومعانا مشاركة من باسم. يا هلا ومرحبا.
2: ألو.
1: يا هلا ومرحبا باسم.
2: يا هلا. صباح مواهب ترقى وتضيء بقلب وروح أحبها. صباح الورد لك يا أنا وللمخرج طبعا.
1: يا هلا ومرحبا، صباحك سعادة وسرور باسم.
2: الله يسلمك، سويت لك البيت السريع الطاير كذا.
1: أيوة شوف متماشي مع موضوعنا اليوم
2: السؤال. أيوة، لأن أنا أحبه هذا المواهب هذه صراحة، لو من زمان كان وصلنا أشياء مي بسيطة، لكن ما اهتمينا فيها إلا تو قريب مع الرؤية 2030.
1: حلو
2: للأسف يعني.
1: طيب لو كان الابن والابنة ما يعني مهتم في مجال أو عنده موهبة في مجال ما له هذاك المستقبل، يمكن من وجهة نظر الأهل يضغطوا عليه يغير ولا يخلوه في نفس المجال؟
2: والله شوفي، الأصح إنه يخلوه هو يجرب. أساساً المواهب المفروض تكتشف أصغر من كثير من قرب الجامعة. إذا الموهبة اكتشفت قريب من الجامعة ما هي موهبة تعتبر، لأنه مر سنين ما سقلها. وغير هذا صارت بيصير عنده أشياء تخليه يتوسع في مدارك أشياء ثانية بعيد عن الموهبة. لكن المفروض تكتشف من يعني وهو عمره 4 سنين تبدأ أنه تبان الأشياء في المواهب لو أنه مهتمين. هذا واحد. اثنين، مو غلط أنه يكون الشيء اللي يحبه هو تخصصه. أنت ذكرت كرة قدم. كرة قدم فيها الجانب الصحي اللي هو التاية العضلات. هذا صحي يعني دكتور متخصص بهالشيء. فيها جانب تدريب، يعني في مجالات كثيرة في شون.
1: يعني يبعدوا شوي عن التخصص، أو خلينا نقول هو حابب أنه هو يلعب مثلا، ممكن يتجه لمجال رياضي آخر.
2: لا مو شرط، يعني هو انا اقول لك يعني احط لك تخصصات ثانيه في نفس الشيء اللي يحبه اللي هي كره القدم. هو لما يكون مثلا زي دكتور حق للعضلات يصير يبني عضلاته بالطريقه السليمه. اذا صار مدرب مثلا صار اشتروه ب 100 ولا 150 مليون دولار، عرفت شلون؟
1: أيه.
2: عشان يدرب كم سنه.
1: أيه ممكن تكون هذه الاهداف، لكن الاهل ممكن يكون عندهم وجهه نظر مختلفه.
2: ليه؟ لانهم يناظروا للقريب. لكن انا ما اقول لهم غلطانين، هم كمان كلامهم صح، لكن الاصح انهم يخلوه يمشي بموهبته مع فتح مداركه. اذا انه الموهبه هذه أيا كان نوعها ممكن ما تجيب له العائد الصحيح، أو أنه ما في ناس كثيرة تطلبه، يقولوا له خليك على موهبتك بس خذ التخصص ثاني لو حتى بعيد شوي بس عشان تأمن حياتك.
1: حلو، جميل.
2: بس بدون ما يخلوه يترك موهبته.
1: حلو،
2: لأنه هذا الموهبة أساسا هي أساسا إذا ما قدر يمشي فيها هي جانب يفرغ اللي بداخله حتى لو ما مشى فيها كثير.
1: حلو، جميل كلامك باسم، يعطيك العافية، شكرا لمشاركتك واتصالك.
2: الله يسلمك،
1: مع السلامة. نروح كمان لاتصال ومشاركة جديدة. يا هلا ومرحبا. أهلا يا محمود.
3: أحضر صباحك على والمخرج طلال أبو كمال لطاقم البرنامج الرائع الجميل وإلى المستمع الكريم.
1: يا هلا ومرحبا فيك، تفضل.
3: شوفي أختي الكريمة، إذا كان هذا ابني يعني يميل إلى موهبة قد يمكن هو مبدع فيها، لكن مستقبلها الوظيفي غير مضمون، يعني في ضبابية غير مقنع. ويعني أرى أنه ابني إن شاء الله يعني طبعا الأب هو يعرف ابنه إذا إن شاء الله، طبعا كله بإرادة الله وتوفيق الله عز وجل له. فأقنعه يا ابني هذا الشيء اللي تتمين له مستقبل الوظيفي ما هو واضح أو غير مهني، أو يعني وجه لتوجيه أكاديمي أكثر أفضل أحسن، يكون إن شاء الله عنده الطموح إن شاء الله يكون أقنع. عملية إقناع مش بالأمر وبالجبر وبالصياح وبكذا، لا يا ابني ترى هذه اللي أنت تحب الشيء هذا نعم طيب أوكي، لكن مستقبل وظيفي غير واضح.
1: يعني تحاول يعني توجهه لاتجاه آخر.
3: طبعا أحاول بالإقناع بال أشرح له الوضع، أشرح له المسألة، يعني أخليه يكون يعني لابد أقنعه، هو لابد يكون عنده قبول في هذا الشيء، يعني مش بالإكراه، ما في إكراه، الإكراه ما يجيب شيء، بالقوة ما يجيب شيء، بالعكس يعني قد يمكن هو إن شاء الله رضي وفي والديه قد يسمع كلامي لكن ما هو مقتنع أساسا، لكن أنا أوضح له المسألة، أوضح له كل شيء، ترى يا ابني هذا كذا كذا كذا كذا، وأنا أرى أنت ما شاء الله موهوب، يعني شوف ولدي مثلا إن شاء الله ذكي، يعني فطن، أقدر إن شاء الله يأخذ التخصص الآخر أو المهنة الثانية.
1: جميل.
3: فهي عملية اقتنع هو، وعملية أنا كمان أجلس مع جلسة كده يعني مصارحة، أعتبره يعني كأنه أخي الصغير، يعني هو صح ابني لكن أعامله معاملة حسنة وطيبة عشان هو يكون عنده قبول ورضا بالتوجه اللي أنا أرغبه. طبعا أنا شوف ولدي يعني عنده الموهبة اللي يقدر يبدع إن شاء الله في التخصص الثاني ويكون أفضل وأحسن. الفكرة هي المستقبل بيد الله، إذا كان المهنة اللي هو يميل لها ما لها رواج أو ما لها قبول عند المجتمع أو إنها ضعيفة المستقبل فيها، فأوجهه للشيء اللي أنا أرى فيه كذا، لكن أقنعه بالإقناع مش بالجبر.

0: مش بالعصا، مش بالصوت العالي، مش لأنه هذا الآدم مستقبل وحياة يا أختي.
1: جميل، يعطيك العافية. شكرا محمود، شكرا للاتصال.
0: شكرا الله. شكرا الله حبيبي.
1: مع السلامة. ومكملين المشوار معكم مستمعينا، ونروح لاتصال جديد من سليمي. هلا ومرحبا.
2: الله يبقيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: صباح الخير أستاذ ألاء وأستاذ طلال الخطيب والمستمعين، أهلا وسهلا فيكم جميعا.
1: يا هلا ومرحبا، تفضل.
2: شوفي أستاذة، الموهبة شيء جميل عند الطفل، وحرام طبعا قتل الموهبة في مهدها لدى الأطفال مهما كانت أو نوعها، لأن فيها طبعا إحباط للطفل وعتمة في طريق متى بعدين بتقادم الأيام أراد أن يتفانى أو في شيء ثاني، وستأثر طبعا بلا شك على مسيرته الإبداعية من مواهب من غيره حتى في مجال حياته، ويبقى مهزوز، عرفت ولا لا؟ ولكن من كان لديه موهبة لابد أن نشجعه، والموهبة ممتازة وجميلة جدا، حتى في نظر ولي الأمر أقصد الزوج والزوجة والأم، هذا حتى لو كان في نظره إن ما لها مستقبل مادي أو مردود لحياته، فلكن يقول موهبتك جميلة، ولكن لابد أنك تحرص على نيل الشهادة كذا التفاني فيها من أجل مستقبلك. ثم إن الموهبة بلا شك متى استمر فيها حتى لو كانت بسيطة قد تعطي تتفرع وتفضي الإبداعات كثر، منها زيادة الثقة في الذات والنفس، تنمية الإبداع، الصبر، يتمخض عنها أشياء إيجابية كثر. حرام يعني تقتل الموهبة لدى الأطفال.
1: جميل جميل كلامك. نعم. جميل كلامك سليم، يعطيك العافية، شكرا لمشاركتك.
2: أهلا وسهلا. مع السلامة.
1: مع السلامة. متواصلين معكم في مشوارنا مستمعينا، واللي حاب يشاركنا تقدروا تكلمونا على الأرقام 012-64-77-154 و012-64-95-154، كمان على الواتساب على 800-244-28-28.

0: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا. نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
1: بناء مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي، الجمعة 1:00 ظهراً على جدة FM.

0: صبح ومساء على جدة اف ام.
1: ورجعنا لكم من جديد مستمعينا، مكملين المشوار في صبح ومساء، وخلينا نروح لموضوع من مواضيعنا بعنوان 6 سلوكيات عند الأطفال تستحق من الأهل التوقف والمراجعة. في سلوكيات من الأطفال لما تجي منهم الأهل لازم يتوقفوا ويعيدوا التفكير في طريقة التربية. بعض الآباء يعتقدوا أنه نجاح التربية يقاس بمدى طاعة الطفل أو هدوءه أو التزامه بالتعليمات اللي بيحطوها، لكن الصورة أعمق من كده بكثير. الهدف من التربية مو أنه نحن نخلي الطفل أو نخلي الطفل يتجنب العقاب، ولكن نساعده على أنه هو يكون إنسان قادر على التعبير عن نفسه وتحمل المسؤولية واتخاذ القرارات والشعور بالأمان. في أشياء ممكن الطفل ما بيخبرنا فيها بطريقة مباشرة إنه هذه الأشياء بتزعجه، لكن تبان من طريقة تعاملنا معه وتعامله معنا، بتبان من السلوكيات المتكررة اللي ممكن تبين إنه في مشكلة في شخصيته أو إنه يكون في رسالة معينة نحتاج إننا نفهمها. ومهم هنا إن إحنا نقول ما نحكم على التربية من موقف واحد أو من مرحلة عابرة، لأن الطفل بيمر بمراحل كثير في حياته، ولكن إذا أصبحت بعض هذه السلوكيات شديدة أو متكررة ممكن الأهل هنا يوقفوا ويسألوا نفسهم هل يحتاج أسلوب تعاملنا معه للتغيير ولا لا. أول علامة من هذه العلامات لما يكون في عناد ويتحول هذا العناد بالتحديد إلى صراع دائم. العناد جزء طبيعي من نمو الطفل في مرحلة معينة لأنه بيبدأ يكتشف استقلاله ورغبته في الاختيار، لكن المشكلة لما تصير العلاقة بين الطفل وبين والديه سلسلة متواصلة من المواجهات، من الأوامر والرفض والصراخ والعقاب. في بعض الأحيان ما بيكون الطفل رافض لكل شيء لأنه سيء الطبع، ولكن لأنه بيشعر أنه هذه الطريقة الوحيدة اللي يستطيع فيها إثبات وجوده بأنه هو يقاوم. الحل هنا مو أنه الأهل يتنازلوا عن الحدود، ولكن أنهم يفرقوا بين الحزم وبين السيطرة، يعني يكون في قواعد واضحة في المنزل وفي الوقت نفسه يمنح الطفل مساحة للاختيار داخل هذه القواعد. بهذه الطريقة بيتعلم الطفل المسؤولية من غير ما يشعر أنه كل تفاصيل حياته مفروضة عليه. كمان لما يبدأ الطفل بالكذب خوفا من ردة الفعل، هذه المشكلة اللي يمكن كثير من الأطفال يمروا فيها اللي هي الكذب. الكذب له أسباب متعددة عند الأطفال، ولا يعني تلقائيا وجود مشكلة في التربية، لكن إذا كان الطفل بيخفي الحقيقة أو بيكذب عشان بيتوقع من أهله إنهم هم يصرخوا عليه أو يهينوا أو خايف من العقوبات القاسية، هنا بيكون السؤال مهم جدا، لأنه الطفل ممكن ما هو حاسس بالأمان لما يخطئ، يعني إذا أخطأ ما يشعر بالأمان بعد كده، فيعتقد الطفل هنا أنه الاعتراف بالحقيقة حيؤدي إلى انفجار وغضب وعقوبات وغيره وغيره، فيتعلم أنه هو يخفي هذه الأخطاء اللي بيرتكبها بأي طريقة من الطرق، وهذه جزء منها بيكون الكذب. الهدف هنا طبعا كمان مو التساهل مع هذا الطفل، احنا نحسسه بالأمان، يعني انت تغلط زي ما تبغى، ولكن نعلمه انه الصدق هو الطريق الصحيح للحل وليس الطريق الى الخوف. ثالث حاجة لما يكون الطفل شديد الخوف من ارتكاب الأخطاء، يعني يبدأ هو حتى لأنه خايف من الأخطاء ما يبدأ يجرب أو يحاول، فهنا الطفل بيكون خايف من المحاولة أصلا لأنه خايف أنه يفشل، فبيبدأ ينسحب مثلا من تجارب جديدة، انهار نفسيا لو أخطأ أخطاء صغيرة، يربط قيمته بالنتيجة، وهذا الشيء ممكن يحصل لما هذا الطفل بيكون بيستمع باستمرار إلى المقارنات أو الانتقادات، أو لما تكون التوقعات مرتفعة جدا منه لدرجة تشعر ويعتقد أنه الحب والقبول مرتبط بالتفوق. هنا الطفل ما بيكون بيسمح له إنه هو يخطئ في بيئة آمنة، فيصير خلينا نقول خايف إنه هو يجرب أي حاجة عشان لا يرتكب الأخطاء. وهنا طبعا الأهل كمان لازم يتوقفوا في هذه النقطة. لما الطفل كمان ما يستجيب إلا للصراخ والتهديد، يعني إحنا لو طلبنا منه بهدوء ما يستجيب، لازم يكون في صراخ وتهديد وعقوبات وغيره. هذه من العلامات اللي تستحق الانتباه، لأنه هنا الطفل اعتاد على تنفيذ المطلوب فقط لما يكون في صراخ ولما يكون في أصوات عالية. المشكلة إنه الصراخ هنا ممكن ينجح في هذه اللحظة، لكن حيكون في نمط خطير مستقبلي، حيتعلم إنه الهدوء ما هو طريقة للوصول، حيتعلم إنه الانتظار ما هي مو حاجة مهمة، لازم يكون في تهديد عشان يتحرك. يعني ممكن نطلب منه الموضوع 20 مرة ما يسويه، لما يجي التهديد والصراخ يبدأ يستجيب. فهذه يعني خلينا نقول الوالدين حيلاقوا نفسهم هنا في دائرة بتتكرر، يعني يكون في طلب بعدين نكرر الطلب بعدين نزعل ونغضب ونصرخ وبعدين ينفذ الطلب. هنا الأفضل بناء قواعد واضحة وثابتة من البداية مع نتائج منطقية عند مخالفة هذه القواعد. ما يكون الخوف هو الوسيلة الرئيسية لضبط هذا السلوك، ولكن الحزم الحقيقي بدون رفع صوت وبدون عقوبات، يعني يكون في وضوح للقواعد ولتنفيذها من مرة واحدة. لما كمان من العلامات اللي تحتاج إنه الأهل يوقفوا عندها، لما يتوقف الطفل إنه هو يتكلم عن مشاعره، يعني يمكن من أكثر العلامات اللي تحتاج إلى انتباه إنه يشعر الأب أو الأم بإنه طفلهم ما عاد يخبرهم عن الأشياء اللي صارت في حياته أو اللي بتصير في حياته. أحيانا نفسر الوالدين هذا الشيء بإنه إنه هو كبر أو إنه هو صار استقلالي، ولكن يعني هذا الشيء صحيح بشكل جزئي فقط مع المراهقين. لكن في بعض الحالات يكون الطفل اتعلم إنه مشاعره ما بتستقبل بطريقة مريحة من الأهل، فيبدأ يبطل يتكلم أو يقول أي حاجة. فلما يقول أنا حزين، هنا نتعامل مع الموضوع بطريقة نفهم فيها مشاعره أكثر، من غير ما يكون يخشى مثلا الإهانة أو السخرية أو غيره. كمان لما يخاف الطفل من التعبير عن رأيه، في أطفال يتعلموا إنه الاختلاف مع الوالدين يعد قلة احترام، فيصيروا شديدي التردد في التعبير عن آرائهم. هنا كمان هذه من العلامات اللي الأهل يحتاجوا توقفوا عندها. هل وجود هذه العلامات دليل على فشل الوالدين؟ أكيد لا. التربية تحتاج أحيانا إلى أساليب متغيرة وإلى مراجعة، والمهم جدا أن يكون في قدرة من الأهل على المراجعة والتعديل على هذه السلوكيات. كان هذا مستمعينا موضوع من موضوعنا، يتكلم عن 6 سلوكيات عند الأطفال تستحق من الأهل التوقف والمراجعة.

أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما، معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10:00 مساء على جدة FM.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. صبح ومساء على جدة اف ام.
1: ومكملين مشوارنا معاكم مستمعينا، خلينا نذكركم بسؤال حلقتنا اليوم. اليوم بنتكلم عن المواهب. كثير من الأهل يفرحوا لما يكتشفوا إنه في موهبة مميزة عند أبنائهم، لكن الحماس ممكن يتحول إلى تردد لما يبدأوا في التفكير في المستقبل. هل هذه الموهبة ممكن تتحول في يوم من الأيام إلى مهنة مستقرة ومصدر دخل، ولا الأفضل إعادة توجيه الإبن أو الإبنة إلى تخصص أكثر أمان، تخصص في مستقبل أكبر، تخصص يمكن يكون في عائد مالي أفضل من اللي هم يعني، أو أفضل من اللي الإبن هذا متجه له، رغم أنه ممكن الشيء الثاني هو ما يكون بيحبه أو ما يجيده تماما، ولكن ممكن يكون مستقبله المهني أفضل. هل تشوفوا أنه الأهل يعني أمام هذه المعادلة الصعبة الأفضل أنهم هم يتركوا الإبن أو الإبنة يتبعوا هذه الموهبة وهذا الشغف، ولا بسبب الخوف على المستقبل والاستقرار المهني اللي يمكن الإبن هذا أو الإبنة ما يكونوا شايفينه أو ما بيكونوا مفكرين فيه بطريقة يعني منطقية زي ما الأهل بيفكروا فيه؟ يعني طبعا يكونوا هم لسه حابين هذا الموضوع وعندهم شغف كبير فيه، فما بيفكروا في المستقبل. هل تشوفوا إنه هذا الإبن أو الإبنة إذا كان عندهم موهبة واضحة في مجال معين وهو حابب يكمل في هذا المجال كمستقبل مهني، رغم إنه الأهل شايفين إنه ما له مستقبل أو خلينا نقول مستقبله غير مضمون، هل الأهل المفترض هنا يشجعوه إنه يتبع هذه الموهبة، ولا يوجهوا لتخصص أكثر أمانا وأكثر موثوقية للحياة في مستقبل الأيام والسنين؟ هذا سؤالنا مستمعينا، قولوا لنا رأيكم. تقدروا تشاركونا على 012-64-77-154، كمان على 012-64-95-154، وعلى 012-64-78-544. كمان تقدروا تشاركونا بالتواصل على الواتساب على 800-244-28-28.

0: مع الأندية،
1: كل الأندية،
0: مع المنتخبات، لجل الجماهير، في كل البطولات نحلل وننقد ونتوقع، لأننا في تيكي تاكا نسأل والناقد يجاوب، ولو اختلفنا متفقين. كورتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا. تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي من الأحد إلى الخميس السادسة مساء على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة اف ام.
2: صبح ومساء على جدة اف ام.
3: ومكملين مشوارنا معاكم مستمعينا، واليوم طبعا بنتكلم عن موضوع المواهب. اذا كان الطفل او الابن او الابنة حابب موهبة معينة او خلينا نقول مبدع في موهبة او في مجال معين، والأهل شايفين إنه هذا المجال ما له مستقبل مهني مضمون، هل يشجعوا على هذه الموهبة أيا كانت ولا يحاولوا يغيروا اتجاهه لاختيار آخر؟ نروح لمشاركاتكم مستمعينا حول موضوعنا. معانا اتصال من فهيدة. يا أهلا ومرحبا.
4: هلا والله، مساء الورد
3: السعادة لها أنت والمخلصة كمان. يا هلا ومرحبا، مسائك سعادة وسرور. يا هلا يا فهيدة، تفضلي.
4: وخميسك ونيسك حلو يا رب، وكل سعيد
3: يا رب يا رب على الجميع.
4: والله شوفي، نوقف من النظر يعني يقدرون يعني الموهبة الطفل يستمر فيها وفي الدراسة يعني يقدرون يعني
3: لا هو يبغى يكمل فيها كمجال عمل، يعني يبغى يتخصص في هذا الموضوع، يكمل عليه كمصدر رزق.
4: اي عادي، انا اشوف انه موهبه يعني كثير يعني كمصدر رزق، هذا لازم انه الطفل ما يحرم يعني اذا كان في يعني مجال انه يخلونه دراسه يعني يحب هذه الموهبه تكون دراسه وبعدين مصدر رزق له يعني كهندسه ولا رسم ولا لاعب كره قدم ولا وش ما كانت، المفروض انه الطفل يستمر بها يعني.
3: حتى لو ما لها مستقبل مضمون او ما او العوائد الماليه اللي من وراها ممكن ما تكون هذاك الشيء، يعني يمكن الاهل يكونوا متخوفين من هذه النقطه.
4: لا لا ان شاء الله، كل واحد يعني مكتوب له رزقه يعني، لا تخوفون يعني، يمكن هذا يعني بعدين يصير يعني رجل اعمال ولا يعني في التجاره يعني.
3: يا سلام.
4: الموهبه يعني ترى اذا كنت تحب شغف يعني وشغف هذه المهنه او هذه الموهبة يعني وتنميها، ليش لا يعني، كل واحد مكتوب رزقه بيد الله سبحانه وتعالى.
3: يا سلام، كلامك جميل فهيدة، أنا أشكر اتصالك ومشاركتك، يعطيك العافية.
4: حبيبتي انت أجمل، الله يسعدك.
3: تسلمي، مع السلامة. اتصال كمان ومشاركة. هلا ومرحبا.
5: مساء الخير أستاذ هلا.
3: يا هلا ومرحبا.
5: مساء الورد، مساء الفل، مساء الساس، مساء الطيبة، مساء كل ما هو جميل لك والمسمعين الكرام الحلوين.
3: يا هلا ومرحبا فيك يا محمد.
5: خمسكم فل إن شاء الله، خمسكم وناسة وسعادة، جاء سعيد على الجميع
3: يا رب، على كل من يسمعنا.
5: بالنسبة للموضوع،
3: أيوة،
5: لو مثلا ولدي يعني تخصص غير مفيد في الدنيا، احاول ان اوجهه التخصص احسن. فهذه موهبته، لا لا، اذا هو رفض على مثلا رفض، بقول له تحمل النتيجه، ترك قرارك.
3: يعني تسيبه في الاخر على رأيك.
5: احاول اوجهه في طريق السليم. اوجهه لحاجه تكون ايش مفيده في المستقبل.
3: حلو. ولو ما حب انه ياخذ كلامك وحب انه هو يكمل في مجاله او في الموهبه اللي هو فيها،
5: نتيجه قراره يتحمل.
3: جميل، يعطيك العافيه محمد، شكرا لمشاركتك واتصالك. مع السلامه. مكملين معكم المشوار مستمعينا، طبعا بنتكلم عن الموهبه، إذا كانت في مجال معين الابن أو الابنة لهم توجه في موهبة معينة، وكانت هذه الموهبة ما لها مستقبل مهني واضح أو ما لها مستقبل مالي واضح بالنسبة للأهل، يعني هم شايفين إنه هذا الموضوع ما حينفع هذا الابن أو الابنة مستقبلا، هل يشجعوه عادي إن هو يكمل في هذا المجال إذا كان حابب إنه يخلي مصدر رزقه من وراء هذه الموهبة، ولا يحاولوا يقنعوه ويغيروا المجال لحاجة ثانية ممكن يكون فيها فائدة أكبر لمستقبله القادم، حتى ولو كان هو مو حاببها أو ما هو متقبلها. قولوا لنا رأيكم مستمعينا، يعني الأهل هنا حيكونوا في بين يعني حلين صعبة، هل تروحوا مع هذا الاختيار ولا مع هذا الاختيار؟ قولوا لنا رأيكم. تقدروا تشاركونا بالاتصال والتواصل على الأرقام 012-647-7154، كمان على 012-649-5154، وعلى الرقم 012-647-7544.

0: سوبر بيرفكتو.
1: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحلمة الأتباعنا. يلا انطلق
0: في الزحمة.
1: سوبر سوبر سوبر نار نيرا. مسيناكم السونا وفي زحمتنا أبدا أبدا لا تنسونا.
0: في الزحمة معايا أنا أمينة العبد الله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة اف ام.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
3: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
4: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك. في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة اف ام.
1: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
0: بناء مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي، الجمعة 1 ظهراً على جدة اف ام.
2: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة اف ام.
0: جدة اف ام على هواك.

0: يا رب. سبحانك، سبحانك اللهم، محمودا بكل لسان، سبحانك اللهم مقدسا في كل مكان وزمان، سبحانك اللهم منزها عن كل ما يتصور الإنسان، فسبحانك اللهم سبحانك. اللهم وأنت رازق الكبير والصغير، أسألك فيما قسمت لي من رزقك أن تجعله لي رزق إيمان، وما تفضلت به علي من عطاء أن تجعله عطاء إحسان، إن عطاءك لم يكن محظورا وأنت الرب المعطي المنان. اللهم إنه لم ينزل بعبادك بلاء إلا بذنب، ولا يكشف عنهم البلاء إلا بتوبة، فلا تؤاخذنا يا مولانا بما أذنب السفهاء منا.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان الظهر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

الله أكبر الله أكبر.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم.

0: وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نقلنا لكم أذان الظهر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: الغابات ثروة وطنية وبيئية لا تقدر بثمن، فهي موطن للكثير من الكائنات الحية ومصدر مهم لتنقية الهواء والمحافظة على التوازن البيئي. فلنجعل من المحافظة عليها مسؤولية مشتركة تبدأ بسلوك واع من كل فرد.
3: معا لسلامة الغطاء النباتي.
4: الدوري الأهم بالمنطقة.
5: ما هذا الجمهور؟ ما هذا المنظر؟ ما هذه اللوحة العالمية؟
4: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
6: حاول عدى، الله الله.
4: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس، وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.
7: لون صيفك رسمت بعقل مبدع وخيال فنان، وقدرت توظف الهندسة الطبيعية في منطقة حباها الله بالغابات الطبيعية. يعد منتزه غابة رغدان واحد من أهم الوجهات السياحية في السعودية بشكل عام، والسياحة في الباحة بشكل خاص. يمتاز هذا المنتزه بمناظر الطبيعية الخلابة بفضل موقع الجغرافي المتميز على قمة غابة رغدان. تتناغم كل من الطبيعة الخضراء والصحراوية على قمم الجبال، ويشكلوا معا لوحة طبيعية جميلة. يوجد في المنتزه 50 فيلا مجهزة بخدمات فندقية. كمان يوفر المنتزه كافة أنشطة التخييم الشيقة وسط أجواء آمنة. لون صيفك.
1: جدة اف ام على هواك.
8: صبح ومساء على جدة اف ام.
9: ورجعنا لكم من جديد، مكملين معاكم مشوارنا مستمعينا في صبح ومساء. وخلينا نروح لموضوع حلقتنا اليوم اللي بنتكلم فيه عن الموهبة. هل نترك الأطفال أو الأبناء يتبعوا شغفهم في موهبة معينة إذا كانوا حابين إنهم يكملوا فيها كمصدر دخل لحياتهم في المستقبل، ولا نحاول نغير هذا التوجه إذا شعرنا إننا إحنا كأهل غير واثقين من مستقبل هذه الموهبة في مجال الحياة والمال والاعتماد عليها بشكل كامل. خلينا نأخذ هذا الموضوع من بعض الجوانب. الموهبة أكيد حاجة جميلة، وخصوصا لو كانت موهبة مميزة. الأهل في الغالب حيتحمسوا إنه أبنائهم عندهم موهبة معينة، لكن السؤال اللي دائما بينطرح، هل هذه الموهبة ممكن فعلا تتحول إلى مهنة واستقرار ومصدر دخل لهذا الابن أو الابنة، ولا الأفضل توجيههم بطريقة أكثر أمانا حتى لو كان بعيد عن الشيء اللي هم حابينه؟ هنا طبعا هذه المعادلة الصعبة تحتاج إلى يعني تفكيك للموضوع من عدة جوانب علمية ونفسية. خلينا نقول إنه يعني الأهل دائما بيسألوا هل نشجع على إنه هذا الابن يصير في هذا المجال ويكمل في موهبته حتى لو كان مستقبلها المهني غير واضح، ولا نوجه نحن كأهل إلى شيء نعتقد إنه أكثر استقرار وأمان. الحقيقة إنه الإجابة على هذا السؤال أبدا ما هي بسيطة. لا نقدر نقول دائما اتبع شغفك مهما كان، ولا نقدر نقول اختار الوظيفة المضمونة مهما كانت. علم النفس والتوجيه المهني بيشيروا إلى أنه الاختيار الأفضل غالباً هو اللي بيجمع بين الميول والقدرات والفرص الوظيفية بدل التضحية بأحدها بالكامل. أول حاجة، الموهبة وحدها ما تكفي. من المهم أن احنا نفرق بين عدة أمور بيخلط بينها الأهل أحياناً. الطفل ممكن يحب حاجة ويكون ممتاز وجيد فيها، أو حتى ممكن يمتلك موهبة استثنائية فيها وإنه هو يستطيع في يوم يحول هذه الموهبة إلى مهنة، لكن مو دائما الأمور تجي بهذا التطابق. ممكن الطفل يحب كرة القدم لكن ما بيملك نفس مستوى الاحتراف الكبير. في المقابل ممكن يمتلك قدرة، أو ممكن طفل تاني يمتلك قدرة على التصميم أو البرمجة لكن ما يتخيل إنه ممكن هذا الموضوع يتحول إلى مهنة. هنا دور الأسرة مو مجرد اكتشاف الشيء اللي بحب الطفل، ولكن مساعدته على الإجابة عن أسئلة أكثر عمق. هل هذا الشيء فعلا أنا شاطر وماهر فيه؟ هل أنا مستعد أني أتدرب عليه لسنوات وسنوات وسنوات؟ وإيش الفرص الموجودة والمتاحة في هذا المجال؟ خلينا نقول إنه هذا الأمر يتفق مع الاتجاهات الحديثة في التوجه المهني اللي بتركز على الاستكشاف المبكر وعلى التعرض لتجارب حقيقية في سوق العمل. بدل اتخاذ القرارات المهنية بناء على تصور نظري فقط، تؤكد منظمة OECD إنه الخبرات العملية والتوجه المهني والتعرف المباشر إلى المهن تساعد المراهقين على تكوين توقعات أكثر واقعية عن مستقبلهم المهني. إيش يصير كمان؟ خلينا يعني ناخد جانب مختلف. إيش يصير لما الأهل يمنع الطفل عن موهبته؟ إيش اللي ممكن يحصل فيه نفسيا؟ هذه نقطة جدا حساسة. لما يسمع الطفل مثلا عبارات إنه هذا المجال ما حيأكلك عيش، أو خليك من هذه الأشياء وركز في حاجة أفود لك، خليك في حاجة تفيدك في مستقبلك أكثر من الحاجة اللي أنت مهتم فيها، ممكن الطفل هنا ما يفهم هذه الرسالة باعتبارها خوف من الوالدين على مستقبله فقط، ولكن ممكن يفسرها على أنه الشيء اللي هو يحبه ما له قيمة والشيء اللي هو شاطر فيه ما يستحق الاهتمام. إحدى النظريات المهمة في علم النفس وهي نظرية التحديد الذاتي بتشير إلى أن الدافعية النفسية الصحية ترتبط بثلاث حاجات رئيسية. أول شيء الشعور بالاستقلالية، والشعور بالكفاءة، والشعور بالارتباط والدعم من الآخرين. لما يحصل الطفل على مساحة للاختيار مع وجود دعم وتوجيه، ترتفع فرص نمو الدافعية الداخلية عنده. وتشير الجمعية الأمريكية لعلم النفس إلى أن إعطاء الطلاب قدر من الاستقلالية والاختيار بيرتبط بالدافعية والتعلم، وأنه الهدف مو بس نترك الطفل من غير توجيه، ولكن بمساعدته على أنه هو يصبح قادر تدريجياً على اتخاذ قرارات مسؤولة. لكن دعم الموهبة لا يعني كمان الموافقة على كل قرار. هذه الجهة من الموضوع لازم ما نتجاهلها. بعض الأهالي يخافوا من أنهم يكونوا محبطين لأبنائهم، فيتحولوا إلى الطرف المقابل تماماً، أي قرار يتخذه الإبن ندعمه من غير نقاش. لكن هذا الشيء مو بالضرورة دعم صحي. الأب والأم أكيد بيمتلكوا خبرة أكبر في الحياة وفهم لمسؤوليات العمل والدخل والاستقلال، عشان كده دورهم مو مجرد أنهم يصفقوا للإبن هذا أو للإبنة على كل حاجة هم حابين يعملوها، ولكن نبدأ نختبر هذه الفكرة مع الإبن. إذا مثلا كان الطفل هذا موهوب في الرسم وحابب أنه مثلا يكون فنان في المستقبل، ما هو بالضرورة إحنا نقول له لا الفن ما يأكل عيش ولا ما في مستقبل للرسم والكلام ده، ولا أنت يا سلام فنان وما حصلت وسيب كل شيء وخليك مركز في الرسم وبس. الأفضل هنا أنه نسأل إيش المجالات المهنية المرتبطة بهذه الموهبة. هل في مثلا نقدر نوجه هذه الموهبة مثلا الرسم لاتجاه آخر، مثلا التصميم الجرافيكي، الرسوم المتحركة، تصميم الألعاب، الإعلانات، تصميم منتجات، في العمارة، في الفن الرقمي، في مجالات ترتبط بهذا الموضوع. فعشان كده نقدر نقول إنه الموهبة ممكن تقود إلى عشرات المسارات اللي الطفل ممكن ما كان يعرف عنها أو الأهل ما كانوا عارفين إنها هي موجودة. عشان كده تكمن قيمة التوجيه المهني. وخلينا نقول إنه في فجوة عند كثير من المراهقين بين الأشياء اللي يتوقعوها مهنيا وبين واقع سوق العمل. كمان الخلفية الاجتماعية والأسرة بيأثروا بقوة في طموحات الأبناء المهنية. خلينا نقول كمان بعض الأهل يكون عندهم فكرة معينة في بالهم إنه بعض التخصصات مضمونة، إنه خليك في هذا المجال فهو مضمون، وإنه المواهب في العموم فيها مغامرة. لكن الواقع يقول إنه سوق العمل نفسه بيتغير. المهنة اللي ممكن الأهل يعتبروها اليوم آمنة ممكن بكرة تكون مهددة، أو يجي مجال ثاني يمحي هذه المهنة أو هذا التخصص، لأنه الزمن صار متسارع، واللي دحين نعتقد أنه هو آمن بعد 15 سنين ممكن يكون لا. فمن الخطأ أنه نحن نبني مستقبل طفل بالكامل على صورة السوق أو سوق العمل اللي احنا نعرفها اليوم. كمان في تقارير بتشير إلى وجود قدر مرتفع من عدم اليقين والارتباك المهني عند الشباب والمراهقين، وأهمية ربط قراراتهم بتطور سوق العمل والمهارات المطلوبة فعلا. عشان كده ضروري نساعد الطفل على امتلاك مهارات تخليه قادر على التكيف لما تتغير الحياة ولما يتغير سوق العمل. الأسرة من الطبيعي جدا إنها تخاف، الأب والأم من الطبيعي إنهم يخافوا على مستقبل أبنائهم، أو إنهم هم يختاروا طريق صعب، خصوصا إذا كان احتمال النجاح في هذا الطريق محدود. لكن في فرق بين الحماية وبين السيطرة. الحماية إن إحنا نحاول ندرس هذا الطريق اللي حابب يمشي فيه الإبن بشكل جيد معاه، ونفهم المخاطر والفرص اللي موجودة فيه. أما السيطرة فهي بتكون أنا أعرف مصلحتك وإنت ما تعرف مصلحتك، وإنت حتمشي في هذا الطريق وهذا القرار منتهي. هذا سيطرة. لكن الحماية إن إحنا نأخذ الأمور معاه حبة حبة. في أبحاث في الدافعية والتربية الداعمة كمان للاستقلالية بتشير إلى أهمية الجمع بين منح الطفل مساحة للاختيار وبين وجود هيكل واضح وتوجيه ومشاركة من الوالدين، وما نتركه لوحده هو اللي يقرر، ولا كمان نتحكم فيه تحكم كامل. فخلينا نقول يمكن أفضل حل مو إن إحنا نختار بين الموهبة وبين التخصص الآمن، ولكن إحنا نحول الموهبة إلى تجربة قابلة للاختبار. إذا مثلا كان الإبن يحب التصوير نعطيه فرصة إن هو يتعلم بصورة جادة، إذا كان يحب البرمجة نشجعه على بناء مشروع حقيقي، إذا كان موهوب في الرياضة نحاول ناخذ رأي مختصين محترفين في هذا المجال ونعرف نقيم مستواه الحقيقي، إذا كان مثلا يحب الرسم أو التصميم نحاول كمان إنه نطور ونخليه يحتك بأشخاص يعملوا فعليا في هذا المجال. بعد كده نراقب هل اهتمامه استمر ولا يمكن يغير رأيه بعد فترة، هل اتطور مستواه بشكل واضح، هل يتحمل النقد والتدريب، هل في مسارات تعليمية ومهنية حقيقية في هذا المجال، هل هو عنده استعداد لبناء خطة بديلة إذا ما نجح في المسار الأول. هذه الأسئلة كلها تساعد إنه نحاول نفهم مستقبل هذا الطفل حتى ولو كان هو لسه صغير. فعموما يعني خلينا نقول مستمعينا مو من المطلوب إنه الطفل يتخلى عن موهبته، أو مو المطلوب إنه هو يتخلى عن موهبته عشان نبحث عن الأمان، ولكن المطلوب كمان إحنا نقنعه بإنه الموهبة وحدها مو بالضرورة إنها تصنع مستقبل، ولكن نوضح له إنه نحن مؤمنين بهذه الموهبة وحاسين إنك أنت حاببها ومتحمس لها والكلام ده كله، لكن كمان خلينا نساعدك إننا نحن نعرف إذا كان ممكن تبني حياة حقيقية حول هذه الموهبة ولا لا. الأسرة الناجحة ما هي اللي بتختار مستقبل ابنها بدلا عنه، ولكن كمان ما تتركه يختار وهو ما عنده خبرة. نعطيه مساحة للاكتشاف ونوفر له المعلومات والتجارب، ونعلمه كيف يوازن بين الشيء اللي يحبه والشيء اللي هو شاطر فيه والشيء اللي فعلا يحتاجه الواقع. كان هذا موضوع مستمعينا من مواضيعنا يتكلم عن سؤالنا اللي طرحناه عليكم اليوم، هل نكمل وندعم موهبة الابن إذا كان هو حابب أنه يخليها مسار مهني في حياته ومصدر دخل حقيقي ويعني يحترف في هذه الموهبة، ولا

0: جدة اف ام على هواك.
1: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
2: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهرا على جدة اف ام.
0: جدة اف ام على هواك.
3: صبح ومساء على جدة اف ام.
4: مستمعينا الأحبة، زي ما تابعتوا في حلقتنا اليوم كنا نتكلم عن الموهبة وعن مسارات فرص العمل اللي ممكن تكون مرتبطة فيها، وهل الأهل المفترض أنهم هم يدعموا الإبن في هذا التوجه لو كان حابب أنه يحول موهبته إلى مصدر دخل، ولا يحاولوا أنهم هم يوجهوا في اتجاه آخر يشوفوا أنه هو أكثر أمان وأكثر استقرار في المستقبل. ناقشنا الموضوع من عدد من الجوانب، وأكيد كمان مشاركاتكم أثرت حلقتنا بشكل كبير. شكرا لكم مستمعينا، شكرا لكل اللي شاركنا، شكرا لكل اللي استمع لحلقتنا. نحن بكذا نكون وصلنا لنهاية مشوارنا اليوم. في النهاية هذه تحيات فريق العمل من الإعداد والتقديم، كنت معاكم أنا آلاء محمد، وهذه أجمل تحية من مخرجتنا مناهل دحمان. نتمنى لكم ويكند سعيد وإلى اللقاء.

الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديدي، الخميس 1 ظهراً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: اخبار الطقس على جدة اف ام.
2: اخبار الطقس ليوم الخميس في المملكة على جدة اف ام والخميس الموافق 13 من شهر اغسطس. بمشيئة الله تعالى تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد على أجزاء من منطقتي جازان وعسير، في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق نجران الباحة ومرتفعات منطقة مكة المكرمة، ولا يستبعد تكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية خاصة الجنوبية منها، كما تؤثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من تلك المناطق وتصل إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الساحلية من منطقتي المدينة ومكة المكرمة، بينما تظل درجات الحرارة العظمى مرتفعة على المنطقة الشرقية وأجزاء من مناطق الرياض، مكة المكرمة والمدينة المنورة. توقعات البحر الأحمر، الرياح السطحية شمالية غربية إلى غربية بسرعة 20 إلى 45 كيلومتر في الساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وبسرعة 15 إلى 35 كيلومتر في الساعة على الجزء الجنوبي، تصل إلى أكثر من 50 كيلومتر في الساعة على الجزء الأوسط كذلك مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي. ارتفاع الموج من متر إلى مترين، يصل إلى مترين ونصف على الجزء الأوسط كذلك مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي. حالة البحر، متوسط الموج يصل إلى مائج على الجزء الأوسط كذلك مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي. توقعات الخليج العربي، الرياح السطحية جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية على الجزء الشمالي والأوسط وشمالية شرقية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 10 إلى 28 كيلومتر في الساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر. وأخيرا حالة البحر، خفيف الموج.
1: أخبار الطقس على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك. لون صيفك قرية رجال ألمع، درة الجنوب وعنوان الجمال الأصيل، جبالها بيوتها الحجرية وساحاتها اللي تفوح منها رائحة الماضي، كلها تقول لك تعال وعيش الزمن الجميل. القرية حافظت على طرازها العمراني الفريد اللي يجمع بين الأناقة والهوية، صار فيها متحف وصار فيها فعاليات وصارت وجهة يقصدها كل من يبغى يشوف حضارة الجنوب بعيونه. رجال ألمع ما هي بس مكان، هي تجربة وروح وتاريخ ينبض بالحياة. لون صيفك. جدة اف ام على هواك. استدامة الآن على جدة اف ام.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حين نرى غابة تحترق، أول ما نراه هو اللهب والدخان وأشجار تتساقط أمام النار، لكن ما لا نراه فعلا قد يكون أكبر بكثير. فخلف كل شجرة تحترق موطن لكائن حي وغذاء لطائر، وتربة تحفظ الماء وغطاء نباتي يختزن الكربون، ونظام بيئي قد يكون احتاج عشرات السنين حتى يتشكل. والأخطر أن الحريق لم تعد قضية ترتبط بالغابة وحدها، فأثارها تمتد إلى التنوع الأحيائي والحياة الفطرية وجودة الهواء وصحة الإنسان والمياه والاقتصاد والمجتمعات القريبة من الغابات، وحتى جهود مواجهة تغير المناخ. في المقابل هناك رقم يغير زاوية النظر إلى القضية بالكامل. منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو تقول إن البشر يتسببون في ما لا يقل عن 90% من الحرائق عالمياً. إذا كان الإنسان يقف خلف هذه النسبة الأكبر من الحرائق، فهل يعني ذلك أن النسبة الأكبر منها قابلة للوقاية أيضاً؟ وهل تبدأ مواجهة حرائق الغابات عند ظهور أول شعلة أم تبدأ قبل ذلك بكثير؟ من إدارة الغابة ورصد المخاطر والإنذار المبكر والسلوك المسؤول والوعي المجتمعي، هذا ما سوف نطرحه اليوم في استدامة. حرائق الغابات حين تتحول شرارة إلى تهديد للاستدامة، وكيف نقلب ذلك؟

0: أهلا وسهلا بكم مجددا مستمعينا متابعينا الكرام أينما كنتم، فنحن معكم صوتا وصورة عبر تطبيق سعودي راديو بلس، كذلك عبر حساب الإذاعة في إكس، وكذلك تستمعون إلينا من خلال تطبيق الأولى وترددات الإذاعة. إذاعة جدة معكم أينما كنتم، معكم بكل سرور من الإعداد والتقديم نهى الجديبي، ومن الإخراج زميلتي شريكة النجاح مناهل دحمان.
1: استدامة.
0: إذن مستمعين الكرام، عنوان حلقتنا اليوم حرائق الغابات حين تتحول شرارة إلى تهديد للاستدامة. سنناقش ما تناولته منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو بأن البشر 90% هم الذين يسببون الحرائق عالميا. ترى كيف نقلب هذه الدراسة ونجعل من الوعي هو 90% من حماية أو 100% حماية لغاباتنا وطبعا منظومتنا البيئية. تابعونا اليوم في استدامة.
1: تقرير وخبر.
0: مع ارتفاع درجات الحرارة وتزايد فترات الجفاف في عدد من مناطق العالم، تبرز حرائق الغابات كأحد التهديدات البيئية التي تستدعي مزيدا من الوقاية والاستعداد. فخطرها لا يتوقف عند فقدان الأشجار، بل قد يمتد إلى جودة الهواء والتنوع الأحيائي وسلامة المجتمعات القريبة. وفي المملكة تتواصل الجهود لحماية الغطاء النباتي وتعزيز منظومات الرصد والوقاية والاستجابة، مستفيدة من التقنيات الحديثة ومشاركة المجتمع في الحفاظ على الموارد الطبيعية. فكيف تبدأ حرائق الغابات؟ وما الذي يجعل الوقاية والرصد المبكر خط الدفاع الأول؟ وما أبرز الجهود التي تبذلها المملكة لحماية غاباتها وغطائها النباتي؟ نتعرف على ذلك في التقرير التالي مع الزميلة ريهام قبوري.
2: تمثل حرائق الغابات أحد التحديات البيئية التي تتطلب استعداداً مبكراً واستجابة سريعة لما قد تخلفه من آثار تتجاوز فقدان الأشجار والغطاء النباتي، لتشمل التنوع الأحيائي وجودة الهواء وصحة الإنسان، فضلاً عن تأثيراتها المحتملة في المناطق السكنية والخدمات القريبة. وتشير منظمة الصحة العالمية إلى أن مخاطر حرائق الغابات تزداد في الظروف شديدة الجفاف، ومنها فترات الجفاف وموجات الحر والرياح القوية، وهي عوامل يمكن أن تساعد على انتشار النيران وتجعل عمليات السيطرة عليها أكثر صعوبة. ولا تتوقف آثار حرائق الغابات عند حدود المناطق المشتعلة، إذ يحتوي دخانها على مجموعة من ملوثات الهواء من بينها الجسيمات الدقيقة التي تمثل أحد أبرز المخاطر الصحية المرتبطة بدخان الحرائق. ومن هنا تبرز أهمية الانتقال من مفهوم التعامل مع الحريق بعد وقوعه إلى منظومة أوسع تقوم على الوقاية والاستعداد والرصد المبكر واستخدام التقنيات الحديثة وسرعة الاستجابة عند رصد مصادر الخطر. وفي المملكة العربية السعودية تحظى حماية الغابات والغطاء النباتي باهتمام متواصل ضمن مستهدفات حماية البيئة وتحقيق الاستدامة. ويعمل المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر ضمن منظومة وزارة البيئة والمياه والزراعة على حماية وتنمية الغابات والغطاء النباتي واستدامتهما، والإشراف على إدارة أراضي الغابات والمراعي والمتنزهات الوطنية، إلى جانب عددا من المهام المرتبطة بالحماية والمراقبة والاستجابة للمخاطر. وتشمل جهود المراكز التأهب والاستجابة لحالات الطوارئ الواقعة ضمن اختصاصها والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، إلى جانب استخدام التقنيات الحديثة في مراقبة أراضي الغطاء النباتي وتشغيل غرف عمليات في مناطق المملكة لمراقبة تلك الأراضي. وفي خطوة متخصصة لتعزيز حماية الغابات من الحرائق، أنهى المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر في عام 2025 دراسة بعنوان سبل الوقاية من حرائق الغابات ومعالجة آثارها في المناطق الجنوبية والجنوبية الغربية من المملكة، بالتعاون مع جامعة الملك خالد وجامعة مونوشا الأسترالية. وشملت الدراسة تقييم أوضاع الغابات والمخاطر المحيطة بها وإنشاء قاعدة بيانات رقمية ودراسة الإجراءات الوقائية والسلوكيات المجتمعية، إلى جانب وضع خطة متكاملة للتحرك وتحديد مهام الجهات ذات العلاقة. كما تضمنت الاستفادة من تقنيات حديثة من بينها الإنذار المبكر والطائرات دون طيار، إضافة إلى تطوير دليل لإعادة تأهيل الغابات بعد الحرائق وإنشاء تصور لغرفة عمليات مشتركة وتعزيز مشاركة المجتمع والفرق التطوعية في جهود الوقاية والمكافحة. وتعكس هذه الجهود أهمية الجمع بين التقنية والاستعداد والعمل الميداني والتوعية المجتمعية في حماية الثروات الطبيعية. ويبقى الوعي الفردي جزءاً مهماً من الوقاية، فالالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة والمحافظة على مواقع الغطاء النباتي والغابات وتجنب السلوكيات التي قد تعرضها للخطر والإبلاغ عن مصادر الخطر عند رصدها، جميعها ممارسات تعزز جهود الحماية. فحماية الغابات لا تبدأ عند اشتعال النيران، بل قبل ذلك بكثير، بالوقاية والرصد والاستعداد والتقنية والمسؤولية المشتركة. وفي المملكة تتواصل الجهود لحماية وتنمية الغطاء النباتي واستدامة مواردها الطبيعية بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 نحو بيئة أكثر استدامة وثروات طبيعية محفوظة للأجيال القادمة.
1: لقاء الأسبوع.
0: مستمعينا الكرام، متابعينا في كل مكان، طبعا سنرحب الآن بضيفنا الكريم المستشار قتيبة السعدون بوزارة البيئة والمياه والزراعة. اليوم نتحدث عن أمر يحتاج للكثير من الإجابات ويثير الكثير من التساؤلات. شرارة تحدث فرقا وتهديدا لنظام بيئي كامل، حرائق الغابات، والكثير الكثير من الإجابات التي ستحدث الفرق وتزيد الوعي البيئي والاستدامة. وبدلا من أن نجد أن 90% من حرائق الغابات سببها بشري، مع الأسف هنا سنصنع الفرق ونزرع الوعي ونقلل الأثر ونحول بيئة الغابات لبيئة أكثر استدامة مع ضيفنا الكريم. أهلا ومرحبا بك أستاذ الكريم المستشار قتيبة السعدون بوزارة البيئة والمياه والزراعة، ونشكر دوما على تواجده معنا في البرنامج عندما يحتاج البرنامج لجرعة نقاش متخصصة جدا، فهو يعني موفد الوطن في الخارج وفي الداخل، وهو الآن قد يكون في المطار أو قبيل المطار لأنه

0: عادة من رحلة يعني خارجية خدمة للوطن. نرحب بك مستشار قتيبة السعدون ونقول لك الحمد لله على السلامة.
1: الله يسلمك دكتور، أنا ما قصرتي، هذا شيء يزيدني شرفا حقيقة أن أتقدم بما لدي من علم متواضع وخبرة يعني في سبيل خدمة الوطن وخدمة المواطن وخدمة مبادرات ومستهدفات الرؤية
0: بإذن الله تعالى. واليوم إحنا بنتكلم عن موضوع حساس، ويعني حقيقة هو موضوع يثير الكثير من التساؤلات في الداخل وفي الخارج، موضوع عالمي. يعني ماذا نعني بحرائق الغابات؟ البعض قد يقول إيش يعني، هي حاجة طبيعية وبتصير في الغابات، وهل كل الحرائق متشابهة؟
1: طيب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حقيقة زي ما تفضلت الموضوع حساس للغاية، وحساسيته يعني تظهر من حيث أنه ليس شجرة تحترق، وإنما هي تنمية واقتصاد ومجتمعات وسياحة وبيئة ومناخ، فمنظومة متكاملة من التنوع الأحيائي ومن الموارد الطبيعية تؤثر فيها حرائق الغابات تأثيرا شديدا. كما تعلمون هناك مثلث هو المجتمع والاقتصاد والبيئة، فحرائق الغابات يعني تسبب يعني دمار كبير في التنوع الأحيائي في البيئة، وأيضا ينعكس على المجتمعات واقتصاديات الوطن.
0: نعم، يعني مستشارنا أستاذ قتيبة، بالنسبة للحرائق، هل كل حريق يقع في منطقة نباتية يعني يصنف بالطريقة ذاتها، أم إنه الحرائق تختلف بحسب المكان وطريقة انتشارها وشدتها؟
1: طبعا الحرائق يعني اختلافها من حيث الموقع الجغرافي والتضاريس الطبيعية. طبعا هناك ليس فقط حرائق الغابات، حرائق المزارع، حرائق المراعي ايضا، ولكن احنا نركز على حرائق الغابات بصفتها يعني ذات ابعاد شديده التاثير القوي. كما تعلمون انه الغابات هناك غابات جبليه، وهذه الغابات الجبليه تختلف اختلافا كبيرا جدا جدا في التعاطي معها مع الغابات السطحيه. مثل غابات استراليا السطحية قد يعني يفيد فيها استخدام خطوط النار أو الطائرات المجنحة، ولكن الغابات الجبلية ذات التضاريس الوعرة هي يعني النار قد تنتقل من الأعلى إلى الأسفل والعكس بحكم الرياح وبحكم يعني سلوك النار، فلهذا هي أيضا لها متطلبات تختلف اختلافا جذريا عن الحرائق السطحية للغابات والمراعي السطحية.
0: نعم. طيب تصنيفنا هنا في المملكة متنوع صحيح؟ توجد لدينا هذا النوع وهذا النوع؟
1: نعم، لكن احنا نركز على الغابات الجبلية بحكم انه هي غابات سواء في الوديان او في الجبال.
0: نعم.
1: اما يعني الحرائق الزراعية فهي يعني محدودة.
0: نعم.
1: ويعني تكون تحت نظر صاحب المزرعة او هذا، لكن المناطق الوعرة الخالية النائية فتكون يعني بحاجة الى مزيد من الرصد والمراقبة
0: نعم. وحضرتك ذكرت في حلقات سابقة أنه التجربة الأسترالية لا ينفع أن تطبق على التجربة السعودية لاختلاف التضاريس واختلاف التنوع.
1: نعم.
0: فيها
1: في حالة الغابات المسطحة تختلف اختلافا جذريا. احنا نجد أنه الطائرات المجنحة جدا فعالة في هذا الأمر، لكن بالنسبة للغابات الجبلية الوعرة من الصعوبة أنه تناور هذه الطائرات، ولكن طائرات الهليكوبتر كما نراها أيضا في العديد من الممارسات في بعض الدول هي تكون أنجح وهي أسرع وهي أكثر يعني مناورة.
0: نعم. طب ما هي العوامل الأساسية الأهم التي تتحكم في سلوك الحريق، للحريق سلوك، يعني الوقود النباتي، الطقس أم التضاريس؟ وممكن نوضح للناس أنه كلمة وقود أي شيء قابل للاشتعال يتحول إلى كلمة وقود، وتشرحها صحيح بشكل أفضل كمان.
1: لا بالعكس، أنت ذكرتي حاجة جدا مهمة هي تتعلق بسلوك النار.
0: نعم.
1: أو سلوك الحرائق، الحرائق طبعا حرائق القطاع النباتي نسميها.
0: نعم.
1: هو طبعا هي النار واحدة سواء هنا ولا هنا، لكن إيش اللي يأثر فيها؟ يأثر فيها سرعة واتجاه الرياح. سرعة اتجاه الرياح هو هناك طبعا حقيقة المربع من أربعة أضلاع اللي هو النار والرياح والنبات والماء. النار والرياح والنبات والماء.

0: الرياح تغذي وتزيد النار. لو لما تكون هي في يعني مساحة مترين ثلاثة أربعة مربعة، سرعة الرياح تؤثر وتجاهها طبعا تؤثر وتزيد في النار، ثم بعد ذلك تزداد الحرارة، حرارة المكان أضعاف المضاعفة. وهذه الحرارة المتولدة تقضي على النبات في الأجزاء الجافة، سواء الحشائش الجافة أو الجذوع الخارجية الجافة، الأخشاب والقشرة الخارجية للأشجار. أما المتبقي من الأنسجة النباتية فهي داخل القشرة الداخلية التي هي يعني محتوية على الماء والرطوبة. فهذه الحرارة تزيح هذه الماء المتبقي الموجود في أجزاء النبات الخضراء والحشائش الخضراء، وتؤدي إلى جفافها وبالتالي انتشار وزيادة رقعة الحريق. ثم أيضا تعود مرة أخرى الرياح لتزيد النار، والنار تزيد الحرارة، وهكذا. يعني فهذا السلوك يعني سلوك هو ليس يعني من اختصاص جهة معينة. نجد هنا الرياح من اختصاص قد تكون مركز الأرصاد بما لديه من نمذجة مناخية ومعلومات عن اتجاهات الرياح، ولهذا هي العملية عملية يعني التصدي لدرء الحرائق الغابات منظومة متكاملة تعدد فيها الجهات ذات العلاقة.
1: طيب أستاذ كتيبة، يعني حضرتك مستشار يعني في وزارة البيئة والمياه والزراعة، يعني في رأيكم متى تتحول الشرارة المحدودة إلى حريق شديد أو متطرف يصعب احتوائه؟ يعني كيف نحكم هذا الحكم عليه؟
0: حقيقة يعني إحنا لو مثلا نعتبر الحرائق يعني تحت نظر مثلا على سبيل المثال معظم المناطق الجبلية في المملكة يعني هي مناطق مهولة نوعا ما، يعني فيها مزارع فيها مساكن فيها، فعندما يحصل حريق تحت نظر صاحب المزرعة أو تحت نظر السكان المحليين، وهنا النقطة أنه يجب أن يكون هذا الشخص أو هذا هذول يعني أصحاب المجتمعات المحلية على دراية وتدريب وتأهيل في المكافحة اليدوية الشخصية، بحيث هو أول الرجل في صاحب المزرعة أو الرجل الذي يقطن ويسكن الغابات هو أول من يلاحظ أول متر مربع أو أول مترين مربعين عندما تندلع فيهما النار، وبالتالي عندما يبادر بحكم يعني خبرة وحكم تدريب وحكم تجهيز إلى هذا المتر يمكن حتى يسيطر عليه من غير ما أن يبلغ إلى أن هناك يعني حريق أو تعالوا يا دفاع مدني أو يشغل الجهات لأنه تحت السيطرة. ولكن إذا امتد امتدادا كبيرا بسبب أنه هو ليس ينظر إلى الحريق ولكن ليس بمقدوره عمل شيء، ليس لديه تجهيز، ليس لديه تدريب، وقد ينتظر التواصل مع الدفاع المدني وأخبارهم وإذا كان السهولة أو صعوبة الاتصالات، فكل هذه العوامل تأخذ من الوقت الذي يؤدي إلى ازدياد وتفاقم الحرائق وتحولها من شرارة بسيطة إلى نار كاسحة.
1: ولأن النيران بسرعة تنتشر خصوصا مع مواسم الجفاف والتغيرات المناخية. طب هل كل نار في النظام البيئي ضارة بالضرورة أم إنه بعض النظم الطبيعية عرفت يعني وعرفت الحرائق تاريخيا بينما تكمن الخطورة في تغير وتيرة الحريق وشدته وتوقيته؟
0: طبعا هو حرائق الغابات هذا شيء موجود من قديم الزمان، من يعني مئات الألوف من السنين السابقة، بحكم ماذا؟ بحكم العوامل البيئية وليس العوامل البشرية، لأن كان خلينا نقول مثلا في المواقع التي لا يوجد فيها بشر على قديم الزمان، فنجد مثلا الصواعق الجوية قد تشعل الغابة أو تشعل الغطاء النباتي، البراكين أيضا تمتد في حممها إلى الغابات، يعني هذه الأنواع البيئية مثلا تؤثر على غابات غير مسكونة، وبالتالي نجد المشهد أنه هذه الغابات تحترق ويعني تنطفئ يعني لحالها بدون أي تدخل، ومن ثم تعود من جديد دورة الحياة فيها من جديد وتكون نموات غابية جديدة وأقوى بشكل كبير وتستعيد حياتها، وهذه يعني دائب الحياة دورة الحياة.
1: لكن هذه بتكون يعني في النظم البيئية كل 10 سنوات يكون هنالك حريق خلينا نقول طبيعي للغابة، أم أنه ليس كل 10 سنوات أنه تجدد الغابة نفسها؟
0: لا لا لا ليس هناك أي يعني
1: دراسة الموضوع أنه
0: لا لا لا بعدد ليس السنوات؟ هناك ليس هناك أي تحديد، لأن نحن لا, لا. لا يعني ما نعرف متى سوف تكون هناك شرارة من البرق أو هناك انفجار بركاني وينتقل، ما نعرف يعني هذه الأشياء يعني بحكم الغيب طبعا، لكن نحن يعني في الوقت الحاضر نستطيع أن يعني نتلافى، أهم شيء نتلافى التوسع
1: الأضرار والأثر. طب يعني ينقلنا إلى هذا السؤال المفصلي، ما الذي يحول النار من ظاهرة يمكن للنظام البيئي التعامل معها أو إلى كارثة تدمر قدرته على التعافي؟ يعني البناء دائما أصعب والتعافي أصعب.
0: والله ما في شك طبعا، هو أنا زي ما يعني يمكن وضحت لك النقطة، هي ليست مختصة بجهة معينة فقط، وإنما هناك العديد من الجهات كلهم لهم أدوار، سواء الجهة الرئيسية المناطقة بالمكافحة للدفاع المدني أو الجهات البيئية التي يعني هي مناط بها المراقبة، مراقبة النظام البيئي، أو مثلا جهات الخاصة في البلديات والمتنزهات الوطنية وضوابط استخدام المواقع وتثقيف المتنزهين، هي كلها منظومة متكاملة. ولهذا عدم وجود مثل هذه المنظومة أو الافتقار إلى أجزاء منها أكيد سوف يؤدي إلى يعني انتشار الحرائق بشكل كبير جدا، ولكن إحنا الهدف الأول والأساسي هو الوقاية، لأن هناك مبدأ اسمه الاستثمار في الوقاية. الاستثمار في الوقاية أني أنا أنفق على الوقاية من أجل أنه أوفر خسائر عظيمة جدا جدا مادية ومعنوية ومناخية وبيئية
1: بإذن الله تعالى. طيب أستاذ قتيبة المستشار بوزارة البيئة والمياه والزراعة، نبقى مع هذا الفاصل القصير وننتقل للمحور الثاني اللي هو لماذا تشتعل الغابات، الإنسان في قلب المعادلة.
2: استدامة.
1: أعزائي المستمعين، أعزائي المتابعين، يعني هنا تظهر المفارقة، فالفاو تؤكد إنه بعض الحرائق تحدث بشكل طبيعي، لكن الإنسان يتسبب في ما لا يقل، تخيلوا، 90% منها بشكل عالمي، سواء بصورة مباشرة أو نتيجة الإهمال والممارسات الخاطئة. يعني 90% من الحرائق عالميا، سواء كانت بصورة مباشرة أو نتيجة الإهمال والممارسات الخاطئة، سببها بشري. يعني عندما تقول الفاو إن البشر يتسببون في ما لا يقل عن 90% من الحرائق عالميا، ماذا يخبرنا هذا الرقم عن طبيعة المشكلة، وما هي أكثر الأسباب البشرية شيوعاً؟ هل إشعال النار للتنزه، التخلص من مواد مشتعلة، الأنشطة الزراعية، الإهمال، أم الحرائق المتعمدة؟ فطبعاً المستشار أستاذ قتيبة سعدون بوزارة البيئة والمياه والزراعة طبعاً سيضع لنا النقاط الأساسية في الإجابة على هذا التساؤل. تفضل.
0: هذا حقيقة تساؤل محوري وهام جداً.
1: نعم.
0: احنا اذا درسنا اسباب حرائق الغابات، احنا لا يعني ندرسها ولا نذكرها من اجل انه يعني نبين ان الى ان هناك اسباب، ولكن
1: لتلافيها.
0: احسنتي ما شاء الله. استعراض الاسباب من اجل وضع خطه لكل سبب.
1: نعم.
0: خطه لكل سبب كيف نتلافى ان يكون هذا سبب. على سبيل المثال الاسباب البشريه ذكرها الفاو، انا اتوقع ليس 90 وانما اكثر، ربما تصل الى 95%.
1: نعم.
0: سواء يعني بعدم
1: اكتراث الإنسان مهم، أو الإنسان مهم أستاذ قتيبة، بس لو يستشعر قيمته.
0: نعم نعم
1: نعم.
0: ولهذه الأسباب يعني قد تكون عمدا أو قد تكون يعني لا مبالاة أو أنه بغير اكتراث.
1: نعم.
0: فمن ذلك يعني مثلا اتخاذ الغابات للرعي، للرعاة ومسكن للرعاة.
1: نعم.
0: وبطبيعة الحال الراعي سواء في الشتاء أو غيره محتاج أنه يطبخ ومحتاج أنه يتدفى، فهذه مصدر من مصادر النار. أيضا أصحاب المناحل في الغابات أو في القرب منها يستخدمون طبعا الدخان والنار من أجل السيطرة على النحل، فهذا أيضا يكون يعني جزء منها. فلهذا لما أستعرض سبب هناك علاج.
1: يعني ما يعني الأولى أنه مثلا للعمالة التي تستخدم للرعي، طب يوفر لها مسكن، جودة حياة،
0: نعم جودة حياة
1: وأدوات وأدوات وسائل وسائل للطبخ والطهي والسلامة. نعم. ويبعدهم عن الغابة ومسكن الغابة.
0: نعم نعم، والغابة خليها للكائنات

0: وتنوع الاحياء اللي فيها.
1: نعم.
0: فليش احنا يعني نضايقهم يعني نسبب لهم بعض ال... وكذلك من الاسباب حرث المخلفات الزراعيه في المواقع التي قريبه من الغابات والمزارع اللي داخل الغابات. وطبعا بطبيعه الحال بدل ما احرق المخلفات الزراعيه والحشائش الزائده انا ممكن اسويها يعني استثمر فيها يعني اعمل لها اعاده تدوير او استخدمها في تحويلها الى مواد يعني مفيده للمزرعه او كاضافه كفحم صناعي او هكذا.
1: نعم. ولهذا ممكن بيعها صح استاذ قتيبه؟
0: ممكن نعم ممكن ممكن بيعها كعلف يعني.
1: نعم.
0: ايضا او التعامل معها بطريقه اخرى. ايضا من الامور الاخرى المتشردون ربما والمجهولون الذين يتخذون من الغابات مسكن لهم.
1: نعم.
0: هم حالهم حال الرعاة الذين نعم. يستخدمون التدفئه ويستخدمون الطبخ وطبعا التدخين سواء بالسجائر او بالشيشه. طبعا في مناطق التنزه مناطق التنزه الجبليه اي يعني مصدر ناري جمره او هكذا تتدحرج على السفح وتنتقل الى مواقع لا ندري عنها وتنشب الحرائق ومع شده الرياح تنتشر بهذه الطريقه.
1: نعم.
0: وهناك ايضا فلهذا ايضا هناك يجب ان تكون ضوابط وتثقيف للمتنزهين في كل مكان.
1: نعم.
0: ونرى ايضا موضوع استخدام الألعاب النارية أو ألعاب من قبل المتنزهين أو الأطفال والصيد بالأسلحة النارية داخل مناطق الغابات كل هذه يجب أن يعني يوضع لها ضوابط. وقد تكون أيضا بعض النفايات كالزجاجات المليئة بالمياه التي إذا ألقيت على الحشائش وتركيز أشعة الشمس عليها ربما تسبب إلى احتراق هذه المنطقة اللي تحت الـ
1: الـ
0: الـ الزجاجات وانتشار الغابة انتشار الحرائق. وبعض يعني سواء يعني قد يرى البعض انه اذا يعني صار حريقه في هذه منطقه من المناطق قد يستعيد الارض لاستخدامات اخرى كزراعيه وغير الزراعيه. وبالتالي احنا عم في نظام البيئه الحمد لله وضعت ماده انه لا تستخدم اراضي الغابات المحترقه سواء يعني للزراعة أو لأي أمر آخر لأنه سوف تعود تلقائيا بإذن الله إلى حالتها الطبيعية. وأي ورش أو أي صناعات أو أي مصادر من قرب أو حول الغابات يجب أنه تتخذ إجراءات السلامة منعا لانتقال الشرر. وطبعا بالنسبة لهذه الأشياء اللي ذكرناها هي أسباب بشرية.
1: نعم.
0: وهي تقريبا أغلب الأمور المتعلقة بالأسباب. لكن بالنسبة إذا قلنا على ما هي الأسباب البيئية فهي أسباب محدودة.
1: نعم.
0: هي زي ما ذكرت يمكن الصواعق الجوية إذا كانت قريبة من منطقة الغابات وأطراف الأشجار وأيضا البراكين الحمد لله ليس لدينا في المملكة براكين.
1: نعم.
0: وأيضا الهزات الأرضية
1: تولد شرارة صح؟
0: الهزات الأرضية تؤدي إلى انهيار المساكن وبالتالي طبعا في تمديدات غاز وفي تمديدات يعني نار أو هكذا فتنتقل في طريقة أخرى إلى الغابات. والله يبعد عنا جميع المسلمين الحروب طبعا هي من أسباب الحرائق يعني في الحروب في بعض الدول يعني في العالم يعني نجد ان هناك غابات تحترق بهذا السبب.
1: نعم. طب اذا وجدنا
0: هذه تقريبا الاسباب هذه
1: نعم. يعني اذا كان الانسان يقف وراء الثلث الاكبر او الثلثين الاكبر وراء معظم الحرائق فهل يمكن القول بانه الوقايه المجتمعيه وانت ذكرت حضرتك انه احنا نقصد انه لما نذكر الاسباب قصدنا التوعيه فهل الوقاية يعني يمكن أن نقول أن الوقاية المجتمعية قد تكون واحدة من أقوى أدوات مكافحة حرائق الغابات بإذن الله تعالى؟
0: نعم هي تبدأ من السكان المحليين من الناس اللي متاخمين للغابات والعايشين داخل الغابات المجتمعات التي وجدت نفسها في هذه المواقع وبالتالي التثقيف والتوعية والتدريب والتأهيل والتجهيز والجاهزية يكون لهم في كل وقت طبعا مع تكون هناك منظومة متكاملة من التبليغ ومن الرصد. هذه القاعدة الأولى. وأعد وأكرر أيضا موضوع الاستثمار في الوقاية استثمار يعني يغنينا عن المكافحة وحصر الأبعاد المأساوية فيما بعد.
1: نعم. يعني حديث حضرتك الآن عن الاستثمار ينقلنا للتساؤل الأقوى والأكبر. إذا كان الإنسان يتسبب في معظم الحرائق فلماذا ننفق الجزء الأكبر من الجهد بعد اشتعال النار بدل أن نستثمر أكثر في منع الشرارة الأولى كما تفضلت. صح. الاستثمار في الوعي وزيادة الوعي المجتمعي المستدام.
0: صحيح طبعا.

0: زي ما تفضلتي أنه هذا القاعدة الأساسية، ولكن إذا القاعدة الأساسية في قيام المواطن وقيام المجتمعات المحلية المتاخمة يعني قد يعني لن تتمكن، فننتقل إلى المحور الآخر. نعم. اللي هو مثلا طبعا احنا هذا المحور الأول اللي هو الوقاية، هو الوقاية وهو التوعية وهو المراقبة هو الرصد هو الإنذار المبكر، هذه كلها قبل حدوث وقبل أي حريق أو قبل أي حاجة للحريق، هذه إجراءات وقائية لا لها علاقة بنشوب الحريق.
1: نعم.
0: كلها من أجل منع الحريق وتبعاته.
1: نعم.
0: ولكن إذا يعني ما قدرنا بسبب أو آخر أنه وحصل الحريق، وهناك منهجية أخرى.
1: نعم.
0: اللي هي تعتمد على ماذا نعمل أثناء حصول الحريق، طبعا تعتمد هي على التبليغ السريع، كل ما بلغنا في الأمتار الأولى المربعة من نشوب الحريق أسرع، كل ما سيطرنا أسرع، وكل ما كانت الاستجابة سريعة هي فكانت يعني المكافحة
1: كانت التلفيات أقل، يعني الخسارة أقل.
0: نعم. وكل هذه أيضا بحسب يعني حتى المكافحة بحسب الموقع بحسب التضاريس بحسب الإمكانيات بحسب المشاركة المجتمعية.
1: نعم.
0: إذا خلصنا من هذا مثلا وطبعا ونشب الحريق وسواء يعني حصرنا بشكل جزئي أو كلي أو لم نستطع يعني محاصرته وإخماده، وهنا نجي على محور إعادة التأهيل والمراقبة والمراجعة والتقييم، نقيم كل ما بذلناه من التوعية والوقاية، وتقييم كل ما بذلناه في الاستجابة وفي المكافحة، وتقييم الجاهزية وتقييم كل ما يتعلق بإعادة التأهيل.
1: نعم. طيب أستاذ كتيبة مستشار في وزارة البيئة والمياه والزراعة، بعد الفاصل سنتحدث عن المملكة وما طبيعة الخطر لدينا بالنسبة لحرائق الغابات وأنواعها، ولكن بعد هذا الفاصل.
2: استدامة

0: جدة اف ام على هواك. رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة اف ام. استدامة.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام من جديد ومتابعينا في كل القنوات التي تستمعون إليها وتشاهدوننا فيها لطبعا إذاعة جدة. حياك الله مستشار أستاذ قتيبة السعدون بوزارة البيئة والمياه والزراعة، نجدد الترحيب بك مجددا.
2: الله يحييكم.
1: أهلا وسهلا. طبعا أستاذ قتيبة، يعني في المملكة أنهى المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر في مايو 2025 دراسة متخصصة حول سبل الوقاية من حرائق الغابات ومعالجة أثارها في المناطق الجنوبية والجنوبية الغربية بالتعاون مع جامعة الملك خالد وجامعة مناشا الأسترالية ضمن جهود حماية الغابات وتعزيز الاستدامة البيئية. هنا السؤال اللي بيطرح نفسه، كيف تختلف طبيعة حرائق الغابات في المملكة عن الحرائق التي نراها في أوروبا أو أمريكا أو أستراليا؟ وحضرتك ذكرت في مطلع الحلقة جزء من هذا الحديث.
2: نعم طبعا، حرائق الغابات في المملكة، أولا المملكة هي يعني بلد يقع من الإقليم الجاف أو شبه الجاف أيضا.
1: نعم.
2: وبالتالي نجد من السهولة بمكان أنه تنتشر النار في أي موقع من المواقع الغابات بحكم وجود نسبة كبيرة من الأعشاب الجافة. طبعا الأعشاب الجافة هي أول ما تبدأ النار في الأعشاب الجافة، والأعشاب الجافة هذه تنتشر بسرعة مع الرياح وسريعة الاشتعال، وتنتقل إلى جذوع الأشجار وإلى أطراف الأشجار بشكل يعني كامل. بينما ربما في المناطق المطيرة لا تكون سرعة الاشتعال بهذه الكيفية، لكن هناك عوامل أخرى تكافئ بطء الاشتعال لكون المنطقة رطبة.
1: نعم.
2: اللي هو سرعة الرياح. سرعة الرياح في حسب ما شفنا في استراليا وعفوا في إسبانيا وفي أمريكا وفي كندا وفي الدول التي يعني تتميز بمنسوب مطري ورطوبة مرتفعة.
1: نعم.
2: سرعة الرياح تؤدي إلى حاجتين. الحاجة الأولى انتشار النار بشكل كبير جدا، والحاجة الثانية أنه تشوش على مكافحين النار، لأنه إذا ارتدت الرياح من شمالية إلى جنوبية أو غربية إلى شرقية،
1: نعم،
2: الجهود كلها أصبحت تنتقل إلى جهة أخرى. فهذا يعني يقوض، يعني لا يعرف رجل الأطفاء يذهب إلى اليمين أو يذهب إلى الشمال. وهذا يعني هو من الأسباب يعني التي تأخذ بالحرائق أياما عديدة لتغير اتجاهاتها وتغير شدتها وتغير قوتها. وأيضا إذا كانت يعني مثلا في مناطق جبلية، ربما النار تنزل من الأعلى إلى الأسفل، وإذا كانت الرياح هي بالعكس تصعد الحرائق من أسفل الغابات وتنتشر إلى الأعلى أو على الجهات الأخرى. نعم.
1: أستاذ قتيبة، يعني الآن هو سؤال غير موجود في السكريبت للحلقة، يعني ما وضعته أنا، لكن تبادر إلى ذهني الآن، قد يكون سؤال حقيقي قد يكون مجرد فكرة ما أدري، هل فقط المستخدم لإطفاء الحرائق الآن فقط المياه؟ حضرتك تتكلم عن رياح، طب إحنا نحتاج إلى قوة مقاومة لهذه الرياح، ما في مجال إنه نطفئ هذه الحرائق بالتربة يعني إنه إحنا نوجد قوة رياح معاكسة بتربة، يعني التربة تتناثر؟ ما أدري فكرتي هذه حقيقية تصلح للتطبيق أو لا.
2: والله هو طبعا هي المياه أهم شيء، لأن هي المياه اللي لا. يعني تبرد وتحتاج الأكسجين، طبعا الأكسجين عن النار وهكذا.
1: لا.
2: لكن في بعض الغابات المسطحة هناك يجرى يعني شق التربة.
1: نعم.
2: وإزالة الغطاء النباتي ب يعني 4 متر على عرض 4 أو 5 متر أو أكثر أو أقل، تزاح التربة من أجل أنه إذا وصلت النار عند حافة هذا الخط لا تنتقل إلى الجهة الأخرى من الغابة. هذا فقط هو اسمه خطوط وقاية، خطوط النار التي تقي باقي المنطقة من انتقال النار إليها
1: فقط. لكن طبعا هذا
2: لكن هذا بالنسبة لنا صعب، وليس فقط صعب، وإنما يعني هذا مخالف للتوجه البيئي. نحن في المملكة بحاجة إلى كل شجرة، نحن لدينا مبادرة السعودية الخضراء تهدف إلى زراعة مليارات الأشجار، الهدف زراعة وليس فقدان. أي محاولة لفتح الطرق في المناطق الجبلية من أجل يعني طرق استباقية، هذا يعني خيار ليس يعني له مبرر، لأنه أنت لا تعلم أين سوف تكون النار أو سوف تكون الحريقة في المرة القادمة. وأيضا كون الطريق يفتح في مناطق غابية هذا وسيلة لوصول النار من قبل مستخدمين هذا الطريق. وعلاوة على ذلك فإن هذا أيضا مخالف لنظام البيئة الذي يعني يمنع الأضرار بالقطاع النباتي وإزاحة الأشجار المعمرة. وأيضا ليس فقط هكذا، وإنما أي طريق في منطقة جبلية وسفوح جبال سوف يحجب الهطول المطري من قمة الجبل إلى أسفل، وبالتالي سوف يعني يكون الهطول من أعلى إلى محل الطريق ويمشي مع الطريق، يعني ينساب مع الطريق وتحجب المناطق الأسفل من الغابة عن هذا الهطل المطري، وبالتالي أيضا تسبب في تدهور وجفاف الأشجار، وهي تكون عرضة أيضا للاشتعال السريع.
1: نعم، بالنسبة للمملكة ما هي المناطق السعودية الأكثر حساسية لخطر الحرائق، ولماذا تحظى طبعا غابات الجنوب والجنوب الغربي باهتمام خاص؟
2: منطقة الغابات الجنوبية منطقة يعني غنية حقيقة، يعني ليش غنية؟ لأنه بيئتها وتربتها غنية بالأعشاب، يعني الأعشاب طبعا هي الغابة، ما هي الغابة؟ هي الغابة بمنتهى البساطة أشجار وشجيرات وأعشاب.
1: نعم.
2: وطبعا في متسلقات نباتات صغيرة، لكن القاعدة هي قاعدة الحشائش.
1: نعم.
2: ونجد في المناطق الجنوبية من الطائف إلى منطقة جيزان الأراضي الجبلية أراضي غنية بالحشائش وأيضا غنية بالغابات، وبالتالي أي فرصة مع التغير المناخي والجفاف وقلة الأمطار، أي فرصة تجد يعني مصدر نار إلى هذه الحشائش سوف تنتشر بسرعة هائلة وتؤدي إلى يعني طبعا ما لا يحمد عقباه.
1: نعم. طيب بالنسبة للدراسات في المملكة، ماذا توصلت إلى الدراسات الوطنية الحديثة بشأن أهم مسببات الحرائق وسبل الحد منها؟ هل هي نفسها التي ذكرناها في مطلع الحلقة أم إنه هنالك شيء جديد آخر؟
2: نعم، طبعا المركز الوطني لتنمية القطاع النباتي له جهود عظيمة وكبيرة في موضوع درء مخاطر حرائق الغابات، ومثل ما تفضلتي وذكرتي أنه هناك كان تعاون سابق بين المركز والجامعات الاسترالية، جامعة الملك خالد أيضا في دراسة الآليات والسبل التي يعني سوف تقود إلى درع حرائق الغابات، ومن ضمنها الإنذار المبكر سواء بالدرون والطائرات طبعا الدرون وأبراج المراقبة والإنذار المبكر، وكل هذه بمعاضدة أيضا مراقبين البيئة، كلها يعني منظومة متكاملة لدرع بداية نشوب حرائق الغابات.
1: نعم. طيب أستاذ كتيبة، سننتقل الآن وندمج عدة محاور مع بعضها، يعني حين تحترق الغابة هل نخسر نحن فقط الأشجار أم أنه هنالك خسائر أخرى تكون ضمن حريق الغابة؟
2: حقيقة حريقة حرائق الغابات لا تعني حرائق الأشجار فقط، وإنما تدمير لمنظومة التنوع البيولوجي الإحيائي. ما هو التنوع الإحيائي بالمناسبة؟ التنوع الإحيائي هو كل الكائنات الحية النباتية والحيوانية البرية والبحرية المعيشة والرطبة والبيئات التي تعيش فيها والعلاقات البينية المجتمعية من مجتمعات النباتات المختلفة والعلاقات الاستثمارية والعلاقات التي تبين مدى اعتماد الناس والبشر على هذه الغابات، سواء موارد غذائية أو موارد دوائية أو موارد عطرية أو موارد صناعية أو للسياحة أو الاستجمام. يعني احتراق غابة لا يعني احتراق أشجار فقط، وإنما احتراق منظومة متكاملة من الاقتصاد والسياحة والبيئة والتأثيرات المناخية
1: والحياة الفطرية
2: والحياة الفطرية والتنوع الحيائي وموائل الطيور المهاجرة والمستوطنة والكائنات الحية الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، يعني كلها سبحان الله يعني لا يعني لم تجد فرصة للهروب، سوف يعني نفقد ربما إلى الأبد.
1: وبعدين بالمناسبة أستاذ كتيبة، إنه لما تحصل هذه الحرائق يعني ماذا يحدث للغابة؟ قدرتها على امتصاص ثاني أكسيد الكربون وتخزينه بعد احتراق مساحات كبيرة، الانجراف يعني خطر انجراف التربة وتدهور الأراضي، كذلك إنه الحرائق تمهد لأنواع نباتية غازية يعني ترصدها المملكة ولا تريدها أن تكون ضمن موائلها، يعني هي بتكون غازية وليست أساسية وليست موطنها الأساسي. صحيح. يعني هي بتحارب الأساسي.
2: كل كلامك عين العقل وعين المنطق وعين العلم حقيقة، لأنه الآن الأشجار أو المنظومة الغابية عندما هي قبل لا نقول يعني أنها تعترق، ما هي المنظومة؟ هي المنظومة هي أشجار، يعني منظومة متكاملة. الأشجار الحشائش تساند الأشجار. كيف تساند الأشجار؟ طبقة الحشائش توفر رطوبة عالية للتربة، وبالتالي تستفيد الأشجار من بقائها في هذا الموقع. طبقة الحشائش تحافظ على درجة حرارة التربة ورطوبة التربة، وأيضا تمنع انجراف التربة
1: وتحسن وتلطف الأجواء.
2: نعم، وتلطف الأجواء. نعم، احتراق هذه الطبقة، طبقة الحشائش، واحتراق الأشجار الغابية يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى أولا زيادة حموضة التربة، حموضة الماء الذي تحتوي التربة بذوبان ثاني أكسيد الكربون في الماء.
1: نعم.
2: وأيضا تتعرض للتجريف لأي شيء، لأي من السيول ولأي من الهطول قوي من الأمطار، وبالتالي تتعرض الجذور ولا تكون بعد ذلك تصبح غير صالحة لإنبات الأنواع الشجرية الكبيرة.
1: نعم.

0: السام، نعم.
1: والسام هذا طبعا الذي يعني الإنسان ليس له رائحة أو طعام أو هذا،
0: نعم.
1: وأيضا الـ الـ الـ الرماد المنتشر في وهو عبارة عن ذرات جدا جدا دقيقة، وخطورتها تكمن أنها يعني عندما يتنفسها الإنسان سواء الكبير أو الصغير تستقر في آخر الشعيرات
0: بداخل جهاز التنفس الرئة،
1: نعم بآخر تجاويف الرئة،
0: نعم.
1: وتستقر هناك، ومن الصعب، وطبعا هذا الحال ليس فقط في الرماد، حتى في الفاين دست يعني الغبار الدقيق جدا، نعم. جدا
0: النانو يكون بشكل نانو صغير جدا، نعم. دقيق جدا،
1: بالتالي يترسب في أعماق في نهايات التجاويف الشعيرات، نعم. أو التجاويف، نعم. طبعا
0: يسبب اختناق البعض إلى الوفاة، يعني
1: أكيد، وبحسب العمر بحسب القوة، إذا كان الإنسان مثلا من كبار العمر السن أو يعني الأطفال أكثر تعرضا يعني للاستجابة للمخاطر وللأذى. نعم.
0: طيب أستاذ قتيبة، لماذا أصبحت الوقاية من حرائق الغابات جزءا أساسيا من الإدارة المستدامة للغابات؟
1: ممتاز، طبعا هذه النقطة نقطة جدا جدا مهمة، وأنا قلت يعني هو ليس فقط يعني هي مختصة بجهة من الجهات، وإنما موضوع التوعية والوقاية يعني يشمل جميع شرائح المجتمع، ويشمل جميع من له علاقة سواء يعني الجهات البيئية أو الجهات الأمنية أو الجهات ذات العلاقة بالشؤون البلدية، أيضا المجتمعات المحلية. لماذا؟ لأنه يعني مصادر مثل ما ذكرنا، مصادر أو أسباب الحرائق متعددة. لو نذكر احنا قلنا يعني بحاجة إلى كل سبب إلى علاج، إلى توعية، إلى اتخاذ إجراء معين، إلى مراقبة، إلى منظومة حقيقة يعني من الأنشطة المتكاملة. وبالتالي موضوع التوعية والمراقبة والرصد هذا من أهم الأعمال التي توفر علينا حقيقة يعني،
0: نعم. يعني تنقلنا لنقطة الميزان الاقتصاد والاستثمار، يعني لأكثر جدوى الإنفاق، نعم. على الإطفاء بعد اندلاع الحريق أم الاستثمار في الوقاية والاستعداد والإنذار المبكر واستخدام تقنيات، يعني والصرف على تقنيات،
1: نعم.
0: لاستثمارها للحفاظ على هذه الغابة وتلافي، نعم. وقوع الحريق،
1: نعم، لأن الخسائر فادحة جداً. بعد ما يصير، لأنه الشجرة الواحدة اللي عمرها مثلاً 200 أو 400 سنة، أنا كنت عملت دراسة معينة بسيطة، نعم. أنه هذه الشجرة من أجل أن تعيديها كما كانت قد تحتاجين إلى ما يقرب من 1,000,000 ريال. لماذا؟ لأنه لو قسنا على مدى 400 سنة خسائر التي حصلت بفقدان هذه الشجرة، كم من أطنان الأكسجين أنتجت، كم أطنان ثاني أكسيد الكربون على مدى 400 سنة اختزلت، كم إنتاج عسل أنتجت، كم إنتاج يعني بذور أوراق،
0: كم طير مهاجر، كم موئل،
1: كم طير مهاجر استقر فيها، نعم،
0: كم كائنات حية أساسية يعني، وأصبحت،
1: نعم، بالضبط. فيعني استعادة الغابات يعني أمر يعني إن شاء الله مقدور عليه، لكنه مكلف جدا جدا، ويعني يترافق معه تراجع في خدمات النظم التي توفر السياحة، توفر الغذاء، توفر الدواء، توفر المصادر التي يحتاجها الإنسان من الغابات.
0: نعم، طيب المملكة ومستهدفات الرؤية، كيف تدخل حماية الغابات من الحرائق ضمن أهداف المملكة في تنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر والانجراف طبعا والاستدامة البيئية؟
1: ما في شك، أنت ذكرت نقطة جدا مهمة. لماذا؟ لأن ودرء حرائق الغابات من أجل البيئة والاقتصاد حقيقة والمجتمعات المحلية، المثلث،
0: نعم.
1: اللي ذكرت قبل،
0: نعم.
1: بداية اللقاء
0: نعم.
1: المبارك، والتغلب على ظاهرة حرائق الغابات الذي يبدأ من الوقاية والذي يعتبر هو استثمار ويمنع،
0: نعم.
1: الخسارة،
0: نعم.
1: فإن هذا الدرء وهذا يعني منع الحرائق يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومنها الحياة في البر بما فيها من اعتماد المجتمعات والسكان والاقتصاد على منتجات الغابات، ومنها أيضا كون الغابات جزء كبير وهام من منظومة

0: التنوع الأحيائي، وأيضا ما يؤثر على المناخ بحكم التغير المناخي، ويؤثر في الفقر وفي حياة المجتمعات وغيرها من أهداف متعلقة بأهداف التنمية المستدامة. ولهذا حرائق الغابات تؤثر على استدامة التنوع الأحيائي واتزان المناخ، وتبعد ذلك على الاقتصاد الوطني والسياحة وتدفقات أي خدمات تؤدي يعني نتحصل عليها من النظام البيئي. وأيضا سوف تكون يعني قد تكون يعني غير متوافقة إطلاقا مع يعني المستهدفات. نحن نحاول يعني
1: هدفنا أن نحافظ على المنظومة البيئية والأشجار،
0: والأشجار ونزرع
1: ونحافظ على نحافظ عليها
0: ونحافظ على الموجود. ونحافظ على الموجود، ولهذا لا يمكن أنه نزرع ونفقد في هذا الوقت، وإنما يعني سوف تكون المؤشر ليس يعني إيجابي
1: بالشكل المطلوب. نعم. طيب يعني قبل أن نختم لقاءنا اليوم مع حضرتك، يعني التقنية والإنذار المبكر اللي هو في جزء المثلث البيئة الاقتصاد الاستثمار ويكمن في الوقاية، يعني التقنية والإنذار المبكر كيف نستطيع الوصول قبل النار؟ كيف تكتشف يعني حرائق الغابات اليوم تكتشف، وكيف تغيرت آليات الرصد جذريا مع التكنولوجيا، وما هو دور الذكاء الاصطناعي والأقمار الصناعية والاستشعار عن بعد والطائرات المسيرة والكاميرات الحرارية؟ هنا يدخل ممتاز. دور الذكاء الاصطناعي كيف ممتاز. ممكن نجمع ما بين ذلك كله؟
0: يعني أنا أقدر أقول إنه هذا الأمر يقع تحت محور الجاهزية. ماذا نعني بالجاهز؟ أن يكون الجميع جاهز، والأدوار المناطة يعني بكل شخص بكل جهة بكل هذا هناك جاهزية تامة، يعني تشمل طبعا الجاهزية قبل وأثناء وبعد الحدث، وهي إجراءات علمية وإجراءات إدارية ولوجستية. يعني قبل الحدث يجب أن تكون هناك لدينا خطط مدروسة من واقع حصر الغابات وتوزيعها، الأنواع التي تحويها هذه من أنواع نادرة أو أنواع مهددة بالانقراض من التنوع الأحيائي، وتحدد هذه الغابات بشكل نطاقات ومختلفة الحساسية، ولكل نطاق له جاهزيته من حيث التخطيط، وأين مصادر المياه مثلا لدرء الحرائق إذا حصلت، كالمياه الطبيعية مثلا، كالمياه المجددة، السدود، البحر. يعني هناك أيضا العوامل المناخية التي ذكرنا عنها، فيجب أن تكون هناك لدينا سجلات، سجل خاص بالنماذج المناخية والتوقعات واتجاهات الرياح والإنذار المبكر. ويشمل الإنذار المبكر ليس فقط أبراج والأمور متعلقة في يعني الاستكشاف، وإنما هي منظومة متكاملة يشمل الشبكة المجتمعية للمراقبة، ويشمل الإبلاغ، ويشمل المكافحة وحساسات الإنذار المبكر، سواء في أبراج الغابات أو استخدام الدرون أو حتى الأقمار الصناعية والذكاء الصناعي. لماذا؟ لأنه ممكن أعمل برنامج للأقمار الصناعي مراقبة المواقع، يعطيني إذا لم أكن يعني أنا اكتشفت أو لم يكن أحد يعلم بحكم وجود الغابات هذه أو بداية حرقة في مواقع نائية لا يصلها بشر، فبطريقة الأقمار الصناعية وال يعني البرمجة الديناميكية المستمرة أستطيع أن بحساسات من طريق الأقمار الصناعية أعرف أن هناك زيادة في حرارة بعض المواقع إلى درجة أنه رأسا أوجه الإنذار وأوجه
1: الفرق يعني
0: الفرق تتوجه إلى هذا الموقع وتكتشف الأمر في وقت
1: غضون ثواني يعني.
0: نعم بالضبط.
1: طيب أستاذ قتيبة، يعني في ختام الحلقة وفي دقيقة، إذا كان أمامك أنك تطلب 3 خطوات فقط لحماية غابات المملكة، خطوة من الجهات المختصة، خطوة من المجتمع، وخطوة من كل فرد، فما هي هذه الخطوات والتوصيات؟
0: والله أولا أبدي من الفرد يعني يجب أن يكون هناك تأهيل كامل لجميع المجتمعات المحلية المتاخمة في الغابات والتي ربما تعيش داخل الغابات، من حيث التدريب والتأهيل والمراقبة والاستعانة بالمكافحة، وسائل المكافحة اليدوية الشخصية. وهذا يعني إذا كوننا هذه القاعدة المجتمعية فنحن إن شاء الله في سلام بإذن الله وفي وقاية. الأمر الثاني أنه طبعا زي ما قلت في البداية حرائق الغابات ليس مناطة بجهة معينة فقط لمكافحتها، وإنما هي منظومة متكاملة منظومة إدارية، منظومة علمية، منظومة بيئية، منظومة أمنية، منظومة مجتمعية، منظومة مدنية، وكل جهة من الجهات لها أدوار. ينبغي أنه يعني يكون هناك فريق متكامل الأطراف، متكامل التخصصات، يبحث في هذه المحاور التي ذكرناها، ماذا نتصرف في الوقاية والمراقبة، ماذا نتصرف أثناء الحدث، ماذا نتصرف بعد الحدث، وكيف نقيم وكيف نعيد التأهيل. والرسالة الثالثة أقول أنه الوقاية هي استثمار حقيقة، فأرجو أنه يأخذ هذا الأمر يعني محمل الاهتمام الكبير لتوفير الخسائر التي لا نراها يعني ولا نتوقعها
1: بإذن الله تعالى. شكرا لكم المستشار بوزارة البيئة والمياه والزراعة الأستاذ قتيبة السعدون، شكرا لكم في هذا الحوار الشيق والجميل ضمن برنامج استدامة. شكرا لكم.
0: شكرا لك دكتور، شكرا للمستمعين الكرام، وإن شاء الله تكرر اللقاءات
1: بإذن الله تعالى. شكرا لكم. إذن مستمعين الكرام، قد تبدأ حرائق الغابات بشرارة صغيرة، لكن خسائرها لا تقاس بحجم تلك الشرارة. لنحافظ على غاباتنا، طالما أن الوعي يصنع الفرق والغطاء النباتي، تذكروا دائما هو ثروة وطنية. دمتم بخير، كنت معكم نهى الجديبي وشريكة النجاح زميلتي مناه الدحمان، وتذكروا دائما مع استدامة تحلو الحياة. في أمان الله.

0: حرائق الغابات لا تقتصر آثارها على الأشجار فقط، بل تمتد لتؤثر في الحياة الفطرية وجودة الهواء والتوازن البيئي، وقد تهدد الأرواح والممتلكات. الوقاية مسؤولية الجميع، والتعاون هو الطريق للحفاظ على بيئتنا.
1: معاً لسلامة الغطاء النباتي.

0: جدة اف ام على هواك.
1: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
2: تجوال الآن على جدة اف ام.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في برنامج تجوال في جولة أثيرية متجددة ننطلق وإياكم من خلالها لنجوب ربوع الوطن الغالي بمختلف مناطقه ومحافظاته ومدنه في رصد يومي، بحثا عن الجديد في مجالات البناء والنماء والمشاريع الجديدة والفعاليات المتنوعة. فريق العمل لا يرحب بكم من الإعداد عبد العزيز العضيلة ورولا بلحمر، ومن التقديم ريهام القبوري، ومن الإخراج مناهل دحمان. كما نرحب بمتابعتكم لنا عبر منصة إكس من خلال حساب الإذاعة المباشر وعبر تطبيق ساودي راديو بلس ومن خلال ترددات الإذاعة أينما كنتم. ونبدأ معكم جولتنا وكالمعتاد باستعراض سريع لأبرز وأهم عناوين الأخبار. رئيس ديوان المظالم يبحث مع وزير التعليم فرص التعاون المعرفي بين الجانبين. وزارة الحج والعمرة تنفذ أكثر من 32 جولة رقابية منذ بدء موسم العمرة لتعزيز جودة الخدمات لضيوف الرحمن. البلديات والإسكان تنفذ 47 مشروعاً للمسح الجوي لدعم قاعدة بيانات جيومكانية تغطي أكثر من 771 ألف كيلومتر.

0: متر مربع. البنك الدولي يصنف المملكة ضمن أكبر 10 دول عالمياً في الاستثمار الخاص بالذكاء الاصطناعي. المملكة تشارك في أعمال مؤتمر الأطراف وتسلم رئاسة كوب 16 إلى منغوليا الاثنين المقبل. واحة الملك سلمان للعلوم تختتم فعاليات اليوم الدولي للشباب 2026. الأكاديمية السعودية اللوجستية تستعرض حلولها التدريبية في غرفة تبوك. الحوكمة الرقمية تعلن ارتفاع مؤشر نضج التجربة الرقمية لعام 2026 إلى 87.6%. توكلنا الأول في رضا المستفيد بالمملكة ضمن مؤشر نضج التجربة الرقمية 2026. الرياض تستضيف النسخة 9 من ملتقى الصحة العالمي أكتوبر المقبل.
1: تجوال على جدة اف ام.
2: جدة اف ام على هواك. مع الأندية،
3: كل الأندية،
2: مع المنتخبات، لجل الجماهير، في كل البطولات نحلل وننقد ونتوقع، لأننا في تيكي تاكا نسأل والناقد يجاوب، ولو اختلفنا متفقين. كورتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
4: يا تيكي تاكا.
5: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي من الأحد إلى الخميس 6 مساء على جدة اف ام.
1: تجوال على جدة اف ام.
0: تواصل واحة الملك سلمان للعلوم جهودها في تمكين الشباب من خلال برامج نوعية تجمع بين العلوم والتقنية والتطوير المهني، إلى جانب المبادرات التي تعزز المشاركة المجتمعية وتحول الشغف إلى معرفة وأثر. وللحديث أكثر عن جهود الواحة وبرامجها الموجهة للشباب وأبرز ما تحقق خلال فعاليات اليوم الدولي للشباب، يسعدنا أن تنضم إلينا عبر الهاتف المدير العام للبرامج والفعاليات في واحة الملك سلمان للعلوم الدكتورة زهرة المصعبي. أهلا وسهلا بك دكتورة. أهلا
6: وسهلا، حياكم الله ومستمعين الكرام.
0: دكتورة، بداية، ماذا يمثل اليوم الدولي للشباب وشعاره شبابنا ثروة لواحة الملك سلمان للعلوم؟
6: بداية سعدني ترحيب بكم واللقاء في هذا اليوم. طبعا اليوم الدولي للشباب هو مناسبة مهمة لتسليط الضوء على طاقات الشباب، دورهم في التنمية وصناعة المستقبل. والشعار لهذا اليوم يأتي تحت مسمى شبابنا ثروة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والذي يتوافق مع توجه واحة الملك سلمان للعلوم في تنمية القدرات البشرية وتعزيز ارتباط الشباب بالعلوم والتقنية والابتكار وتهيئة مساحات أوسع لهم للتعلم والتجربة والمشاركة في هذه المجالات.
0: نعم. طيب لو جينا نتكلم، يعني الواحة تجاوزت 120 ألف مستفيد وزائر وسجلت ما شاء الله تبارك الله أكثر من 60 ألف ساعة تطوعية، ماذا تعكس هذه الأرقام على حضور الشباب ومشاركتهم؟
6: نعم، طبعا هذه الأرقام تمثل المستهدفات المتحققة في العام الماضي 2025، والذي نفذنا من خلاله مجموعة واسعة من الفعاليات والبرامج، تم تنفيذ أكثر من 400 فعالية في 3 مناطق في المملكة: الرياض ومكة المكرمة والحدود الشمالية، وتعاوننا فيها مع أكثر من 100 شريك من القطاعات الحكومي والخاص وغير الربحي. وعملت الواحة من خلالها على توفير فرص تفاعلية ونوعية في العلوم والتقنية والابتكار للطلاب وعموم المجتمع. وهذه المؤشرات تعكس تنامي وعي الشباب ب قيمة المشاركة المعرفية والعمل التطوعي ورغبتهم في توظيف هذه القدرات في المبادرات ذات الأثر المجتمعي. أيضا تؤكد على دورنا ومسؤوليتنا في توفير هذه الفرص والبيئات المحفزة

0: التي تتيح للشباب مساحات واسعة لتنمية المهارات.
1: نعم. أيضا اختتم برنامج مداد 2026، ما أبرز ما قدمه البرنامج للشباب في جانب التأهيل والاستعداد لسوق العمل؟
0: اختتمنا يوم أمس برنامج مداد 2026 والذي قدم تجربة متكاملة على مدى 4 أيام، ركزنا فيها على تعزيز جاهزية الشباب لسوق العمل وتنفيذ مجموعة من البرامج وورش العمل والجلسات الحوارية التي قدمت تجارب الإرشاد المهني والمسارات المرتبطة بالجوانب المتعلقة بالتوظيف بشراكة مع عدة شركاء، وكانت بشكل أساسي شراكة مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وشركائنا في جمعية أكواف، والتي قدمت تجربة نوعية ساعدت على ربط الشباب بالخبرات والفرص التي توفر لهم وعي أكبر بمتطلبات سوق العمل وكذلك ثقة في التقدم والمشاركة المهنية.
1: نعم، مجتمعات أيضا شغف تجمع الشباب حول العلوم والتقنية ومجالات متعددة، كيف يعني تحول هذه اللقاءات خلينا نقول شغف الشباب إلى معرفة وأثر؟
0: طبعا مجتمعات شغف هي إحدى مبادرات واحة الملك سلمان للعلوم، وتنطلق فكرتها من تحويل الاهتمام والشغف بالعلوم والابتكار إلى مسار مستمر ومستدام في التعلم والمشاركة.
1: نعم.
0: هذه المبادرة تجمع الشباب والمهتمين في بيئة محفزة تتيح لهم تبادل المعرفة والخبرات والمشاركة في تنفيذ برامج متنوعة ترجم شغفهم إلى أثر ملموس في المجتمع.
1: نعم.
0: مجتمعات شغف في الواحة هي عبارة عن 5 مجتمعات تركز على قطاعات الصحة والبيئة والطاقة واقتصاديات المستقبل وكذلك الثقافة والفن.
1: في ختام فعاليات اليوم الدولي للشباب، ما رسالتكم يعني للشباب وما تطلعات الواحة للمرحلة المقبلة؟
0: رسالتنا للشباب أن يستثمروا في شغفهم وأن يستفيدوا من كل فرصة تتاح لهم للتعلم والتجربة، ولله الحمد في ظل رؤية المملكة 2030 والجهود من مختلف القطاعات فرص التعلم لا حدود لها. وطموحنا في واحة الملك سلمان العلوم أن تظل الواحة مساحة للشباب يجدون فيها المعرفة والتجربة والدعم الذي يساعدهم في تطوير قدراتهم وبناء مستقبل مشرق بإذن الله.
1: نعم. المدير العام للبرامج والفعاليات في واحة الملك سلمان للعلوم الدكتورة زهرة المصعبي، شكرا لك على هذا اللقاء.
2: تجوال على جدة اف ام.
3: جدة اف ام على هواك.
4: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة، من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
5: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.
2: تجوال على جدة FM.
1: ومن أخبارنا لهذا اليوم، خطط أمانة منطقة الرياض بالتعاون مع هيئة التراث والجهات ذات العلاقة خطوة هامة في مسيرة الحفاظ على الهوية العمرانية للعاصمة السعودية، وذلك عبر الإعلان عن بدء أعمال تسجيل وترميز 180 موقعاً للتراث العمراني الحديث في مدينة الرياض. ومن بين أبرز المعالم التي يشملها هذا المشروع الطموح يبرز مبنى وبرج هيئة الإذاعة والتلفزيون كواحدا من أهم الأيقونات المعمارية المعاصرة، ويمثل البرج تحفة هندسية ومعلما بصريا بارزا ليس فقط في الرياض بل في المملكة بأكملها، وقد لعب دورا حيويا في مسيرة التطور الإعلامي والثقافي للبلاد. تستعد

0: محافظة المذنب لاستضافة بطولة الشطرنج في فعاليات تجمع بين التنافس الرياضي والتحدي الذهني، وتعكس الحراك المتنامي الذي تشهده المحافظة في تنظيم الفعاليات الرياضية والمجتمعية بالشراكة بين بلدية المذنب وعددا من الجهات الرياضية. وللحديث عن البطولة وأهدافها والشراكات التي تقف خلفها تنظيمها وما تضيفه من هذه الفعاليات لأهالي المحافظة، يسعدنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف رئيس بلدية محافظة المذنب الدكتور عبد المحسن بن يوسف العمار. دكتور عبد المحسن، أسعد الله أوقاتك.
1: يا أهلا وسهلا، حياكم الله، يسعد مساءكم بكل خير.
0: بداية دكتور، ماذا تمثل استضافة بطولة الشطرنج في المذنب وما أبرز أهداف هذه البطولة؟
1: بالبداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: وأمسي عليكم بالخير وعلى مستمعينكم الكرام في إذاعة جدة وبرنامج متميز تجوال. بداية يسعدني ويشرفني أن أرفع أسمى آيات الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز والسمو ولي عهده الأمين محمد بن سلمان حفظهم الله، والتي على ما تحظى به القطاعات البلدية والرياضية والمجتمعية من دعم سخي ورعاية كريمة تمكننا من تقديم أفضل خدمات وتحسين جودة الحياة في مختلف محافظات المملكة. كما أتقدم بالشكر بالغ الشكر والتقدير لسمو أمير منطقة القصيم حفظه الله صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز، ولسمو نائبه صاحب السمو الأمير فهد بن سعد بن فيصل آل سعود حفظهم الله على توجيههما السديد ودعمهما المستمر لكافة المبادرات والأنشطة التنموية والرياضية. كما أتقدم بالشكر لسعادة أمير منطقة القصيم محمد بن مبارك الجلي على متابعته المستمرة. إن استضافة هذه البطولة في محافظة المذنب تعكس حرص البلدية بدعم وتوجيهات أمانة منطقة القصيم على أن لا يقتصر دورها على الجانب الخدمي والعمراني فقط، بل يمتد لتمكين النشاط المجتمعي والرياضي والثقافي. أما بالنسبة لأبرز الأهداف، هو تحسين جودة الحياة في المحافظة وتوفير بيئة حيوية جاذبة للمواطنين والزوار، كذلك لنشر ثقافة الرياضية والفكرية والتفعيل مرافق البلدية والساحات العامة لاستضافة مثل هذه الفعاليات النوعية.
0: نعم، البطولة تقام بالشراكة مع نادي تيمبو ونادي التقدم، ماذا تضيف هذه الشراكة للبطولة وللحراك الرياضي في المحافظة؟
1: نعم، الشراكة بين القطاع البلدي والأندية المتخصصة تمثل نموذجا كاملا للتكامل المؤسسي. نادي تيمبو يقدم الخبرة الفنية والتنظيمية المعتمدة من الاتحاد السعودي للشطرنج، ونادي التقدم هو الواجهة الرياضية العريقة بالمحافظة. هذه الشراكة تضمن نجاح البطولة بمعايير عالية ومعتمدة تثري الحراك الرياضي والمجتمعي في محافظة المذنب، وتبرز التعاون المثمر لخدمة أبناء وبنات المنطقة ككل.
0: نعم، طب لو جينا نتكلم عن أهم الفئات المستهدفة في البطولة وكيف تسهم في اكتشاف المواهب الشابة وأيضا تنمية مهاراتهم.
1: نعم، تستهدف البطولة جميع أبناء وبنات المحافظة والمنطقة ككل من مختلف الأعمار، حيث تضم منافسات للرجال والنساء. أما بالنسبة لاكتشافات المواهب، إقامة مثل هذه البطولات المعتمدة رسميا يوفر منصة تنافسية حقيقية للشباب التي تتيح لهم الاحتكاك واكتساب الخبرات والتصنيف، مما يسهل اكتشاف الطاقات والمواهب ورعايتها لتسهم في رفع هذه الرياضة.
0: نعم، ختاما طبعا، هل تتطلعون إلى استمرار هذه البطولة وتوسيعها مستقبلا؟ ولو جينا نتكلم عن أبرز أيضا خطط البلدية لتعزيز الفعاليات الرياضية والمجتمعية.
1: نعم، بكل تأكيد نحن في بلدية محافظة المذنب نتطلع لاستدامة هذه البطولة وتطويرها في النسخ القادمة لتصبح حدثا سنويا بارزا على مستوى المنطقة. كما أن خطط البلدية تعمل مستعينا بالله ثم بتوجيهات سعادة أمين منطقة القصيم المهندس محمد مبارك الجلي على استثمار كافة المرافق البلدية والحدائق والساحات العامة لتكون حاضنة لمختلف الأنشطة والفعاليات الرياضية والترفيهية والمجتمعية بالشراكة مع كافة القطاعات تحقيقا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
0: نعم، رئيس بلدية محافظة المذنب الدكتور عبد المحسن بن يوسف العمار، شكرا لك على هذا
1: اللقاء. إذا سمحتي لي أختي ريهام، ودي أقدم بالشكر موصول لوزارة الرياضة ممثلة بفرع وزارة الرياضة بمنطقة القصيم، وكذلك الشكر لسعادة محافظ المذنب الأستاذ عبد الرحمن أستيس، وكذلك لنادي تيمبو، وكذلك لنادي التقدم، ولكم أنتم في إذاعة جدة، ولك أنت شخصيا الله يحفظكم.
0: شكرا لك دكتور عبد المحسن بن يوسف العمار.
1: الله يحفظكم. شكرا شكرا شكرا.
2: تجوال على جدة اف ام.
3: جدة اف ام على هواك.
2: مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا، وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
3: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة اف ام.
2: تجوال على جدة اف ام.
0: في ظل التحول الرقمي المتسارع الذي تشهده المملكة، تتواصل الجهود لتطوير الخدمات الحكومية والارتقاء بتجربة المستفيد بما يواكب تطلعات المجتمع ويعزز كفاءة الخدمات وسهولة الوصول إليها. ويأتي مؤشر ضجة التجربة الرقمية ليعكس مستوى تطور الخدمات الرقمية ويرصد مدى فعاليتها في تقديم تجربة أكثر سهولة وكفاءة وموثوقية وفق معايير تضع المستفيد في صميم عملية التطوير، مؤشرا يعكس ما حققته المملكة من تقدم في مسيرة التحول الرقمي، ويؤكد توجهها نحو خدمات رقمية أكثر ابتكارا واستجابة لاحتياجات المستفيدين. المزيد من مؤشر نضج التجربة الرقمية ونتائجها وأبرز ما يعكسه من تطور في سياق التقرير التالي بصوت الزميلة هنية الدوسري.
4: لما تقول حكومة رقمية مباشرة يجي في بالك عالم بدون ورق، تحول رقمي، انترنت سريع، خدمات إلكترونية. شوف الموضوع له علاقة بهالأمور، لكن أكبر من كذا بكثير بكثير مرة. خلنا ناخذها معك حبة حبة. الحكومة الرقمية فيها ثلاث مكونات رئيسية: تنظيمات، خدمات، وإدارة تقنية. وهدفها ثلاث أشياء: إنتاجية أفضل، وكفاءة أعلى، وتجربة مميزة شكلها.
5: أعلنت هيئة الحكومة الرقمية نتائج مؤشر نضج التجربة الرقمية لعام 2026، والذي حقق نسبة 87.60% بمستوى متقدم بعد تقييم شامل 59 منصة رقمية وفق 4 مناظير رئيسية. ونتائج المؤشر إذ تعكس ما تشهده الخدمات الرقمية في المملكة من تطور متواصل والتزام الجهات الحكومية بتحسين خدماتها والاستفادة من آراء المستفيدين. ويهدف مؤشر نضج التجربة الرقمية إلى مواكبة التوجهات الاستراتيجية للحكومة الرقمية وتأسيس ممارسات قياس النضج بناء على أفضل المعايير الدولية. مدير إدارة النضج الرقمي في هيئة الحكومة الرقمية هيا الضراب.
6: بالنسبة للمناظير مثل ما ذكرت، عندنا 4 مناظير رئيسية يركز عليها المؤشر، تشمل 20 محور. المناظير هي قياس رضا المستفيد، كذلك تجربة المستخدم، التعامل مع الشكاوى، والتقنيات والأدوات الداعمة لهذه المنصات. طبعا المحاور حرصنا فيها أنها تسلط الضوء على مختلف جوانب التجربة الرقمية مثل الشمولية الرقمية وتكافؤ الفرص للاستخدام من قبل مختلف فئات المستفيدين، كذلك تكامل البيانات بين الخدمات والمنصات الرقمية، إلى جانب تبني التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي وكيفية الاستفادة منها في الخدمات الحكومية. طبعا في المؤشر نعمل على أنه أداة للتطوير والتحسين أكثر من كونه أداة للتقييم، فنعمل من خلال هذا المؤشر على تقييم المنصات وفق آليات

0: مصادر مختلفة مثل التقييم المباشر للمنصات على طريقة المتسوق الخفي، إضافة إلى الاطلاع على الأنظمة والأدوات التقنية لدى الجهات، وكذلك الاستفادة من مرئيات المستفيدين عبر استبيان قيم تجربتك الرقمية اللي أشرت له قبل قليل. طبعا يعتبر من أهم الأدوات لدينا لأن جوهر المؤشر هو المستفيد.
1: ويعكس تطور نتائج المؤشر جهود الجهات الحكومية في تقديم خدمات رقمية أكثر سهولة وكفاءة وموثوقية، وبما يسهم في الارتقاء بتجربة المستفيد وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي. لإذاعة جدة، هنية الدوسري.

التقى معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور علي بن أحمد الإحيدي بمعالي وزير التعليم الأستاذ يوسف بن عبد الله البنيان والوفد المرافق له، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك بين ديوان المظالم ووزارة التعليم في المجالات ذات الاهتمام المشترك. وأكد الإحيدي بأهمية هذه الزيارة وما تمثلها من فرصة لتعزيز التعاون في الجوانب العلمية والعملية وتبادل المعرفة والخبرات بما يسهم في إثراء المعرفة وتعظيم الأثر واستعراض ما يشهده القضاء الإداري وعلومه القانونية من نقلة نوعية في التحول الرقمي واستثمار التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في نقل المعرفة. شهد سوق تمور البكيرية في نسخته السابعة عشر حراكاً اقتصادياً متناميًا مع تسجيل مبيعات يومية تتجاوز 250 طناً من مختلف أصناف التمور وسط إقبال من المتسوقين والمزارعين والتجار من محافظة البكيرية والمحافظات المجاورة. ويستمر السوق 75 يوماً بمقره على طريق الملك سلمان بن عبد العزيز بإشراف محافظة البكيرية وتنظيم مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة والمركز الوطني للنخيل والتمور والشركة الوطنية للخدمات الزراعية بالتعاون مع بلدية البكيرية ولجنة الأهالي وعددا من الجهات المشاركة. نظمت جامعة حائل مبادرة بعنوان ساعة مشي بمشاركة عدد من منسوبي العمادة وطلاب وطالبات الجامعة، وذلك في إطار تعزيز النشاط البدني ونشر ثقافة الحياة الصحية في المجتمع الجامعي. وتهدف المبادرة إلى تعزيز الوعي بأهمية النشاط البدني ودوره في المحافظة على الصحة العامة، إلى جانب الإسهام في بناء عادات صحية مستدامة لدى أفراد المجتمع الجامعي. وتأتي المبادرة ضمن البرامج والأنشطة التي تنفذها جامعة حائل الهادفة إلى توفير بيئة جامعية محفزة على ممارسة الأنشطة الرياضية والصحية وتعزيز جودة الحياة بما يسهم في دعم الصحة البدنية والنفسية للطلاب والطالبات ومنسوبي الجامعة. ومن العناوين: الإحصاء 1.8% التضخم في المملكة خلال يوليو 2026 مقارنة بالشهر المماثل من العام الماضي. اليوم انطلاق الموسم الرياضي السعودي 2026 بثلاث مباريات في الرياض وأبها. ملاذ تعزز الاستقرار الأسري بخدمات وبرامج استفاد منها أكثر من 830 مستفيداً. 250 طنا من التمور يوميا تنعش الحركة التجارية في سوق البكيرية. الأرصاد توقعات هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي لجريان السيول مصحوبة بزخات من البرد على جازان وعسير، وتكون خفيفة إلى متوسطة على نجران الباحة ومرتفعات مكة المكرمة، وسحب رعدية ممطرة على الرياض والشرقية مع رياح نشطة تصل إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الساحلية من المدينة المنورة ومكة المكرمة. وتظل درجات الحرارة العظمى مرتفعة على الشرقية الرياض مكة المكرمة والمدينة المنورة. إلى هنا مستمعين.

مستمعينا الكرام، وصلنا إلى نهاية حلقتنا من تجوال. انتظرونا بإذن الله الأسبوع القادم في نفس هذا الموعد. تقبلوا خالص التحايا من فريق العمل من الإعداد عبد العزيز العضيلة ورولاب الأحمر، ومن التقديم ريهام القبوري، ومن الإخراج مناهل دحمان. إلى اللقاء.

0: جدة اف ام على هواك.
1: سوبر بيرفكتو.
2: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحياة
3: كلها. يلا انطلق
1: في الزحمة.
2: سوبر سوبر سوبر نار نيرة. مسيناكم السونا وفي زحمتنا ابدا ابدا لا تنسونا.
1: في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة FM.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة FM.
2: لون سيفك ما هي مجرد منطقة طبيعية خلابة وبس، هي كمان وجهة مثالية للمغامرة والترفيه. الشفا بتتمتع بجاذبية سياحية بتلتقي فيها الطبيعة السماوية والطبيعة الجبلية على ارتفاع 2500 متر. كمان بالإضافة لجمال طبيعتها الساحرة بتقدم لزوارها العديد من الخيارات الترفيهية مثل مدن الملاهي والألعاب، الاستمتاع برحلات السفاري، المشي المسافات طويلة في أحضان الطبيعة. من أبرز معالمها جبل دكة، كمان فيها العديد من المنتجعات والمنتزهات ومزارع الورد الطائفي والأودية الخصبة والمزارع الخضراء المفروشة بأشجار الرمان والعنب والتين الشوكي. تشتهر منطقة الشفا بصناعة أغلى أنواع العطور وعسل النحل وغيرها. في مشهد يعانق فيه بياض الضباب جبال الثروات المملوءة بعبق أشجار العرعر، متع عينك بمناظر شلالات الأمطار وهي بتشق طريقها في منحدرات جبال الشفا.

0: لون صيفك
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
2: موجات يملاها الشجن للحاضر الزاهي الجميل، وحنين يرجع بالزمن للماضي والفن الأصيل. خزامة اف ام، الحان تلامس الحاضر وغاني تعيدك للماضي. اسمعوها على الدا بلس وعلى ترددات اف ام. الرياض 101.5، جدة 95.3،
3: الدمام 90.5.
2: لمحبي الطرب الموجة خزامة.
4: سوبر بيرفكتو،
5: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر
6: والحياة. يلا انطلق
7: في الزحمة.
5: سوبر سوبر سوبر نار نيرو، مسيناكم السونا وفي زحمتنا ابدا ابدا لا تنسونا.
7: في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة FM.

بعدك في حاجات مقصات، وحتى حياتي مش هي، مفيش حاجة حلوة فعلي، ما في

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
1: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة FM. في 60 ثانية.
2: في مؤشر على الريادة عالمية، المملكة ضمن أكبر 10 دول في الاستثمار بالذكاء الاصطناعي وفقا لتقرير البنك الدولي. وصولا للحلول الإسكانية المبتكرة، هاكاثون سكنثون 2026 ينطلق إلى مرحلته الإثرائية لدعم تطوير قطاع الإسكان التنموي. تفوق الرقمي مستحق، تطبيق توكلنا يحقق المرتبة الأولى في رضا المستفيد ضمن مؤشر نضج التجربة الرقمية لعام 2026. ولعشاق الساحرة المستديرة، دوري روشن السعودي ينطلق بمشاركة 18 فريق في 306 مباريات وسط منافسة ضارية على اللقب. أخيراً، وفي لوحة سماوية مبهرة، الآلاف يتابعون الكسوف الشمسي التدريجي في عدة مناطق أوروبية وسط توثيق فوتوغرافي فريد.

0: جدة اف ام على هواك.
1: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة اف ام.
0: رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس 2 ظهرا على جدة اف ام.
2: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_radio، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
3: نقاش الآن على جدة اف ام.
4: السلام عليكم. ما تعد حرائق الغطاء النباتي واحدة من التحديات البيئية اللي شغلت الكثير من الدول، فهي ليست مجرد حوادث عابرة بل قضية بيئية ومجتمعية تتطلب وعيا ومسؤولية وتعاونا من الجميع، سواء كانت بسبب سلوك فردي بسيط أو

0: والبعض ينظر إليه على أنه أمر بسيط، قد يشعل شرارة تتحول إلى خطر تقضي على نباتات كان لها عشرات السنين في هذا المكان. بالإضافة إلى أن الوعي أمر مهم في هذا الجانب، هناك أيضا جانب قانوني وحقوقي. اليوم نتناول حرائق الغطاء النباتي بين الوعي المجتمعي والمسؤولية القانونية. قبل أن نبدأ في النقاش، يقدم لكم تحية زميلي محمد المرحبي في الإعداد، وهذه تحية لكم مني أنا عزام الخديدي في التقديم، ومن زميلتي مناهل دحمان في الإخراج. للحديث حول هذا الموضوع وفي الجانب العلمي معنا على الهاتف الدكتور علي عشقي المستشار في علم البيئة. حياك الله دكتور علي. في البداية، لما نتحدث عن حرائق الغطاء النباتي، ما حجم الخسائر البيئية اللي قد تنتج عن حريق واحد حتى وإن بدأ محدودا في من ناحية المساحة؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة حرائق الغابات ليست كلها يعني مدمرة زي ما يفهم الناس. حرائق الغابات لها فوائد بيئية كبيرة جدا، ويعني لما تكون في حريق، الحريق هذا مو معناته انه نهاية العالم، لا بالعكس، هو بيدي دفعة لعالم جديد، لنمو عالم جديد. على اي حال، بالنسبة لحدوث العوامل اللي تؤدي الى حدوث الحرائق في الغابات، يعني ممكن نعددها في يعني خط يعني خطوات محددة، اللي هي تقريبا ممكن يكون إهمال من بعض المرادين الغابات، يعني إهمال في عملية إطفاء النار، أو ربما يكون من سجارة، ربما كمان تؤدي إلى هذه الحريق. لكن الحريق زي ما قلتك، يعني اتجه العالم الجديد دحين، والعالم في عملية الحرائق، يقول لك الحرائق اللي بتصير على كوكب الأرض ليس مصدرها الأرض وإنما مصدرها السماء، يعني
0: البروق والصواعق.
1: لا، هي مو البروق والصواعق، هي سبب، لكن هو عملية الدورة اللي احنا فيها، الدورة الشمسية الباردة، بتنحسر قوة الرياح الشمسية فتدخل بدالها أشعة الكوزموكري اللي هي الأشعة الكونية، والأشعة الكونية هذه بتعمل تعين لغازات الغلاف الجوي، وبالتالي تصدر كميات كبيرة من الإلكترونات السريعة توصل سرعتها أكثر من تقريبا مساوي لسرعة الضوء، يعني يطلق عليها اسم الميونات، وهي تترسب على الأرض تقريبا بحوالي 500,000 جسم في متر مربع واحد كل ساعة. وهذه لها أثر كبير جدا، إنها الغلاف الجوي يتعين، يتحول الغلاف الجوي إلى مفاعل نووي صغير إذا صح القول، بالتالي تزداد قوة البرق إلى أضعاف مضاعفة، وهذا ما بنلاحظه في الأمطار الأخيرة فترة بداية هذه الدورة.
0: طيب، وش اللي يفسر دكتور، لأنه البعض ربط ما بين مثلا حرائق الغابات وما بين ارتفاع درجة الحرارة في الصيف؟
1: أنا لا أعتقد أبدا أن درجة حرارة الجو ممكن تكون سبب في حدوث الحرائق، تكون عامل مساعد أي نعم، لكن لن تكون سبب أبدا.
0: طيب، ذكرت يعني في كلامك يعني في معلومة ذكرتها، أنه الحرائق ليست دائما تسبب كوارث بيئية، في منها فوائد للبيئة. وش الفوائد اللي ممكن تستفيد منها البيئة بسبب هذه الحرائق؟
1: يعني شوف، الحرائق يعني لدرجة انه لو غابت الحرائق في مصر، في كندا، في الغابات، يعني احيانا بيعلوا حرائق الصناعية محاكاة صغيرة في الغابة، عشان بتدي دفعة جديدة لنمو جديد في الغابة. يعني مثلا التخلص من الآفات الزراعية الموجودة في الغابة من الحشرات والفطريات والبكتيريا، هذه يقوم بتنظيفها تقريبا الحرائق، بتخلص النباتات منها. الشيء الثاني انه الحرائق بتقضي على الاخشاب المبعترة واوراق الشجر اللي تمنع وصول ضوء الشمس الى التربة، لتقوم التربة

0: وظائفه الطبيعيه. فالله سبحانه وتعالى من خلق الحرائق هذه خل يعني حتى الحرائق قبل لا يجي الانسان وقبل لا يولد الانسان على هذه الارض وجدت الحرائق واوجدها الله سبحانه وتعالى لسبب هي اعطاء دفعه جديده. وهذا ما نسميه احنا الانتخاب الطبيعي, انه الشيء اللي ما له لزوم يمشي والشيء الطيب هو اللي هو اللي يبقى. فالحرائق هي تختار النباتات القويه التي تعيش وتقضي على النباتات الضعيفه. انا في حاجه ثانيه كمان تعمل على عمليه التنويع الحيوي بين الحيوانات والنباتات. يعني النباتات الحرائق لو بتنمو نباتات جديده بتنمو بصفات وراثيه قد يحدث فيها نوع من الطفرات تكون تكون انواع جديده من النباتات. فالحرائق في مجموعها ليست هي يعني مدمره ولكنها جدا مفيده لجميع النظم البيئيه في الغابات.
1: طيب ما تمثل تهديد لبيئات بعض الحيوانات؟
0: شوف الحرائق على ثلاث انواع. حرائق ضعيفة هذه مستحبة, وحرائق متوسطة أيضا هذه مستحبة, لكن الحرائق المدمرة للممتلكات والمدمرة للبيوت والمدارة هذه طبعا غير مستحبة. وأحيانا هذه هنا يدخل الجو في تحويل الحرائق المستحبة إلى حرائق خطيرة. يعني إذا كان الجو حار
1: والهواء في حركة رياح
0: هذا بيساعد جدا في زيادة لو تحويلها من رياح من حرائق مستحبة إلى حرائق يعني مدمرة وتروح فيها الممتلكات والبيوت وممكن يموتوا فيها ناس. هذا الشيء اللي إحنا اللي المفروض إنه إحنا نتجنبه بأننا نصنع حرائق صغيرة عشان تخلصنا أول بأول من الحاجات اللي تتسبب الحرائق الكبيرة زي الأوراق الشجر المتراكمة الأشجار المتراكمة الأخشاب المتراكمة. هذه كلها تؤدي إلى حرائق كبيرة, لكن لو إحنا تخلصنا منها أول بأول بحرائق صغيرة ما يصير شيء هذا.
1: طيب هذا التخلص منها اللي تقول يا دكتور ما في طريقة غير الحرائق؟ يعني البيئة ما عندها تكيف مع التخلص مثلا من هذه العوائق البيئية اللي مع الوقت تنوجد؟
0: هذا نوع من التكيف البيئي ما ننكره أبدا. يعني الحرائق الصغيرة اللي بتصير المتوسطة هذا نوع من التكيف البيئي وشيء ضروري لا يمكن تستغنى عنه أي غابة.
1: طيب ليه نشوف الدول تستنفر في حال حدوث حرائق وإطفاء بالطيارات وخسائر كبيرة؟
0: هذه الحرائق لما تخرج عن سيطرة الإنسان يعني الحرائق الكبيرة, أنا صنفت لك الحرائق الكبيرة إذا كان الجو مثلا صيف وحار والرياح شديدة وجافة هنا تخرج الغابات هذه عن سيطرة الإنسان وهذا طبعا شيء غير مرغوب فيه. لكن الحرائق بوجه عام يعني مطلوبة في الغابات, ليست حرائق مدمرة بالطبع وإنما حرائق ممكن التحكم فيها.
1: طيب اللي ربطوها بالصواعق, هل فيه دليل علمي على أن الصواعق لها علاقة بهذه الحرائق؟
0: طبعا دليل قوي مرة واحدة. أنا زي ما قلت لك أنه الرياح الكونية اللي هي الكوزميك ريز لما تدخل الغلاف الجوي بتأين الغازات الهواء الجوي من الأكسجين والنيتروجين وتحولها إلى مركبات تحذرية. المركبات التحذرية هذه عبارة عن تعمل ايونيزيشن, تعمل تأين للغلاف الجوي وللغازات. فالتأين هذا عبارة عن تأين كهربائي يزيد من قوة الصاعقة والبرق إلى أرقام خيالية أحيانا.
1: طيب دكتور وأنت عندك اهتمام في الجانب التوعوي, وزي ما تعرف أنه عندنا الغطاء النباتي في المملكة العربية السعودية محدود بمناطق معينة, للأسف أنه في البعض يشعل الحرائق عمدا وتتسبب في أنه نفقد جزء هام من الغطاء النباتي اللي أصلا فقير عندنا.
0: شوف اللي يشعل الحرائق هذا عمدا هذا لابد أن يعاقب قانونيا, لابد أن يعاقب إذا تمسك لابد أن يعاقب. لا يعني لا يمكن أبدا أنه واحد يتدخل في البيئة بطريقة متعمدة بالطريقة هذه. أنت سيب الغابة هي بنفسها تكيف نفسها بالحاجات هذه. أنا أي أنا أشيد حقيقة بالمنتدى
1: الأمن البيئي، شغالين بشكل ممتاز في هذا الجانب.
0: جزاهم الله خير، يعني منتزهين في في الغابات، يعني المفروض إلى حد ما إلى حد كبير أطلب إنهم يأخذوا بالهم من النيران اللي يشعلوها ويخمدوها قبل مغادرتهم.
1: البعض يعتقد إنه لما ما يشوف لهيب يعتقد إنه انطفت، وأحيانا تكون تحت كما يقال الرماد،
0: النار تحت الرماد،
1: النار تحت الرماد.
0: كلام هذا المفروض إنهم يكونوا محتاطين جدا، يعني ممكن بدل ما يسكب جالون واحد موي عليها يسكب جالونين عشان يتأكد.
1: والأخطر إشعال الحرائق بمواد بلاستيكية أو بمواد أصلا مضرة للبيئة، يعني لو يشعل مثلا بخشب ممكن نقول انه هذا جزء من البيئه ومن زي ما ذكرت انه مفيده، لكن لما نقول مواد مثل البنزين، مثل المواد الكيميائيه، مثل البلاستيك، مثل الورق،
0: طبعا يعني انت المنتج للحريقه يعتمد على المواد الداخله في الحريق، يعني لو كان خشب بيطلع عندنا غاز اول اكسيد الكربون وثاني اكسيد الكربون، وهذه من ضمن دورتهم موجودة ضمن دورة الطبيعة، لكن لما تحرق البلاستيك يطلع الديوكسين ويطلع مركبات عضوية خطيرة جدا في البيئة، البيئة غير متعودة عليها، فما شك انه يقتل الحياة الفطرية في البيئة، يعني الطيور والحشرات وكل حاجات بتموت من الروائح العضوية العطرية هذه.
1: طيب مثلا عندنا أشجار، أتكلم مثلا عن المنطقة، مثلا منطقة الطائف، في أشجار مثلا العرعر بعضها لها مئات السنين معمرة، لما نخسر شجرة وش تخسر البيئة بسبب حريق مثلا، لما نخسر شجرة عمرها مئات السنين مثلا بالذات العرعر معمر، ما الذي نخسره؟
0: شوف الشجرة المتوسطة بتطلع كمية أكسجين لتكفي عدد 2 نفرين بالغين، يعني تغير كمية الأكسجين في الجو اللي نتنفسه احنا بنطلعه الشجر طبعا بعملية التمصير الضوئي. الشجر اللي بتتكلم عليها بتساعد نفرين على الحياة وتوديهم بالأكسجين اللازم بيهم، فانت اذا حرقت الشجرة هذه طبعا بتخفض نسبة الأكسجين في الغلاف الجوي. يعني للأسف الشديد انه لسه احنا ما عندنا الفلسفة الكافية لمعرفة أهمية الشجرة. وبعدين الشجرة هذه عبارة عن بيئة بحد ذاتها، يعني فيها العصافير، فيها الفطريات، فيها الثمار بيتغذى على نتاجها الحيوانات، يعني هي الشجرة
1: بيئة متكاملة،
0: نظام بيئي متكامل.
1: لو تحدثنا تحديدا عن العرعر الموجود في معظم الجبال السروات عندنا، وش أهميته يا دكتور؟ لأنه البعض يشوف هذه شجرة ما شاء الله طول السنة مخضرة لكن ما فيها ثمار، ويعتقد أنه بس هي مجرد غطاء نباتي، يعني كمنظر جميل أكيد، لكن وش الفوائد اللي تمنحها هذه الشجرة العظيمة الموجودة في جبالنا؟
0: على فكرة جبال العرعر، شجرة العرعر موجود أيضا في جبال المدينة المنورة.
1: نعم.
0: فالعرعر فيه ثمار، لكن الثمار ما هي قابلة للأكل بسيط الإنسان، لكن على ما أعتقد بتتغذى عليها القرود البابونز، وبتتغذى عليها الطيور وبعض الطيور، وهي مصدر غذاء مو شرط إنه فقط للإنسان، لكن غذاء لبعض الحيوانات والطيور الأخرى.
1: هل فعلًا دكتور أعمارها تمتد إلى مئات السنين؟ أنا سمعت بالمعلومة هذه.
0: أي نعم، أنا سمعت برضو عن المعلومة هذه إنها تمتد لأكثر من مئات السنين. لذلك
1: ثروة تعتبر، أي كل أي شجرة أي تعتبر ثروة.
0: وبعدين
1: تاريخ،
0: تاريخ والشجرة هذه يعني بيستخدموها علماء المناخ، انه لما يقص الجذع حق الشجرة بيشوف الحلقات اللي على الشجرة هذه بتحكي الطقس في بطول عمرها، لو عمرها 100 سنة بتديك صورة
1: كل حلقة بسنة، توقع
0: كل حلقة بسنة، وكل سنة بتديك التفصيل متى أول مرة صار الحريق، وإيش كان الجو، هل كان حار أو بارد، هل كان في global warming، هل في احتباس حراري، هل في احتباس بارد، بتديك كل المعلومات موجودة على على على جذع الشجرة، على الحلقات اللي موجودة في الشجرة.
1: وبالإضافة
0: يعني الحلقات لو كانت متباعدة عن بعض أنت تعرف إنه

0: الجو كان ممتاز وكان في كميه كبيره من الامطار تساعد الشجر على النمو، واذا كانت الحلقات ضيقه بين المسافه ضيقه بين الحلقات معناته هذا جو غير مناسب وجو حار وجاف وما في امطار.
1: بالاضافه الى الفائده الكبرى اللي هي سبحان الله اللي هو التوازن من ناحيه ثاني اكسيد الكربون والاكسجين.
0: ما في شك ان هي بتعطيك كميه كبيره، يعني الدوره حقت ثاني اكسيد الكربون والاكسجين في الجو تعتمد في المجال الاول على الشجر وعلى طبعا البحار الطحالب الصغيره اللي موجوده في البحار والشجر اللي موجود في ارضه، ولو لا ما صار في اكسجين ما صار في حياه. يعني احنا حياتنا مرتبطه باشجار بالقطاع الخضر كله سواء في البحر او في الارض.
1: طيب سؤالي الاخير لك يا دكتور عشان بس نستفيد من حضورك، لانه انت ذكرت معلومه لافته انه الحرائق فيها فوائد، هل لو شخص مثلا عنده مزرعه عنده حديقه هل مثلا تنصح انه بين فتره وفتره يعمل كذا بحريق مسيطر عليه عشان يجدد في نفس المزرعه الموجوده عنده، ولا هذه بس فقط للغابات؟
0: لا يا عزام احنا بنتكلم على الغابات الكبيره، لكن المزارع الصغيره هذه ممكن صاحبها يتحكم فيها وينظفها أول بأول بطريقته الخاصة ويكافح الحشرات فيها، لكن بالنسبة للغابات غابات شاسعة وكبيرة لا يمكن أحد أن يسيطر عليها. فالله يرسل سبحانه وتعالى الحرائق هذه عشان تتحكم فيها، تتحكم في معدلات نموها.
1: نعم نعم، أنا أتقدم بالشكر الجزيل لك الدكتور علي عشقي المستشار في علم البيئة، شكرا جزيلا لك.
0: العافية.
2: عند التنزه في الغابات والمتنزهات الطبيعية احرص على استخدام المواقع المخصصة للشواء، ولا تغادر المكان قبل التأكد من إطفاء الفحم والنار تماما، تصرف بسيط منك قد يمنع وقوع كارثة بيئية كبيرة.
3: معا لسلامة الغطاء النباتي.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الدوري الاهم بالمنطقة.
2: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية
1: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
3: حاول عدى، الله الله،
1: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس، وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.
4: نقاش على جدة FM.
5: حرائق الغطاء النباتي بين الوعي المجتمعي والمسؤولية القانونية هو موضوعنا اليوم في نقاش، ولا شك أنه الجانب القانوني مهم في موضوعنا. للحديث حول هذا الجانب معنا على الهاتف المحامي والمستشار القانوني الدكتور أنور بخرجي. حياك الله دكتور أنور. من الناحية القانونية، كيف ينظر النظام إلى المتسبب في حرائق الغطاء النباتي سواء كان عن عمد أو عن إهمال؟
6: بداية تحياتي لك ولجميع المستمعين، وأتمنى أن الجميع يكون بخير. وبالنسبة للموضوع ده طبعا هو له أهمية كبرى، خصوصا مع يعني أنه الغطاء النباتي له أهمية بيئية كبيرة في تحسين الوضع البيئي في البلد على مستوى العالم كمان. فطبعا النظام فرق بشكل كبير بين عدة حالات. في يعني في حالة انك انت اشعلت النار اي غرض، لغرض مثلا تدفئة او غرض الشواء او ايا يكن في غير الاماكن المخصصة لها دون ان يسبب ذلك تلفيات، ففي غرامات محددة، لانه في المناطق المحمية او المناطق اللي لها انظمة محددة، الدولة وضعتها للمحميات وكذا،

0: يمنع مثلا فيها الصيد، يمنع فيها الاحتطاب، يمنع فيها اشعال النار. فاذا انت قمت باشعال النار في غير الاماكن اللي حددتها الجهه المعنيه، هذه تقع عليها غرامات يعني ما تعتبر كبيره كثير، ولكنها غرامات ماليه في حاله انه تم يعني القبض عليه، او يعني هي ما فيها عقوبه حبس ولكن فيها عقوبه غرامه ماليه. فهذا نوع من انواع العقوبات الخاصه اللي تهدف اصلا للحمايه في المقام الاول. فبالتالي هذا نوع من انواع المخالفات اللي هو اشعال النار في غير الاماكن المخصصه لها. طيب اذا نتج عن اشعال النار هذا ضرر، والضرر يعني اشعال النار كان يعني بهدف شخص زي ما قلنا التدفئه او كذا، فطبعا تقع عليه الغرامه بالاضافه الى انه تعويض عن الاضرار
1: التلفيات الماديه
0: التلفيات نعم، واذا كانت طبعا في اشياء محدوده. طبعا التفرقه تماما اذا انتقلت العمليه الى مثلا تخرج عن نطاق اشعال النار باهداف شخصيه زي ما قلنا التدفئه وكذا، الى مثلا
1: شق جنائي قصدك يا دكتور؟
0: الشق الجنائي نعم، العبث يعني اذا كان الهدف انه العبث بدون ما بدون وعي واضح ونتج عنه اشتعال حريق وتلفيات، هذا هنا تنتقل الدعوه الى اصبح الدعوه الجنائيه ويرجع فيها الى القصد الجنائي. اذا كان الحريق متعمد بهدف عمل ضرر مباشر للمنطقه او لسكانها او للمستفيدين منها، فهنا العقوبات بتختلف اختلاف جذري وبتتحول الى دعوه جنائيه وتدخل فيها طبعا النيابه والقضاء في المحاكم الجزائيه، ويحكم فيها بناء على الدافع الجنائي اذا كان الهدف يعني زي ما قلنا ضرر لمكان معين يعني يضر اشخاص معينين، او ضرر على مستوى الدوله انه يبغى يشعل حرائق لعمل ارباك مثلا في منطقه كامله. فقد تصل مثلا انا من رايي يعني انا يعني ما نقدر نحدد الرؤيه الا بعد ما تكيف النيابه للدعوه، لكن ممكن تصل الى حد انه يعد من المفسدين في الارض اذا كان الهدف منها يعني ترويع الامنين ووصول التلف الى يعني اهدار ارواح. احنا بنشوف في دول العالم الحمد لله يعني احنا ما وصلنا لهذا ان شاء الله ما نرى، لكن في دول العالم الاخرى بنشوف الحرائق اذا بتنشا احيانا متعمده او غير متعمده وبينتج عنها انه مدن كامله بتحترق، مدن كامله ما هي يعني
1: صحيح اذا خرجت عن السيطره نعم
0: عن السيطره، هي مدن كامله وبيتهجر ناس وهذا. فاذا كانت الاضرار وصلت لهذا المستوى وهي حريق متعمد، فهذه طبعا عقوبه جنائيه يعني تصل الى فالنظام حقيقه مرن في تكييف الوقائع وفقا للهدف المرتكب منها. فاحنا بنتكلم يعني النظام غطى جميع الجوانب، لكن احنا اذا افترضنا انه غالبا يعني الامور بتصير بحسن نيه بدون قصد جنائي وبينتج عنها تلفيات، فيلزم الشخص المسبب التلفات بالتعويض عن الضرر وإعادة الوضع إلى ما كان عليه يعني للاستزراع أو أيا يكن التكلفة اللي ممكن تتكبدها الجهة المعنية في إعادة الوضع إلى ما كان عليه.
1: طيب في فرق يا دكتور من ناحية الأشعال الحريق عمدا أو عن إهمال؟ ولا ينظر إلى النتيجة فقط؟
0: لا، النتيجة يترتب عليها التعويضات المالية، لكن العقوبة اللي تصل إلى الحبس وأيا يكن يعني تصل عليها تعتمد إذا كان الإشعال الحريق متعمد، فهذه طبعا فيها عقوبة تصل يعني إذا صار في وفيات يعني قد فيها قصاص وفيها كذا، إذا كانت عن طريق الخطأ يعني في قتل خطأ إذا صار فيها وفيات، لكن التعويضات في جميع الأحوال فهي تعويضات للتعويض عن التلف سواء كان بالخطأ أو متعمد. ولكن العقوبة الجنائية هي اللي تفرق، يعني في حالة وفيات لا قدر الله في في في في الحريق المتعمد، أو إذا كانت في الحريق اللي نتج عن الخطأ، فهنا القصد الجنائي اللي تكلمنا عنه هو المعيار في تحديد العقوبة.
1: نعم، اليوم في عندنا جهة اللي هو الأمن البيئي مسؤول عن هذا الجانب. البعض يعتقد إنه هذه المسائل متعلقة فقط بإشعال الحرائق، لكن برضو في جانب ثاني اللي هو إتلاف البيئة، مو لازم إنك تشعل الحريق، أحيانا يكون في إتلاف للبيئة، هذه برضو فيها فيها شق قانوني.
0: النظام البيئة اللي صدر

0: ألغى كل الأنظمة اللي كانت متنوعة وبتغطي كافة الإشكاليات اللي بتواجه يعني قطاع البيئة وحطوها كلها في نظام واحد ويتكلموا يعني يتكلموا على شقين. حتى كانوا النظام يتكلم عن المنشآت التجارية اللي قد تسبب ضرر للبيئة، ولابد المنشآت اللي لابد أنها تأخذ تراخيص إذا كان عملها متعلق بأي نشاط بيئي. فالنظام صراحة غطى كافة يعني أوجه المتوقعة سواء من القطاعات التجارية أو التصرفات الشخصية، لدرجة يعني بنتكلم على تصريف أحيانا يعني تشوف تصريف مياه المجاري الله يكرم الجميع إذا كانت في أماكن غير مخصصة للتصريف ونتج عنها إنه تلف للبنية الزراعية، برضو هذه تعتبر من الجرائم، الاحتطاب للأشجار بطريقة عشوائية وفي الأماكن غير المخصصة برضو هذه لها عقوبات ولها منع. المنشآت التجارية إذا كانت سواء للبيئة مو شرط البيئة الزراعية لكن البيئة اللي هي الأجواء بشكل عام، الأدخنة اللي تطلع من المصانع، المواد الكيماوية المتبقية من بعض المنتجات الصناعات، طريقة تصريفها، إعادة تكريرها بحيث أنها ما تؤثر، هذه كلها لها ضوابط معينة ولها عقوبات لما يعني يكون ملتزم بالضوابط حقتها. يعني النظام وضع لكل قطاع أنه القطاع المختص فيه يمنح التراخيص اللازمة، وكلها تنصب إذا كان لها علاقة مباشرة في البيئة، بأنها البيئة تكون لها إشراف مباشر عليها ولهم مش مفتشين لهم صلاحيات الدخول وتوقيع الغرامات وتوقيع العقوبات هذا ورفع المخالفات اللي وجدت سواء في القطاعات التجارية أو على مستوى الأفراد.
1: حتى في النظام المروري اللي يرمي مثلا نفايات من شباك السيارة أيضا في مخالفات مرورية مرصودة لهذا الجانب.
0: نعم هذه يعني كلها كل الغرامات موجودة. احنا شوف يعني الحقيقة ما ثبت لدينا احنا انه الوعي في اي جزئية الدولة تحرص انها يعني تغطيها تغطية بتنجح حقيقة فيها. يعني انا نفتكر يمكن يعني ربط الحزام في السيارة هذا كان مش متعارف عليه نهائيا يعني
1: صحيح،
0: ولا نفتكر احنا كنا نربط الحزام اصلا، لكن لما صارت في حملات توعية بالإضافة إلى العقوبات اللي وتفعيلها العقوبات المرورية الآن نادرا ما تشوف أحد مش رابط الحزام، في حين سابقا كان من النادر أن تشوف أحد رابط الحزام.
1: صحيح.
0: وقيف على كده في كافة الأمور اللي الساحة الدولة بتسعى إلى وضع ضوابط لها وتوعية المجتمع لها. فإحنا بنتكلم إنه المنصات الإعلامية ولابد إنه يكون لها وعي لتوعية المجتمع فيما يخص السلوك الخاص في الموضوع ده. يعني واحنا بصراحة شفنا في بعض المسلسلات الوطنية اللي بتقوم ببعض المقتطفات الإعلانية اللي تيجي في التلفزيون كده فيها إشارات بشكل غير مباشر على من يترك النفايات على الرمي، بتصير فيها لقطات جيدة حقيقة هي بتعتبر
1: رسائل توعوية
0: توعوية بطريقة غير مباشرة. وفي طبعا الإعلانات المباشرة اللي هي بتوجه بتحدد العقوبات وبتوضح للمجتمع بشكل عام انه هذه مخالفه ولابد نتوقع العقوبه. والامور يعني ان شاء الله يعني المجتمع بيتطور وبيتقبل السلوكيات الحسنه، لانه هذه جزء من من من يعني احنا كمسلمين هذه جزء من ديانتنا ومن تربيتنا السلوكيه في الاساس. فالدوله اذا وضعت النظام يدعم الكلام ده فهو بتتمم على ما تربينا عليه في الاساس.
1: طيب البعض ينظر إلى هذا الموضوع على أنه يعني موضوع اللي هو الوعي القانوني بالمخالفات البيئية يعني موضوع يمكن يشوف أنه نوع من ما هو يعني موضوع ثانوي، يعني ما هو مهم. إيش ممكن نرد عليهم يا دكتور؟
0: نرد عليه يعني أنت لما تكتشف أنه هناك في مخالفة مالية ومبلغها ضخم وتدفعها هتعرف انه الوعي القانوني كان لابد انه يكون عندك عشان تعرف المبالغ اللي انت هتدفعها عند ارتكابك هذه المخالفة. فالمخالفات هذه بتؤسس ويطالب مرتكب المخالفة انه يدفع هذه كل هذه بأثر قانوني. فانت لابد يكون عندك الوعي القانوني انه السلوك اللي انت بتقوم فيه يترتب عليه عقوبة ليست بس يعني أدبية او نظرة المجتمع حواليك اذا كنت انت سيء السلوك في الجزئية دي، ولكن لا، كما في غرامة مالية النظام والقانون وضعها في مواجهتك، فبالتالي لابد يكون انت تعرف ايش الغرامات اللي انت ممكن تدفعها لارتكابك هذا السلوك.
1: طيب،
0: فهي مرتبطة الأمور يعني ما تقدر تفصلها.
1: نعم، أنا أتقدم بالشكر الجزيل لك الدكتور أنور بخرجي المحامي والمستشار القانوني، شكرا جزيلا لك.
0: حياكم الله جميعا، بارك الله فيك.

0: إذن موضوعنا اليوم عن حرائق الغطاء النباتي بين الوعي المجتمعي والمسؤولية القانونية. طبعا موضوع فيه أبعاد كثيرة، فيها الجانب القانوني زي ما تكلمنا مع الدكتور أنور بخرجي، وأيضا الجانب البيئي العلمي. وأيضا للحديث حول هذا الموضوع تحديدا وجانب الوعي، معنا على الهاتف الناشط البيئي الأستاذ سعيد السهيمي. حياك الله أستاذ سعيد. في البداية، بصفتك ناشط بيئي، كيف تقيم مستوى الوعي المجتمعي بأهمية المحافظة على الغطاء النباتي وحمايته من الحرائق تحديدا؟
1: يا هلا وسهلا، حياكم الله، وسعيد أن يكون أضيف معكم اليوم في إذاعة جدة.
0: حياك الله.
1: طبعا تقييم الوعي البيئي اليوم حسب جولاتنا صراحة في الفترات الماضية، نقدر نقول إن شاء الله أنه بدأت يتطور الوعي، خصوصا مع الجيل الجديد، أنه واضح أنه عندهم قابلية في التطور صراحة. المشاركات اللي يشاركونها في المبادرات، المشاركات اللي يشاركونها في السوشيال ميديا، المشاركات التطوعية، كلها هذه قاعد يعني تعطينا رؤية جميلة جدا على هناك وعي مجتمعي. أنا أخذت جولة قبل أسبوع في أحد الغابات، وشفت شباب ما شاء الله تبارك الله بيشيلوا طبعا أغراضهم، وقابلتهم شخصيا وأسألهم صراحة، فقالوا لا إحنا نبغى نترك المكان أحسن مما كان أو كما كان.
0: صار مشهد مألوف أستاذ سعيد،
1: صار حاجة عادية جدا اليوم أنك تشوفها وتلاحظها. بالسابق لا، كان الوضع يعني متأزم بشكل كبير جدا، مع أنه نقول أنه ما إحنا وصلنا لمرحلة الكمال، ولكن الواضح أنه الوعي المجتمعي جالس ينمو بشكل جيد يعني في الوضع الراهن يعني.
0: طيب، من خلال جولاتك الميدانية كناشط بيئي أستاذ سعيد، وش أبرز الممارسات الخاطئة اللي ما زالت موجودة يمارسها البعض للأسف؟
1: والله شوف، أبرز الأمور صراحة اللي بتأثر على البيئة، دائما نقول النفايات في المرتبة الأولى. هذه النفايات يعني قضيتها كبيرة جدا، مو سهلة أبدا. إحنا ما بنتكلم عن موضوع الاحتطاب، عن موضوع الرعي، عن موضوع كذا، لا، نتكلم عن ترك النفايات. ترك النفايات اليوم فيها خطورة عالية جدا، من أول كنا نقول تدمير و يعني مشهد سيء، تلوث، لكن إحنا نقول اليوم يعني بدأت تشكل عوامل خطورة، خصوصا منها ما يحدث يعني في حرائق الغابات. إحنا شفنا بعض يعني قطع اللي تترك، زي مثلا خصوصا شوف من أبسط الأمور، قارورة موية بنص ريال هذه لما يتركها أحد على صخرة ولا شيء، تضربها الشمس ترى تتحول إلى عدسة، غير الزجاج اللي بيرمونه الناس، غير شيء، تحول إلى عدسة ترى قابلة لأنها يعني تعمل شعلة بسيطة أو شرارة يعني في أي زاوية في أي مكان. فهذه المخلفات اللي تترك اليوم مو أمر يعني سهل جدا، غير أنه أمر غير مقبول أساسا.
0: طيب، كيف يمكن للمبادرات التطوعية والفرق البيئية أن تسهم في نشر ثقافة المحافظة على البيئة؟
1: اليوم الممارسات هذه لها أهمية كبيرة جدا، وأنا لي عتب والله خلال برنامجكم اليوم ودي توصل الرسالة هذه. اليوم الجمعيات البيئية اللي موجودة في الساحة ما شاء الله عددها كثير، مو شوي، لا زالوا مستمرين على المبادرات، ازرع شجرة، ازل مخلفات، نفايات، كذا كذا كذا كذا، وجزاهم الله خير. يعني هذه نشاطات بيئية موجودة، نعم، ومهمة جدا، ولكن أنا للأمانة أقترح بشكل كبير جدا أنه يكون عندهم يعني أفراد يتواجدون في المنتزهات، يروحون في الأماكن البعيدة، يعززون الوعي البيئي مع الناس، ينشرون ثقافة الاهتمام بهذه المواقع خصوصا البعيدة، يساهمون في يعني تواجدهم. يعني زي الآن بالصيفية أنت تتمشى في متنزهاتنا الصيفية، خلنا نأخذ على سبيل المثال مثلا لو أنك في أحد أودية السودة مثلا أو في أحد أودية الشفا مثلا، تجد أنه في ناس ما شاء الله بيحملون أغراضهم بيدخلوا أماكن بعيدة جدا ما تصل السيارات، فبذلك ما تصلها أحيانا البلديات. فمثل هذه الأماكن اليوم أرى أنه الجمعيات البيئية الغير ربحية طبعا يكون عندها بعض المتطوعين يحمل يعني معه رسالة، لبس خاص، طريقة خاصة، ويمر على الناس هذه ويقول لهم يعني بأهمية الوعي وأهمية ترك المكان نظيف وتركه كما كان والقضايا اللي بتصير لو تركوا كذا. هذا التعزيز الوعي اليوم يجب أن يتطور بأساليب مع الحال اللي إحنا موجودين فيه اليوم. إحنا في تطور، عندنا رؤية، المفروض أن يكون برضو عندنا تطور ورؤية حتى في تعزيز الوعي.
0: طيب في موقف مر عليك أستاذ سعيد وشاهدت يعني مدى أهمية الوعي بالبيئة في الحد من كارثة كانت لا سمح الله ستحصل بسبب إهمال أو حتى عمد؟
1: شوف خلني أقول لك مثلا ترك المخلفات في الأودية. لما يكون الوادي وتجي سيول كبيرة جدا راح تنقل لك كل المخلفات طول هذا الوادي.
0: صحيح.
1: هذه المخلفات هتشكل نوع من يعني المواد اللي ممكن أنها تعيق السيول، فتراكمها في نقطة معينة ضيقة أو حول أشجار أو كذا ممكن يرد يعني ويحول طريق السيول هذه إلى المباني السكنية، الأحياء، بعض المزارع، ويسبب دمار كبير جدا، ممكن يعني يكون حتى في ضرر حتى البشر. فهذه من المواقف أنا شفتها بعيني، يعني تحول السيول خروجها عن المسار الخاص فيها وتحولها إلى أماكن تسبب كوارث، والسبب تجمع النفايات، رمي المخلفات، هذه الأشياء بشكل كبير جدا. الثانية، أنا واحد من اللي تعرض لهذه المشكلة، أنا شخصيا كان في مخلفات في في في مكان تجميعها بطريقة خاطئة، ثم تم الإشعال فيها بالنار، فكان الدخان يمر على الحي فسبب لنا اختلاق ليلي كبير جدا في الحي كله بسبب يعني خطأ من من من
0: وتكون مواد بلاستيكية وكيميائية.
1: احنا نتنفس هذا الغاز السام جدا، اول اكسيد الكربون اللي بيخرج من المخلفات هذه، سبب لنا ضرر صحي بشكل كبير جدا. فجلسنا فترة ان نعرف فين مصدر الدخان، فوجدنا مخلفات ناس بترمي بالليل من مكان وبتشب فيها النار. هذه الفكرة طبعا احيانا مو بلازم واحد يشعر فيها، على فكرة هذه معلومة يمكن ما يدروا فيها الناس. احيانا المواد الكيميائية اللي موجودة في خليط المخلفات هذه اكرمك الله القمامة تتفاعل مع بعضها، مواد نظافة، اشياء كثيرة جدا، تبدأ الاشتعال حتى بدون البشر، فتسبب يعني روائح وضرر وتلوث كبير جدا في في في في الاجواء اللي احنا اليوم مفروض ان نتنفسها بشكل نظيف ونقي. فهذه كله ترجع في نفس المحتوى اللي هو الأثر البيئي والكوارث البيئية بسبب المخلفات هذه. المخلفات مو نوع واحد، في مخلفات ممكن تعيد تدويرها وفي مخلفات ما يعاد تدويرها، كلها يجب أن تكون لها مصادر أو نقاط تجميع خاصة للعمل عليها، وليست الطبيعة ورميها وترك المخلفات فيها.
0: كان في مبادرة من أحد الـ يعني السوبر ماركتات الكبيرة أنه صاروا يستخدمون أكياس نفايات قابلة للتحلل. ومبادرة جميلة، بس يعني ما تم تعميمها بشكل كبير، لأنه البلاستيك زي ما تعرف يعرف المستمعين يعني من المواد اللي تجلس فترات طويلة جدا قد تمتد إلى مئات السنين ما تتحلل، وبالتالي يكون في عبء على البيئة. فهذه واحدة أيضا من المبادرات اللي أحيانا تكون بسيطة لكن لها فاعلية كبيرة. طيب خلينا
1: عندي وجهة نظر فيها ترى الأمانة، مثل هذه الأمور ما المفروض أن نشاور يعني الناس فيها؟ هذه المفروض أنها تفرض
0: إلزاميا
1: على كل السوبر ماركت، لأنه الناس والله مو فاضي يشوف تعزيز الوعي وهو جاي بياخذ أغراضه ويمشي. تجي تقول له ترى هذه قابلة للتحلل، هو ما مفكر في الموضوع ذا. ولكن لما يكون أصلا كل المحلات ما تعطيك الأكيس قابل للتحلل، إحنا تعدينا وتجاوزنا مرحلة أن نعزز الوعي إلى التطبيق.
0: صحيح صحيح.
1: هذه اللي أنا ودي أنها تصير، خصوصا أنه قابل للتحلل كبلاستيك، قابل للتحلل وكأكياس ورقية، ترى في دول كثيرة جدا لازالت تعمل بالورقية.
0: والآن ترى والله صار في وعي، مثلا واحد يأخذ خبز صار يكون حريص جدا أنه يحطه في كيس ورقي، أول كان ينحط في الأكياس البلاستيكية،
1: ممكن يسبب أثر ترى كيميائي على الخبز وكذا وكذا. يعني الفكرة هذه نعم موجودة الآن لأنه الناس تبغى صحتها.
0: صحيح.
1: وإن شاء الله أن الورق هذا حيتحلل بكل الأحوال، يعني هذه الفكرة اللي إحنا بنصيبها بالطريقتين يعني.
0: نعم.
1: لكن أنه التعزيز دائما يحتاج تطبيق، وإذا وصلنا مرحلة التطبيق يحتاج عقوبة أو يحتاج إلزام مع تنفيذ. هذه اللي إحنا اليوم بدنا نوصل له. يعني إحنا أنا أرى أنه اكتفينا في مسألة أنه نستمر فقط على تعزيز الوعي وعي وعي وعي
0: التنظير نحتاج بالفعل إلى
1: طيب إحنا نحتاج تطبيق اليوم.
0: مثل دورك أنت أستاذ سعيد، أول شيء متى بدأ اهتمامك بالبيئة، وهل أنت متطوع ولا تعمل مع جهة معينة؟
1: والله شوف، أنا اهتمامي بدأ بالثاني ابتدائي، ترى يعني
0: ما شاء الله
1: حياتي كلها تقدر مع الطبيعة والبيئة واهتمام فيها، لأنه هي عشق وشغف هذا الموضوع. فقول 35 سنة يعني على أقل تقدير يعني، وأنا اهتم بالبيئة والطبيعة. طبعا حياتي كلها نعم متطوع، لكن في الفترة الأخيرة تعرف احنا وصلنا لمرحلة يعني في رؤية المملكة انه يكون في تعزيز القدرات والاهتمام بالبرنامج هذا، يعني صراحة من سمو سيدي ولي العهد الأمير محمد سلمان انه ابناء الوطن من ان يملك قدرات معينة ويقدر يخدم فيها الوطن ان يعزز دوره. فاليوم انا نعم انا نصفين، نصف لازال هو الناشط البيئي اللي موجود في البيئة ويقوم بالدور
0: كمتطوع
1: الناس، نعم، والنصف الثاني نعم انا اصبحت اتبع جهات كلها تتعلق بالبيئة من خلال مراكز وطنية، يعني خدمات كبيرة جدا، ويعني هم بيقوموا بالدور معي بشكل كبير جدا في تسهيل كثير جدا من الأمور وتوفير كل الاحتياجات اللي نطلبها، وما هم قصر الدولة أبدا.
0: كيف كان دعمهم لكم من ناحية الفرق اللي تعمل مثلا أنتوا كمجموعات، ولا كل شخص ممكن أنه يعمل لوحده؟
1: لا، احنا اليوم قاعدين نقوم بادوار كبيره جدا،
0: يعني كان لهم دور في التنسيق بينكم
1: جدا جدا. انت اليوم عندك مجموعه كبيره جدا من المتطوعين او البرامج اللي بتخدم البيئه او اي شيء بيخدم البيئه، انت دائما تحتاج واحد عنده خبره او مستشار يشاركك في انك انت عارف انك في الطريق الصحيح. فتبني مثل هذه الامور صارت، وانا واحد من اليوم من المستشارين لعدد من المشاريع اللي تعلق بالبيئه. فهذا شيء يعني وطني عززه وقدمه لي. أنا أقدر أقول لك إنه مهما كان ما أقدر أرد هذا جميل هذا البلد أبدا يعني، لكن إنه اليوم لما يعزز قدرتك وطنك يخليك توصل لكل الأهداف بشكل أسرع. فأنا كل اللي قضيته في 30 سنة الماضية كاملة، يمكن في 5 سنين الأخيرة مع مبادرة سمو ولي العهد اللي هي تعزيز القدرات، حققت إنجازات في 5 سنين حق 30 سنة وأكثر. فهذا شيء غير اعتيادي، أن من أول أنت تعمل لوحدك منفردا، اليوم لا، اليوم خلفك دولة كاملة تعمل ولها رؤية وهذا برنامجها وهذا توجه قيادة. فلما توجه القيادة باتجاه محدد الشعب يجب أن يتوجه معه، هنا تحتاج اللي هم الناس
0: تضافر الجهود
1: بالضبط، تعزز هذه الجهود وتوجهها بالطريقة السليمة. لذلك يعني اختاروا كثير جدا من ابناء هذا الوطن وخبراتهم وقدراتهم السابقه كلها عززوها في هذه البرامج، وانا واحد من اللي استفاد من هذه البرامج اليوم.
0: انت استاذ سعيد ما شاء الله عليك، يعني لما تتكلم عن منذ الطفوله وانت مهتم بالبيئه اكيد هذا منطلق شغف، لكن الجانب العلمي كيف عززته عندك؟ اكيد انه لازم يكون عندك الحد الادنى من الثقافه البيئيه اللي تقدر من خلالها انه توظف هذا الشغف اللي عندك في حمايه البيئه.
1: صحيح، عندك اليوم أنا أرى إنه هذا رؤيتي أنا الشخصية، لا تتخلى عن قسم النظري، إنك تقرأ وتطلع وتجلس مع المهتمين والناس اللي لهم باع طويل يعني في العلم،
0: من الناحية العلمية نعم
1: نعم، وتسأل، وعندنا دكاترة وعندنا بروفيسورات نجلس معهم ونسمع منهم معلومات. ولكن الفارق يمكن هذا اللي ساعدنا شوي كثير، احنا ناخذ المعلومه اللي اطلع فيها وقرأ فيها وعززنا فيها وقدمها لنا، نتجه للميدان نجلس بالشهور بالايام، فنجد ان المعلومه اللي اخذناها اذا كانت تساوي

0: تقرأ وتنزل ميدان لأمر مطلوب منك، وفي فارق بأنه هذا شغفك تحبه، مجال تحبه وأنت تعشقه. فلذلك يكون نظرتك للميدان واسعة جدا، عريضة، مش شيء بسيط. فلما أنزل ميدان أحيانا، وبينزل والله معي يعني بعض المهتمين وبعض الدكاترة، للأمانة عيني تقع على أشياء ما انتبهوا لها، فدائما يوقفون عندها. فكنت جالس مع بروفيسور الله يعطيه العافية، قالها كلمة، قال شوف يا سعيد، إحنا بروفيسورات واطلعنا سافرنا وجينا، لكن ترى لا زال الميدان يحوي ما لم نحيط به علما.
1: صحيح.
0: وأنت موجود في الميدان، فلذلك أحيانا نستدل بمعلومات في الميدان ونروح نشوفها بناء على تغريدة من عندك أو صورة رسلتها أنت.
1: نعم، لأنه اللي يعايش الشيء أكيد بيكون أقرب.
0: فهذا عمل تكاملي، ترى أنا أشوفه عمل تكاملي، بالعكس مو ضد بعض، هو بالعكس تكاملي، أنا
1: أكيد
0: أكمل جزء هم يكملوا جزء معنا، هذا الأمر كله يخدم بيئتنا في الأخير.
1: نعم، أنا أتقدم بالشكر الجزيل لك الأستاذ سعيد السهيمي الناشط البيئي، شكرا جزيلا لك ولجهودك اللي تبذلها.
0: يعطيك العافية أخي خالد.
2: ترك المخلفات القابلة للاشتعال أو الزجاجات في المناطق البرية قد يزيد من احتمالية اندلاع الحرائق. حافظ على نظافة المكان وخذ مخلفاتك معك، فالمحافظة على البيئة تبدأ من التفاصيل الصغيرة.
3: معا لسلامة الغطاء النباتي.
1: وصلنا وياكم إلى ختام حلقة اليوم من برنامج نقاش، هذه تحية لكم من زميلي محمد المرحبي في الإعداد، ومني أنا عزام الخديدي في التقديم، ومن زميلتي مناه الدحمان في الإخراج. نلقاكم إن شاء الله في حلقة مقبلة من نقاش، نقاش أن نفكر أولاً.

0: اللهم ارزقني عينين هطالتين تبكيان بذروف الدموع وتملآني من خشيتك قبل أن تكون الدموع دما والأضراس جمرا. وارحم اللهم عبدا يسترحم يا أرحم الراحمين. اللهم هذه آثامي وهذه مدامعي وأنا عبدك وأنت العفو الغفور. سبحانك اللهم سبحانك. اللهم لا تعاجلني بعقوبتك وقد وهبتني الأمل في غفرانك. اللهم لا تمكر بي في حيلتي ولا تؤاخذني بتقصيري في طاعتك. اللهم وارحم نصبي وتعبي فيما دهاني من الخطايا ولا تحرمني أجر المصاب على مصيبته. وسبحانك يا أرحم الراحمين.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان العصر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

أشهد أن لا إله إلا الله.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نقلنا لكم أذان العصر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
3: بناء مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي، الجمعة 1 ظهراً على جدة اف ام.
4: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
3: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء 1 ظهراً على جدة اف ام.
5: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
2: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
5: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة.
2: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية،
5: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
2: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
5: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
2: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
5: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة اف ام.
1: جدة اف ام على هواك.
2: زحمة الآن على جدة اف ام. 5 4 3 2 1 0.
6: حياكم الله أصدقائي، أهلا ومرحبا فيكم، وحيا الله كل محبينا ومتابعينا ومنتظرينا. يا أهلا ومرحبا فيكم مع أحلى وأجمل برنامج في درب التبانة على مستوى الكرة الأرضية وأيضا مستوى الفضاء، أيضا بنروح نحلق حتى عنا بالفضاء. يا أهلا ومرحبا فيكم، ومرحبا بكل اللي قاعدين يكتبون هاتوا السناكة، ابشروا بما أن اليوم أنا يعني حطلع إجازة، ابشروا بكل رح يكتب هاتوا السناكة، أحلى طيران مزهبينها لكم، الفرقة كاملة قاعدين من بدري من وقت برنامج عزام وهم جاهزين. فحياكم الله أصدقائي بهذه الأجواء اللي قاعدة، الأجواء الحارة، احنا راح نحاول على قدر المستطاع أيضا نسعدكم ونخليكم تستمتعون. لكن قبل لا أقول اسمي وقبل لا أقول لاؤنا، شنو هذا؟ ماكو زحمة؟ أنا جاية قاعدة طالع يمين يسار، والله العظيم مناهل، ماكو زحمة، الشوارع ماكو زحمة يا جماعة. هل أنا جاية من خط إن ماكو فيه زحمة؟ يعني حتى الشارع، حتى الناس اللي يسوقون في الشارع قاعدين يعملوني كذا، عارفين يخدعوني إن ماكو، ما في سيارات. والله العظيم وأنا جاية يا جماعة ماكو سيارات، ماني شايفة. فخلوني أصدقائي أنتوا دزولي وين ما تكون زحمتكم، دزولي الصور، ارفعوا من معنوياتي وارفعوا من الطاقة الإيجابية مالتي، علشان برنامج في الزحمة بالفعل يحتاج الزحمة. معايا أنا مينا العبدالله من خلف المايك والإعداد، مسيناكم مسونا وعلى جدة اف ام، تعالوا لاقونا. اسمعوني أصدقائي واستمتعوا معي إن شاء الله خلال الساعتين الجاية من 4 إلى 6 من خلال ترددات وتطبيقات برنامج إذاعة عفوا جدة أف أم، وأيضا لا تنسون عندنا تطبيق سعودي راديو بلس. محبين البروتين الرياضيين الجم يا جماعة، الناس اللي بتدور على البروتين، اليوم بنتكلم عن مصدر من مصادر البروتين، مصدر يعني غني حقيقي بالبروتين. انتوا قولوا لي انتوا بيكم تخمنون المصدر هذا اللي احنا ناكله عادة بيكون بالريوق، دائما بناكله بالريوق، وبيتسوى منه أنواع وأشكال وبيدخل فيه أطباق ثانية، ناظر عرفتي؟ وبعدين مصدر البروتين هذا يا جماعة ممكن ينأكل ني وينطبخ بطريقتين، ينأكل ني الرياضيين يأكلونه ني وينأكل بطريقتين، يا ترى شنو هذا؟ شنو عرفتوا؟ يلا بدو شاركوني من خلال الواتساب على 800-244-2828، بشوف من أول واحد يجيبه. لكل الأصدقاء اللي بيمتلكون الحناجر الذهبية، اللي بيمتلكون العضلات في أوتارهم الصوتية، سواء كان بالغناء بالعربي بالإنجليزي بالفرنسي بالإيطالي بالصيني بأي لغة من لغات الكرة الأرضية، حياكم الله أصدقائي، سمعونا أصواتكم وجمالها. لكل اللي بينضمون الشعر وبيكتبون بمختلف أنواعه بمختلف مجالاته، والفويس أوفر، الإلقاء، عندنا إلقاء الشعر، إلقاء الخواطر، إلقاء المقالات، حياكم الله أصدقائي، بالإضافة إلى طبعا تقليد الأصوات والدوبلاج، والكل اللي حابين يجربون أنه يكونوا مراسلين يا أهلا مرحبا فيكم. وأكيد ناطرين إحنا بساعتنا الثانية إن شاء الله الساعة 5 ناطرين خالد معانا مراسلنا في الزحمة في أسبوع، وبالإضافة أيضا من خلال أرقام إذاعة جدة التالية على 6-4-7-7-1-5-4، سمعوني أصواتكم وأيضا ومشاركاتكم، بالإضافة إلى 6-4-9-5-1-5-4، ولا تنسون على 6-4-7-8-5-4-4 بإمكانكم أيضا الاستماع للبرنامج في الزحمة، تكونوا معي إن شاء الله الساعتين المقبلة من خلال منصة إكس على جدة أندرسكور راديو، وأيضا على صفحة الشخصية. صحيح يا مازن، يلا مازن انت اول واحد جبتها، تستحق صراحة الطيران اليوم، ماخذها الطيران، لا محالة ماخذها الطيران بما انك جبت الإجابة الصحيحة. شنو اليوم عندنا في السناكة غني بالبروتين على الريوق، فطور للريوق يدخل في أصناف كثيرة من الأكل احنا بنسويها، بنأكل بثلاث طرق، الرياضيين بيأكلون ني، وممكن شنو؟ يلا يبدو شاركوني على الواتساب، أحلى وأجمل المنوعات بما أن اليوم الخميس الونيس، الله يسعدنا كلنا، أكيد مو بس يسعد الخميس اللي دائما بننتظره، لا يسعدنا كلنا على مدار أيام الأسبوع. اليوم ما معانا مخرجتنا الرائعة والمبدعة ردة الخميس أيضا يومها مع أنه والله بدعت فيه كل الأسبوع الماضي، مناهل دحمان.

0: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحا على جد أف أم.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: جدة اف ام على هواك. في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة اف ام.
1: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
0: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة اف ام.
2: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما، معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة اف ام.
3: الزحمة على جدة اف ام.

أولا أولا، يا أهلا ومرحبا بكم أصدقائي، حياكم الله مع سناكة اليوم. طيب سناكة اليوم أنا قلت لكم رح نتكلم، إحنا دائما كل خميس عموما بنعمل مقارنة ما بين مجموعة من الأطباق، بنشوف مين أكثر فائدة، مين أكثر تفضلونه أنتم، بيكون الطبق المفضل عندكم. اليوم مقارنتنا قلت لكم عن أعلى حاجة نسبة بروتين فيه يحبون الرياضيين، حتى بعد الجيم لازم تاخذ لك لو حبه واحده منه. بينأكل ني، الرياضيين يحبون ياكلون ني، وممكن ينأكل بكذا طريقه، وله طريقتين في الطبخ. فصراحه اللي قاعدين يكتبون شو اسمه جبتوها صح، ولكن اللي راح يكتب هاتوا السناك اليوم اكو طيران، بما اني انا طلع اجازه اليوم راح ادلعكم، وانا ومناهل والطيران مستعدين وجاهزين لها. يلا راح نبدأ مع أول واحد. عموما أول واحد جاب الإجابة الصح هو مازن، لكن أنا حمشي بالترتيب. أحمد عبيدان حياك الله. الله عليك يا مناهل، الله مناهل مستعجل. مناهل البيض، أحمد عبيدان قال البيض صح، بسوي وحدة رجبتها مناهل على طول. الله عليك يا أحمد، استاهل، عاش أحمد عاش. طيب ونروح أيضا لحسن الهلالي، مساء الجمال، وعلى مذيعتنا وكل طاقم البرنامج وعلى المستمعين. هاتوا السناكة وهاتوا السناكة اللي بتجي بدون طيران لا تعطينا. حسن الهلالي يقول بدون طيران، خلاص اتفقنا. حياك الله. انت اللي قلت بدون طيران. انزين نروح لمازن الغانمي، عطي أحلى يا شيخة طيران، تستاهل يا مازن، تستاهل يا الغانمي، هاتوا السناكة وبروتين البيضة أمينة. نعم البيضة، عفية عفية عليك. وألو مساء الخير، أنا أريج من اليمن، حياك الله يا أريج، بس كتبي يا أريج هاتوا السناك عشان أعطيك أحلى طيران، بس بعطيكي بما أنك أول مرة. عاشت أريج. أمبي مع الصفقة بعد. طيب نروح لحظة بس والله شكلي بعطي طيران. صباح مساء الخير أمونة والمايسترو مناهل دحمان فؤاد القطان، حيا الله أهل الحسا. الشيء اللي بيحطونه على الفطور ويأكلونه رياضيين ني، هو نعم البيض، عفي عليك. ولا الباذنجان، لا مو بالباذنجان، تتريق باذنجان يعني قطان، تتريق باذنجان ما تجي، بس بنعطيك عشان عاش. اوكي نروح لابو عمر، احلى تحيه لك يا امون، اوجه تحيه لابوي اتوقع ابو عمر يقول اتوقع الاجابه دغابيس، لا تتريقون، ها تتريق الدغابيس، لا يا معود طبعا ابو عمر. الاجابه خلاص اوريدي قالت اللي هي البيض. مساء الخير هاني الثقفي صديقنا، لا ندلعه

انزين كمان عندنا جينا للكبير، جينا للصاحب. ايه حي الله الجازان، يا هلا منور يا هشام، طفشان جدا جدا. الله يستركم في الدارين، هاتوا اي سناكة، خذ الطيران قبل السناكة. عاش والله انك عشت. طيب مساكي أمينة، نقلت الرياض أبشرك، ومن جد صرت أسمعك من الزحمة. منو هذا؟ بشاير نقلت الرياض. يلا عطيها، هات. عاشت بشاير، وعاشت مناهل، البيض والحلوم، الله عليك. بس هو البيض يا بشاير، عاشت. يلا وتهنين ان شاء الله بالرياض. بس قولي لي ليش الرياض، انت وين كنتي؟ بجده ولا وين؟ السلام عليكم ابو إلاف، عجازه سعيده ان شاء الله. لحظه، ماكو طيران عشان كلمه عجازه. ماكو طيران. طيب خالد خرجاوي، هلا امون، خميسك فله. اللي يحب الرياضيين الجزر ني. خالد خرجاوي شلون هذه؟ مخي تلخبط يا خالد. الأكل اللي يحبه الرياضيين، مع المفروض ما يعني حتى ما علق عليها لأن كل الإملاء غلط فيها، الجزر والني. طب إحنا ناكل الجزر ني صح؟ ناكله مع السلطة، هو ممكن ينطبخ مع المشبوس إيه، بس ناكله ني يا معود. طيب أريج خلاص أعطيناك إيه أريج، thank you much gracias. نروح لسنكتنا لليوم. سناكتنا اليوم ما أصدقائي بتقول، البيض المسلوق أم المقلي أم الني؟ أيهما يمنحك أقصى قدر من البروتين؟ العالم اللي بتبحث عن البروتين، يا ترى البيض المسلوق اللي هو مفيوح ولا المقلي ولا الني؟ طبعا بيقول لكم اصدقائي، بتقول لكم السناك انه يعد البيض من اكثر الاطعمه حضورا على موائد الافطار، لكن طريقه تناوله قد تؤثر على مدى استفاده الجسم من البروتين الموجوده فيه. بينما يفضل البعض البيض المسلوق او المفيوح او المقلي، يتناول ايضا اخرون مثل ما يفضلون. طبعا هذه النوعين او الصنفين، ايضا في اشخاص يفضلون البيض الني، اعتقاد بانه بيحتفظ بقيمته الغذائيه كامله. وهذا بالفعل اللي احنا بنشوفه اصدقائي، انه البيض دائما صراحه، يعني انا حتى الكوتش انا عندي بعد ما اطلع من الجيم بعد التمرين معاه، تقول لي امينه اول ما توصلين البيت على طول اي بروتين، روب يوناني، اي حاجه يكون، تقول اقلها بيض على الاقل، ومقلي كلي. ليش؟ عشان تو خارج من التمارين لازم تاكل بيض. يعني هذه معروفة المعلومة طبعا من زمن. والرياضيين بنشوفهم احنا دائما كذا على الريق بيشربونها، شلون صراحة هذه ما ادري، هذه شلون ما ادري ولا يمكن امبوسيبل. السناك بتقول، لكن خبراء التغذية بيشيرون إلى أن طهي البيض وخاصة سلقه بيجعل البروتين أسهل في الهضم وأيضا الامتصاص، ويقلل في الوقت نفسه من بعض المخاطر الصحية. طبعا شفت يقول لكم البروتين أسهل بيكون في الهضم والامتصاص لما يكون البيض مسلوق، أكثر شيء لما يكون مسلوق وليس مقلي. طيب كم يحتوي البيض على البروتين؟ كم نسبة البروتين الموجودة بالبيض أصدقائي؟ يقولكم تحتوي البيضة الواحدة على تقريبا نحو ما بين 6 إلى 7 جرامات من البروتين، سواء تم تناوله ني أو مسلوق أو مقلي. وأيضا رئيسة قسم التغذية العلاجية بمستشفيات كامس طبعا بالهند، بتقول اسمها تشيترا بيكي، حلو اسمها صراحة، تشيترا بيكي كذا، ما أدري لازم تزراسك معها. بتقول إن الاختلاف بين طرق إعداد البيض لا يتعلق بكمية البروتين الموجودة فيه بقدر ما يتعلق بكفاءة امتصاص الجسم له. هذا اللي بتقول، مش بكمية البروتين الموجودة فيه ولكن بالكفاءة إن جسمك بيمتص كمية البروتين، إلى جانب كمية الدهون وأيضا السعرات الحرارية المضافة طبعا أثناء الطهي.
تعالوا خلينا نفصل ونشوف مين أكثر بيحتوي على بروتين، بما أنكم اللي بيحبون البيض يلا راح تصوتوا لي بيض مسلوق اللي هو المفيوح، ولا بيض مقلي، ولا بيض ني. البيض المسلوق، نروح للبيض المفيوح أول شيء. خلينا نتعرف على فوائده، اللي هو بيعتبر زي ما قالوا إن الخيار الأفضل. يقول لكم يعد سلق البيض من أكثر طرق إعداد صحة، إعداده بيكون صحة لأنه بتعمل الحرارة على تغيير تركيب البروتين، وبيكون أسهل للهضم وأيضا الاستفادة منه. وحسب أيضا خبيرة التغذية طبعا اللي هي شيترا، بتقول إنه يستطيع الجسم الاستفادة من نحو تقريبا 90% من بروتين البيض المفيوح. 90%، تخيلوا لما تسلقون البيض وتاكلونه، يعني سواء بتسوونه سالاد، بتحطون عليه طماط، خيار، خس، بتسوونه ساندويتش، 90% جسمكم بيستفيد منه. ايضا البيض المفيوح او المسلوق ما بيحتاج الى اضافه الزيت او الزبده، وبالتالي بيحافظ على انخفاض السعرات الحراريه وايضا الدهون المضافه. ايضا شيترا بتقول انه بشكل عام بيوفر البيض المسلوق والبيض المطهو جزئيا أفضل توازن بين سهولة هضم البروتين والسلامة وأيضا القيمة الغذائية، بينما يعد البيض غير المطهو هو الأقل فائدة رغم احتوائه على البروتين نفسه. طيب عفوا نروح للبيض، هذا البيض المسلوق، نروح الفوائد ونشوف البيض المقلي اللي بيحطون أومليت، اللي بيسوونه زي البيض التركي، بيحطون عليه الطماط، الفلفل، أنواع كثير، عجة بيسمونه، بيحطون ممكن مع التوست، بيسوون منه زي بالتوست ويحطون عليه جبن. بيقول لكم لا يختلف محتوى البروتين في البيض المقلي كثير عن البيض المسلوق. ليش؟ لأن الطهي أصدقائي بيجعل البروتين أسهل في الهضم والامتصاص، لكن المشكلة الأساسية بتكمن في طريقة القلي. شفتوا بتقولكم هو ما بيختلف كثير عن البيض المسلوق، ولكن الاختلاف بيكون في طريقة القلي، في طريقة الطريقة اللي احنا بنقلي فيها البيض، لأن استخدام الزيت أو الزبدة بيزيد من كمية السعرات الحرارية وأيضا الدهون، خصوصا عند استخدام كميات كبيرة من الدهون المشبعة. علشان كذا أصدقائي يمكن أن يكون البيض المقلي خيارا جيدا، لكن يفضل استخدام كمية محدودة من الدهون أثناء إعداده. صحيح بيض الشكشوكة، الله أنا أحب البيض الشكشوكة وبيض العيون.

0: بيض شكشوكة، حتى أنا أحب بيض شكشوكة، حتى لا حتى العيون حلوة، بس العيون حلوة بيض العيون، بس الشكشوكة نمبر وان. طيب احنا عرفنا ان البيض المسلوق نمبر 1، المقلي عقبه يجي معنا نفس الشيء 90%، لكن هل يمكن تناول البيض بشكل يومي؟ هل نقدر ناكل؟ في ناس انت سمعتوا يعني زي لما طلع نظام الطيبات قالوا لا سما لا بيض ولا ما نعرفه وشو، ولكن احنا حنرد بهذه الاجابه، يمكن لمعظم الاشخاص الاصحاء تناول البيض يوميا ضمن نظام غذائي متوازن، ويمكن تناول بيضه كامله يوميا بما في ذلك صفار البيض. في ناس يشيلون الصفار عشان الكوليسترول، ما موضوع الكوليسترول، لكن الامر بيختلف اصدقائي بالنسبة للأشخاص اللي بيعانون من أمراض القلب، ارتفاع مستويات الكوليسترول بالدم. بتشير التوصيات إلى إمكانية الحد من تناول البيض الكامل إلى نحو 3 أو 4 بيضات أسبوعيا، يعني ممكن بيضة واحدة 3 أو 4 أيام في الأسبوع، وبيعتبرون أن 3-4 أيام أكلت في، يعني عندك 4 أيام تأكل فيها بيضة واحدة، أنت في السيف سايد وإتس أوكي، والبروتين انت ماخذه بشكل جدا جيد، بيضه واحده فقط. This is our snack for today. دن دن. حلو
1: حلو.
0: طيب سؤالي لكم، يلا نروح للاسئله. اللي بياكلون البيض، اللي بياكلون البيض تحبون تاكلونه ني ولا مسلوق ولا مقلي؟ يلا ابدوا صوتوا، احنا حنعمل الان تصويت، ابدوا صوتوا، بيض مقلي ولا ني ولا مسلوق؟ لا قلت مسلوق المفيوح، ولا مقلي ولا ني؟ يلا ثلاثه، عندنا ثلاثه خيارات، وابيكم تقولوا لي، حددوا لي شكشوكه، بيض عيون، اومليت، قولوا لي شلون تحبونه مع الوافل، قولوا لي شلون تحبونه مع الاومليت، اعطوني شلون تحبون تاكلونه. ابدوا شاركوني اصدقائي من خلال الواتساب على 800-24-4-4-2-8-2-8.

0: سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
2: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساءً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الزحمة على جدة اف ام.

هلا جايز، حياكم الله اصدقائي، اهلا مرحبا فيكم. طبعا جروب البيض اللي بيحبون البيض البروتين بيبحثون عن البروتين. يمكن في حوار قاعدين نتكلم انا ومناهل عن البروتين. اللحم تقول ما اكل لحم؟ طب ما تاكل اللحم على اقل بيض. اوكي اكل بيض ممكن اعوض البروتين، بس البروتين موجود بنسبه جدا كبيره، بنسبه جدا كبيره معروف البيض. طب يلا حنبدا المقارنات، راح نبدا التصويت. احنا تكلمنا عن الني والمسلوق والمقلي، وقالوا المسلوق هو افضل انك تاخذ طريقه البروتين من خلال البيض المفيوح زي ما نسمي احنا، بيض مفيوح والمسلوق. 90% الجسم سهل امتصاصه بالجسم. وعقبه المقلي، المقلي ليش خلوه كخيار بعد المسلوق؟ عشان طريقه القلي، شلون احنا بنقلي زيت زيتون، نوعيه الزيوت بتخلي السعرات الحراريه فيه حيل عاليه. الني البيض الني اللي بياكلونه رياضيين الني قالوا ماكو، لا مو افضل، يتقلونه يتسلقونه. يلا أصدقائي لمنو راح ترشحون؟ مين راح يفوز معانا اليوم؟ البيض الني، المسلوق، المقلي؟ وقولوا لي شلون تحبونه، شلون تطبخونه، شلون تحبون تاكلونه، شكشوكة، عيون، أومليت، أعطوني خياراتكم على الواتساب على 800-244-2828. فضل السنيدي ويلكم يا فضل، منور منور منور منور. طيب ابدوا، يلا ابدوا التصويت يا جماعه، خلاص انا حبدا يعني احسب ابتداء من الان. ابو عمر ويلكم يا ابو عمر، اكيد الناس مو الكل يقدر يتقبل امينه، المسلوق اقرب شيء لانه بدون اضافات. هذا صوت للمسلوق من ابو عمر. حلو المسلوق، حتى انا احبه مع التوست حقيقي، يعني شرائح طماط خس، تحط عليه شوية بحط عليه أنا مايونيز، ليمون طبعا يتملح. والله وجبة رهيبة ومشبعة وغنية. فؤاد القطان الحسا يا هلا ومرحبا فيك، يقول أنا أمينة، جميع أنواع البيض ممكن أكله، مسلوق، مقلي، شكشوكة، وأحيان بشربه ني. شوفوا فؤاد يقول بشربه

ني مع خلطة الحليب مدموج مع العسل أو السكر. أوبا حلو. يقول بيشرب ني لكن يحط عليه عسل، حليب وعسل ممكن. شوفوا هذه خلطة الرياضيين، يعني بحطك أنا مع الفؤاد مع تصويتك للبيض الني. أنا أحب أمينة المطبوخ وتحديدا الشكشوكة. أبا هذا صوت للبيض المقلي، شكشوكة الله شكشوكة. أنا أحب الشكشوكة بعد، بس شوف مو أي أحد يسويها حلو، بالذات لما تختمها بالجبن. أبي تحط عليها كده جبن، وجبن سايل مو شدر، ولا الجبن كده السايل تحط عليه قفشة، لا كده خطير خطير خطير. الله عليك يا هاني الثقفي، صوت أيضا للشكشوكة. بيض مقلي أمون شكشوكة، والله شكل الشكشوكة بتفوز معانا اليوم، بحبين الشكشوكة كثير. أيضا أم الثقفي، حياك الله يا أم الثقفي، منورة عزيزتي، مصوتة للبيض المسلوق. أمينة تقول مسلوق وسلقة أكثر من 8 دقائق، أسلوب مسلوق مسلوق أكثر من، ترى من جد كم تسلقون البيض؟ اللي بيسلقون البيض المفيوح كم تسلقونه؟ أنا صراحة لأني ما أدش المطبخ مرة، يعني مرة كثير، يعني ما أدش المطبخ مو مرة كثير، ما أدش عموما. جيت مرة يمكن قبل 4-5 سنين أبي أسوي لي أم الثقفي بيض مسلوق، الكل نايم الفجر، قلت يا بنت مع السوالف كذا جحت وقمت يا أم الثقفي وأسوي، لا أقل من 5-8 دقائق، سبع ساعات. فقمت أنا حطيت لي بيضتين على أساس بسوي لي ساندويتش بيض، فحطيت بيض يقلى، واستنى 10 دقائق، واستنى ربع ساعة شوي أطالع وش هالبخار اللي طالع، والله أثار البيض احترق، وأروح أفكه والله من على البيض ماينوكل. قالهم أصبروا وحطوا بجروب البنات، أقولهم يا معودات شوفوا شو سوي بالبيض، قالوا أمون ما ينسلق أكثر من 5 دقائق. رحنا هلا هلا ومتثقفي، فرحت سويت، رحت قليته 4 دقائق، جيت بطلته لقيته لسه عني. طبق البيض خلصته وأنا مرة 10 دقائق 15 دقيقة ومرة 5 دقائق. في الأخير قلت يا معودة ما نبي ناكل بيض، ماني ماكلة بيض. رحت سويت لي توست جون. يا الله العظيم يا منال. والله ما عرفت. المهم طبعا أخفى أثار الجريمة، قمت على طول نظفت المكان وشلت كل شيء، بس نص الطبق كان معه. ماكو أبو عبد العزيز اليوم الثاني، قال مين اللي صار طول الليل على طبق؟ قلت لا يا ما طبخت يا ما سويت، ماكو فايدة. عموما الروح لمنو بعد حسن الهلالي، حياك الله يا حسن. مسلوق أمينة، أنا بحب أكله مسلوق مع الشطة والجبن والطماط والخيار مع الخبز، أحلى أكلة، عفي عليك والله العظيم من جد. شفتوا تحط شطة، أنا ساعات أحط شطة، بس ساعات كده أحس الشطة تغير طعمها يا حسن، فأفضل بدون الشطة. الجبن ما كنت جربت أنا، ممكن أحط الجبن المربعات هذا مال البرجر، ممكن حجربه، بس عادة أنا ما أحط لما يكون مع التوست ماكو جبن، أحط شوية مايونيز، طماط طبعا بدل الخيار أنا بحط خس. طيب أنا عندي البوفية أمينة، 1 شكشوكة، 1 تونة، أهم شيء الشطة الزيادة، وكمان 1 عدني ثقيل يضرب في الرأس. على الطيارة أبو يزن، حياك الله يا أبو يزن، تصويتك للشكشوكة مقري وشكشوكة أبو يزن، بالعافية على قلبك. عموما أم صالح من الطايف، حيا الله أهل الطايف، حياك الله يا أم صالح، منورة، مساء الخير أحلى أمينة، حياك يا أحلى أم صالح في الدنيا، تقول في الكون كله بعد قلبي، تسلمين. تقول أنا أحب البيض المسلوق، البيض المسلوق والله في تنافس ما بين البيض المسلوق المقلي، الني البيض الني نايم، في تنافس. أبو إلاف، حياك الله يا أبو إلاف، أنا أمينة مع البيض المطبوخ، زيت زيتون بصل أخضر وطماط وفلفل أسود، كل يوم 3 حبات بيض مطبوخ، معناتها مقلي صح؟ رح نحطه مع المقلي، زيت زيتون. شفتوا أنا ما كنت أحب صراحة أن البيض ينقلي
سواء شكشوكة أو بيض عيون، حتى العيون ما حد كتب بيض عيون، بزيت الزيتون، بس بعدين صراحة صاروا يسوونه بيض عيون عندي مرة، بيض عفوا زيت زيتون حلو.

للطحين، تقصد الطحين والفلفل صح؟ تقصد فلفل وطحين، مش او ان تحط الفلفل مع الطحين وبعدين تغمسون فيه البيض، شلون؟ يقول ولا اروع من هذا الطعم، خاصه اذا الفلفل له لدعه حاره. اي شفتي مقطعين الفلفل وحاطينه مع الطحينه، يقصد شويه ما يمديك انك تاكلين البيضه على شويه لدعه الفلفل، تخليك مليار بالمية بالعافيه على قلبك. سلطان ابشر، خلاص سلطان اسمك موجود. أبا مين خالد؟ شنو هاي الصورة يا خالد؟ شنو هاي الصورة يا خالد؟ الله، هذا بيت شكشوكة وفلفل وهذا شنو؟ هذا شنو؟ الطماط وأتشار وش اسمه وجرجير عدل وأنواع جبن أنواع عسل، وهذا اللي بالحافظة وشو؟ وشو اللي بالحافظة هذا؟ قولي. خالد خرجاوي يقول أحب البيض المقلي أمينة، وعادة أكله بالساندويتش أو في صحن مضاف له زيت الزيتون الأسود أوكي والعسل، بالإضافة لقطعتين من خبز التوست البر. بالعافية على قلبك. همام، إزيك يا همام؟ ويلكم باك يا همام. همام في أمستردام، حياك منور. يقول البيض المسلوق، هلا والله. التصويت يا جماعة، التصويت، يلا قربنا نقفل. معاكم الصحفي فهمي البراهي من اليمن، حياك الله يا فهمي. يقول اوكي عندي خبره. اوكي سعيد القحطاني من ابها البهيه حاليا، حياك الله يا سعيد، يلا خذ لك. ها المفروض احط لكم والله بيض الاستكرات. مساء الخير امينه وفريق العمل، افضل اكل البيض بطريقه الشكشوكه. الشكشوكه الشكشوكه تفوز عموما معانا اليوم، احس اطعم والد اسبوعيا لازم في شكشوكه، لازم. انا الشكشوكه عاده مو فطور، عشاء. انا عاده عشاء، انتي مناهل عشاء، انا الشكشوكه عاده صراحه عشاء، لانه يكون جنبها فطور. ما ادري، انا بالنادر فطور اذا كان برا، لكن غالبا في البيت بتكون عشاء وجنبها مثلا فلافل، مطبق، فول، هذه الشغلات. يلا ام الثقفي قاعده تضحكين علي.

طيب البيض المقلي كينج يا أمينة، حياك هشام من جيزان. سمعوا هشام أبي هشام، البيض المقلي كينج يا أمينة، بالسمن البلدي يا خرابي يا عرابي، مع الفول بالبسطرمة قاحد وقبار، مع الفول المدمس بالسمنة ما يقولش لأ، شكشوكة مع الخلطة يا لهو يا لهو يا لهوي. في مسرحية المتزوجون الفنان جورج سيدهم زوجة نفيسة كانت بتفطر كل يوم 30 بيضة وتقول له عشان تسمن وترابرب. كلنا نعرفها مسرحية المتزوجون، من أجمل المسرحيات اللي لا يمكن، الله يرحمها. طبعا سمير غانم، وكان فيها شيرين. أنا شيرين قابلتها قبل سنتين في الساحل، وجورج سيدهم كمان. مسرحية عظيمة، من المسرحيات اللي ما تتكرر. ولكن انت قلت بيض مفيوح وقلت لي مطبوخ، وين احط لك مقلي؟ احط لك المقلي ولا المقلي ولا المسلوق هشام عشان التصويت؟ بس صراحة راح احطك في المقلي، لان التعبير بالسمن البلدي يا خرابي يا عرابي، وبالبسطرمة قاحد وقبار. اوكي اوف الشكشوكة على طول على طول، واضح من الكشخة والرزة. يقول اوف الشكشوكة، الشكشوكة افضل شيء، خفيفة لذيذة وما تنمل لو تفطر منها كل يوم. بس المسلوق لو كل يوم تمل من نشدعو عليك، انا احب المسلوق. بدينا الغيرة، بدينا نحاتر بعض. لو حاط كده ستيكر مقلة وفي بيض عيون، هذا هو الواحد يصوت للبيض العيون. آسفين إيه، معليش في ناس ترى تحب. عموما كذا، ها آخر شيء يا جماعة، آخر شيء، السلام عليكم أبو عمار من جدة، حياك الله يا أبو عمار، منور يا أبو عمار. يقول أنا أشجع البيض المخلوط بالكرات وبعض الأبزير قريب من بالكرات عفوا. لحظة من أهل قاعدة تضحك علي، تقول لي أمينة أي كرات؟ كرات يا مودة، عشان تعرفون والله المطبخ. إنزين لحظة، أبو عمار بسير حتشو يا أبو عمار، أنا بسبب البيض بالكرات وبعض الأبزير قريب من الشكشوكة حطيت. أنا أعتقد صوتك، شوف أبو عمار. بالكرات إيه، وممكن بالكرات، شلون بالكرات؟ إيه بالكرات، لما يسوون مثلا بطاطس يحطون جوا بيض، أو مثلا يحطونه بعدين يحطونه بالبيض، لما يصير كذا كرات بالبطاطس وحشينا. ما حط بالكرات، عشان كذا أنا قريتها، مو غلطتي، غلطة أبو عمار، حاطها بالكرات، هي بالكرات. في ناس يقولونها بالكرات ولا بالكرات، أنا أعرف بالكرات بالثاء. شلون كذا الثنتين تجي بالكرات وبالكرات طالما انها شكشوكة؟ خلصنا. انا احب بيض المخ، صح في بيض. صح في ساندويتش البيض بالمخ ابو انوار، ساندويتش البيض بس مقلي، انت بيض مقلي. خلصنا كذا، حنقفل. شوفوا اللي فيها صراحة يعني واضح من هذا، 10 من 10 للبيض المقلي مقابل 6 البيض المقلو المقل ال 10 البيض المقلي 6 البيض المسلوق. أنا عشان بقوله مفيوح، البيض المفيوح 1 صوت للبيض الني. فاللي فاز معانا اللي بيحبون البيض المقلي وبالذات الشكشوكة هي اللي فازت. عندنا واحد مصوت بيض بالمخ، يقول بيض بالمخ، وعندنا بيض بالكرات أبو عمار مع الأبزي. حتى الشكشوكة كاتبها الشكشوكة بالقاب يا أبو عمار. شفت لما أقول لكم اكتبوا لي الملا صح. عموما شكرا لكم أصدقائي، شكرا لمشاركتكم ساعتنا الأولى، واللي فاز معنا البيض المقلي. أعتقد البيض المقلي عموما يعني هو اللي بيفوز دائما، هو اللي بيفوز. مناهل تقول يمينة بالذات بيض البوفيهات، أنا أحب البيض اللي بالأوتيلات، بيجيكي كده شيء فخم، شيء ما شاء الله تبارك الرحمة. تقول يمينة نظيف كده، يجيكي عارفة كشوخي كشخة، حطي لك إياه بالسكاكين، تاكلين البيض بالقفش كده بالسكينة،
كذا بيض يعني صراحة.

ما ادري تحسي. عموما شكرا لكم اصدقائي اللي سويتوا البيض المقلي، انتم اللي فزتوا معي اليوم. قبل لا اطلع الفاصل عندنا طبعا ساعتنا الثانيه ان شاء الله من 5 ل 6 راح نروح لصح صوتك، فكل اصدقائي اللي بيمتلكون العضلات في اوتارهم الصوتيه، اللي بيمتلكون الحناجر الذهبيه، حياكم الله بهذه الساعه، سواء كان بالغناء، بالقاء الشعر، بكتابته، الفويس اوفر. عندنا المراسلين، عندنا حابين تجربون تجربه انكم تكونون مذيعين الدوبلاج، كلها ناطرتكم إن شاء الله من خلال أرقام إذاعة جدة التالية على 6477154، أيضا على 6495154، بالإضافة إلى 6478544. لا تنسون أصدقائي تسمعوا وتستمتعوا معاي الساعة المقبلة إن شاء الله من خلال منصة إكس على @جدة_راديو، وأيضا على صفحتي الشخصية.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
2: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.

0: حياكم الله أصدقائي في ساعتنا الثانية من مشوار برنامج في الزحمة. ومثل ما تعودنا في ساعتنا الثانية من برنامج في الزحمة وبالذات في يوم الخميس الونيس بتكون ساعة صح صوتك. فكل أصدقاء اللي بيمتلكون الحناجر الذهبية، اللي بيمتلكون العضلات في أوتارهم الصوتية، سواء كان بالغناء سواء بمختلف طبعا اللغات وأيضا اللهجات، اللي بيمتلكون أيضا موهبة كتابة ونظم الشعر بمختلف مجالاته وأنواعه، الإلقاء، إلقاء الشعر، إلقاء الخواطر، إلقاء كتاباتكم، حياكم الله أيضا في هذه الساعة، بالإضافة إلى طبعا صح صوتك بيضم فيها اللي حابين يجربون تجربة أنهم يكونون مراسلين أو مدربين دوبلاج أو تقليد الأصوات. يا هلا ومرحبا فيكم بهذه الساعة اللي بتكون منكم ولكم من خلال الأرقام التالية على 6477154، أيضا على 6495154، بالإضافة إلى 6478544. لا تنسون ترفقونها بمفتاح خطات في جدة على 012 والكم بكلمة مشاركة من خلال الواتساب. ورحب أيضا بلجنة الحكم اللي ما شاء الله تبارك الرحمن بدوا يرحبون وبدوا ما شاء الله يقولون إحنا على السمع أمون على 800-24-42-8-8. يلا متحمسين، انا متحمسه صراحه، انا لما شفت الاسماء حيل حيل حيل متحمسه، حيل متحمسه، اسماء جديده واسماء رايحه اليوم داشين كذا بثقل زي ما بيقولون. يلا نبدا مع اول صوت مع خالد، نبدا مع مراسلنا الزحمه في اسبوع. حياك الله يا خالد.
1: مساء الخير على امين عبد الله، مساء الخير لك مناهل ومستمع برنامج في الزحمه ولجنه الحكم اللي معاك.
0: حلابك خالد، ما شاء الله اليوم صوتك ما شاء الله تبارك الرحمن، ما شاء الله تبارك الرحمن. فنبي شغله نبي شغله بعد نقول يا سلام، يعني ابداع زي ما تذهلنا كل مره.
1: ان شاء الله نقول يا رب ان شاء الله.
0: يلا نبدا معك
1: ان شاء الله. الزحمه على جده اف ام. مساء الخير لكم تبياتي في الزحمه، في موجز الزحمه في اسبوع، واليكم ما جاء فيه من عناوين. بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة تشارك في مؤتمر مكافحة التصحر بمنغوليا وتسلم الدورة إلى منغوليا. وفد أمن عراقي رفيع يزور المملكة، وذلك لبحث معاملات أمنية مشتركة. وإنفاد يطرح أكثر من 1043 أصلا عقاريا في 95 مزادا بمناطق المملكة خلال شهر أغسطس الحالي. وحرس الحدود بالوجه يضبط مواطنين مارسا الصيد دون تصريح بأدوات محظورة. وزارة البلديات تنجز نحو 47 مشروعا للمسح الجوي خلال 56 عاما، حيث بتغطية مبلغة تكلفة 771,172 كيلو متر مربع. والتعاقب الوظيفي في منظمات استمرارا في استدامة المستقبل. والإحصاء يؤكد بأن التنظيم السنوي في المملكة بلغ 1.8% خلال يوليو عام 2026 ميلادي. وثوران وإتلا يمدد إغلاق مطارق ثانية ويشل حركة الطائران في صقلية. ورائد فضائي روسي يوثق كسوف الشمس من ارتفاع 400 كيلو متر. وإلى أحوال الطقس، الأرصاد حذر مركز الأرصاد الوطني حذر من موجة حارة تبلغ 50 درجة مئوية على المنطقة الشرقية، وأمطار رعدية ورياح وأتربة تضرب عدة مناطق. وفي أخبار الرياضة، تنطلق عجلة الدوري السعودي وذلك بثلاث لقاءات، حيث يستضيف أبها فريق الحزم وفريق القادسية يستضيف الشباب، في حين يلتقي الأهلي والدرعية. انتهى الموجز، ألتقيكم في رعاية الله.
0: خالد شو السالفة؟ شيك متوتر؟
1: لا
0: إلا متوتر تسرع. إعداد، شوف الإعداد ما حتكلم عنه، الإعداد ممتاز مو جيد، الإعداد ممتاز، تنقلات سريعة خفيفة مهمة، تسليط عفوا تسليط ضوء جدا رائع على أشياء أبغى أسمعها، أخذ تقريبا دقيقة وأكثر من دقيقة عموما أخذ، بس كان إعداد ممتاز. أنا بالنسبة لي كإنسانة يعني على مدى سنوات طويلة صانعة محتوى وبعد، إعدادك ممتاز ما عليك غبار، ولكن أنت تراجعت من حيث الأداء.
1: الله يسلمك،
0: من حيث الأداء أنت تراجعت مشيت ما شاء الله. انطلقت يا خالد، ايش فيك؟ متوتر ولا عفوا تحضير؟ انا ماني عارفه اليوم انت مش في الفورمه معانا.
1: الاخبار اليوم كان قصيره مو في اجازه، يعني بسريع يعني مختصر يعني
0: عشانك كنت بسرعه تتكلم.
1: اي نعم
0: عشانك بسرعه. طب انا اشوف خالد بالذات اللي زيك يبون يعني يجربون تجربه انهم يكونوا مراسلين او يبغون يجربون تجربه مذيعين، انا راح اعطيكم وقت. ليش؟ لان انا راح احكم عليك من ادائك. من ادائك أدائك أنا عارفة على مدى فترة طويلة، يمكن صار لنا 3 شهور ما شاء الله تبارك الرحمن، قعدنا نقول وكنا فين وصرنا فين، ولكن الأداء اليوم أنا متراجع. راح أعمل له سكيب بما أن قلت أمين عشان بسريع، راح أعمل سكيب. راح أعمل له سكيب المرة الجاية، راح أقيمك بقسوة بقسوة يا خالد. طيب سلمت يا خالد على هذا الحضور الرائع، مراسل بصبغة عالية يستحق التبني لأحد البرامج. نعم يستحق، سواء المشاهدة أو المسموعة. هذا سعيد القحطان من نبهة، وأنا أتفق وأنا أتفق أيضا. رائع أستاذ خالد، لكن صوته في توتر وخوف. شفت قلت لك حتى المستمعين، حتى المستمعين. هذا مين؟ هذه نوال، نوال من سهات. نوال انا قلت لك متوتر، فيك شيء مدوده زي ما بنقول. فيك فيك فيك حاجه يعني العاده انت متمكن. طيب مين عندنا كمان؟ علق عبد الله الثقفي، مبدع. عبد الله الثقفي يقول مبدع المراسل الخلوق خالد، بس يحتاج شويه هدوء وايضا التحضير الجيد. شفت؟
1: ان شاء الله باذن الله، واحد ان شاء الله.
0: ان شاء الله ناطرينك الاسبوع الجاي. شكرا لك يا خالد، شكرا لك.
1: هاب
0: ا نايس ويكند.
1: وياك
0: اشوفك الاسبوع ان شاء الله.
1: ان شاء الله.
0: باي.
1: السلام عليكم.
0: اخذ اتصال ثاني. الو الوافي، الشاعر الوافي، يا هلا ومرحبا.
2: هلا حياك الله،
0: يحييك ويبقيك. ما شاء الله ما شاء الله، شنو هالصوت؟
2: الله يسعدك.
0: من البدايه كذا داش بالثقل.
2: الله يسعدك يا رب. استاذ امين انت دائما مميز، برنامج مميز
0: والله، مميز فيك
2: الله. واشكرك صراحه.
0: بس لك سؤال، في معانا شوف شعراء رائعين، انا شفت اسمائهم. بس لك الوافي سؤال صراحه، ليش كذا دائما الشعراء اصواتهم ما شاء الله حلوه وكذا؟
2: انا متذوق اول شيء.
0: انت متذوق يعني الشعر اللي حنسمع مو شعرك انت؟
2: لا مو شعري يعني.
0: ايه شوف فويس اوفر يعني،
2: بس القاء يعني ان شاء الله.
0: القاء انت عندك القاء فويس اوفر صح؟
2: نعم.
0: ايه خلاص قول لي كذا، عشان كذا الصوت ما شاء الله تبارك الرحمن، من اول ما قلت الو على طول استوقفتني بصوتك صراحه.
2: الله يسعدك.
0: نبدا.
2: اشكركم اول شيء، اشكركم على تحت الفرصه لي في الاعداد وفي الاخراج، واشكر استاذ امين على تحت وصولي.
0: حياك الله
2: وان شاء الله مساء جميل للجميع ان شاء الله.
0: ان شاء الله. يلا تفضل انطلق. يلا
2: فيه خلفيه؟
0: اي ابدا حتبدا معك.
2: مصير الحي تلاقوا له في طاره الايام، مصير الحي تلاقوا له في طاره الايام، لو طارت بنا الفرقة وغابت شمس أمانينا، تمر سنيننا وأحلامنا تبكي على الأحلام، تفارقنا كذا فجأة وحنا ما تلاقينا، خطاوينا بلا سكة نتحرى الفرج قدام، نمني نفسنا في يوم تتلاقى خطاوينا، يجي عام بلا لقيا يجي عام ويرحل عام، يجي عام بلا لقيا يجي عام ويرحل عام، يضحكنا الزمن مرة ومرات يبكينا، رسمنا في السما لوحة وعشنا داخل الأوهام، ضعنا في دروب العمر نسأل عن ليالينا، بسيطة يا الزمن واللي على صوت الجروح ينام، يجينا يوم بالدنيا يعيش أحلام ماضينا، أمل لكن بلا معنى ليل كله أبوها لام، حزن فيه كم عشنا حزن عاش كم فينا، وسط قلوبنا لوعة ما حد فرح سنين قدام، كرهنا الحب أو حنا كرهنا ليه حبينا، على الله خليها لتقلب أوجاعي تعبت أيام، وحسد العمر كله غدا بحر بلا مينا، مصير الحي تلاقوا له إطارة الأيام، مصير الحي تلاقوا لو هي طارت الأيام، لو طارت من الفرقة وغابت شمس أمانينا، لو طالت بنا الفرقة وغابت شمس معانينا.
0: الله الله الله يا الوافي، الله على هالإحساس وهالصوت وعلى هذا الانتقاء الجميل الرائع صراحة. أبدعت أبدعت صح بوحك، ويعني صح بوح اللي ناقلها جميل، إحساس جميل، والمستمعين قاعدين يكتبوا لك صح صوتك، والله إحساسك جدا جميل الوافي. هذا مازن، وأيضا ما شاء الله تبارك الرحمن الوافي صوت جميل شاعري، النوال هذه من سيهات، وأيضا أبو رجاء، يعني الكل قاعد ما شاء الله يثني عليك يا الوافي من المستمعين. وأتمنى أنك تكون صديق معنا أيضا في برنامج بالزحمة. أبدعت حقيقي كذا كلاس، صوت جميل، نبرة جميلة، وإلقاء وأحاسيس ومشاعر حقيقي، يعني من خلال أثيرنا ومن خلال بالتحديد برنامجنا. أنا مرة ممتنة لك يا الوافي،
2: الله يسعدك،
0: طيب إن شاء الله،
2: شاكر مقدر لكم جميعا.
0: يلا قاعد أم صالح من الطايف، ما شاء الله تبارك الرحمن الوافي وافي.
2: الله يسعدك.
0: حلو. وكمان أبو خالد، هذا شاعرنا أبو خالد، رح تسمع إن شاء الله، جميل كثير أمينة الوافي، صحيح يستحق صراحة كل هالمدح، يستحق حقيقي. شكرا لك، شكرا لك، يا هلا. وحشكم ولا ما وحشكم؟ وحشكم ولا ما وحشكم اللي راح يكون معانا الآن؟ والله صراحة أنا قاعد أقول وينه؟ توحشناك بالزاف يا عمار، حياك الله.
3: أنا والله حياك.
0: حياك يا عمار، شخبارك؟
3: الله يحييك فيك يا حبيبي.
0: منور، أنا حالي طيب. عمار،
3: هلا،
0: خذ أحلى تحية من برنامج في الزحمة. هلا هلا هلا، عاش عاش عاش عمار، عاش صوتنا عمار، هلا. عمار يا هلا، منور عموما يا عمار. هاي يا عمار، اليوم تطربنا بوشه؟
3: والله ان شاء الله كذا، بك في وقت صح؟
0: اي في وقت، تفضل. يس في وقت طبعا.
3: تعاتبني على غلطة لسه.

0: ولا عندك أدلة على كلامي وتحكم ظلمي عن قلبي وهواك. ضعيف النفس طبعه في الهوى شكا تمر جنبي وكنك ما تراني
1: الله.
0: وخاف الله رد حتى سلامي من اللي غير اسلوبك ومن غراك. طبيعي ضعيف النفس طبعه في الهوى شكا واللي حبي ما يهمه والله ما همني من خلق للحين اللي في غرامه يذلني تحسب ان ذاك الوحيد ما لي ناس تحبني لا حبيبي لي ناسي ولي قلوب تودني وبرا برا برا من حياتي الله عنك الغني لا بو حبي لا بو عشقي لا بو قلبي دلني.
1: يا سلام عليك يا عمر. يا سلام. وش هذا؟ وش هالزين؟ ما نبي نفتقد هالزين هذا، ما نبي نفتقده يا عمار.
0: ان شاء الله ان شاء الله نرجع نقول ان شاء الله.
1: اكيد ناطرتك وشكرا لك وشكرا انك شاركتنا، وسعيده صراحه انك ردينا نسمع صوتك. وهاف نايس ويكند يا عمار. بس كيف الزحمه عمار برا؟ كيف الزحمه؟
0: ها؟
1: كيف الزحمه برا؟
0: لا الحمد لله خفت خفت.
1: والله ما قلت لكم، ما قلت لكم وانا جايه ماكو زحمه. شكرا يا عمار، هاف نايس ويكند. ثانك يو، شكرا لك. قبل أطلع الفاصل أصدقائي اللي حابين يشاركوني بساعة صح صوتك، سواء كنتوا تمتلكون العضلات الحناجر الذهبية أو العضلات أوتاركم الصوتية بالغناء بالشعر الفويس أوفر مراسلين تقليد الأصوات الدوبلاج على 6477154. ناطرتكم أيضا أسمع مشاركاتكم وأصواتكم من خلال 6495154 بالإضافة إلى 6478544. لا تنسون ترفقونها بمفتاح خط هاتف جدة على 012 والكم من خلال الواتساب على 8 0024 4428.

0: جدة اف ام على هواك.
1: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الزحمة على جدة اف ام. يا هلا يا مرحبا فيكم أصدقائي ومستمعينا في كل مكان بمشوار برنامج في الزحمة، وبالتحديد بساعة صح صوتك. فكل اللي بيمتلكون حقيق الحناجر الذهبية، بيمتلكون العضلات في أوتارهم الصوتية في أي مجال من المجالات الجميلة، سمعونا أصواتكم وشاركونا على 6477154، أيضا على 6495154، بالإضافة إلى 6478544. لا تنسون أنكم ترفقونها بمفتاح خطات في جدة على 012. حياكم الله بكلمة مشاركة، ورحب أيضا لجنة التحكيم اللي معانا ما شاء الله تبارك الرحمن، يعني يمكن عمار أنا ما قريت بس في كمية كبيرة أيضا من خلال الواتساب على 800-244-2828. الخطوط مشغولة، أنا عارفة قاعدين ترسلون الخطوط مشغولة مشغولة. ارسلوا لي كلمة مشاركة، اللي حيرسل كلمة مشاركة كده رح ناخذه. أيضا اسمعوني واستمتعوا معي وأيضا مع المستمعين أو مع الأصوات الجميلة من خلال منصة إكس على جدة أندرسكور راديو، أيضا على صفحة الشخصية. نروح النادي عامر. بونسوار سنيوريتا نادية. بونسوار يا نادية، شلونك؟
2: يا أهلا وسهلا، حياك الله أستاذة أمينة، حيا الله أستاذة المستمعين والمستمعات.
1: يا هلا ومرحبا فيك، شخبارك يا نادية؟ كيفك؟
2: الله يسلمك بخير، كيف حالك حبيبك، شخبارك؟
1: تمام. من وين تكلميني يا نادية؟
2: أكلمك من محافظة الطائف.
1: من الطائف، عروس المصايف، حيا الله للطائف. طيب نادية، الشعر تكتبين الشعر ولا غينة ولا وشو؟
2: والله أنا أكتب الشعر، أكتب الفصحى ولله الحمد،
1: الفصحى كمان
2: كاتبة محتوى وشاعرة وأجيد الإلقاء.
1: وتجدي يعني معناتها إلقاء مع شعر فصيح، اليوم راح نسمع
2: إن شاء الله بإذن الله.
1: إن شاء الله. يلا نبدأ يا نادية.
2: يلا بسم الله.
1: يلا بسم الله، تفضلي.
2: أقول الآن جئت مهمما شطر الأراضي الطاهرات، الآن جئت مراودا قلبي ببعض الهمهمات، وتقول أنك آسف؟ لا تعتذر، فالوقت فات، ارجع فليس لخائن مثوى بدور طيبات. عجبا لأمريكا، حين كنت رهينة لك لم يكن حظي سوى بعض الفتات. لا تعد، لا تعد، قد عدت بعدك للحياة، ورجعت للوطن الأمين، أويت من بعد الشتات. لا تعد رممت روحي بعد أن صارت رفات، ومددت من نفسي إلى نفسي حبانا للنجاة. لا تعد، لملمتني بعد التبعثر والأسى، ضمت قلبي والجروح النازفات. لا تعد، مزقت أوراق الحنين وطويت صحف الذكريات، حتى رسائلنا العذاب تركتها للذاريات، ودفنت آخر وردة كشهيد حرب في الفلات، وفتحت دفتر أبيضا لأعيد نظم القافيات، أودعت أحلام البريئة في بريد الأمنيات، كفكفت دمعتي بكمي، كفكفت دمعتي بكمي، ولبست من أملي عبات. كم ضاقت الأنفاس حين هجرتني، حتى ألفت أزيزها وسط الضلوع المتعبات. مرت فصول العام مسرعة سوى فصل الخريف يلفني بالذكريات، وحدي على الشرفات أسقي وردة، وأعلل القلب الحزين بأنه لا بد آت. لا ترتجي عفوي، سئمت من الأمان الزائفات، وسئمت من طول انتظاري للوعود الكاذبات. قد ملني صبري عليك وتؤدتي، إحسان ظني في مزيد الترهات. لن أنتحب، سأكثكف الدمعات رغم هطولها، لن ألتفت، سأسير دونك في ثبات، لن أنطفئ، سأظل مشرقة كما شمس الصباح تضيء من أعلى السرات. لن ينضب الحب الكبير بداخلي، أسقيه من هو أهله، عذب رقيق كالفرات. قد عاتبتني فيك عيني التي ذرفت لآلئها على صلد صفات. قلبي أفاق وزال عنه غشاؤه، واستيقظ الإحساس من بعد الثبات. لا تعد، قد تبت منك وأسأل الله الثبات. لا تعد، قد تبت منك وأسأل الله الثبات. شكرا لكم أختي أمينة.
1: الله الله عليكي نادية، جميلة، صوت وإلقاء وتمكن وكلمات صراحة، يعني شاعرة عندنا من الطايف نادية. أشكرك صراحة وأشكر أنك شاركتينا هذا الوقت. صح لسانها مازن الغانمي، أمينة مبدعة صراحة، ما شاء الله تبارك الرحمن أبو مليكة. حقرأ لك الكومنتات اللي قاعدة توصلك يا نادية، تسمعيني؟
2: أي نعم معك.
1: أوكي. الوليد أبو محمد، إبداع إبداع فعلا، شاعرة متمكنة، كفو بنت الطايف، ما شاء الله تبارك الرحمن يا أمينة. هذه أم صالح من الطايف بعد نفسها معك من الطايف. أيضا ما شاء الله تبارك الرحمن أمينة، إلقاء مميز من نادية، تستحق الشكر والإطراء على هذا الحضور اللافت. سعيد القحطاني من أبها، وتستحقين كل هالكومنتات اللي انقالت لك، وإن كانت أنا بشوفها كمان قليلة بحقك. مبدعة ورائع حقيقي، سلسة، حضور جميل، صوت متمكن حقيقي. شكرا لك يا نادية، شكرا أنك شاركتينا اليوم.
2: الله يسعدك، شهادة عتز فيها، وشكرا لكم، شكرا للاستضافة، وشكرا للكرام، بارك الله فيكم.
1: شكرا لك، شكرا لك، فمال الله، وهابا نايس ويكند نادية، باي باي.
2: شكرا لك،
1: جميلة، شكرا لك حبيبتي. طيب نروح لمنو؟ فاتن. أوه نروح الفاتن، نروح للصوت الجميل، نروح للشرقية، من الطائف للشرقية، نروح للطير اللي بنحلق بعد معاه. يعني فاتن نادي خذتنا حلقت فينا للسماء، وفاتن راح تكمل وراها. فاتن بونسوار سونيريتا. فاتن يا هلا يا هلا، اليوم زين انك اتصلتي، لو ما اتصلتي كان بزعل. اليوم لازم انا

0: مودي عالي عالي مرة يا فاتن، ما بأكمل اليوم.
1: إن شاء الله.
0: يلا يا فاتن شنو بنسمع منك؟
1: محمد عبده.
0: أوب بعد بعد. يلا يلا يلا.

الله الله الله الله يا فاتن، الله يا فاتن، الله يا فاتن. شنو هذا يا فاتن؟ شنو هالإبداع؟ شنو هالدخلة؟ شنو هالدخلة؟ شنو هالصوت؟ قوليها مع

0: نزل ستون
1: لا تحوزي في وكفي دلالك.
0: طيب فاتن صراحة إبداع ما بعد إبداع، يعني أنا لو أقعد أتكلم من الآن لنهاية الحلقة ما راح أوفيكي. جميلة رائعة صراحة، إحساس. أنا مجرد ما دشيتي وقلتي أنا صراحة أنا ومناهل صرنا نطالع بعض، يعني صراحة يعني ما توقعنا جمال ما بعد جمال. أبو خالد شاعرنا أبو خالد، ننتظر الخميس علشان صوت فاتن نجمة الفقرة، نجمة صح صوتك، صوتها جبار والله جبار، ولو تشوفين قد إيش كاتب كلمة جبار طولها من كثر ما هو متحمس. فاتن أيضا بشارة، فاتن إبداع ما بعد إبداع يا أمينة، فعلا إبداع ما بعد إبداع. عندنا أيضا سعيد القحطاني بيقول حضور مميز لفاتن، صوت واعد، لازم تشارك كل أسبوع يا أمينة. طبعا لازم تشارك، إذا ما دقت أنا راح أدق راح أدق عليها. حقيقة أنا أتوقع لك لو تشاركين في أي برنامج راح تفوزين، راح تفوزين، أصلا إحنا راح نكون معاكي في التصويت.
2: أنا بدونكم ما أبدع

0: حبيبي
1: والله
0: يعني
1: العظيم
0: كل
1: لو
0: ما
1: تشاركين زي السعودي ايدل
0: على الدم
1: انا راح اكون اول وحده تدعمك في البرنامج. جلال الحداد ما شاء الله على هذا الصوت، ايش هالجمال، يكفينا اليوم نخرج امينه بهذا الصوت. تسلمين فاتن، هذه فاتن، تسلمين يا فاتن. لحظه من اللي كاتب لك؟ اي هذا جلال الحداد، شوفي ضيحت حتى انا بالقلب.
0: كلامكم يحفزني الصراحه،
1: الصراحه فاتن جمال ما بعد جمال، اماني العليان. شكرا يا فاتن، شكرا حقيقي، ممنونه لك على شكرا لك. ابدعت. طيب نروح الامتنان. هاف ا نايس ويكند. يا هلا امتنان، شلونك؟
2: اهلا منى، تمام،
1: ايش اخبارك؟ تمام التمام، انت كيفك حبيبتي؟
2: خير الله يسعدك يا رب.
1: ها يلا ننطلق معاكي امتنان.
2: ننطلق يلا
1: يلا.
2: يقول لها ابني من اوجاعي طموحات واحلام،
1: كفو،
2: وارسم على صدر السمام بخيالي، اطوي مسافات العنا عام ورا عام، واكتم ونين الروح واجلس لحالي، اضحك وكابر والخفا ينزف الام، واشرب مرار الكاس واقول حالي، يا دفتر الايام جفت بي اقلام، ما عاد بالاوراق شي بقالي، لو الزمن يزين في بعض الايام، ما شفتني مقفي داري ظلالي، اصبر على المكتوم لو جارت احكام، والعلم عند اللي عليه اتكالي. سلامتكم.
1: الله وسلامتك، انت صح صح صح نقلك صح. اخيرا اخيرا اخيرا امتنان صرنا اقوياء. انا اصل اول ما قلتيها قلت لك كفو.
2: كفين حبيبتي، الله يسعدك يا عمري.
1: حقيقي ساعدت اني سمعت صوتك قبل اطلع الاجازه، وشكرا انك اتصلتي يا امتنان.
2: تطلعي اجازه ليه؟
1: وش اللي ليه؟ بروح
2: اغير.
1: الحين يسمعونك يرجعون يقولون يا مينا ماكو اجازه، خلاص قصيت التكت
2: والتأمين. والله غلنا
1: حبيبتي، راح والله راح توحشيني انت وكل المستمعين. انا ممتنه لك،
2: توحشيني واجازه سعيده يا رب.
1: تسلمين تسلمين. شكرا يا امتنان، وسعدتيني بهذا الاتصال حقيقي. شكرا لك، يومك جميل. هاف ا نايس ويكند امتنان، باي باي، مع السلامه. ابو لؤي، صوت من الاخر ما شاء الله تبارك الرحمن. فاتن صوتها رائع فعلا، صوتها رائع. طب اخذ سلطان، جاهز سلطان؟ شلونك؟
3: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، شو اخبارك سلطان؟
3: ابشرك على ميراب
1: ان شاء الله دوم يا رب. ها يا سلطان ننطلق.
3: عندي بس فيها قبل، عندي قصيدتين.
1: نحن ناخذ واحده، نحن ناخذ واحده سلطان.
3: طيب
1: ناخذ واحده، لانه والله ضغط اتصالات، قاعدين نتشاور ان حتى ما نطلع فاصل. احنا ناخذ واحده سلطان،
3: يلا ناخذ واحده، خلنا نشوف. طيب انا طبعا عندي ديوان الان الحمد لله
1: ما شاء الله.
3: بهذه المناسبه سبب هالديوان فقره صح صوتك، ونهدي فقره صح صوتك قصيده من الديوان نستفتح فيها باذن الله، لان تحت الانشاء الان
1: ما شاء الله. يلا تفضل يا سلطان انطلق.
3: نادى بصح صوتك فرح، نادى بصح صوتك فرح، برنامج يشفي الكثير، في زحمة أيام العمر صوت أمينة لي سفير، نادى بصح صوتك فرح، برنامج يشفي الكثير، في زحمة أيام العمر صوت أمينة لي سفير، رجع لي شعر الطفولة موهبتي بالعهد الكبير، أنفاس غمامي عبير عطر الذكريات بالمسير، ديواني العالم الصفا نقاوة حرفي للبصير، أصدح بصوت النقي طاقة طرب تملي الأثير، أزرع بأمالي أمل شاعر تميز بالضمير. طبعا هذه المشاركة
1: شكرا لك عموما، شكرا لك السلطان، وإن شاء الله أنا يعني ناطرين انطلاقتك، وأتمنى لك حقيقة التوفيق، وراح نكون معاك وراح نكون معاك، وشكرا على الكلام وشكرا على الإهداء، وراح نكون معاك وين ما تكون يا سلطان. أنت وفاتن من الناس، وحتى خالد والله لا ندعمكم لأقصى مدى لأبعد مدى.
3: الله يعطيك العافية. شكرا لك.
1: شكرا لك سلطان. عن أحلى قصيدة عن أمينة وفي الزحمة. شكرا لسلطان أختكم نوال. شكرا حقيقي ممنونة ممنونة لك. وحطها لي سلطان حطها لي. إحنا علشان والله الضغط قاعدين نحاول ناخذ أكبر عدد. طيب أخ فراس. فراس يا هلا مساء النور. حياك الله يا فراس. شلونك؟
4: كيف حالك؟ ترى أنا متواصلك على الواتساب على طول.
1: حضرتك إيه؟
4: فراس. مع فراس.
1: فراس يا هلا بك يا فراس. بس الكلمة اللي عقبها أنا إيه؟
4: أقول أنا ترى متواصل معك على الواتساب. أول مرة أدخل.
1: أنت اللي على الواتساب. حياك الله منور. عموما منور. يا هلا ويا مرحبا فيك وكلكم حياكم الله. فراس عاد بتغني ولا شعر؟
4: لا عاد صوت واحد مغني.
1: أي ممكن ليش لا. ممكن ليش لا. طيب معناته قصيدة. عندك قصيدة؟
4: اي والله.
1: القصيدة انت اللي كاتبها ولا منقولة؟
4: لا لا تبعي.
1: شاعر معناته. معنا شاعر. يا سلام. يلا يلا.
4: يقول واجهتها والقلب هاي محزون.
1: الله.
4: مشتاق بسمع ضحكها والمزوح والمن الخجل والخوف للناس يدرون. بغت تصارحني وخافت تبوحي. تقول ساعدني وانا اقول وشلون. لو اقدر النسيان ساعد روحي. لا تتجين بالعون وطالب الهون. حتى لو قلبه مود نصوحي. كانك معي همتي فانا فيك مكتون. ياخذ فرحك يا مطالع جروحي. مرهون انا حتى النظر فيك مرهون. ان كان جيتي منزلك قلب وعيون. إن كان رحتي كل شيء يروح. سلام.
1: الله عليك يا فراس. الله أثار عندنا شعر وإحنا مبدعين يا فراس.
4: يعني متخبي على الواد.
1: يعني لا لا لا يا معود عقب كذا ما في. رح تشاركنا نسمع صوتك لازم على الجمال القصيدة الرائعة. شاعر ما شاء الله تبارك الرحمن.
4: الله يطول عمرك.
1: شكرا لك. عموما ممنونه لك كثير. وهاف نايس ويكند. شكرا لك.
4: شكرا
1: لك. واضح اليوم مضغوطين والله كميه كبيره. وابغى الكل صراحه يشارك. ابغى الكل يشارك. منو معانا؟ ناخذ علي عبدو. ناخذ شاعرنا علي عبدو. علي
5: السلام عليكم. ورحمه الله. مساك
1: ومساك السعاده ومساك اجمل. علي معانا ما شاء الله. حنسمع الان علي. معلش حنختصر شويه يعني الوقت بعد إذنك.
5: تمام.
1: أوكي.
5: طيب.
1: يلا حياك الله. انطلق تفضل.
5: يا حرفي اللي مستكن بداخلي مكسوف.
1: الله.
5: اصدح وخل الناس تقرأ كل هاللوعة. والله لو عندي فراغ كان صغت حروف تنبش اللي بالحشاء وتصير مطبوعة. يا زارعين سمومكم راس الردى مقطوف تكرم لحانة عن كلام الزيف. وزروعة ما تحسدون إلا تعبكم. والذليل بنموت ما ناكل حصاد سمة فروعة. خضنا تجاريب الزمان. خضنا تجاريب الزمان وسلمنا معروف. واللي أفطلنا للخسيس بنعلن خضوعة. طبع ارتيابه صار لي مكشوف. والناس ما يخفى عليها وتعرف طبوعه. يحلف ويعقدها حلوف بطبعها المزيوف. ما خاف من كلمة ردى ترديه وتروعه. يا أصحاب طعناتها المقفى ما عليكم روح. أيام وابواب الردى بتصير مخلوعة. بتشفت لي في هالزمن ناس انت رزك توف. ووقت الله الله من رداها تصير مصروعة. يا وقت عطنا حل ولا لا سل سيوف. وجيه ناس أصبحت بالحيل مخدوعة. يا كثر معطينا نصايح ملت من الجوف. صارت كما فيض الخباري وامتلت لوعة. ننصح ولكن لا تزال خارج المألوف. وثر النصايح في زمننا شبه مرجوعة. يا صوتي يلي بح منهم ما انتهى بمخطوف. والله يخلف على الذي قد مات في جوع. ببقى على عهد زبن في صدري بمعروف. وزم قلبي والردايا منه منزوعة. راس تقهوى سلم جدة ما يعرف الخوف. الطيب والناموس ساسة والوفا طوعة. سلام عليكم.
1: الله. يا علي يا علي شنو هذا يا علي يا علي شنو هذا؟ كل مرة إبداع أكثر من اللي قبله، والله العظيم إنه خلص الكلام عندي ماني، يعني أحس حتى الكلام اللي بقوله قليل بحقك. إيش هالإبداع؟ إيش هالجمال؟ إيش هالروعة؟ إيش هالاحترافية؟ إيش هالقصايد اللي صراحة كل قصيدة وقصيدة تقول الزين عندي، تقول أنا أروع، تقول أنا أجمل. علي عبده ما شاء الله تبارك، كلام جميل وصوت رائع، نوال من سيهات. الشاعر علي عبده إضافة كبيرة للبرنامج السادة أمينة، طبعا طبعا يا أبو رجاء إضافة كبيرة إنه بيشارك معنا. علي عبده في انتظارك أنا، لأنك أفضل شاعر في البرنامج. أنا مبسوطة أني سمعت صوتك، كلنا مبسوطين. شكرا لك، ممنون. ولا طبعا أكيد لا يهنون الشعراء الآخرين اللي كانوا معنا. شكرا لك يا علي، شكرا لك يا هلابك. اليوم اليوم تحدي كبير صراحة، تحدي كبير، كل شاعر وشاعر قاعد يدلي بدلو أجمل من الآخر. يلا نروح لأبو خالد. أبو خالد بونسوار،
6: مساء الخير.
1: يا مساء النور، يا مساء
6: أول الجمال. شيء أول شيء أشكرك على الفقرة هذه، بصراحة طريتونا اليوم جميعا
1: صراحة. اليوم
6: فضل. اليوم أبدعين الجميع. والشيء الثاني، جددت فينا والله حبنا للشعر وكتابة الشعر. أنا ممكن من سنة ما كتبت شعر، والله العظيم، ومع يوم أسمع في الفقرة والشباب ما شاء الله ما قصروا
1: والله،
6: ما بطول عليكم.
1: والله يا ابو خالد شوف، في كميه كبيره، علشان كذا انا قاعده وقفنا احنا ان نطلع فاصل عشان نقدر ناخذ اكبر عدد. في كميه كبيره كثير يعني تحت الهواء، وانا عارفه انا ما حقدر اخذهم، ولكن على قدر المستطاع بنحاول نطلع ذا بيست. يلا نطلق يا ابو خالد. يلا
6: اقول تدرين وش اللي يبدل احزاني سرور، وش اللي من بعد ربي يزيل غمي، قلبك اللي من بياضه يشع نور،
1: الله،
6: ووجهك اللي كل ما شفت انزاح حمي، من كثر ما حبك سهل القلب مغمور، كان اسمك انكتب بحروف اسمي، ما بنينا حبنا في ايام وشهور، انتي انحتي غرامنا في جذور عظمي، حتى الهوى يغازل حسنك المنثور، وباقي تفاصيله على اطراف كمي، دايم حضورك مختلف عن باقي الحضور، هذا العمر يفداك وانت عليه سمي، ما ادري شلون اشرح لك هالشعور،

0: أبدعت، حتى أنا قاعد أحاول ألحقك أكتب
1: والله
0: أكتب
1: كتبت
0: أبياتك.
1: القصيدة، والله كتبت القصيدة هذه البارح عشان أشارككم اليوم.
0: أو أنا شكرا لك، ممنونة حقيقي، ممنونك أنك تذكر البرنامج وأنك بتشاركنا. يا الله شو اسمع نوال بن سيهات إيش تقول، يا الله صوت خالد، صوت أبو خالد ذكرني بأصوات شعراء التسعينات لما نسمعها آخر الليل في الإذاعة. الله يوفقك يا أبو خالد، اللهم آمين. البرنامج أخذ مساحة كبيرة في خضم البرامج، رحتي في البرنامج كثير طبعا، البرنامج بمستمعينا مش اللي بتشاركون صراحة أكثر من كذا روعة، أنا حقيقي فخورة فيكم. شكرا لك يا أبو خالد، ممنونة لك. أبو خالد have a nice weekend يا أبو خالد، باي باي. جميل جميل. نختم يعني، أولا قبل لا أختم يعني، نوال، ميلا، أبو تميم، مازن، كل الأصوات، فؤاد، في مشاركين، أو الجراح أعتقد في مشاركين كمان جدد، محمد الجراح، في مشاركين جدد، في أصوات كثيرة موجودة. أنا أعتذر منكم والله كمية كبيرة، ولكن إن شاء الله نعوضكم اللي ما أخذناهم عقب ما أرد من الإجازة، إن شاء الله رح تكونوا معنا. فأتمنى أنكم حقيقة استمتعوا معنا اليوم، والاستمتاع نختمه بالصوت العذب، بالصوت الجميل، بالصوت الرائع. مساء النور ومساء الجمال، حياك الله يا أماني، منورة يا أماني،
2: الله يخليك نورك. سؤال سريع أمون، كم مدة إجازتك؟
0: أسبوع ترى واحد بس. بس على على التيك توك كل شيء. انا راح افتح لكم بثوث من المكان اللي راح اكون فيه
2: باذن الله.
0: اي بثوث راح افتح لكم، راح تشوفون كل شيء، لانه مكان كثير واو، كثير واو، كثير حلو. وخليكم ايوه على التيك توك تشوفون معايا ان شاء الله.
2: اوكي
0: يلا يا حبيبتي، تسلمين حبيبتي، يلا
2: الله يخليك. اما طبعا حياه كل واحد فينا شريط ذكريات يمره، نبدأ نسأل أنفسنا الشخص اللي شاطرني هالذكريات هل يعيش نفس المشاعر اللي أنا عايشة، يحن، يشتاق، ناسيني، مذكرني أو لا. الأبيات اللي راح أقولها تضمن هالموضوع، مثل النسيم الساكن
0: الله
2: اللي مر له وصن وتحرك، مثل النسيم الساكن اللي مر له وصن وتحرك، ذكراك مرتني بصمت وجاء على بالي كلام، مشتاق لك ولا هدى بالي ولا حالي يسرك، طمني انك اشتكتي لي، نسيتني تسهر تنام، يمر لي طاري وذا في البال لي طاري يمرك، تبكي علي او تبتسم او مر طاري والسلام، افا عليك افا عليك ان ما ابتسمت وراحت الذكرى تجرك، ليامنا واسرارنا واول لقى وعد بغرام، يا كنت أحب تحب، لا والله إذا كان سرك أشعر بنفس الحب ألين اليوم ونفس الاهتمام، هذه أحوالي وإذا بتكدرك ولا تضرك أنا بخير وطيب وحالي على أحسن ما يرام. سلامتك أمور،
0: وحالي على أحسن ما يرام، نعم حالي على أحسن ما يرام.

اخترتنا. أماني شكرا لك وشكرا على الاختيار الجميل حقيقي، اختيار موفق، اختيار رائع وأداء أكثر من رائع، إحساس رائع حقيقي، تبهريني دائما بإلقائك وكيف أنت بتزيدين من الأغنية جمال ومن كلماتها أيضا. شكرا لك يا أماني، شكرا حبيبتي، تسلمين. هاف نايس ويكند أماني، باي باي. شكرا لكم أصدقائي، شكرا لكل اللي شاركوني حلقة اليوم، كنتم مبدعين وختامها مسك لهذا الأسبوع. حقيقي دائما تبهروني بمشاركاتكم وتزيدون من جمال البرنامج جمال. شكرا لكل اللي شاركوني من الاتصالات الواتساب أيضا منصة إكس. شكرا مناهل دحمان الجندي صراحة اللي معانا دائما من خلف الإخراج، وشكرا أمين العبد الله من خلف المايك والإعداد. إن شاء الله راح أرجع تقيكم عقب أسبوع بمشيئة الله. أتمنى لكم بقية نهار ممتع سعيد مع كافة باقي برامجنا، برامج جدة FM، جدة FM. فمان الله. Have a nice weekend. فمان الله.

0: جدة اف ام على هواك. مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحاً على جدة اف ام. حرائق الغابات لا تقتصر آثارها على الأشجار فقط، بل تمتد لتؤثر في الحياة الفطرية وجودة الهواء والتوازن البيئي، وقد تهدد الأرواح والممتلكات. الوقاية مسؤولية الجميع، والتعاون هو الطريق للحفاظ على بيئتنا.
1: معاً لسلامة الغطاء النباتي.
2: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى، يومياً 8 مساء على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: تيكي تاكا الآن على جدة اف ام.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا مستمعي تيكي تاكا على جدة اف ام. إجازة الجماهير، انتهت جماهير كرة القدم. دوري روشن السعودي يعود الليلة الخميس 13 من أغسطس. نحن أمام افتتاح موسم يمتد حتى 29 من مايو المقبل. نتكلم عن 18 نادي، 34 جولة و 306 مباريات. تبدأ الجولة الليلة عند 7:15 بثلاث مواجهات. تبدأ أولى المواجهات عند 7:15. أبها يستضيف الحزم عند 7:15 مثل ما قلنا، وعندنا الساعة 9 مواجهتين في توقيت واحد. الحقيقة ما أدري أقول للأسف ولا هذا يعني إجبار الأوضاع. الشباب يستضيف القادسية والدرعية يستضيف الأهلي. هالمرة يعني أو هالحلقة خلنا نقول اللي تابعونا مستمعينا من الأحد انطلاقة موسم تيكي تاكا الموسم الخامس، ما بنتكلم عن صفقات على الورق ولا عن معسكرات ولا عن وديات. احنا يمكن أبثرناكم الحلقات الماضية نتكلم ولا وديات يمكن أجرتها الأندية، ولا حنبرر الحقيقة حالات أو نفصل في حالات. لا، الليلة جد، الليلة انطلاقة، الليلة يبدأ الجدول الحقيقي خلنا نقول، والنقاط الحقيقية والضغوط الحقيقية للمتنافسين على تحقيق لقب بطل دوري روشن للمحترفين. في تيكي تاكا اليوم يعني سنفتتح الموسم من قلب الجولة الأولى. عندنا مثل ما ذكرنا الأهلي بيستضيف الوافد الجديد درعية، واللي الحقيقة ما بيتعامل معه أكيد الأهلي ما بيتعامل معه، لأنه يعني خلنا نقول مجازا محطة عبور أو صاعد، وبالتالي الصورة الذهنية القديمة لهذا الدرعية، هذا الدرعية. والقادسية بيبدأ موسمه مثل ما احنا عارفين أمام الشباب. القادسية اللي ترك الحقيقة انطباعات جيدة خلال الموسمين الماضية، وتحديدا الموسم الماضي من خلال ما فرض في سلم ترتيب الدوري، أقصد موقعه، وشيء كثير الحقيقة. حتى مباريات الجمعة والسبت، الهلال بيبدأ أمام الفيصلي، الاتحاد الحقيقة اللي طمأن جماهير نوعيا بالعبور الآسيوي نحو النخبة الآسيوية، وإن كان لا يعني لا معيار ثقة أو خلنا نقول درجة ثقة مش عالية، لكنها على الأقل مطمئنة نوعا ما. النصر ما في شك بطل دوري روشن، سيدافع عن لقبه يوم السبت أولى مواجهته. أنا عبد الله الحارثي أحييكم رفقة الزملاء من الإعداد هذا الدغرير ومن الإخراج خلود لبني، مباشرة للعناوين. الليلة تبدأ الحكاية، صافرة روشن تعود والسباق 306 مباراة ينطلق. الأهلي في ضيافة الوافد الجديد، الدرعية يختبر أو الدرعية الأهلي يختبر نسخة بوشتش من الدقيقة الأولى. الشباب والقادسية مواجهة مبكرة ترفض منطق الجولة الأولى الهادية. مباراتان في التاسعة، البداية تعيد ملف تزامن المباريات إلى الواجهة. والهلال والاتحاد والنصر ينتظرون دورهم، ثلاث اختبارات مختلفة في أول ظهور من ضمن الجولة الأولى.
1: تيكي تاكا على جدة اف ام.
2: حياكم الله مستمعينا في هالحلقة. مثل ما قلنا ما عاد في حديث عن يعني معسكرات إعداد ولا عن لحظات، خلاص إن الليلة بداية انطلاق الدوري روشن. والليلة أيضا نرحب بضيفينا العزيزين في هالحلقة. أبدأ بالترحيب بزملاء الأعزاء، أبدأ بالترحيب بالزميل عيسى حكم الناقد الرياضي. حياك الله أبو سلمان، مساء الخير.
3: حياك الله أبو أحمد، مساء الخير، تحياتي لك ولي ضيفك الكريم.

0: ولكل الزملاء في الإعداد وكل من يستمع إلى إذاعة جدة، وليلة سعيدة مع انطلاقة الدوري السعودي.
1: متحمس ها؟
0: أكيد.
1: طيب نرحب أيضا بالعزيز الآخر على الطرف الآخر، الأستاذ عبد المسند المحلل الفني والناقد الرياضي، حياك الله أبو سليمان، والحمد لله على السلام بعد الإجازة. يعني
2: الله يسلمك. أول شيء رحب فيك، رحب بجميع المستمعين، ورحب بالشرف الرياضي بالكل. الكل والله متشوق لهذا الدوري بعد سلسلة من المشاركات الوطنية أو الأندية بعد موسم طويل جدا، كان طويل جدا، وهذا الموسم أعتقد راح يكون موسم استثنائي بقوة الدوري.
1: أكيد. وعلى ذكر الموسم اللي ينتظرنا، الموسم الفارط والموسم الحقيقة اللي احنا أمامه اللي بيبدأ الليلة، موسم أيضا الحقيقة مستمعينا وضيوفنا، موسم لا يمكن أن يطلق عليه أنه موسم اعتيادي. من أتكلم من ناحية الرزنامة، نستذكر أنه رابطة الدوري أعلنت أنه البطولة مثل ما قلنا ستنطلق اليوم، أنا أقصد مش اليوم، أعلنتها من سابق، لكنها بتنطلق 13 أغسطس حتى مستمرة حتى 29 من مايو 2027. رابطة أعلنت أنه الرزنامة أخذت في الاعتبار 80 يوم مخصصة لفترات التوقف الدولية ومشاركات المنتخب السعودي واستضافة المملكة لكأس آسيا 2027 مطلع العام القادم، وأيضا أخذت في اعتبارها مشاركة أنديتنا الحقيقة في البطولات الخارجية، سواء دوري أبطال آسيا النخبة أو دوري أبطال آسيا 2 أو حتى البطولة الخليجية الأندية الثمانية ككل، يعني في كل هالبطولات. أنا بدأ مع كابتن عبد الله، أمام موسم بهالكثافة الحقيقة والضغط، يعني وش العامل الأكثر تأثير في سباق الدوري تحديدا؟ نتكلم عن الاستقطابات، جودة التشكيلة، الأجهزة الفنية، لأنه عندنا إحنا متغيرات في 18 فريق، عندنا أجهزة فنية حديثة الحضور وفي أندية عندها جهاز فني مستمر.
2: هو عنصرين أبو أحمد، شوف كرة القدم تعتمد على عنصرين خاصة في المواسم الطويلة. العنصر الأول المعد البدني، إحنا نعرف المشاركات الكثيرة وعدد المباريات، ممكن تكون هناك في إصابات، في إرهاقات، في يعني ممكن يكون إرهاق على الفريق. العنصر الآخر هو مهم جدا، أنا أرى الدكة، متى ما كان الفريق يمتلك دكة راح يستمر بجودة العناصر، راح يستمر في المنافسات. كثير من الأندية في المواسم السابقة لما يتعرض هذا اللاعب لإصابة أو إيقاف يفتقد النادي إلى يعني أمور الفنية، ممكن يتعرض إلى خسارة، ولكن من يمتلك إلى الدكة أعتقد هو ده راح يستمر. ناهيك عن جودة اللاعبين، عن المعسكر، عن الأمور الإدارية الفنية، الاستقطابات، هذه كلها عناصر، ولكن أنا أرى العنصرين المهمين المعد البدني، اللي من يمتلك المعد البدني الجيد راح يستمر، إضافة إلى من يمتلك دكة قوية راح يستمر في المنافسة، لأن الموسم طويل جدا.
1: يعني من خلال متابعتك لهالأندية، مين ترى الأقرب بالنسبة لك؟ أو ترى ملامح هذه الجودة والإيجابية أعلى عنده عن البقية؟
2: نادي القادسية أولا. نعم القادسية، الاستقرار، القادسية يمكن غير لاعب واحد، عند الاستقرار، جودة اللاعبين، المدرب جيد جدا، قدم مستوى عالية. نادي الهلال الآن بعد الاستحواذ المملكة والوليد بن طلال، أعتقد الاستقطابات، أعتقد نادي الهلال كذلك ممكن يكون أحد المنافسين، لأنه عنده وجود لاعبين، صحيح أنه في عنده غيابات في الجولة الأولى، وغيابات مهمة جدا زي كوالا باري وحسان تنبكتي، ولكن أنا الهلال في المستقبل راح يكون من أحد المنافسين على هذا الدوري. الأهلي والاتحاد هم غامضين بكل أمانة، بالرغم من الأهلي ممكن يعود لأنه عنده بنية تحتية جيدة في الفريق الأول.
1: والنصر
2: كذلك، النصر أقل جودة بكل أمانة فيه، خاصة في الاستعداد اللي شفناه في نادي النصر في إعداد الأول، إذا كان في أبها ثم البرتغال، أعتقد النصر عنده عدة، يعني يحتاج إلى عدة عناصر، ولكن راح يكون من ضمن الفرق الأربع المنافسة، ولكن ما راح يكون من الثلاث العناصر الأولى،
1: هو ثلاثة الفرق الأولى المنافسة على الدوري. طيب أنا سألتك هذا السؤال لأنه كان سبق يوم الأحد في حلقة الأحد كان معنا أخوي عيسى، وإلى حد ما إلى حد كبير الحقيقة مطابقة يعني، أو رأيك يتشابه كثير إذا إن لم يكن حد التطابق مع

0: على رأي عيسى في تلك الحلقة، لكن أنا بسأل عيسى عن انطباعاته اللي تركتها صيفية كل الأندية. وهذا حديث آخر ينتهي مع انطلاقة صافرة أولى مباريات الدوري الليلة. شو الفكرة والحكم المسبق اللي تتوقع أن تسقط نتائج مباريات الجولة الأولى على كل الفرق؟
1: والله شوف، هي النتائج بالنسبة للفرق المرشحة أنا أعتقد هي المعيار اللي راح من بعدها راح تظهر كل الأشياء وكل الحسابات
0: تحديداً. تحدد أحد كان فهمت أنهم الخمسة الأوائل يعني
1: أنا أستبعد القادسية بحكم أني أتفق مع عبدالله أنه الأكثر جهوزية، ولكن أنا أعتقد بأنه النصر والهلال والاتحاد على المحك، خاصة أنه كل جانب من الجوانب الثلاث عنده تحديات. في أشياء ظاهرة على السطح مثلا القيود المالية بالنسبة للنصر اللي تمنعه من عمل تعزيزات إضافية بالنسبة لفريق حامل اللقب، ما يتردد في داخل البيت الهلالي عن وجود نوايا تغيير للمهاجم الفرنسي بنزيما ومالكوم، إحلال أسماء أخرى على خارطة الفريق، الانتقادات المتواصلة لطريقة ونتائج سيموني إنزاكي رغم الكوكب ورغم ما كونوا أو ما استطاع الحقيقة الهلال أن يوفر لها المدرب من قيم فنية مختلفة في جميع المراكز، إلا أن النتائج في أرضية الملعب لا تعكس هذا الجهد. تحدي آخر يواجهه الأهلي بحكم أنه غير المدرب في اللحظات الأخيرة قبل انطلاق الموسم بأسبوع فقط، انت فقدت الهوية والشخصية وبرنامج الإعداد والخطط وكل شيء، وتحول الأمر من السيد ياسلي إلى مدرب الهولندي الجديد مارينو اللي بيكون أصلا عليه مسؤولية كبيرة جدا وتحدي كبير جدا وقد نلتمس لها العذر. الاتحاد أيضا في الجانب الآخر لا يوجد لديه عناصر الخبرة ولا السوبر ستار، ومع ذلك الحقيقة الاتحاد أعطى جماهيره نوعا من الطمأنينة بعناصر الشابة في مباراة الملحق الآسيوي اللي استطاع أنه يرجع منها منتصرا برباعية على الجزيرة، ولكن تظل قوة الدوري السعودي ومباريات الدوري السعودي باعتقادي هي المحك أكثر من المباريات الودية من المعسكرات من المباريات الملحق الآسيوي إلى آخره، في ظل أن الآخرين عملوا وعملوا بشكل عالي جدا، ودائما ما تحمل بدايات الدوري الحقيقة عنصر المفاجأة خاصة من الأندية اللي احنا نصل نفهم من منطقة الوسط فما يليها. ولذلك أنا أعتقد أن الصافرة هي أبو حمد اللي ممكن تغير كثير من العناوين، وهتبدأ أنت حلقة الأحد وعندك عناوين مختلفة تماما عن الواقع الحالي على الأقل في مباراتين إلى ثلاث.
0: عناوين متوقعة ولا بتكون على طريقة أنه مفاجأة يعني؟
1: والله أتصور أنه مفاجأة
0: اللي بترغمنا عليها النتائج يعني،
1: أكيد
0: يعني على كنت الأقل تقول في مفاجآت بتصير في الجولة
1: على الأقل إذا ما كانت في النتائج يا أبو أحمد أعتقد في المعطيات على أرضية الملعب على الطريقة.
0: طيب،
1: لأنك الآن كل مباراة أنت راح تقارنها بالشخصية اللي شفتها في الموسم الماضي، نصر جيسوس سيختلف عن نصر المدرب إنجي بوستيكو غلو، الهلال مع إنزاغي هل تعلم المدرب الإيطالي الدرس في الموسم الماضي ولا راح يعيد نفس القناعات؟ طيب، ونفس العنادية في قيادة الفريق. الأهلي ماذا لديه بعد ياسر وهكذا.
0: طيب، احنا هذا استهلالية للحديث عن انطلاقة الدوري الليلة، وحديثنا بعد الفاصل عن مباريات الليلة. نروح فاصل قصير ونعود لكم في تيكي تاكا على جدة الفا.
2: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
3: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهرا على جدة اف ام.
2: تيكي تاكا على جدة اف ام.
0: حياكم الله من جديد مستمعي تيكي تاكا على جدة فهم، عود الترحيب بكم وبضيفين العزيزين في الحلقة، الأستاذ عبدالله المسند المحلل الفني والناقد الرياضي، وأيضا الزميل العزيز الأستاذ عيسى حكم الناقد الرياضي. مثل ما قلت الليلة انطلاق الدوري روشن، نتكلم عن ثلاث مواجهات يتبعها ثلاث مواجهات في الغد، وبعد غد ثلاث مواجهات في المجمل. عندنا اليوم مثل ما ذكرنا أبها يستضيف الحزم، والشباب يستضيف القادسية، والدرعية يستضيف الأهلي، وآخر مبارتين اللي هي الشباب القادسية والدرعية والأهلي في توقيت واحد. في الغد عندنا أيضا مواجهتين في ذات التوقيت، الاتفاق يستضيف الرياض والهلال يستضيف الفيصلي، ونيوم يستضيف الفيحاء. عفوا الجمعة السبت عندنا التعاون يستضيف الخليج، ومتزامنة مباراتان في توقيت واحد، الاتحاد يستضيف الخلود والنصر يستضيف الفتح. بنبدأ بمباراة الحقيقة فيها من في لها حالة من الترقب، أقصد حلول الأهلي ضيفا على الدرعية في الرياض عند 9 مساء مثل ما ذكرنا. هذا أول ظهور للوافد الجديد لدور الروشن، أقصد نادي الدرعية اللي الحقيقة في متابعة عالية لعمل ما قبل انطلاقة الدوري. مش حديثنا الآن، لكن حديثنا عن اللحظة الحالية، عن ما سيريد أيضا أن يتجاوز مدرب النادي الأهلي مارينو بوشتش. يعرف يعني أو على الأقل يعني من حوله أكيد سيحاولون تزويده المعلومات عن الدرعية، خاصة وهو القادم الجديد للنادي الأهلي في ظروف اللي مر فيها النادي الأهلي بعد مغادرة ياسليف في التوقيت الأخيرة، واللي كانت قد يخشى عليها الأهلاوي أنها تربك المعسكر الأهلاوي، لكن عموما في تطمينات فيما يخص النادي الأهلي. الموسم الأول للدرعية، وأنا ببدأ هنا مع الكابتن عبدالله، الدرعية مواجهة أولى، ظهور أول، مهمة جدا للأهلي كما هي مهمة جدا أيضا للدرعية. والدرعية كابتن عبدالله أكيد تابع لا شك المتغيرات أو التطورات الأخيرة في المشهد الأهلاوي، مغادرة لاعبين، مغادرة أخيرا ياسلي، فنيا وعناصريا إلى أي مدى ممكن الظروف اللي مر فيها النادي الأهلي ممكن يعني يستثمرها الدرعية أو يستغلها بالمعنى الأصح الدرعية في أول مواجهة له أو أول ظهور له في دور الروشن؟
4: بلا شك أن أول شيء الأهلي راح يواجه فريق قوي جدا، فريق صاعد من دوري يلي، ولكن مزجج بالنجوم. الدرعية يمتلك مدرب يعتبر يعني حصل على جوائز عديدة، من ضمنها أفضل مدرب في الدوري البرتغالي وأفضل مدرب في البرتغال لموسمين متتاليين، إضافة إلى مدرب ولفرهامبتون الإنجليزي، مدرب بنفيكا، مدرب البرتغالي رائع جدا، ودائما يعتمد على الأسلوب الاستحواذ، وهو ممكن يسبب مشكلة عند النادي الأهلي. العناصر اللي استقطبها النادي الدرعية في هذا الموسم أعتقد عناصر قوية جدا، وهو يتشابه بالمراكز مع نادي الأهلي، وهذا مسبب مشكلة كبيرة على النادي الأهلي. مباراة صعبة، يعني لو سألت أي أهلاوي يعني لم يرغب بكل مباراة الأولى أمام فريق صاعد، فريق مدجج بالنجوم، يوجد عليه من أفضل عناصر، تتحدث عن نقلة الحارس، تتحدث عن المدافعين، يعني المدافعين أغربهم يعني المدافعين السناتر أجانب، تتحدث على نكودو اللاعب الرائع جدا في نادي الأهلي سابقا، حسين قحطاني من الشباب، لوبارد المهاجم. أعتقد الدرعية أتى جاهز لدوري روشن، يمتلك المال، يمتلك العناصر، وأسلوب المدرب خاصة يعني أثر مدرب رائع جدا. يعني أنا أستغرب المدرب لماذا لم يتم اختياره من قبل من أندية الصندوق، يعني من أفضل المدربين في البرتغال، وخاصة الأندية اللي دربها أندية عالية. يعتمد بونو يعتمد على الاستحواذ، وهو ما يسبب مشاكل على النادي الأهلي. أعتقد المباراة راح تكون صعبة جدا، وخاصة الأهلي زي ما تفضلت يحس في آخر لحظة تم استبداله، إضافة إلى غياب مندي اليوم، أعتقد في مشاكل الأهلي، ولكن يظل الأهلي هو النادي الأهلي الكبير، وخاصة 80% من عناصره راح هي تكون المستقرة في هذه المباراة.
0: طيب أنا هنتكلم عن الأهلي، بطل دوري أبطال آسيا النخبة نسختين متتاليتين، قدم ما قدم في مسابقات الموسم الماضي، ويكفي أنه بطل دوري أبطال آسيا النخبة عيسى. فبالتالي يقول لك والله مواجهة فريق مع كامل التقدير، حتى وإن كان الدرعية، فريق الدرعية ونادي الدرعية في الجولة الأولى، يعني سهلة نظريا لاعتبارات كثيرة، حتى رغم الظروف اللي مر فيها النادي الأهلي، وأنه المسألة يعني شوية تحفيز للفريق الأهلاوي رغم ظروفه. وبالتالي مباراة يعني ما بقول مضمونة 100%، لكن ما تسبب القلق. إيش رأيك في هالكلام؟
1: لا ما أعتقد، وبالمناسبة ما أشبه الليلة بالبارحة. في الموسم الماضي أيضا كان انطلاقة الأهلي في الدوري بعد ما فاز بكأس السوبر كانت أمام نيوم لا يختلف كثيرا عن الدرعية، سواء من حيث الاهتمام أو من حيث العمل على بناء فريق قوي أو من حيث الاستقطابات. واجه يومها الأهلي مباراة وصعوبة كبيرة جدا، واستطاع أن ينتصر بهدف في الدقائق الأخيرة من المباراة. أعتقد

0: راح يواجه صعوبة. صحيح هو مرشح على الورق بكل ما تعنيه الكلمة بالعناصر بما ذكرت من إنجازات حققها في السنوات الماضية من طموح، لكنه يصطدم بفريق لديه الحقيقة طموح عالي جدا، يبدأ من تأهله إلى دوري المحترفين اللي كان الحقيقة بسيناريو جدا جدا غريب وبنفس الوقت جدا مثير. استطاع الدرعية أنه يجد نفسه الفريق الثالث المتأهل، أو استطاع أن يضع لنفسه مكانا في الدوري كثالث المتأهلين، ولذلك المباراة لا تخلو من الصعوبة. أضف لذلك أن الأهلي يفتقد اليوم العقل المخطط، المدير الفني، الضابط للنظام والانضباط في غرفة الملابس، في كل شيء، الأقرب للاعبين الأعرف بهم، المدرب ماتياس ياسله، مدرب جديد مارينو أكيد أمام تحدي. صحيح العناصر لديه، لكن ماذا في جعبته من حيث الشخصية والطريقة بالنسبة للأهلي في ظل أيضا تغييرات أخرى هو ما أشرف عليها، مثل تغيير كيسيه، تغيير رياض محرز، اليوم هنشوف ترينكا، وهنشوف اللاعب أيضا الأرميني، عناصر جديدة تدخل على القائمة. هل ستكون في قمة الانسجام مع طريقة وأفكار المدرب؟ هل استطاع المدرب خلال 5-6 أيام أو 6 تدريبات سابقة أنه يضع بصمته على الفريق بحيث أنه يواجه مدرب آخر من أشاد به الزميل عبدالله المسند الآن برونو لاج، مدرب الجميع في كل البرامج يمكن لاحظ الجميع يشيد بسيرة وبطريقة وشخصية هذا المدرب في أرضية الملعب. قضى 2 شهر تقريبا مع الدرعية في البرنامج الإعدادي، إضافات مهمة جدا أوجدها فريق الدرعية، لها قيمتها الحقيقة الفنية ولها مشوارها الكروي، وبالتالي كلها العوامل مباراة صعبة جدا، تصنع مباراة صعبة جدا بالنسبة للأهلي، لكن على الورق الفريق الأهلاوي بالخبرة قادر على تجاوز هذه المباراة إذا ما كان العامل البدني في مستوى.
1: أنت في نظرك الضغوطات اللي على الأهلي، الضغوطات أقصد أنه ما يحصل تعثر لفريق الحقيقة بطل في دوري روشن، وبطل أيضا في بطل كبرياء البطل، أنه ما ينكسر في الجولة الأولى، يعني أقوى وأكثر شدة منها من طموح فريق يريد أن يضع بصمة من اللحظة الأولى، أيها أكثر تراها؟
0: أكيد أكيد بالنسبة للأهلي، وإحنا شفنا في السنوات أو في 3 نسخ الأخيرة أن الفريق اللي يستطيع أنه ينطلق في قطار المباريات بجمع النقاط هو من يحقق اللقب، والفريق الذي يتعثر في الجولات الأولى دائما ما يدفع الثمن غالي. يمكن العام الماضي احنا شفنا تعادلات الهلال المبكرة، ايضا تعثرات الاهلي المبكرة بعد فوزه بكأس السوبر كلفتهم ان النصر يفرق عنهم في الموسم اللي قبله، ايضا انطلاقة الهلال هي من جلبت للهلال بعد ذلك انه يحقق الدوري بدون اي خسارة. فلذلك الحمل على الاهلي اكبر. الدرعية ما هو داخل الدوري من أجل تحقيق اللقب، ولكنه من أجل تقديم كرة حلوة، من أجل تقديم شخصية، من أجل تثبيت نفسه في الدوري، يعمل على مرحلة بناء مرحلة وراء مرحلة حتى يصبح فريق قادر على المنافسة في ظل الرعاية مثل ما ذكرت لك في السؤال السابق اللي يحظى فيها من هيئة المدينة الدرعية والاهتمام الكبير، بدليل ما تم توفيره له من صفقات وعناصر لها ثقلها ولها قيمتها الفنية.
1: طيب كابتن عبد الله، أنا بأخذ الجزء الخبرات الإدارية والتعامل مع الأندية من الداخل، أيها خطر، ما بقول أكثر خطورة لأنه خطر، خسارة الدرعية الليلة أمام الأهلي أم خسارة الأهلي أمام الدرعية أخطر على الفريق؟
2: لا طبعا بلا شك ما في مقارنة، هو خسارة الأهلي راح تكون أكبر بكثير من الدرعية. الدرعية فريق وافد، فريق عنده طموح، فريق لأول مرة يصعد دوري روشن، أعتقد الضغوطات عليه قليلة جدا. الأهلي يمتلك أكبر قاعدة جماهيرية في المملكة مع الأندية 4 الجماهيرية، عنده ضغوط كبيرة. الأهلي حقق النقطة مرتين متتالية ولكن جمهوره يطالب بالدوري، أعتقد الضغوطات الكبيرة وخاصة بعد ابتعاد بطريقة يعني يراها الجمهور الأهلاوي بطريقة غير منطقية ذهابه إلى نيوكاسل، أعتقد هذه الأمور كلها. ولكن على الأهلي أن يطمئنوا اطمئنان كبير لعدة أسباب. أولا وجود مدرب جيد جدا مارينو بوسيتش، مدرب ذات الجزيرة الإماراتي الهولندي الكرواتي الأصل، إضافة إلى وجود نفس الهوية والأسلوب اللي يستخدمها مع اختلاف بسيط، خاصة هو يعتمد على الدفاع الخلف عكس يسلا يعتمد على الكرات الطويلة، ما عدا ذلك هم متشابهين. أعتقد الهوية الفنية للأهلي لا تتغير، وخاصة من عناصر اليوم أمام الدريم.

0: ديت تجد 8 لاعبين من العام الماضي، وهذا يعطي استقرار فني. اعتقد الاهلي عنده استقرار، ولكن راح يقابل فريق اليوم غامض، فريق جيد، فريق قوي، عنده عناصر وعنده مدرب، ولكن في حاله خساره الناديين اراها على الاهلي اكبر بكثير من التبعيه.
1: طيب في ذات التوقيت بنتكلم عن ذات التوقيت عن مباراه في ذات التوقيت.
2: تيكي تاكا على جدة اف ام.
1: اقصد بذلك مباراة الشباب والقادسية اللي تتم في ذات التوقيت الذي تجري فيه مباراة الدرعية والاهلي. الشباب على ملعبه يستضيف القادسية، القادسية الحقيقة اللي دخل او يدخل الموسم بقيادة روجرز، الحقيقة لقي تحية كبيرة عما قدم القادسية معه على الأقل من فترة حضوره، وكان في أماني وتمنيات أنه لو كان من بداية الموسم كان يمكن وضع القادسية. الآن تحصل روجرز على ذات الفرصة، معسكر إعدادي يعني من البداية الرجل مع الفريق. الشباب في محاولات الحقيقة خلال الفترة الماضية وإن كانت يعني غير مرضية للشباب، لكنها يعني تجير لصالح تحسين الأوضاع في نادي الشباب بعد موسم الحقيقة لم يكن جيد للشبابين. ببقى مع كابتن عبدالله، القادسية ما عاد هو المشروع، خل نقول إنجاز التوصيف، اللي يبحث عن تسجيل اسمه، أو أن لا، هو الآن فرض نفسه من خلال الموسمين اللي كان قريب في لحظات كثيرة من أنه يحصل على لقب هالموسم. شو الخطوة المطلوبة من نادي القادسية حتى يصبح، حتى نقول القادسية بطل المسابقة، بطل دوري روشة؟
0: اكتمل البناء في القادسية. القادسية كان يعد العدة بوجود شركة ضخمة مثل شركة أرامكو راعية لهذا النادي، كان يعد العدة للمنافسة على البطولات، وصولا لكأس السوبر السعودي، وصولا لنهائي كأس الملك، والمنافسة على بطولة الدوري في المواسم الأخيرة. أعتقد هذه المعطيات تعطي القادسية ثقة كبيرة، وخاصة بعد تزايد عدد الجماهير النادي القادسية، وجود ملعب خاص الآن. أعتقد كل هذه الأمور، البنية التحتية اللي وجدتها شركة أرامكو نادي القادسية، الاستقرار من العام الماضي لحد هذا الموسم كذلك، لا يوجد إلا لاعب واحد فقط تم إضافة لتشكيل نادي القادسية، بونوسو باهب فقط، بعد ذلك جميع اللاعبين موجودين. أعطى بعد كأس العالم مهاجمة جوليان كنيسيوس ثقة كبيرة، وخاصة بعد يعني بعد الأخبار اللي تداولت أن أندية أوروبية تريد تعاقد معه. وجود الثقة الكاملة للاعبين، مدرب رائع جدا. أعتقد هذا الموسم راح يكون القادسية المنافسة الأكبر على بطولة الدوري مع نادي الهلال.
1: طيب في جزئيه استذكرها من اجابات او من حديث عيسى قبل شوي في المحور الاول، لما ذكر عناوين يوم الاحد عن نتائج مواجهات الجوله الاولى، الشباب ممكن يكون احد صانعي هذه العناوين الساخنه ولا صعبه شوي؟
0: لا، بالنسبه لي صعبه شوي. الشباب يعاني كثير من العام الماضي، من عناصر، من مدرب، مشاكل إدارية كبيرة. فأعتقد الشباب ما راح يكون مؤثر لبطولة الدوري هذا الموسم، عكس لما يكون نادي تعاون أحد البارزين في تحديد مسار بطولة الدوري، لأن التعاون أكثر عندي أعتقد استعدادا لهذا الموسم.
1: إيش رأيك في الشباب عيسى، ممكن يحقق هالمفاجأة في الجولة الأولى ونعنون لعنوان؟
3: والله الدور يعودنا أنه ممكن، لكن صراحة ما يلاحظ.
1: لا بس حسيت عبارة ممكن عندك كذا، خفت الصوت ممكن، ما قلت صراحة. ممكن
3: إيه؟ يعني أبو أحمد إيه؟ ولا يهون الزميل عبد الله إيه؟ يعني ما أعطانا الشباب حتى اللحظة أي تغييرات واضحة عن الشباب في الموسم الماضي. حتى على مستوى التعاقدات، هو أحضر مدرب جديد، وكان يحتاج فعلا مدرب جديد اللي هو ليتش الألماني، وأحضر فقط مدافع كرواتي. عدا ذلك الفريق غير قادر ماليا على إيجاد أو على إبرام أي صفقات جديدة. حتى اليوم يعني شفنا عنده محاولة أنه يضيف اللاعب روجر مارتينيز اللي كان مع التعاون العام الماضي، واستطاع تسجيل 23 هدف ليحل مكان اللاعب عبد الرزاق حمد الله اللي انتقل أيضا بدورة إلى التعاون.
1: بس ترى على فكرة مسألة كسب الشباب، وأنا يعني بعطيك الفكرة، الشباب لو تمكن من كسب الثلاث نقاط مجازا، أنا بقولها على عهدتي أو على مسؤوليتي، مجازا ممكن توصيفها بست نقاط. لما تكسب فريق بحجم القادسية وإمكاناته في مباراة افتتاح الدوري، أنا أعتقد أنها معنويا ودافع كبير أنه للاستمرارية لو حصل هذا الأمر.
3: أتفق معك، خاصة مع مدرب جديد ومع بحث شبابي عن تلميع الصورة. لكن المهمة ما تقارن الحقيقة بمهمة الأهلي أمام الدرعية، لا، المهمة جدا جدا صعبة بالنسبة للشباب. هناك فوارق كبيرة، هو يلعب أمام فريق أعتقد أنه اكتمل الطموح لديه من أجل تحقيق اللقب. اللي ما يرشح القادسية للفوز بلقب الدوري أو أحد الفرسان الحقيقة، أنا أعتقد أنه يظلم نفسه ويظلم القادسية. القادسية هو من أكبر المرشحين، يمكن العام الماضي بهفوات بسيطة فقد اللقب. حتى في الموسم الأول له في عملية الصعود جت لحظات كان بإمكانه أنه فعلا يعني يستطيع أنه ينافس على المركزين الأول والثاني. الآن أنا أعتقد أن عودة القادسية أصبح أشد وأقوى، والمدرب الحقيقة مستمر ومدرب من الركلة الأولى استطاع أن يبدأ بتثبيت نفسه. أول مباراة تعادل، بعد ذلك سجل سلسلة مباريات انتصارات متتالية لا تقل عن 12 إلى 13 مباراة. عز صفوفه فقط بلاعب واحد اللي هو اللاعب الكروات لاعب سفيان، يحتاجه في مركز الظهير الأيسر. اليوم طلعت علينا الحقيقة وسائل الأنباء بأن القادسية في طريقة لاستقطاب نجم مانشستر سيتي تيغان رينجز، وهذا يدل على أن السيد بريدان يعني عنده الحقيقة أفكار لبناء فريق قوي بكل ما تعنيه الكلمة، خاصة وأنه يملك هداف مهم جدا اللي هو كينينيوس اللي استطاع في كأس العالم يكسر الدنيا، يسجل الهدف الأول في الموسم الماضي، استطاع انتزاع لقب الهداف في اللحظات الأخيرة. لما تنظر نظرة شاملة للقادسية أبو أحمد تجد الفريق مكتمل من مركز الحراسة إلى مركز الهجوم، ولذلك إذا ما فعلها الشباب ستكون مفاجأة الدوري من الجولة الأولى إلى الجولة الأخيرة. ودافع أيضا قوي جدا للفرقة الشبابية من أجل تحسين النتائج. لكن يظل الفريق الشباب لازال الحقيقة يحتاج الكثير.
1: وإحنا نتكلم عن المباراتين على الأقل الآن، والله حيرة يعني تتابع الشباب والقادسية ولا تتابع الأهلي والدرعية والدرعية والأهلي، القادم الجديد ولا القادسية بالعنفوان اللي حاصل، ولا يعني يا أخي حيرة وقعتنا فيها الرابطة. أنت شو رأيك، أي مباراة بتتابع كابتن عبد الله؟
0: أنا والله العظيم مستغرب أبو أحمد، أنا أتكلم كثير في هذا البرنامج
1: معقد الرزنامة يا رجل. طيب
0: نعم الرزنامة، نتكلم عن سؤالي ولا
1: لك وبجي عيسى، بس باخذ رأيك أنا يعني مسألة تعقيد الرزنامة تخلي الواحد
0: ايه؟ أبو أحمد، يعني احنا تحدثنا كثير عن الرابطة، يعني ما نعرف كيف تدار الأمور. يعني بمعنى في فترة من الفترات كان تقام مباريات، لما الوحدة كان في دوري روشن تقام مباريات في رمضان في مكة، وهذا كان صعب جدا. وحنا نتكلم عن المواصلات، لما تكون في مناسبات تقام مباريتين في نفس التوقيت، مباريات قوية، أعتقد المفترض تكون هناك في يعني في توزيع المباريات حتى تتم مشاهدتها. الدوري السعودي منتج عالي جدا، تسويق عالي جدا، ولكن ما نراه في الرابطة خطا كبير. يعني المباريات اليوم
1: الى هذا الحد ابو سليمان، ما احنا قادرين او الرابطة مش قادرة انها تكون في موقع توازن، بحيث انه احنا الجماهير وانا واحد منهم وانت واحد وعيسى وكل اللي يسمعنا لها حق تتابع مشاهدة كل المباريات يا عمي، أكبر عدد من المباريات، لكن أمامها الظرف صعب.
0: يعني ليه ما تكون المباريات تبدأ من الساعة 6:30، مباراة 8:30، مباراة ليش تكون جميع المباريتين قوية جدا تقام في نفس التوقيت؟ يعني وأنت ما تشوف جدول الدوري، يعني أغلب المباريات راح تكون نفس التوقيت، حتى مباراة السبت الاتحاد والنصر بيلعبون في نفس التوقيت. أعتقد هذا أمر يعني يجب مراعاة من الرابطة.
1: طيب إيش رأيك عيسى، يعني هل الموقف مش فقط الجولة الأولى بيتكرر، مش في اليوم بكرة وبعد بكرة والجولات القادمة، أنت إيش تعليقك على هالموقف اللي الرابطة يعني إنها مضطرة إلى ذلك، وإحنا والله الحقيقة ما لك إلا الاختيار، ما لك إلا تأخذ هالمباراة ولا تأخذ المباراة؟
3: والله يا أخي للأسف الشديد، علما بأن المساحة متاحة، يعني بالإمكان الحقيقة إيجاد حلول سواء بعملية تقديم التوقيت أو حتى التأخير. يعني إيش المانع أن المباراة تبدأ مثلا الساعة 10؟ إيش المانع مثلا مباراة اليوم مثلا أبها والحزم أنها تقدم ساعة، خاصة أن الأجواء في مدينة أبها مثالية؟ يعني الحلول حقيقة موجودة. ممكن أنت تتقبل في كل جولة مثلا ما تقدر يعني تفقد مباراة، لكنك تفقد في كل جولة 3 مباريات، يعني بالغالب الساعة 9 على سبيل المثال أو الساعة 7:15 دائما ما يوافقها أكثر من مباراة. مو بلازم يكون المباراة فيها فريق جماهيري، لا أنا كمشاهد أشوف الدوري كامل.
1: الرابطة يعني ينتهي الدوري، الرابطة حين إعلان هذا أنا أتذكر أنه أوضحت أنه عقدت ورشة عمل مع كل أندية دور روشن، وتاحت لها تقديم طلباتها مسألة تسلسل المباريات ومواعيدها، وأنه هذا البناء لهذا الجدول بهذا الشكل كان وسط كثافة استثنائية بين قوسين للالتزامات سواء المحلية ولا القارية والمشاركات الثمانية.
3: والله يا أخي أنا أشوف إنه الحقيقة
1: هذا كلامهم مش كلام يعني.
3: إيه هذا أشوف إذا كان بهذا الشكل يعني يقولون، فآخر شيء هم أخذوا الحقيقة أخذوا بعين الاعتبار هو المشاهد ومتعة المشاهدة. يا أخي من الصعب إن الدوري ينتهي وأنت أحيانا مش عارف أسماء اللاعبين، خاصة في الأندية الموجودة في منطقة الوسط أو الأندية اللي ما تحظى بجماهيرية عالية، لأننا نعرف أن الجميع الأقطاب تتجه باتجاه الأندية الكبيرة والمتنافسة، خاصة أن الدوري عودنا في السنوات الماضية أنه من 3-4 مباريات بعدها تستطيع أنك إيش تبدأ تركز على الأندية اللي ممكن تحقق اللقب، وبالتالي يصبح السباق على مشاهدة هالمباريات. ما أعتقد الحقيقة أنه الأمر جد مريح. يعني مثلا مباراتي اليوم أنا أبغى أشوف مباراة القادسية والشباب، أشوف إيش عند القادسية، ايش بيقدم بعد ما انهى الموسم الماضي في المركز الرابع، ردة فعل الشباب على نتائجه في الموسم الماضي، ايش اللي بيقدم الدرعية الوافد الجديد في ظل 9 تعاقدات اجنبية كاكثر الاندية، او عفوا واحد من اكثر الاندية تعاقدات، بالاضافة الى مدرب جديد، بالاضافة الى انه يعني من الفرق اللي يراهن عليها مثل نيوم في الموسم الماضي، ايش راح يسمع امام الاهلي؟ الاهلي مع تغيير المدرب يا اسلح، هل اثر هذا التغيير ولا لا؟ يعني كل الحقيقة امور مزعجة، فما بالك في القادم هناك مباريات أخرى جماهيرية، الهلال والنصر عندما يلعبان مثلا في نفس التوقيت، أيضا هذه مسألة الحقيقة جدا صعبة. فالحل أنا أشوف أنه موجود، لكن ماني عارف ليش التمسك بالظروف الأخرى. يعني نص ساعة ساعة على الأقل خليني أفقد شوط من مباراة، بس إني
1: جزء من شوط مش شوط كامل حتى يعني مضطرا يعني. لكن الحقيقة هي يعني مشكلة بالنسبة للعاشق، عاشق أحد الأندية اللي بتكون في ذات التوقيت، مشكلة للمحب دوري روشن تحقيقا، ومشكلة أيضا لنا حنا يعني كعشق وكعمل تابع أي مباراة لأنه في ذات التوقيت.
3: لا وتأثر عبد الله أيضا على ثقافة نادي المدينة. يعني إحنا نشوف في الدوري الإنجليزي مباريات فرق مغمورة على أرضها تجد الملعب ممتلئ، لأن عندهم ولاء وانتماء لنادي المدينة، فنادي المدينة عندنا الغالبية تشجع أندية أخرى جماهيرية، لكن ناديها عندما يكون الوقت مناسب بالتأكيد أنها يعني تفرح أنها تحضر مبارياتها على الأقل كجزء من جودة الحياة بالنسبة للأسرة بالنسبة للمجتمع. فالأمور هذه أنا أشوف أن حلها سهل إذا تم التفكير في هذا الحل، لكن واضح أن عملية التفكير معقدة.
1: منا للرابطة الحقيقة فكروا في حلول واقعية، لا تجون على الجماهير ترى. يعني نروح فاصل قصير ومن بعد نكمل الحديث عن مباريات دوري روشن.
4: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال، هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولا. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس 3 مساء على جدة FM.
2: تيكي تاكا على جدة FM.
1: مرة أخرى أرحب بكم مستمعينا مستمعي تيكي تاكا على جدة FM وبضيفينا العزيزين الأستاذ عبدالله المسند والأستاذ عيسى حكمي، ولا زال حديثنا عن انطلاقة دوري روشن الليلة ومباريات الغد ومباريات ما بعد الغد مثل ما تكلمنا في الجزئية. وخلونا نبدأ الحقيقة أو في هالجزء مع ضيوفي الحديث عن الأندية تحديدا، مباريات الغد وبعد الغد، وتحديدا أكثر لما نبغى نتكلم نشوف وضعية المتنافسين الخمسة الأوائل في اللي انتهى عليه.

0: الدوري أو انتهى عليه شكل الدوري الموسم الماضي. وخلونا نبدأ بالنصر بطل الدوري ومباراة اللي بتكون يوم السبت أمام الفتح. اللي يهمني الحالة النصراوية، وببدأ معك كابتن عبد الله، بطل الموسم الماضي فريق يستهدف، أقصد النصر يستهدف تحقيق اللقب، الحفاظ على اللقب وسط ظروف، أو خلنا نقول الحالة، نتكلم عن الأخبار اللي تقولنا كريستيانو قائد الفريق سيتغيب حتى لا عن المواجهة الأولى، القادم الجديد سامو كوستا والقادم الجديد أنج مدرب الفريق، والتشكيل اللي بيكون عليه حملين، حمل تحقيق اللقب كفريق بطل النصر وفريق يريد الحفاظ على لقبه انطلاقا من الواجهة الأولى أمام الفتح. تشوف كيف شايف الحالة النصراوية تحديدا، المشهد النصراوي؟
1: المشهد النصراوي بلا شك هو مشهد غامض خلال معسكر اللي أرانا غير جيد بالبطل الدوري، بدل معسكر في بدل معسكر في أبها ومثل انتقل إلى البرتغال، وكانت حالة جدلية، عمل إداري خاطئ جدا لما عادت الطائرة إلى رياض من البرتغال. أعتقد والنصر كذلك لم تكن هذه تعاقدات جيدة خلال فترة الأخيرة ما عدا كوستا بديل بروزوفيتش، فأعتقد إضافة إلى يعني المدرب الوافد الجديد لنادي النصر أنجي، فكل هذه العوامل لا تعطي استقرار لنادي النصر. نادي الفتح بعد التعاقد مع المدرب الوطني خالد القطوي، وأعتقد الفتح كذلك يعاني من مشاكل استقطاب اللاعبين، جودة اللاعبين، يعني مباراة ممكن تكون في صالح النصر يلعب باسمه قوته عناصره، ولكن لم يعني وهو خاصة بيقابل نادي الفتح، لذا أرى المباراة راح تكون أقرب لنادي النصر من الفتح، وخاصة على أرضه بين جماهيره، ولكن النصر في هذا الموسم أعتقد ليس من المرشحين الثلاث الأوائل بالنسبة لي على بطولة الدوري، أو المرشحين أو الثاني على بطولة الدوري، لأن تغيير الهوية الفنية، عدم استقطابات، عند غيابات، المشاكل. أنا أتفق مع زميل الأستاذ عيسى، البدايات مهمة جدا لأي فريق. النصر العام الماضي حقق البطولة الدوري بعد تصدر 28 جولة، هذا هنا الفارق. البدايات هي أهم لكل فريق، لذا أنا أرى أن من الصعوبة أن النصر هذا الموسم يعني ينافس، خاصة لما نشوف حتى مباريات الأخيرة خسارته من الميريا.
0: بس ليش صعبة أبو سليمان؟ يعني النصر هالمرة بخلاف النسخة الماضية فريق بطل لكنه يريد تحقيق اللقب، هالمرة يريد الحفاظ على اللقب. يعني احنا نتكلم عن فريق يبدأ من القمة، هو بطل النسخة الماضية وبالتالي عنده مسألة الرغبة الشديدة في الحفاظ على اللقب. كل منافس سيواجه بدءا من الفتح الذي سيقابل بطل النسخة الماضية بيدخل بدافع أكبر، يعني مختلف مسألة إسقاط حامل اللقب. كيف تتغير طبيعة أهل النصر تحديدا أمام هالثقل، ثقل أن بطل يريد الحفاظ على اللقب وكل المنافسين يريدون إسقاط صاحب اللقب أو حامل اللقب، أنه تتحول من فريق مطارد إلى فريق مطارد؟ النصر قادر، يعني أنه عنده مشكلة في هالجزئية أفهم من حديثك؟ يعني
1: النصر ممكن يتغلب على نادي الفتح، ممكن، ومع أنه أنا

0: المدرب الوطني راح يدخل بكل حماس، النصر بيلعب على أرضه بين جماهيره. أنا أتحدث عن الهوية الفنية تغيرت في نادي النصر، إضافة إلى مستهدفات هذا الموسم نادي النصر أعتقد تذهب إلى بطولة أبطال آسيا وهو مطلب الجماهير الأول. أعتقد التركيز راح يكون على بطولة آسيا، ولكن بطولة الدوري بلا شك النصر راح يقاتل على المحافظة على اللقب، ولكن أرقها يعني صعوبة لأن اختلفت أمور كثيرة من العام الماضي لهذا العام. العام الماضي كان لديه يعني العناصر، لديه مدرب عالي جدا، كان لديه لاعبين على المستوى. أعتقد هذا الموسم اختلفت هذه المعايير، لذا أنا لا رشح على بطولة الدوري.
1: طيب عيسى، أيها أكثر ممكن أقول بين قوسين ممكن يكون مؤثر على انطلاقة النصر؟ هالتغيير الفني مثل ما أشار مجموعة المحددات أو الأمور اللي أشار لها كابتن عبدالله، تغيير الإدارة الفنية، خروج بعض العناصر، دخول بعض العناصر، غياب القائد، وأي واحدة من هالأمور وأكثر إذا كان حبيت تقول بيكون مؤثر، قد يكون بين قوسين قد يكون مؤثر في انطلاقة البطل في الحفاظ على لقب الليلة، عفوا السبت.
2: هي كلها تحديات بالنسبة للنصر،
1: بس أكثرها
2: وأنت تصل القمة سهل، لكن المحافظة عليها دائما تحتاج إلى جهد مضاعف. ما فعل النصر الموسم الماضي يحتاج إلى أضعافه في هالموسم وطاقة أكثر من 200%. في تصوري أن الشيء حتى اللحظة يعني قبل ما نشوف النصر بنسخة المدرب إنجي، الشيء الوحيد اللي يفتقد النصر هو السيد جورجي جوسف. أما على مستوى العناصر ما في تغيير، هو فقط لاعب واحد بروزوفيتش. كثير من المباريات الموسم الماضي فريق النصر أكملها بدون اللاعب الكرواتي، كان عنده إصابات، عنده توقفات إلى آخره. بقية الكتيبة متواجدة، عاد كريستيانو رونالدو أيضا هو الآخر كان عنده تغيبات في الموسم الماضي ما أثر بالحقيقة على النصر. إذا استطاع المدرب أنه يصنع النهج والطريقة سيظل النصر هو الفريق المرعب في أرضية الملعب، فريق المرشح أمام تحديات نعم مثل ما حصل في الموسم الماضي. يكفي أنك أنت فقدت الصدارة في الموسم الماضي وتأخرت 7 نقاط، ولكن لأن عندك الشخصية وعندك الطريقة وعندك الشغف استطاع النصر أنه مرة ثانية يستعيد الصدارة ويحتفظ بها إلى اللحظات الأخيرة. وبالتالي شوف عملية استبعاد أي فريق النصر الهلال الأهلي الاتحاد القادسية مبكرا من حق البطولة، أنا أعتقد أنه يعني فيها تدري تسرع ليش كبير جدا.
1: تدري ليش أنا حديث عن النصر؟ بس بإيجاز الله يعافيك، النصر وسط ما يمر فيه، نتكلم عن الأمور المالية وانت عارف يعني مسألة وأمام هالزاد البشري الموجود وترقب الجماهير الاستزادة، يعني نتكلم عن مهاجم، عن يعني عدد من العناصر. النصر بهالموجودين قادر انه امام هالموسم الطويل انه يحافظ على اللقب، فضلا عن انه يحقق دوري ابطال اسيا النخبة، يقاتل ايضا ويحقق كاس الملك، ولا
2: بشرط ايه؟ بشرط ان السيد انجي وبوستيكو جلو يكون في مستوى جيسوس او اعلى منه،
1: حتى لو بقي بكوستا وحيدا،
2: حتى لو بقي بكوستا وحيد، مع انه لن يبقى بكوستا وحيدا. انا متاكد النصر في طريقه لحل بعض المشاكل وعنده إضافاتها تكون في الأيام القادمة. لا تنسى أنت عندك الآن أكثر من شهر في عمل متواصل، هم رفعوا الخطة مرة

0: أعلن اللاعب سيستمر مع الفريق، وهذا أنا أعتبره باب من الأبواب المزعجة في النصر اللي تم إقفالها على الأقل لو مؤقتا من أجل أنك تبدأ الموسم بهدوء. كريستيانو رونالدو أعتقد في طريقة إلى الرياض، إن ما كان وصلها يكون واصل مساء اليوم، وهذا أمر مهم جدا لغرفة الملابس
1: ولأسفل يعني ممكن يتواجد في المباراة الثانية.
0: والله على كلام المدرب ان اللاعب جاهز دائما، وانه ممكن يستعين فيه في المباراه القادمه. مؤتمر الصحفي تعرف انت قبل تقريبا نص
1: ساعه. طيب لا انا ما تابعت المؤتمر الصحفي لمدرب نادي النصر، انا بروح لاحوال الجار نادي النصر، اقصد نادي الهلال. كابتن عبد الله الهلال يبدا موسمه بكره الجمعه امام الفيصلي ذات التوقيت 9 مساء، اللي ايضا تتزامن مع مباراه الاتفاق والرياض. الفريق يدخل موسم جديد، وإن كان استاء الهلال اليوم من استمرارية سيميوني إنزاغي، لكنه متواجد كل موسم الهلال، ليس هذا الموسم، كل موسم يدخل تحت سقف توقعات، لا يقبل مسألة جمهوره، لا يقبل مسألة التعثرات. شو يحتاج إنزاغي في هالموسم اللي فيه يعني ما في ترقب لإنزاغي وماذا يفعل مثل الموسم الماضي؟ لا، الأمور العالم حادة سكاكينها وتنتظر. ماذا يحتاج إنزاغي حتى يرضي الهلاليين بما يقدم من نتائج مع الهلال هالموسم، بدأ من المباراة القادمة أمام الفيصل؟
2: بلا شك بداية قوية، فوز دائما، الفوز يلغي كثير من العيوب. العام الماضي يعني إحنا لو خليناها بمقياس النتائج، بمقياس الأمور الفنية، إنزاغي نجح مع الهلال رقم واحد، عدم خسارة في بطولة الدوري، 2 الفوز بكأس الملك، 3 ما قدموا الهلال بطولة الأندية. ولكن ما قدموا الهلال العام الماضي هو متعة كروية، وأسلوب اللعب والهوية الفريق لا تغيرت، والتي يعني لا يرقب فيها جميع الهلال. بلا شك إنزاغي مدرب كبير، ولكن يعني لا يتناسب مع هوية نادي الهلال، وخاصة بالعناصر بالمساحات اللي يعطوا

0: يعتمد على الهلال محطة مهاجم قوي جدا، ولكن بنزيما مهاجم بلا شك مهاجم، ولكن ليس بقوة قوة الشباب اللي كان فيها، إضافة إلى الهلال يحتاج إلى مهاجم. الغد مباراة الغد غياب كونبالي غياب حسان تنبكي أعتقد راح يسبب مشكلة، إضافة إلى عودة نيفز وتغيير الأدوار والمهام، ويفتقد إلى وسط الملعب العام لعب نيفز كمدافع ثالث وفقد اللعب وسط الملعب وربط الخطوط. أعتقد هذه الأمور أثرت على الهلال فنيا ومتعه كرة القدم، كثرة التعادلات، عدم التعامل مع الأندية، هذه مشكلة إنزاغي. إنزاغي عليه اللعب الهجومي اللي متعود عليه نادي الهلال من فترة طويلة، والفوز في المباريات الأولى خاصة ثلاث مباريات.
1: طيب الفيصل الصاعد عيسى، الحقيقة يعني تخشى الجماهير الهلالية عكس ذلك على في جانب الجماهير الفيصلاوي، أنه تشاهد أمر مزعج كانت تشاهده مرات عديدة وعديدة الموسم الماضي، يا تأخر تسجيل الفريق الهلالي، يا أنا يستقبل هدف من هجوم الفيصلي في الساعات أو في مختلف ساعات، أنا كان الهلال يتلقى في دقائق عديدة من المباراة. أي السيناريوهات تتوقع لهالمواجهة؟ الفيصلي سيحرج إنزاغي أمام جماهير الهلال، ولا سيطوي إنزاغي مع الهلاليين صفحة إنزاغي الموسم الماضي؟
2: والله شوف، أنا ما أتصور الهلال بيختلف كثير عن الموسم الماضي، بدليل ما حدث أيضا في سلسلة المباريات الودية، لا زال كذا ذكرت معك في الحلقة الماضية، لا زال إنزاغي الحقيقة يفاجئ الهلاليين بالنتائج، يتقبل أهداف أهداف كثيرة أحيانا يعني. تعادل في المباراة الأخيرة الودية أمام الأهلي القطري 3-3،
1: هذا مباراة إعدادية، أنت تتكلم عن انطلاق الدوري.
2: نعم، لكن هذا الأمر أيضا كان يحدث في الموسم الماضي، الموسم الماضي أمام الفرق سواء الصاعدة أو الفرق في وسط الترتيب، الهلال عانى وفقد 22 نقطة أغلبها أمام الفرق المتواجدة من المركز السادس إلى المركز الثامن عشر، لذلك جماهير الهلال لها الحق في أنها قلقة جدا من السيناريو، من الصعب جدا.
1: بس توقع كنا الخبر نفس الخبر،
2: أنا أتوقع نفس الخبر لأنه عبدالله بصراحة بالمنطق مستحيل أن السيد سيموني إنزاغي راح يتغير بنسبة 80 70 60% عما كان فيه الموسم الماضي. المدرب هذا من النوعية اللي عنده قناعات، عنده قناعة الانتصار بهدف، هذه قناعة مطلقة، عنده عدم الخسارة قناعة مطلقة يعتبرها في سجل الإنجازات، مدرب لا يبحث عن الاستحواذ القوي والسيطرة والعمليات الهجومية المتواصلة والتيكي تاكا وما كان عليه الهلال قبل السيد سيموني إنزاغي، عنده فلسفة أنه يكسب على حساب المستوى، وهذا الأمر طبعا أنا أعتقد أنه يحتاج إلى جهد بدني عالي جدا، يحتاج إلى أطراف، والآن هو يعاني في هذا الجانب لأنه عنده تحديات داخلية، عملية التغيير اللي راح يحدثها استبعاد مالكوم، استبعاد بنزيمة، نونيز كما يتردد الثلاثي هذا قد يغادر، إذن هو يحتاج إلى ثلاثي بديل رغم الكم الكبير من العناصر اللي تم استحداثهم، ولكن أنا أعتقد أن إذا في إضافة أضافة الهلال هو فقط اللاعب سامرفيل اللاعب الهولندي، البقية كلها لتعزيز الدكة.
1: طيب على السريع أنا بأخذها في عبارة واحدة بس كابتن عبد الله وعيسى، الاتحاد بعد العبور الآسيوي يعني هل تخشى أنه يكون نتيجة خلنا نقول خادعة ولا لا؟ مباراة القادمة أمام الخلود أول بداية مباراة
0: عطت مؤشر جيد للاتحاد، عطت مؤشر جيد للاتحاد، ولكن يحتاج إلى عناصر.
1: عيسى،
2: تحدي صعب أمام الخلود، خاصة أنه في الموسم الماضي الخلود يعني اكتسب ثقافة أنه يستطيع تجاوز الاتحاد.
1: طيب أنا شاكر ومقدر جدا لضيفي العزيزين الكابتن عبد المسند المحلل الفني والناقد الرياضي، وأيضا العزيز الآخر أيضا زميل عيسى حكم الناقد الرياضي، شكرا أبو سلمان، شكرا أبو سليمان، شكرا لكم مستمعينا، يعني متابعة ممتعة لمباريات دوري روشن حتى وهي متزامنة، شكرا، إلى اللقاء.
3: تيكي تاكا على جدة اف ام.
4: جدة اف ام على هواك.

0: جدة اف ام على هواك.
1: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
0: بناء مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي، الجمعة 1 ظهراً على جدة اف

0: يا رب. سبحانك، سبحانك يا من بيده نواصي خلقي، سبحانك يا من إليه مصير عبادي، سبحانك أنت الرب المعبود ولا رب لي غيرك، وأنت المنعم المقصود ولا منعم علي سواك، لا يصرف عني من السوء إلا ما صرفت، ولا يساق لي من الخير إلا ما سقت، ولا يقسم لي من الرزق إلا ما قسمت، ولا يوهب لي من العطايا إلا ما وهبت. فسبحانك يا كاشف الضر بسلطانك، سبحانك يا مانح الخير بإنعامك، سبحانك يا واهب العطايا بإحسانك، ولك الحمد يا إلهي.
1: الله أكبر، الله أكبر.

أشهد أن لا أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نقلنا لكم أذان المغرب من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.

0: جدة اف ام على هواك.
1: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
3: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة. ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى، يوميا 8:00 مساء على جدة FM.

0: باقي المرحلة الثانية إن شاء الله وأفوز.
1: جوري، أنت باقي على الآيباد؟ حتعطيني هو ولا أسحبه منك وما عاد تشوفي؟
0: ماما خليني شوية، بس شوية.
1: وبعدين معاكي، صلك أكثر من ساعة بتلعبي في الآيباد.
0: ماما بليز، لسه ما انتهت اللعبة. بابا الله يخليك كلمها.
2: خلاص خلي معاها الآيباد، المباراة الحين تبدأ، تراكم ازعجتوني.
1: يعني المباراة أهم من صحة بنتك؟
2: أوه لا تشغليني، أنا قاعد أتفرج، وبعدين هي

0: جالسة تلعب ومبسوطة.
1: إلا تبغيني أزعلها؟
2: يا سلام، يعني أنا اللي أبغى أزعلها. البنت صار كل وقتها على الآيباد وأنا خايفة عليها. بالله عليك خليك من المباراة واسمع معايا الدكتور إيش يقول.
3: استخدام الأجهزة اللوحية سواء آيباد سواء حتى الأجهزة الهاتف السمارت فون عادة يتسبب في ضعف الانتباه والتركيز متى ما استخدمت لفترات طويلة. هذا الأمر أيضا يؤثر بشكل صحي على صحة العينين، على إصابتها بالإجهاد باعتبار أنه تستخدم هذه الأجهزة لفترات طويلة. مشكلات أخرى تتعلق بصحة العينين، قصر النظر وما إلى ذلك. عادة استخدام هذه الأجهزة لفترات طويلة وبشكل خاطئ في ناحية الجلوس الأطفال يؤثر بشكل أو بآخر على فقرات العمود الفقري، يؤثر أيضا على الكتفين، على الرقبة، مفاصل اليدين. هذه الأمور لا شك أنها تتأثر بطول الفترة. يتعرض الأطفال من خلال استخدام الجوال، استخدام الأجهزة اللوحية مثل ما ذكرت في السابق، الشعور بالصداع النصفي. الأطفال أيضا يتأثرون لهذا الأمر نتيجة التركيز في هذه الأجهزة لفترات طويلة. أمر آخر، استخدام الأجهزة لفترات طويلة يكون مساعد على تكون السمنة. الطفل يحتاج إلى الحركة في هذه المرحلة العمرية، والبقاء بوضعية معينة لفترات زمنية طويلة ما في شك أنه يعطل عملية تفريغ الطاقة وبالتالي احتمالية السمنة بشكل كبير.
2: سمعت إيش يقول؟
1: أوه كلام خطير.
4: المنع الدائم للأطفال عن استخدام التكنولوجيا بدافع الخوف عليهم، والمنح المطلق بدافع الحب لهم. في الحالتين تعامل متطرف نتائجه سلبية، والصحيح نكون وسطيين دون إفراط أو تفريط من خلال الرقابة والتقنين والتوجيه.
5: حين تزرع شجرة أنت لا تغرس بذرة فقط بل تغرس حياة، شجرة تمنح ظلاً وهواء نقيا وجمالا لا يقدر بثمن. فلنمد أيدينا نحو الأرض ونزرع الأمل فيها، فكل شجرة نغرسها اليوم هي رسالة حب للأرض وعهد بالحفاظ عليها.
6: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير، هنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10:00 مساء على جدة FM.

0: يدا بيد نحو مجتمع بلا مخدرات، مع تحيات جدة اف ام.
1: لون صيفك قرية رجال ألمع، درة الجنوب وعنوان الجمال الأصيل، جبالها بيوتها الحجرية وساحاتها اللي تفوح منها رائحة الماضي، كلها تقول لك تعال وعيش الزمن الجميل. القرية حافظت على طرازها العمراني الفريد اللي يجمع بين الأناقة والهوية، صار فيها متحف وصار فيها فعاليات، وصارت وجهة يقصدها كل من يبغى يشوف حضارة الجنوب بعيونه. رجال ألمع ما هي بس مكان، هي تجربة وروح وتاريخ ينبض بالحياة. لون صيفك.
2: وجعنا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا 8:00 مساء على جدة FM.

0: الدوري الأهم بالمنطقة.
1: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية
0: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
2: حاول عدى، الله الله،
0: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.
3: لون صيفك رسمت بعقل مبدع وخيال فنان وقدرت توظف الهندسة الطبيعية في منطقة حباها الله بالغابات الطبيعية. يعد منتزه غابة رغدان واحد من أهم الوجهات السياحية في السعودية بشكل عام، والسياحة في الباحة بشكل خاص. يمتاز هذا المنتزه بالمناظر الطبيعية الخلابة بفضل موقع الجغرافي المتميز على قمة غابة رغدان. تتناغم كل من الطبيعة الخضراء والصحراوية على قمم الجبال ويشكل معا لوحة طبيعية جميلة. يوجد في المنتزه 50 فيلا مجهزة بخدمات فندقية. كمان يوفر المنتزه كافة أنشطة التخييم الشيقة وسط أجواء آمنة. لون صيفك.
4: مع الأندية،
5: كل الأندية،
4: مع المنتخبات، لجل الجماهير، في كل البطولات نحلل وننقد ونتوقع، لأننا في تيكي تاكا نسأل والناقد يجاوب، ولو اختلفنا متفقين. كورتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
6: يعني تيكي تاكا،
7: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي من الأحد إلى الخميس 6 مساء على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك. في 60 ثانية.
1: في مؤشر على الريادة عالمية، المملكة ضمن أكبر 10 دول في الاستثمار بالذكاء الاصطناعي وفقاً لتقرير البنك الدولي. وصولاً للحلول الإسكانية المبتكرة، هاكاثون سكنثون 2026 ينطلق إلى مرحلته الإثرائية لدعم تطوير قطاع الإسكان التنموي. تفوق الرقمي مستحق، تطبيق توكلنا يحقق المرتبة الأولى في رضا المستفيد ضمن مؤشر نضج التجربة الرقمية لعام 2026. ولعشاق الساحرة المستديرة، دوري روشن السعودي ينطلق بمشاركة 18 فريق في 306 مباريات وسط منافسة ضارية على اللقب. أخيراً، وفي لوحة سماوية مبهرة، الآلاف يتابعون الكسوف الشمسي التدريجي في عدة مناطق أوروبية وسط توثيق فوتوغرافي فريد.
0: صيفنا أحلى الآن على جدة.

FM. بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعين ومستمعي جدة FM أينما كنتم تسمعون في حلقة جديدة ومشوار جديد من برنامج صيفنا أحلى. هذا البرنامج الذي يأتيكم يوميا من الساعة 8 وحتى 10 مساء. اليوم معكم من أمام المايك أنا أسامة الغريبي، ومن الإخراج خلود لبني. عندنا الكثير من الأخبار والفعاليات من مختلف مناطق المملكة، بالإضافة إلى فقراتنا المتنوعة المعتادة، وكمان فقرة إيش تفضل اللي راح نعرف فيها آراءكم واهتماماتكم، واللي لازم تشاركونا فيها على 012-647-7154 أو على 012-649-5154. واللي حاب كمان يشاركنا على الواتساب على 800-244-28-28، واللي حاب كمان يتابعنا عن طريق الصوت والصورة من خلال تطبيق راديو السعودية ساودي راديو بلس، أو من خلال منصة إكس على حساب إذاعة جدة @جدة _ راديو. أول محطاتنا الغنائية مع خلود، وبعدها راجعين نبدأ المشوار معكم، لا تغيروا الموجة على جدة FM.

0: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي. ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM.
1: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
0: بناء مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي، الجمعة الواحدة ظهراً على جدة FM. رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة FM. صيفنا أحلى على جدة FM.

طيب حياكم الله من جديد. أكيد بدأنا مشوارنا معكم في صيفنا أحلى، والبداية من منطقة عسير وتحديدا أبها. تواصل شركة مشاريع الترفيه السعودية 7 استقبال الزوار في وجهة 7 أبها، أولى وجهاتها الترفيهية، وذلك عقب النجاح الذي شهده مهرجان الافتتاح وما استقطبه من إقبال وتفاعل كبيرين. منذ فتح أبوابها أمام الزوار، تقدم 7 أبها تجربة ترفيهية متكاملة صممت لتجمع العائلات والأصدقاء في وجهة واحدة من خلال باقة متنوعة من التجارب اللي بتلبي مختلف الأعمار والاهتمامات ضمن بيئة تستلهم روح عسير وخصوصيتها الثقافية. طبعا مهرجان الافتتاح اللي تكلمنا عنه الأسبوع الماضي شكل منصة للاحتفاء بالترفيه والثقافة والتراث المحلي في تجربة مترابطة استلهمت هويتها من منطقة عسير، وتنوعت فعالياتها بين الاحتفاء بالموروث والحرف التقليدية ودعم المواهب المحلية ورواد الأعمال الشباب والتجارب العائلية وفنون الطهي وأيضا العروض والفعاليات المجتمعية. بالنسبة للزوار، أتاح هذا المهرجان الاستمتاع بتجارب ترفيهية عالمية المستوى والتعرف عن قرب على إبداع عسير وكرم ضيافتها وموروثها الثقافي، لتصبح زيارة 7 أبها امتداد لتجربة المنطقة وما تزخر به من طابع متفرد. الزوار استمتعوا بمجموعة من التجارب الترفيهية اللي شملت فورمولا اي كارتينج وكواكن وغولفي وسايبر بولينج وسين سينما في مزيج يعزز تنوع الخيارات المتاحة. ومن خلال تطوير وجهات تجمع أفراد المجتمع وتوفر تجارب ترفيهية متنوعة وقريبة منهم، تسهم 7 في توسيع نطاق الخيارات المتاحة للعائلات والأصدقاء وتعزيز التفاعل والروابط الاجتماعية بما يدعم جودة الحياة في مختلف مناطق المملكة. طبعا شركة 7 تهدف إلى تطوير 14 وجهة ترفيهية في 13 مدينة بتجمع عناصر الثقافة المحلية وأفضل التجارب الترفيهية العالمية في إطار إسهامها في تنمية قطاع الترفيه وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030. طيب خلوني أذكركم أو أقول لكم على فقرة إيش تفضل. اليوم عندنا خيار واحد فقط، تفضل تشتغل في وظيفة تحبها جدا وشغوف فيها بس راتبها عادي ويا دوب يكفيك، ولا تفضل تشتغل وظيفة روتينية وتكرهها بس راتبها عالي جدا وتأمل لك كل الرفاهية؟ شاركوني على 012-647-7154 أو على 012-649-5154 اللي حاب يشاركنا على الواتساب على 800-244-28-28. فأصل ونواصل.

0: مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحاً على جدة FM.
2: مع الأندية،
3: كل الأندية،
2: مع المنتخبات، لجل الجماهير، في كل البطولات نحلل وننقد ونتوقع، لأننا في تيكي تاكا نسأل والناقد يجاوب، ولو اختلفنا متفقين. كورتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
4: يا تيكي تاكا،
1: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي من الأحد إلى الخميس 6:00 على جدة FM. صيفنا أحلى على جدة FM.
5: يا هلا ويا مرحبا فيكم من جديد، متواصلين معكم في صيفنا أحلى. وإلى جدة التاريخية، يمنح صيف جدة التاريخية زوارها تجربة تتجاوز التجول بين حاراتها وأسواقها ومعالمها العريقة إلى فضاءات تتقاطع فيها الثقافة والفنون والتقنية والمعرفة ضمن فعاليات صيفنا على كيفنا في مشهد بيعكس حيوية المنطقة المدرجة على قائمة التراث العالمي في منظمة اليونسكو وقدرتها على تقديم تراثها بروح معاصرة. طبعا التجارب في جدة التاريخية تتوزع بين عدد من المواقع الثقافية، منها متحف البحر الأحمر الإرث البحري المملكة، بيستعرض الإرث البحري المملكة وصلات البحر الأحمر بالحضارات والشعوب، ويأخذ أيضا معرض كنوز غارقة اللي برضو تكلمنا عنه الأسبوع الماضي، يأخذ الزوار إلى تاريخ الملاحة والسفن الغارقة والاستكشاف الأثري تحت الماء، فيما يطلق المتحف خلال الفترة من 25 حتى 29 أغسطس الجاري مخيمه الصيفي مختبر البحر الأحمر، ليحول البحر إلى مختبر حي يستكشف من خلاله الأطفال العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات بأسلوب تفاعلي. في تجربة أيضا مختلفة، يمزج متحف تيم لاب الفن بالتقنية في فضاء الرقمي، تتغير أعماله بتفاعل الزوار بينما تستحضر زاوية 97 الفنون التقليدية عبر ورش الخط العربي والتذهيب وحفر النحاس وتلوين المنتجات الخشبية، مقدمة مساحات تجمع التعلم بالممارسة والإبداع. أيضا بيت الشربتري الثقافي يستثمر قيمة المكان التاريخية في برامج صيفية للأطفال واليافعين تجمع التصميم والعمارة والبرمجة والابتكار، فيما يمتد تنوع الموسم إلى الرياضات الذهنية عبر بطولة موسم جدة للشطرنج بمشاركة متنافسين من دول مختلفة، إلى جانب أيضا أنشطة مجتمعية تستقطب شرائح متعددة من الزوار. طيب، بهذا التنوع تتحول جدة التاريخية في الصيف إلى مساحة نابضة بالتجارب، يلتقي فيها إرث المدينة بالفنون والتقنية والمعرفة، وتتجدد فيها علاقة الزائر بالمكان بما يعزز حضورها ووجهة للسياحة الثقافية، ويجسد جهود إحياء مواقعها التاريخية وتحويلها إلى فضاءات حية للثقافة والإبداع. طيب، خلينا أذكركم بفقرة إيش تفضل. تفضل تشتغل في وظيفة تحبها جدا وشغوف فيها بس راتبها عادي ويا دوب يكفيك، ولا تفضل وظيفة روتينية وتكرهها بس راتبها عالي جدا وتأمل لك كل رفاهية. طبعا كل إجابة راح تقولوا لنا فيها إيش السبب، شاركوني على 012-647-7154 أو على 012-649-5154. واللي مو حاب انه يتصل فينا هاتفيا يقدر يشاركنا على الواتساب على 800-244-28-28. نطلع لفاصل قصير مع خلود وبعدها راجعين.

0: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي. ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM.
2: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس 10 صباحاً على جد FM.
0: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية، ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة.
1: استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهرا على جدة FM.
0: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقط حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساءً على جدة FM.

بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، والحمد لله الكريم الوهاب المجيب دعوة الداعي إذا دعاه، والصلاة والسلام على أفضل من دعا ربه فاستجاب له سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم، ومن فتنة القبر وعذاب القبر، ومن فتنة النار وعذاب النار، ومن شر فتنة الغنى، وأعوذ بك من فتنة الفقر

0: وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل عني خطاياي بماء الثلج والبرد، ونقي قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان العشاء من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

الله أكبر الله أكبر أشهد أن

حي على الصلاة.

حي على الفلاح.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نقلنا لكم أذان العشاء

0: المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحا على جدة اف ام.
3: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
4: 29 مع مريم العمري، من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة اف ام. صيفنا أحلى على جدة اف ام.

0: طيب حياكم الله من جديد. وصلنا إلى فقرة إيش تفضل. طبعا اليوم عندنا خيار واحد أو اهتمام واحد، نشوف كيف رأيكم وكيف تفضيلاتكم. كنا نأخذها تقريبا 5 تفضيلات أو 5 خيارات، اليوم لا، خيار واحد لكن توسعنا فيه شوية. تفضل تشتغل في وظيفة تحبها جدا وشغوف فيها بس راتبها عادي ويا دوب يكفيك، ولا تفضل وظيفة روتينية وتكرهها بس راتبها عالي جدا وتأمل لك كل الرفاهية. شاركوني على 012-647-7154 أو على 012-649-5154، واللي حاب يشاركنا على الواتساب على 800-244-28-28. يا هلا ويا مرحبا مازن.
1: والله هلا والله،
0: كيف حالك؟ إيش أخبارك؟
1: كله تمام يا عيوني، إيش أخبارك أنت؟ إن شاء الله طيب.
0: والله بخير الحمد لله، الله يسلمك ويبارك فيك. كيف الإجازة معاك مازن؟ كيف الويكند؟
1: والله الحمد لله أحلى ويكند دام هو معاك يا أسامة.
0: الله يسلمك. الأسبوع الماضي في يوم من الأيام أنا ما شفتك، لا أرسلت ولا اتصلت.
1: والله
0: عسى المانع خير.
1: لا لا لا بالعكس، أنا كنت مع الشباب. لا خير إن شاء الله مع الشباب، واليومين اللي فاتوا فولت في بالي يا أسامة، بس ما قدرت إني أنا أحاول إني أطلع هواء أو إني أرسل.
0: اليوم سمعنا صوتك وهذا أهم شيء يا ماسي.
1: حبيبي.
0: يلا قل لي رأيك، تشتغل وظيفة تحبها وشغوف فيها بس راتبها عادي ويا دوب يكفيك، ولا تشتغل في وظيفة روتينية ويعني
1: تكرهها؟ أروح للخيار الأول.
0: الأول
1: أيوه.
0: وظيفة تحبها.
1: وظيفة أحبها لأنه شوف،
0: حتى لو كان الراتب قليل يعني،
1: حتى لو الراتب قليل، لأنه بدام أني أنا شغوف بالوظيفة وبالشغلة اللي أنا أحبها، مستحيل أني أتخلى عنها كان
0: حلو.
1: ما كان
0: حلو. طيب
1: لأنك النفسية تلعب دور كبير، ترى عامل النفس اللي أنت تكون
0: أكيد
1: فيه.
0: طبعا العامل أكيد. النفسي هو اللي يخليك تتطور أصلا في هذه الوظيفة.
1: أيوة.
0: طيب لو جاتك وظيفة مثلا أنت ما ترغب فيها لكن راتبها عالي وتأمل لك كل احتياجاتك، يعني
1: إذا جاني راتب عالي ووظيفة إيش؟
0: راتب عالي، يعني راتب عالي وتأمن كل احتياجاتك وكل الرفاهيات.
1: لا لا لا لا لا
0: يعني ما حتقبل فيها؟
1: ما أقبل فيها نهائي
0: يا مازن. طيب إذا كانت هذه الوظيفة الوحيدة اللي جاتك
1: خلاص أروح لها. طيب. إذا ما في غيرها أروح لها.
0: طيب ممكن إنك تحب الوظيفة هذه.
1: أيوة.
0: مع الوقت تبدأ تحبها. أيوة. تبدأ يعني تتعايش
1: معها. مع الوقت. مع الوقت ومع يعني الزملاء خلاص.
0: حلو. حسب بيئة العمل.
1: حسب بيئة العمل. وصام الخميس الجاي. أو الخميس الجاي، الجمعة الجاية.
0: بكرة يعني؟
1: لا لا الجمعة اللي بعدها. ويكند.
0: لا ما زلنا في صيفنا أحلى. إن شاء الله صيفنا أحلى حيكون معانا إن شاء الله إلى نهاية الصيف بمشيئة
1: ما شاء الله. إن شاء الله حبيبي.
0: إن شاء الله. شكرا يا مازن، يعطيك العافية.
1: تسلم لي.
0: الله يسلمك. شكرا لك. طيب من معنا؟ خالد. يا هلا ويا مرحبا خالد.
2: هلا بك، الله فيك.
0: أهلين حياك الله.
2: الله يبارك فيك. والله شدني صراحة الموضوع اللي تتكلم عنه اليوم، فقلت حاب أشارك معك.
0: الله يسلمك، تشرفنا وتنورنا يا خالد. بس من وين تكلمنا؟
2: من جدة.
0: من جدة، يا هلا ويا مرحبا. أول مرة تكلمنا. أنا أول مرة أسمع صوتك.
2: ايوه اول مره ذا.
0: يا هلا ويا مرحبا، حياك الله، ان شاء الله ما تكون اخر مره.
2: لا ان شاء الله. شوف انا مسافر الحين في الخط. قلت فرصه، فاذا تبغى اكلمكم مره ثانيه يمكن احتاج اسافر مره ثانيه.
0: يلا ان شاء الله تكون سفره خير ان شاء الله وترجع. أيوة بالسلامه.
2: ماشي نبرد شويه في ابها ونصيف.
0: ما شاء الله تبارك الله. والله شوف قبل شويه كنا نتكلم عن مشروع في ابها جديد اسمه 7 ابها.
2: أيوة سامع فيك.
0: أيوة، فأعتقد أنه هذا من الوجهات اللي ممكن أنك تقدر تزورها.
2: ما في شك إن شاء الله.
0: طيب خالد، طيب قل لي، تشتغل في وظيفة تحبها جدا وشغوف فيها؟
2: أنا شوف يعني الموضوع لازم نفكر فيه بالمنطق، يعني هو يعتمد اعتماد كلي على وضعك أنت. شو يكون أنت في بداية مسيرتك الوظيفية، ممكن أنك تروح الوظيفة أقل راتب بس أنك أنت تحبها، مع الأيام تبدأ تدور يعني في نفس شغفك ومجالك وبراتب أفضل.
0: يا سلام،
2: هذا اللي أنا أشوف. لكن إذا كنت في وضع اجتماعي والله يحتم عليك، أنت رب أسرة أو شيء، أنت مسؤول مثلا، فلا والله أنه أشوف أنه لابد تقبل بوظيفة مثلا أنت مو مرة تحبها، لكن مو شرط أنك ما تكون تكرهها، وراتبها أفضل يعني عشان تكون قادر أنك توفي احتياجات العائلة.
0: طيب لو جاتك وظيفتين،
2: أيوة،
0: في نفس الوقت وظيفة تحبها لكن راتبها أقل من الوظيفة الأخرى اللي ما تقول تكرهها لكن لا مش بمستوى محبة الوظيفة الأولى،
2: عشان الوضع اللي أنا فيه يعني كرب أسرة وعندي طفلين، لا والله بروح مع الوظيفة اللي مو مرة أحبها لكن دخلها،
0: لكن دخلها أفضل. عالي. طيب
2: بلا شك.
0: طيب يعني بعضهم زي مثلا مازن قال أنا ممكن أروح مع الوظيفة اللي أحبها وأصر على رأيه، لكن في نفس الوقت الوظيفة الروتينية اللي يمكن أنت ما كنت ترغب فيها لكن مع الوقت ممكن أنك تحبها، يعني بيئة العمل أحيانا هي اللي تحببك في هذا في هذه الوظيفة.
2: ما في شك، البيئة، المديرك المباشر، الزملاء اللي معاك، كيف أنت أصلا ممكن تجعل الوظيفة الروتينية والمملة مكان للمتعة والتغيير.
0: أنت بنفسك توظفها بشكل إيجابي.
2: بالضبط، يعني أنا اللي أحدثك شخص يشتغل في نظام الشفتات، فأعتقد أنه الخوف من المجهول هو اللي يعني يحكمك في المكان. لو جربت الوظيفة الروتينية ممكن تكون أريح.
0: صحيح.
2: يس.
0: الله يعطيك العافية، شكرا لك يا خالد، شكرا على الاتصال، وتوصل بالسلامة إن شاء الله.
2: سلم قلبك حبيبي،
0: واستمتع بالأجواء هناك في منطقة عسير إن شاء الله. شكرا لك، حياك الله. طيب في اتصال معنا؟ طيب نروح لفاصل وبعدها راجعين مكملين مشوارنا معكم في صيفنا أحلى.

0: سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس.

0: العاشرة صباحا على جد اف ام.
1: في كل بيت نعيش لحظات فرح واحيانا تحديات
2: واوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
1: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
2: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية،
1: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
2: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
1: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
2: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
1: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى باخش، من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة FM.

0: سوبر بيرفكتو.
1: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحلم في الأصدقاء. يلا انطلق
0: في الزحمة.
1: سوبر سوبر سوبر نار نيرا. مسيناكم السونا وفي زحمتنا ابدا ابدا لا تنسونا.
0: في الزحمة معايا انا امينة العبد الله من الاحد الى الخميس الرابعة عصرا على جدة اف ام.
2: مع اشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الايجابية.

وبتوفر مساحات خضراء ومرافق ترفيهية ورياضية ضمن وجهة مفتوحة تجمع عناصر الطبيعة والأنشطة العائلية في موقع واحد، وبتقدم تجربة ترفيهية مناسبة لمختلف الفئات خلال موسم صيف السعودية صيفنا على كيفنا 2026. طبعا تتجاوز مساحة الحديقة 60,000 متر مربع ضمن مشروع بهجة الوطني الهادف إلى إنشاء حدائق ومرافق عامة بتسهم في تعزيز أنماط الحياة الصحية ودعم جودة الحياة وتوفير بيئات جاذبة لممارسة الأنشطة والترفيه. هذا كله بيجعل حدائق السجا وجهة مناسبة للزوار على مدار الموسم. الحديقة تستقبل زوارها بمسطحات خضراء تتجاوز مساحتها 20,000 متر مربع موزعة على 7 مناطق رئيسية، فيما تضم أكثر من 13,500 شجرة، بما يضفي على الموقع طابع طبيعي يوفر مساحات رحبة للتنزه والجلوس والاستمتاع بالأجواء المفتوحة. حدائق السجا بتوفر للعائلات مجموعة من المرافق الترفيهية، من أبرزها منطقة ألعاب أطفال مظللة تبلغ مساحتها 2200 متر مربع، وبتضم ألعاب حركية متنوعة بتناسب مختلف الفئات العمرية، بما يتيح للأطفال مساحة آمنة للترفيه والمرح في الوقت اللي بيستمتع فيه أفراد الأسرة بالجلسات والمسطحات الخضراء المنتشرة في أنحاء الحديقة. كمان في مسار رياضي يحيط بمرافقها بالكامل يزيد طوله على 1000 متر، ويتيح لمحبي المشي وركوب الدراجات الهوائية أنهم يمارسوا أنشطتهم في بيئة مفتوحة، بما يعزز أهمية الحديقة كونها وجهة داعمة للنشاط البدني وأنماط الحياة الصحية. خدمات الحديقة تتكامل من خلال توفير 170 مقعد للجلوس و54 موقف للدراجات، هذا كمان بيعزز راحة الزوار ويشجع على قضاء أوقات أطول في الموقع سواء لممارسة الأنشطة الرياضية أو التنزه أو الاستمتاع باللقاءات العائلية في الهواء الطلق. أمانة جدة تواصل أعمال التشغيل والصيانة والنظافة في الحدائق والمرافق العامة مع المتابعة المستمرة لجاهزيتها على مدار الموسم، بما يسهم في الحفاظ على جودة المرافق واستدامة خدماتها ويعزز تجربة السكان والزوار في مختلف الوجهات الترفيهية بالمحافظة. طيب خلوني أذكركم بإيش تفضل. تفضل تشتغل في وظيفة تحبها جدا وشغوف فيها بس راتبها عادي ويا دوب يكفيك، ولا تفضل وظيفة روتينية وما تحبها، ما نبغى نقول تكرهها، نقول يعني ما تحبها بس راتبها عالي جدا وتأمل لك كل الرفاهية. شاركوني على 012-647-7154 أو على 012-649-5154. اللي حاب شاركنا برضو على الواتساب على 800-244-28-28. حنروح لفاصل مع خلود ونرجع لكم إن شاء الله مع بداية ساعتنا الثانية.

0: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة FM.
1: الدوري الأهم بالمنطقة.
2: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية.
1: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
3: حاول عدى، الله الله.
1: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.
4: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
5: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهرا على جدة FM. صيفنا أحلى على جدة FM.
6: حياكم الله من جديد، جمل تحية لكل من انضم إلينا الآن في ساعتنا الثانية من برنامج صيفنا أحلى، وكل اللي يحبون المغامرة اليوم رحلتنا بتاخذنا إلى عالم ما تحت الأرض وتحديدا إلى تبوك. وجهتنا اليوم إلى كهف أم جرسان، أعجوبة الطبيعة الكهفية وأطول أنبوب بركاني في المملكة وشبه الجزيرة العربية. استعدوا لأننا اليوم بنعيش رحلة استثنائية تمزج بين إثارة الاستكشاف وعظمة التكوينات الجيولوجية.
7: أهلا بمستمعي صيفنا أحلى. كهف أم جرسان المعروف محليا بغار أم جرسان في حرة خيبر لصيف 2026 هو أطول أنبوب حمم بركانية في شبه الجزيرة العربية، يمتد نفقه المسافة تتراوح ما بين 1350 و1500 متر، وارتفاعه يصل إلى 12 متر وعرضه يبلغ 45 متر. هذا الكهف الفريد اللي تكون عبر آلاف السنين في ثاني أكبر حرة بركانية في المملكة يتحول اليوم إلى متحف طبيعي وأثري مذهل، كل هذا بأجواء تدعم شعارنا الدائم صيفنا على كيفنا. أول ما توصل لمحيط الكهف حيستقبلك ضخامته وتكويناته البازلتية الناتجة عن تبريد الحمم البركانية قبل نحو 5 ملايين سنة. الأجمل من ذا كله أنه الكهف بيحتضن إرث بشري ممتد لأكثر من 10 آلاف عام، وفي أبحاث كشفت عن مشروع الجزيرة العربية الخضراء وجامعة الملك سعود ومعهد ماكس بلانك عن استيطان رعوي وعشرات الآلاف من عظام الحيوانات اللي خزنوها الضباع المخططة على مدار 7 آلاف عام، إلى جانب جماجم بشرية وأدوات حجرية ونقوش وفن صخري يوثق حياة الإنسان القديم، عشان تطلعوا برحلة استثنائية تروي الظمأ وتنعش الروح على كيف كيفكم. وما تكمل هذه الرحلة إلا لما تعيشوا تجربة المغامرة والاستكشاف مع منظمي الرحلات المعتمدين لحماية هذه البيئة. يعني مستمعينا، كهف أم جرسان مو بس مغارة مظلمة، هذا تاريخ الأرض الناطق وعز المغامرة في صيفنا أحلى. يعني إذا كان جدولكم محتاج إثارة ووقفة تأمل في باطن الأرض تفتح النفس، حرة خيبر وكهف أم جرسان بانتظاركم. تأكدوا دايما إن التجربة هناك فعلا غير.

0: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحا على جدة أف أم.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
2: صيفنا أحلى على جدة FM.
3: طيب، في فصل الصيف تعد السلامة الغذائية من أهم ركائز الوقاية، بتوفر توفر درجة الحرارة المرتفعة بيئة مثالية لنمو البكتيريا والجراثيم بسرعة مضاعفة، مما يزيد من معدلات التسمم الغذائي. خلونا نتكلم عن الإرشادات العملية لضمان جودة الأغذية وسلامتها خلال فصل الصيف. طيب، في البداية خلونا نتكلم عن نقل وتسوق الأغذية بحذر. قاعدة التسوق: دائما اجعل شراء المواد الغذائية المجمدة والمبردة كاللحوم والألبان في

آخر محطة من التسوق قبل الذهاب للمنزل مباشرة. وفي السيارة ما تترك أكياس التسوق في حقيبة السيارة الساخنة، استخدم أكياس حافظة للحرارة إذا كانت مسافة الطريق تزيد عن 30 دقيقة. وفي قاعدة اسمها قاعدة الساعتين، تجنب ترك أي طعام مطبوخ أو قابل للتلف في درجة حرارة الغرفة لأكثر من ساعتين، وساعة واحدة فقط إذا كانت الحرارة تتجاوز 32 درجة مئوية. طيب خلونا نتكلم أيضا عن النظافة والفصل التام. طبعا لازم غسل الأيدي والأسطح، غسل اليدين بالماء والصابون لمدة لا تقل عن 20 ثانية قبل تحضير الطعام وبعد التعامل مع اللحوم النية. أيضا فصل أدوات التقطيع، تخصيص لوح تقطيع وسكين للحوم الأسماك النية، وآخر مختلف تماما للخضار والفواكه والأطعمة الجاهزة للأكل. وبالنسبة للثلاجة، وضع اللحوم النية في الرف السفلي من الثلاجة لمنع تساقط عصارتها على الأطعمة الأخرى. الطهي بالحرارة الكافية والحفظ الآمن. الطهي الجيد لازم نتأكد من طهي اللحوم والدواجن والأسماك حتى النضج التام لتدمير أي بكتيريا ضارة. وبالنسبة للتبريد السريع، نقسم الوجبات المتبقية المطبوخة في حاويات صغيرة ووضعها في الثلاجة فورا لتبرد بسرعة، بدلا من تركها فترة طويلة في المطبخ. واللي يبغى يعيد تسخين الأكل أو تسخين الطعام، يجب التأكد من أنه وصل لدرجة حرارة عالية جدا، وليس مجرد الطعام يكون دافي. طيب أخيرا خلينا نتكلم عن السلامة أثناء الرحلات والنزهات، زي الكشتات سواء الكشتات البرية أو البحرية. في ثلاجات الرحلات اللي هي الآيس بوكسز، التعبئة الشاملة للثلج لضمان بقاء الحرارة أقل من 4 درجات مئوية طوال فترة الرحلة. كمان إبقاء الثلاجة مغلقة، فتح ثلاجة الرحلات عند الحاجة فقط لتضمن الاحتفاظ بالبرودة. وبالنسبة للمياه والمشروبات، بنستخدم مياه نظيفة وموثوقة لشرب وغسل الفواكه، وتجنب ترك العبوات البلاستيكية في السيارة تحت أشعة الشمس المباشرة. أخيرا في حاجة اسمها علامة خطر. إذا لاحظت أي تغير في الرائحة أو الطعم أو الملمس أو انتفاخ في العلب والمعلبات، يجب التخلص منها فورا ودون تردد، فالتسخين لا يزيل السموم البكتيرية دائما. طيب خلوني أذكركم بفقرة إيش تفضل. تشتغل في وظيفة تحبها جدا وشغوف فيها بس راتبها عادي ويا دوب يكفيك، ولا وظيفة روتينية ما أنت حاب أو ما كنت ترغب فيها بس راتبها عالي جدا وتأمل لك كل الاحتياجات وكل الرفاهية؟ شاركوني على 012-647-7154 أو على 012-649-5154. اللي حاب يشاركنا كمان على الواتساب ويقول لنا رأيه على 800-244-28-28. طيب حنروح لفاصل قصير مع خلود، وبعدها راجعين لا تغيروا الموجة على جدة FM.

0: مع الأندية،
1: كل الأندية،
0: مع المنتخبات، لجل الجماهير، في كل البطولات نحلل وننقد ونتوقع، لأننا في تيكي تاكا نسأل والناقد يجاوب، ولو اختلفنا متفقين. كورتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا. تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي من الأحد إلى الخميس السادسة مساء على جدة اف ام.
2: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
0: صيفنا أحلى على جدة اف ام.
3: طيب، حياكم الله من جديد. أعلن معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي بن عبد المحسن آل الشيخ رعاية موسم الرياض لبطولة كأس السوبر الإسباني 2027 اللي بتقام فعالياتها في مدينة اسطنبول التركية، وذلك في إطار حضور موسم الرياض المتواصل في أبرز الفعاليات الرياضية العالمية. طبعا تأتي استضافة اسطنبول لكأس السوبر الإسباني بموجب اتفاقية تجمع الاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم وشركة صلة بالتعاون مع الاتحاد التركي لكرة القدم، وتقام منافسات البطولة على ملعب أتاتورك الأولمبي اللي يعد أحد أبرز الملاعب في تاريخ كرة القدم، حيث استضاف نهائي دوري أبطال أوروبا في نسختي 2005 و2023 ليحتضن منافسات نخبة الأندية الإسبانية. طبعا في إطار هذا التعاون ستكون شركة صلة الجهة المشرفة على بطولة كأس السوبر الإسباني في اسطنبول، وتتولى مسؤولية إدارة الحقوق التجارية والتنفيذ التشغيلي للبطولة بالتعاون مع الاتحادين الملكي الإسباني لكرة القدم والاتحاد التركي أيضا لكرة القدم، بما يضمن تقديم تجربة عالمية المستوى للأندية واللاعبين والجهات الناقلة والشركاء والجماهير. طبعا رعاية موسم الرياض للبطولة تمثل امتدادا لدوري في دعم الفعاليات الرياضية الكبرى وتعزيز حضوره الدولي من خلال شراكات تجمع بأبرز المؤسسات والبطولات الرياضية العالمية، بما يسهم في الوصول إلى جماهير جديدة وتعزيز حضور موسم الرياض على الساحة العالمية. سيشارك في البطولة كل من أندية برشلونة وريال مدريد وريال سويسداد وأتلتيكو مدريد، فيما سيعلن لاحقا جدول المباريات وآليات طرح التذاكر إلى جانب البرامج والفعاليات الجماهيرية المصاحبة للبطولة.

0: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
1: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء ومختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.
2: مع الأندية،
3: كل الأندية،
2: مع المنتخبات، لجل الجماهير، في كل البطولات نحلل وننقد ونتوقع، لأننا في تيكي تاكا نسأل والناقد يجاوب، ولو اختلفنا متفقين. كورتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
4: يا تيكي تاكا،
0: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي من الأحد إلى الخميس 6 مساء على جدة FM. صيفنا أحلى على جدة FM.
5: حياكم الله من جديد. وصلنا إلى فقرة سمر أكتيفيتي. اليوم راح نتكلم عن التخييم الحركي أو ما يسمى تريكينج باك باكينج. هو مزيج متكامل بين المشي لمسافات طويلة في الطبيعة اللي هو الهايكينج والمبيت في الخلاء. طبعا هو بخلاف التخييم التقليدي اللي تصل فيه لموقع المخيم بالسيارة وتستقر فيه، لا، التخييم الحركي بيعتمد على التنقل المستمر وتحمل تحمل جميع معداتك وطعامك في حقيبة واحدة على ظهرك وتنقل مخيمك من مكان لآخر في كل يوم. طيب، الأركان التجربة الأساسية لهذا الأكتيفيتي الاعتماد الكامل على الذات. أنت تحمل بيتك ومطبخك فوق ظهرك، ما يتطلب لا تخطيط دقيق ولوزن الحقيبة ولا المؤونة ولا الطعام ولا أي شيء. وفي مسارات متغيرة، يعني المشي عبر مسارات جبلية أو غابات تتراوح مسافتها عادة بين 10 إلى 25 كيلو متر يوميا. وفي يعني في نهاية اليوم المبيت المتحرك، التخييم كل ليلة في نقطة جديدة وفقا لمسارك ووفرة مصادر المياه. طبعا في معدات أساسية لابد أنها تكون موجودة معاك في هذا الأكتيفيتي، وفي قاعدة ذهبية يعني في التخييم الحركي يقول لك كل جرام له حسابه. المأوى والنوم، لازم يكون معك خيمة خفيفة الوزن، ألترا لايت مخصصة للمشي، يفضل أن تكون بوزن 1.5 إلى 2 كيلو جرام. وطبعا السليب باك أو كيس النوم مناسب للطقس، وكمان مفرش عازل للأرضية للراحة والوقاية من حرارة أو برودة الظهر. في كمان الظهر أو برودة الأرض. في كمان حقيبة الظهر المخصصة للتخييم اللي هي الباك باك بسعة 45 إلى 65 لتر. يشترط وجود حزام لتوزيع الوزن على الحوض بدلا من الكتفين بسبب المسافات الطويلة اللي راح تمشيها. وكمان يكون معاك الماء والطعام، ولكن ما ننسى انه نفلتر وننقي المياه من المصادر الطبيعية عن طريق فلتر او اقراص لتصفية هذه المياه. ويكون معك موقد غاز صغير جدا وأواني طهي خفيفة، أطعمة مجففة أو خفيفة الوزن وعالية السحرات الحرارية أيضا بسبب المشي لمسافات طويلة. وكمان يكون معك بالنسبة للملابس والأحذية يكون معك حذاء مشي جبلي اللي هو التراكينج بوتس، مريح ويدعم الكاحل، وملابس رياضية سريعة الجفاف. ولابد أن نتجنب الملابس القطن تماما لأنها تحتفظ بالعرق والبرودة. طيب، خلينا نتكلم عن أهم فوائد هذه الرياضة اللي هي التخييم الحركي. لياقة بدنية عالية، حرق سعرات حرارية كبيرة، تقوية عضلات الأرجل والظهر وتنشيط للدورة الدموية، بتستكشف فيها أماكن بكر، توصل لبحيرات قمم وأودية لا يمكن للسيارات الوصول إليها، كمان بتصف الذهن لأنك أنت بتبتعد عن صخب المدينة وشاشات الجوال في بيئة طبيعية هادئة. طيب للمبتدئين في هذا النشاط أو الأكتيفيتي، إذا أردت أنك تجرب التخييم الحركي في الصيف، اختر مناطق مرتفعة أو باردة وابدأ برحلة قصيرة لمدة ليلة واحدة فقط وبمسافة مشي بسيطة لتختبر لياقتك وقدرتك على التعامل مع وزن الحقيبة. طيب هذه كانت فقرتنا أو اختيارنا لكم في فقرة سمر أكتيفيتي. خلونا أذكركم بفقرة إيش تفضل. اليوم راح نتكلم عن الوظيفة، تفضل أنك تشتغل في وظيفة تحبها جدا وشغوف فيها بس راتبها عادي ويا دوب يكفيك، ولا تفضل وظيفة روتينية يعني ما كنت أنت ترغب فيها بس راتبها عالي جدا وتأمل لك كل احتياجاتك احتياجاتك الأساسية والكمالية وتأمل لك أيضا كل الرفاهية. شاركوني على 012-647-7154 أو على 012-649-5154 اللي حاب يشاركنا على الواتساب على 800-244-28-28. حنروح لفاصل قصير مع خلود وبعدها راجعين، لا تروحوا بعيد.

تسلي ما تسلى بك وقلبي زاد في حبك مقره كيف أنا فيك أتسلى وانت وجهك قبلة لي والحكيم إنك يداوي كل ضيق وكل حرة.

0: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما، معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
2: الدوري الأهم بالمنطقة.
3: ما هذا الجمهور؟ ما هذا المنظر؟ ما هذه اللوحة العالمية؟
2: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
4: حاول عدى، الله الله.
2: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس، وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يوميا 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.
5: صيفنا أحلى على جدة FM.
6: طيب حياكم الله من جديد. تنطلق غدا منافسات الأسبوع الرابع من موسم سباقات الطائف 2026 على ميدان الملك خالد للفروسية بمحافظة الطائف. تقام الأمسيتان 7 و8 يومي الجمعة والسبت بواقع 11 شوط في كل أمسية، وبإجمالي جوائز مالية يبلغ 1,700,000 ريال. طبعا تتجه الأنظار إلى عدد من المواجهات القوية والكؤوس المرتقبة وسط مشاركة نخبة من الجياد التي تسعى لحصد الانتصارات. يوم الجمعة تفتتح الكؤوس بكأس تحدي نادي سباقات الخيل المقام على مسافة 1600 متر وبجائزة مالية قدرها 150,000 ريال. أيضا كأس جامعة أم القرى على مسافة 1600 متر وبجائزة مالية أيضا تبلغ 150,000 ريال. وكمان يشهد كأس الورد الطائفي على مسافة 2000 متر وبجائزة أيضا قدرها 150,000 ريال. يوم السبت يبرز فيه كأس شبرا على مسافة السرعة 1200 متر وبجائزة مالية قدرها 150,000 ريال. أخيرا في كأس المصيف المقام على مسافة 2000 متر وبجائزة مالية تبلغ 150,000 ريال. طيب خلوني أذكركم مرة أخرى بفقرتنا إيش تفضل؟ تشتغل في وظيفة تحبها جدا وشغوف فيها بس راتبها عادي ويا دوب يكفيك، ولا تشتغل في وظيفة روتينية وما ترغب فيها بس راتبها عالي جدا وتأمل لك كل الرفاهية؟ شاركوني على 012-647-7154 أو على 012-649-5154. هنروح لفاصل مع خلود وبعدها راجعين ناخذ آراءكم حول موضوعنا اليوم.

0: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا. نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
1: بناء مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي، الجمعة 1 ظهراً على جدة FM.
2: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.
3: مع الأندية،
4: كل الأندية،
3: مع المنتخبات، لجل الجماهير، في كل البطولات نحلل وننقد ونتوقع، لأننا في تيكي تاكا نسأل والناقد يجاوب، ولو اختلفنا متفقين. كورتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
5: يا تيكي تاكا،
1: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي من الأحد إلى الخميس السادسة مساء على جدة FM.
6: الدوري الأهم بالمنطقة.
7: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية
6: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
8: حاول عدى، الله الله،
6: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس، وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.
1: صيفنا أحلى على جدة FM.
9: حياكم الله في آخر جزئية من حلقتنا اليوم من صيفنا أحلى. خلونا نختم معكم بهذا الخبر التقني. رصد تقرير إنترنت السعودية 2025 أبرز أنماط استخدام الإنترنت في المملكة العربية السعودية، مسلطا الضوء على أوقات الذروة والأماكن الأكثر ارتباطا بالاتصال الرقمي. تتركز ذروة استخدام الإنترنت يومياً بين الساعة 9:00 و11:00 مساءً، فيما يعد يوم الجمعة الأعلى استخداماً خلال الأسبوع، ويحتل شهر مارس المرتبة الأولى على مستوى العام. في تقرير أظهر أنه 61.3% من المستخدمين يقضون 7 ساعات فأكثر يومياً على الإنترنت، وتتقدم الإناث في هذا المعدل بنسبة 63.8% مقارنة ب 59.4% للذكور. أخيرا جاء الاستخدام أثناء التنقل، في المرتبة الأولى بنسبة 84%، يليه المنزل بنسبة 77.5%، ثم بيئة العمل بنسبة 41.4%، مما يعكس تحول واضح نحو الاتصال المتنقل وغير المقيد بمكان. طيب، بهذا الخبر وصلنا معكم لنهاية حلقتنا اليوم من صيفنا أحلى. كان معكم من أمام المايك أنا وسام الغريبي، ومن الإخراج خلود لبني. ألتقيكم إن شاء الله غدا في نفس الموعد. أتمنى للجميع ليلة سعيدة، في أمان الله.

0: على هواك.
1: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
2: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهرا على جدة FM.
3: تستمعون الآن لحلقة معادة من هذا البرنامج.
4: تسعة وعشرين الآن على جدة FM.

أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام، كل من يتواصل معنا ويستمع لنا أكيد أنتم معنا في الحرف 29. يا هلا وسهلا بكل أصدقائنا 800-244-28-28. هلا وسهلا بالجميع، هذا رقم الواتساب تقدروا ترسلوا مشاركاتكم، أمسياتكم، الافتتاحيات، الحلقة اللي تحبوا. أكيد أهلا وسهلا بالجميع، تقبلوا تحياتنا كفريق عمل من الإعداد والتقديم، أنا مريم العمري. الإخراج والإبداع أكيد لمخرجنا سلطان المحياوي.

29 على جدة اف ام. أهلا وسهلا بكل أصدقائنا، أكيد أنتم معنا في الحرف 29 800 244 28 28، هذا رقم الواتساب. شكرا لكل أصدقائنا اللي بيتابعونا أيضا في كافة وسائل التواصل الاجتماعي، وكمان اللي بيسمعونا من خلال تطبيق سعودي راديو بلاس، واللي بيرسلوا الافتتاحيات الحلوة والمشاركات الجميلة. طيب نروح لافتتاحياتكم على الواتساب. حميد أحمد، يا هلا وسهلا، يقول مساء الخير أحلى مريم، يا هلا وسهلا. يقول تصبح الحياة أخف بكثير حينما نتوقف عن معاندتها، سوف تمطر سواء أعجبك أم لم يعجبك، والناس سوف يتصرفون كما يشاءون مهما حاولت إصلاحهم. اترك ما هو خارج عن إرادتك يمر دون أن يجرك معه. يا سلام عليك يا أحمد، مساء الخير مريوم الجمال والإبداع والأناقة، يا هلا وسهلا بيك يا فؤاد قطان، يا هلا وسهلا. عبد الله بركات، يا هلا وسهلا، مساء الخير. يقول لا ترهق نفسك بإثبات قيمتك لمن لا يراها، ولا تجعل رأي الآخرين مقياسا لرضاك عن نفسك، اعمل على نفسك بهدوء وتعلم من أخطائك، واحتفظ بقلبك طيبا دون أن تسمح لأحد باستغلاله، فالقيمة الحقيقية لا تحتاج إلى إثبات مستمر، ومن عرف قدر نفسه لم يعد ينتظر من الآخرين أن يعرفوه بها. عبد الله بركات. أيضا يمسي علينا معاذ، هلا وسهلا، يقول مساء الخير مريومة، مساء النور مخرجنا سلطان، يا هلا وسهلا بك يا معاذ. يقول أريد الحياة ربيعا وفجرا وحلما أعانق فيه السماء، فماذا تفيد قيود السنين نكبل بها المنى والرجاء؟ ترى هل تريدين سجنا كبيرا وفي راحتيه يموت الوفاء؟ أريد الحياة كطير طليق يرى الشمس بيتا، يرى العمر ماء، أريده صبحا على كل شيء، كفانا من الخوف ليل الشقاء. معاذ العيزاي. هادي بحداد، يا هلا وسهلا، يقول مساء السعادة لكل متابعي برنامجنا المحبب الحرف 29. يقول حين تتولد المشاعر بداخلنا وتصبح شعور وأحاسيس تتوهج بداخلنا، فلا يطفئ ذلك الشعور والإحساس والوهج إلا اللقاء. تحية خاصة مني المذيعة المتألقة مريم ومخرجنا سلطان. شكرا لك يا هادي. طيب كمان اكتبوا اسماءكم خلف اي مشاركه جديده بليز. مازن الغانمي يمسي علينا بالخير، يقول الله يسعدك مريم مثل ما تسعدينا دائما في الحرف 29 وكل البرامج اللي قدمتها. شكرا لك يا مازن، يعطيك العافيه. طيب خلينا نروح لموضوعنا اليوم او موضوع حلقتنا اليوم اللي راح نتكلم عنه مع بعض، وتشاركونا آراءكم ومشاركاتكم وتجاربكم. اليوم عنوان حلقتنا سلوك الجدار. نعم، سلوك الجدار، هذا المصطلح أو هذا الموضوع يدخل في قلب العلاقات. ليش بعض الناس في حياتنا لما يصير في خلاف بيننا ما يتكلموا، ما يناقشوا، ما في أي ردة فعل، هم كل اللي يسووه بس يختفون خلف جدار. والأهم، هل هذا الجدار دائما عقاب أم أنه أحيانا دفاع نفسي وعصبي؟ سلوك الجدار عندما يتحول الصمت إلى حاجز، هل الانسحاب من الحوار حماية للنفس أم عقاب للآخر؟ طبعا يمكن كلنا في حياتنا
يمكن إحنا بنعمل سلوك الجدار أو غيرنا، أو تعرضنا لحياتنا في أحد عاملنا بهذا السلوك. في الحياة لا تخلو من الخلافات والمشاكل، في خلافات تنتهي بصوت مرتفع، في خلافات أصعب بكثير تنتهي بصمت، أحد الطرفين يتكلم ويسأل ويحاول أنه يفهم، والطرف الآخر ينسحب، لا ما يتكلم، ما يرد، ما يناقش، وكأنه وضع بينه وبين الآخر جدار لا يرى. الشخص الأول ازداد إلحاح، يبغى يعرف إيش المشكلة، رد علي، كلمني، طب نتناقش، طب نتكلم، ليش ساكت إلى آخره، حتى يتحول الخلاف من مشكلة كان يمكن مناقشتها ويمكن حلها إلى معركة حول الصمت نفسه. ليش بيصير كده؟ هل هو برود؟ هل هو تلاعب؟ هل هو ضعف في التواصل؟ هل هو خوف من المواجهة؟ أم إنه بعض البشر لما تشتد عليهم المشاعر ما يعرفوا كيف يواجهوها فيغلقون الباب؟ وحلقتنا اليوم عن سلوك الجدار. طيب أذكركم برقم الواتساب 800-244-28-28، ونروح نغني مع سلطان وراجعين.

نعود لكم مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكل أصدقائنا، أكيد أنتم معنا في الحرف 29. اليوم نتكلم عن سلوك إنساني يصدر من الجميع، يعني ما في أحد يمكن ما استعمل هذا السلوك أو أنه تعرض لهذا السلوك، لكن في بعض الأشخاص يبني هذا الجدار. على فكرة السلوك اسمه سلوك الجدار. بعض الأشخاص يعني يحتاج أن يكون هذا الجدار موجود في حياته، يعني أحياناً إنسان يحتاج، ولكن في كثير من الأحيان يكون النقاشات والحوارات الهادفة أفضل. في علم العلاقات يستخدم مصطلح ستون ويلينج لوصف حالة ينسحب فيها أحد الطرفين من التفاعل، يتوقف عن الرد، يغلق الحوار، يقلل التواصل البصري، أو حتى ممكن يكون غير موجود في النقاش. مش كل انسحاب هو عقاب متعمد، تمام؟ بحسب معهد غوتمان، قد يحدث سلوك الجدار عندما يصل الإنسان إلى درجة عالية من الانفعال الجسدي، تمام؟ الاستثارة العالية للجهاز العصبي، يصبح في حالة ضغط تجعل التفكير الهادئ والاستماع أصعب. أحيانا كثير من الناس اللي بيستخدموا، يعني مش الكل، في البعض بيستخدم أسلوب الجدار أو سلوك الجدار أو إنه يقفل الحوار والصمت، والصمت العقابي كتهديد كتلاعب نفسي. طيب خلينا نروح للمحاور اللي ممكن نتكلم عنها في هذا الموضوع. ليش يطارد أحد الطرفين بينما الثاني يهرب؟ طيب، الطرف، المشكلة تكمن في طرف يريد حل المشكلة الآن، اتكلم، خلينا نتناقش، خلينا ننهي هذا الموضوع، أبغى جواب، والطرف الثاني ينسحب. وهنا اللي يصير شيء مهم جداً، كل ما انسحب الطرف الثاني زاد الأول في المطالبة، وكلما زاد الأول في المطالبة شعر الثاني بالضغط أكثر فينسحب أكثر، تمام؟ فعشان كده تصبح

العلاقة أسيرة دائرة، فالوضع كده بيكون صعب. المشكلة ما هي في الصمت وحده، بل في المعنى الذي يصل للطرف الآخر. يعني مثلا الشخص المنسحب يقول أنا أحاول أهدى، مثلا أحاول أغير المكان، أغير الجو إلى آخره. الطرف الثاني على باله أنه يعني يبعث له رسالة أنه أنت ما تستحق الرد، أنا ما حرد عليك. فكل واحد فيهم فاهم أنه الابتعاد وهذا الجدار صنع من أجله. كمان في فرق ترى يا جماعة، لما تكون أنت محتاج وقت قول أنا أحتاج وقت، مش العقاب بالصمت، عشان هذا الموضوع مرة صعب على أي إنسان. الإنسان يكون في وقتها يبغى يفهم ليش، وأنت تستخدم أسلوب الجدار اللي في النهاية ممكن الجدار ينهدم على رأسك. طيب كمان من الشغلات المهمة اللي المفروض نعرفها، ليش الجدار، سلوك الجدار بيكون صعب على الناس، يعني على أي إنسان؟ يعني لأنه الإنسان يستطيع التعامل مع، يفهم كلمات لا أكثر منه ما يستطيع التعامل مع الفراغ. فهذا الشيء مرة مهم. الصمت يفتح مساحة واسعة للخيال، يفتح مساحة واسعة للتكهنات، للخيالات، للافتراضات. الإنسان القلق غالبا بطبعه يعني هذه المساحة أو هذا الصمت يغذي هذه الاحتمالات والافتراضات. طيب خلينا نروح لمشاركاتكم. وعادل عيسائي يقول حاستك السادسة وشعورك بوجوب الابتعاد، رغبتك بالصمت وتراجعك عن الكلام، وإحساسك الغريب بأنه ليس عليك فعل هذا أو ذاك، هذه الأشياء كلها لم توجد عبثا اتبعها. أوكي طيب علي الطماحي، يا هلا وسهلا. طيب علي يقول عند انسحاب أحد الطرفين تماما من الحوار أو النقاش، يتوقف الشخص عن التفاعل أو الرد أو حتى النظر للطرف الآخر، كأنه يبني جدار حجري يفصل بينهما لحماية نفسه من الإرهاق العاطفي. ولو بحثنا عن الأسباب لوجدنا بعضها التي تحول دون مواجهة ذلك الشخص لك، ربما لأسباب نفسية أو مرضية وغيرها، منها الصمت العقابي أو الخوف من المواجهة أو تأثر نفسي وصحي مرتبط بالتوتر. وفي النهاية المواجهة هي خطوة حاسمة وضرورية لكسر حلقة الصمت، لكن نجاحها يعتمد بالكامل على التوقيت والأسلوب. المواجهة في علم النفس لا تعني الهجوم، بل تعني وضع النقاط على الحروف بشكل حازم وصحي. طبعا هذه المشاركة الحلوة والكافية وتعمقت في الموضوع من صديقنا علي الطميحي. عموما احنا مكملين معاكم، راح نغني مع سلطان ونرجع.

أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام، عودة لكم في الحرف 29 في نصف الساعة الثانية. أهلا وسهلا بالجميع، نرحب كل من انضم إلينا الآن واللي كانوا معنا في نصف الساعة الأولى. أذكركم 29 يأتيكم من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء. لكم تحياتي من الإعداد والتقديم، أنا مريم العمري، والإخراج والإبداع اللي بنستمتع فيه أكيد لمخرجنا سلطان المحياوي. عنوان حلقتنا اليوم عن سلوك الجدار. نعم، سلوك الجدار. وأذكركم برقم الواتساب 800-244-28-28. ليش بعض الناس يلجأ إلى الجدار ويسكت ويلتزم الصمت ويبني بينه وبين الآخرين جدار صخري لا يمكن اختراقه؟ ليش ما يقدر يقول يواجه أنا يعني أنت زعلتني، أنت ضايقتني إلى آخره؟ لا، الصمت أحيانا مو كل مرة يمنح الشعور بالقوة، أحيانا الاعتراف مهم. وأنا يعني أؤكد وأقتنع تماما على إنه الحوار أيضا مهم. طيب، هل هناك من يستخدم هذا السلوك، سلوك الجدار، للسيطرة؟ نعم، هنا احنا ما نبغى نحول كل سلوك الى دفاع نفسي بريء. بعض الناس يعرف انه الصمت ممكن يألم الطرف الاخر ويتعمد ويستخدمه عمدا. بعد الخلاف يختفي، يشوف الرسائل ممكن ما يرد، يخلي الطرف الثاني يعتذر مرارا وتكرارا والى اخره، وبعد كده يرجع لما يشعر انه استعاد السيطرة. هنا لم يعد الانسحاب لتنظيم المشاعر او للهدوء او لمراجعة النفس، أصبح هذا الانسحاب أداة قوة وتلاعب نفسي. فعشان كده يعني مو كل صمت يكون قوة ولا كل صمت يكون عقاب. طيب، قبل ما نروح لمشاركاتكم، طيب إذا صار مثلا سلوك الجدار أو يعني خلاص انبنى هذا الجدار، إيش ممكن الواحد يسوي؟ أصعب شيء إنك تحاول هدم هذا الجدار بالقوة. كل مرة تطارد هذا الشخص، كل مرة تضغط عليه إنه هو يكلمك، إنه هو يرد عليك، إنه يعني يكون معك، راح يزيد في الابتعاد. تمام، عشان كده احترم حاجة هذا الشخص للمسافة، وكمان في نفس الوقت ما تتنازل عن حقك في الحوار. إذا تكرر الهروب من كل مشكلة، هنا يجب أن تكون الحدود أوضح. طيب، خلينا نروح لمشاركاتكم عشان في مشاركات كثير. أحمد فلاتة من مكة، يا هلا وسهلا يا أحمد. طيب، يقول السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله أستاذة مريم، سلطان، جميع الطاقم، سعيد جدا أشارك معاكم اليوم. يا هلا وسهلا بك يا أحمد، اليوم وكل يوم. يقول أشكركم على الموضوع الجميل جدا جدا جدا، شكرا لك يا أحمد. يقول أقول من أسوأ الأمور في نهج سلوك الجدار هو انتهاجه بحجة الرغبة في عدم تكبير المشكلات، فغالبا الأثر يكون انعكاسي مع الأسف. نعم نعم يا أحمد، فعلا يعني اوكي، مثلا انت بتلجأ الى سلوك الجدار عشان تهدي الامور وترتب مشاعرك وتنظم افكارك وعشان المشكله ما تكبر، اتس اوكي. لكن انه انت تخلي الشخص يلف ويدور حوالين نفسه وتسبب له الام نفسيه ومشاكل، وانت مبسوط ورا الجدار عشان انت انسان، ما انت شجاع وانك انت انسان متلاعب، هذا هو الشيء المرفوض. اتفق معك يا احمد. طيب، سطام بن نواف، يا هلا وسهلا. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام، يا هلا يا سطام. يقول مساء الخير والنور، شكرا على برنامجك الراقي. شكرا لك يا سطام، وشكرا لتفاعلكم الإيجابي والحلو معانا في 29، حقيقي شكرا. سطام يقول العلاقات الحقيقية
لا تحتاج أشخاص لا يخطئون، بل تحتاج أشخاص إذا حدث بينهم الخلاف كانت عندهم شجاعة أن يفتحوا الباب بدل أن يبنوا جدار يتحول إلى صمت. يتحول الصمت إلى عقاب، يصبح ظلما للطرفين. سلوك الجدار لا يحتاج سنوات حتى يسقط، بل يحتاج فقط إنسان صادق يقول تعال نتكلم، أنا لا أريد أن نخسر بعض بسبب شيء كان يمكن إصلاحه بكلمة فقط. سطام بن نواف. يا سلام، أتفق جدا يا سطام، فعلا إنه في بعض المواقف والله ما تحتاج أكثر من كلمة، كان ممكن حلها بكلمة، كان ممكن حلها بجلسة، كان ممكن حلها باعتذار، كان ممكن حلها بالمواجهة بدون هرب. في شغلات كثير كانت يعني لو إحنا شخصيا لو إحنا فكرنا فيها بيننا وبنفسنا في حياتنا إحنا، هتلاقي في شغلات كثير مرت بحياتك أتمنيت لو إنه الطرف الآخر كلمة فقط، كلمة رد على رسالة، رد على اتصال، ما كان صار اللي صار. طيب مين كمان؟ هادي يقول قد نختلف في وجهات النظر، كما يقال الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية، لكن نلاحظ بأن البعض للأسف يصر على رأيه وهذا ما يعطي رتابة للنقاش. نعم. يحيى، يا هلا وسهلا يحيى. يقول في مرحلة من مراحلك العمرية سوف تلجأ للصمت وسوف تترفع عن كل حوار المقصد منه استفزازك، وسوف تبتسم في وجه الذين يتحدثون من خلفك. أعتقد بأنها مرحلة النضج الكافي للعيش بسلام. يا سلام يا يحيى، حبيت المرحلة هذه. هذه المرحلة أتوقع أنه أغلبنا واصل لها، مرحلة ملكية كده، مرحلة أنك أنت تعيش بسلام، مرحلة فعلا من مراحل عمرك العمرية راح تلجأ للصمت وتترفع عن كل حوار، والناس اللي بدهم يستفزوك خليهم يعني مع نفسهم صراحة، وأكيد أكيد راح تبتسم في وجه كل اللي يتكلموا من وراك أو يتحدثون من خلفك. أتفق يا يحيى. طيب مين كمان؟ معاذ يقول أخيرا لا أعرف الصمت، فحينما تسكن كل الأصوات من حولي تنطلق أصوات أخرى، الذين لا يغادروننا بعد أن يغادروننا ولا يرحلون عن أعصابنا بعد يرحلوا عن سماعات هواتفنا. مكملين معاكم، نغني مع سلطان نرجع.

وأحب فقرة إحساس كلمة. يقول الشاعر في هذه الأبيات: سامحته وسألت عن أخباره، وبكيت ساعات على كتفيه. سامحته وسألت عن أخباره، وبكيت ساعات على كتفيه، وبدون أن أدري تركت يدي لتنام كالعصفور بين يديه. سامحته وسألت عن أخباره، وبكيت ساعات على كتفيه، وبدون أن أدري تركت يدي لتنام كالعصفور بين يديه، ونسيت حقدي كله في لحظة من قال أني حقدت عليه. ونسيت حقدي كله في لحظة من قال أني حقدت عليه. كم قلت إني غير عائدة، ورجعت، ما أحلى الرجوع إليه.

0: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة، تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا 8 مساء على جدة اف ام.
1: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير، حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا

0: مفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10:00 مساء على جدة FM.
1: سوبر بيرفكتو،
2: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السرور. يلا انطلق
1: في الزحمة.
2: سوبر سوبر سوبر نار نيرة، مسيناكم السونا وفي زحمتنا ابدا ابدا لا تنسونا.
1: في الزحمة معايا انا امينة العبد الله من الاحد الى الخميس 4:00 عصرا على جدة FM.
3: من اجل حياة اكثر ايجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
4: بناء مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي، الجمعة 1:00 ظهراً على جدة FM.

السلام عليكم، حلقة جديدة من دورينا غير إلى العناوين. قلعة الرغبة والتحديات تبدأ الموسم بأول الانتصارات. القادسية لأهدافه دارس وهذا موسم حصاد الفارس. حزم الفن والإبداع يصعد قمة عسير بأول النقاط. الهلال يبدأ مشوار روشن بمواجهة الفيصلي والجمهور بين ترقب وحذر.

0: حياكم الله في قناة اس بي سي وإذاعة جدة اف ام، جدة اف ام ومنصة شاهد ومنصة الأولى. وبدأ الدوري الذي لن يتوقف حتى مايو القادم. الدوري لمن؟ والمنافسة تشتد بين جميع الفرق. الأهلي أظهر لنا صورة عادية، القادسية كالعادة مكتسح ومستمتعين في افتتاحية الدوري، وفي الأخير السؤال: الدوري لمن؟ الحذر من القادسية. أنا خالد الشنيف، ضيف الكرام الدكتور سلطان الأحياني. مساء الخير.
1: لحيك مساء الخير وليد، مساء عليك وعلى الزملاء والمشاهدين المتابعين.
0: موسم
1: ممتع إن شاء الله، موسم مميز مع دورينا غير، مع نجوم دورينا غير، موسم كذلك حتى مميز إن شاء الله مع أنديتنا. وشفنا كيف الإدارة من بدايتها، متوقع إن شاء الله يكون موسم مميز للمنافسة لآخر جولة مثل ما كان الموسم الماضي.
0: عبد الرحيم جزاوي، مساء الخير.
2: مساء الخير أبو الوليد، مساء الخير على الزملاء وعلى السادة المشاهدين.
0: عودة الحميدة،
2: الله يبارك فيك.
0: عمدة الاستديو أحمد
3: عطيه. مساء الخير عليكم وعلى المشاهدين وعلى المستمعين الكرام. إن شاء الله بداية موسم جيد نستمتع فيه على مستوى الأداء الفني وعلى مستوى الآراء الأخوان وفي إفادة
0: يا إيس اللي راح.
3: خلاص عبد الرحيم زعلان اليوم. زعلان
0: يا إيس اللي راح. طيب أنا بسؤال قبل ونبدأ المباريات، وذا أم سألت الشباب فهد وناصر والدعية من بطل الدوري؟ أبي اسم فريق أو عطني ترتيب الدوري الأول للرابع أو الأول للثالث، مين؟
3: أنا أشوف يعني أعتقد هلال، قادسية، نصر، أهلي.
2: والله أنا أشوف الهلال، نصر، قادسية، الأهلي. اللي شفناه اليوم الأهلي الصراحة ما هو مقنع جدا.
1: أنا أتفق مع الزملاء. أول شيء قبل بداية الموسم نتكلم عن كل سكواد لكل فريق، الهلال أولا، نتكلم الهلال أولا قياسا على ما نمتلك من نجوم، نتكلم عن آخر كأس عالم، نتكلم عن تقريبا 12-13 لاعب شاركوا مؤثرين مع منتخباتهم مع الهلال. ثاني أراء حسب الجاهزية القادسية والنصر. النصر مهما
0: ليش مستبعدين القادسية؟
1: لأنه المنافسة مع الهلال والنصر منافسة صعبة. الإرث اللي يمتلكه الهلال والنصر على مستوى المنافسة على الدوري لهم الأسبقية، فأعتقد أنها هذا الشيء اللي ممكن يقلل القادسية. ولكن أعطانا القادسية نهاية الموسم الماضي شكل مميز ومتوقع مع الاستقرار حيكون أعلى،
3: ونتمنى أن نشوف البطل الجديد زي القادسية وبالعكس شيء. لكن هل القادسية يملك ثقافة التنافس على الدوري ونفس طويل؟ هذا اللي بنشوفه في الموسم هذا. صحيح أنه تغير مع المدرب في نص الموسم العام الماضي، لكن هل التنافسية الهلال والنصر والأهلي عندهم الخبرات في هذه التنافسية على مستوى بعيد في النفس يعني وفي تحمل الضغوطات؟
0: أنتم موجودين، يمكن ما قلت للشباب الوعد نهاية الموسم هذا قادسية إما أول أو ثاني، والوعد نهاية الموسم. على الصفقة اللي تمت اليوم، تريندرز اللاعب الهولندي، هو تريندرز اللي يكون أخطيت في اسمه صح؟
2: صحيح.
0: يعني يا أول يا ثاني، على اكتمال العناصر، على الهوية، على المدرب، والوعد نهاية الموسم. القادسية يا أول يا ثاني، مع احترام الكامل لباقي الفرق، كرة القدم لا تلعب بالصوت، تلعب في الملعب. لا تلعب في المدرجات، تلعب في الملعب. المدرجات لها دور. يلا خل القادسية والوعد في نهاية الموسم، ليس لنا فاز اليوم، ها العمل المنظم اللي بدأ من الآن حتى انتهى. طيب نروح إلى نتائج مباراة اليوم التي لعبت في دوري روشن. الافتتاحية كانت بين أبها والحزم، أبها الحزم 2-1 على أبها، الشباب والقادسية 3-1 القادسية، الدرعية والأهلي 1-0 الأهلي. شباب القادسية 3-1، خسارة متوقعة؟
3: مع بداية موسم على نشوف. أنا بالنسبة لي الشباب يحتاج الكثير، صحيح أوكي قامت الإدارة ببعض العمل، تحاول تصحح بعض الأخطاء ما تتصحح في يوم وليلة، يحتاج الوقت الكبير. لكن الشباب أنا ما أشوف أنه تغير بشكل كبير، يعني نفس يمكن الحالة الذهنية أو الحالة الفنية للاعبين، والإمكانيات هي اللي تجبرك على أنك أنت ممكن ما تقدر. المدرب أنا أشوف بالنسبة لي مدرب جيد يعني حتى الآن، لكن العناصر ممكن ما تخدم المدرب على مستوى الأسلوب، على مستوى الأفكار، على مستوى التطوير الفريق. يعني ممكن من 4-5 لاعبين في الشباب ما في تغير، ولا ألوم الإدارة ممكن ما تقدر تغير بسبب الضائقة المالية وبسبب العقود العالية لبعض اللاعبين. حاول تصرف بعض اللاعبين بس
0: الشباب إلى وين؟ مركز كذا على الوضع. ترى روجرز خلص مهاجم مارتينيز.
3: مارتينيز ممكن هذا يحسن، ممكن من السادس وتحت بالنسبة لي.
0: أنت فاجأك الحزم ولا أبها اليوم بصراحة؟
1: لا فاجأني أبها الحزم، ما فاجأني بالعكس. الحزم يقدم مستوى مميز مع جلال قادري، هنا قيمة المدرب وتأثيره، قيمته أول شيء في توظيف لاعبين، وقيمته كذلك حتى في قراءة منافس. يعني نقطة مهمة لعب عليها اليوم جلال قادري، يعرف قوة فريق أبها في التحولات، شفنا كيف لعب بدفاع منخفض وهو ضرب أبها بهذه التحولات. يحسب لهذا المدرب هذا التنظيم، يحسب لهذا المدرب هذه الثقة في اللاعب السعودي تحديدا، وتكلم عن هدفين كلها لاعبين سعوديين، وهذا التأثير مستمر مع هذا المدرب لتطوير اللاعبين السعوديين. نقطة كذلك حتى في إدارة مجريات المباراة بعد التقدم، كيف يرجع بالدفاع منخفض، كيف يمنع قوة فريق أبها اللي بداية أعتقد أنها غير مبشرة، خاصة على المستوى الدفاعي، وخاصة كذلك حتى على النجاعة والفعالية الهجومية. لا يوجد لاعب هداف أو أعطانا انطباع أنه يكون خطير على المرمى.
0: إلى المباراة الأساسية، الدرعية والأهلي، من كان الأفضل صراحة؟
2: والله أبو الوليد أول شيء مبروك فوز، أيه. 3 نقاط، أيه. فوز بدون طعم. أنا بالنسبة لي أشوف إنه بالنسبة للنادي الأهلي، الأهلي ما قدم أي شيء مباراة اليوم، حتى اللعيبة الموجودين ما قدموا الشيء المطلوب منهم. يعني يمكن في مشي محرز يا مكانه ترينكاو، ما شفنا شيء يمكن غير لقطة الهدف اللي طلع فيها. أشوف أداء الأهلي كان أقل من متواضع، الدرعية كان أفضل. يمكن أي أحد يتفرج المباراة يتوقع إنه الدرعية هو الأهلي في المباراة، فأنا أشوف بداية صعبة للأهلي، جدا صعبة. يمكن مباراة اليوم تلخص لك وضع الأهلي في فترة سابقة في النادي.
0: يعني هذا الوضع اللي بيصير في المستقبل
2: إذا ما تحركوا.
0: تحرك في إيش؟ تعاقدات.
2: يعني التعاقدات تفرق جدا أبو الوليد، والمدرب يبغى له وقت، واضح إنه المدرب يبغى له وقت. صعب إنه يجي يفرض النهج اللي يبغى يلعب فيه في ظل الوضع اللي في الأهلي الآن.
0: دكتور، عن المباراة
1: أعتقد تفوق كان للدرعية خطورة، استحواذا وحتى صناعة فرص. الأهلي أعتقد أن التغييرات اللي حصلت على المستوى الفني والهوية الفنية، وأتكلم عن يايسلا، أعتقد أنه يعني مدرب جديد بهوية جديدة، خاصة على مستوى بناء اللعب بالغ فيها الأهلي. وسط الميدان كان يعني تقطع منه كرات كثيرة، أجبر فريق الدرعية فريق الأهلي أن يلعب في مناطقه، وهذا الشيء بالتراجع الكبير للأهلي عانى خاصة في وسط الميدان. أعتقد أنه افتقد الأهلي للقيادة.

0: في وسط الميدان وامتلاك امتلاك الكره بشكل اكبر وثقه اكبر، وكذلك حتى صنع الكره في ملعب المنافسين. شفنا كيف في السابق مع ايسلا يصنع الكره بشكل كبير وينقل الكره باقل عدد تمريرات في ملعب المنافسين. للدرعيه اعتقد انه قدم وجه جدا مميز على مستوى الخطوره، على مستوى بناء اللعب، على مستوى حتى اللاعبين وجودتهم في بناء اللعب وفي صنع الخطوره. اعتقد انها ثلاث نقاط مهمه للاهلي. كسب النتيجه ولكن باداء اعتقد انه اقل من المتوقع من بطل النخبه.
1: احمد، الحديث عن بوسيتش مدرب الاهلي، التركه اللي اخذها ثقيله، اتكلم بعد تركه يايسنا، تركه انجازات، تركه اداء.
2: شوف بالنسبه لي اكيد صعب على المدرب، وهي على مستوى الضغوط وعلى مستوى الأكيد الإنجاز. يعني أنت في نادي اليوم زي الأهلي، نادي كبير، نادي عنده طموح، نادي عنده أهداف في تحقيق الألقاب، أكيد بيكون صعب. لكن الخطأ ليس في تعيين هذا المدرب، الخطأ في اختيار تعيينه واختيار. أنت اليوم لما تطلع من مدرسة لمدرسة هذا يعاني، أكيد بيعاني اللعيبة. أنت يا يصلح أن نعرف كيف أسلوبه وطريقة لعبه مختلف كليا مع المدرب هذا، فكيف انت تجيب مدرب يعني مختلف تماما عن يايسلا في الاسلوب؟ اوكي ظروف يايسلا ورحيله والاوضاع اللي تكلموا عنها هذا شيء ثاني، لكن انك انت اليوم لما تجلب مدرب لابد انك انت تجلب مدرب على نفس السيستم، على نفس الاسلوب، على نفس الاداء. فهنا الاهلي بيعاني، انا اتوقع في اول ثلاثة شهور راح يعاني بشكل كبير، وممكن ينزف
1: في اول ثلاثة شهور.
2: ممكن ينزف
1: عندك اسيا، عندك بطولات قاريه،
2: فهذا اللي انا اقول لك ممكن ينزف نقاط ويبعد عن جميع المنافسات.
3: مو بس اللعيبه اللي هيعانوا، ترى حتى المدرب هيعاني عشان يفرض شخصيته ويفرض طريقته في الملعب. فاعتقد المدرب يبغى له فتره طويله عشان يفرض ذا الشيء، وصعب.
2: بس انت عبد الرحيم اليوم
3: الدورينا والمنافسه صعب، انه اول ثلاثة شهور تحتاج تبني الفريق. اعتقد انه اتخاذ قرار يعني المدرب يجي عكس طريقه ياسلا، انا اعتقد انه قرار خاطئ.
2: هذا السؤال انت اليوم عبد الرحيم، اليوم انا ماله ياسلا ركب الفريق،
0: صحيح.
2: ركب الاسلوب اللعب، ركب الطريقه من ثلاث سنوات، احنا نعرف انه قاعد يركب الفريق. يعني اوكي راح في ظروف غامضه، ما ندري وش المشاكل اللي صارت بين ياسلا واداره النادي، لكن انت اليوم لما تبحث عن مدرب لابد انك تبحث عن نفس الاسلوب ونفس الطريقه.
0: حتى المدرب الجيد مفترض انه لما يرى المنظومه ويرى المجموعه تلعب بطريقه وهويه بنيت من ثلاث سنوات مفترض ما يغيرها، على الاقل في البدايات ما يغيرها، لان هويه ناجحه وحققت انجازات بني عليها الفريق، فتلعب بالطريقه ومنها مع الوقت تحسن في
2: بس ما تقدر سلطان، ما تقدر. بالنسبه لي ما تقدر، لان كل مدرب عنده اسلوب هويه هو ماشي عليها نهج من سنين.
3: أحمد،
2: فصعب المدرب هذا يجي يغير لك، يجي يلعب باسلوب يايس ما راح يطبقه صح، ما راح
1: يعني ياخذون عقل ياسر ويحطونه في عقل.
3: لا ابو الوليد انت
1: مدرب جديد.
3: انا من وجهه نظري
1: انت جاي ليش؟
3: لا انا اقول لك شيء ابو الوليد، انت جاي قبل الموسم بكم يوم ابو الوليد؟
1: خمس ايام.
3: ابدا امشي على طريقه ياسلا، ما اقول لك اتبع طريقه ياسلا 100%، صح. ضيف شويه طيب. شويه لين توصل للطريقه اللي انت تبغاها، بس صعب انك انت جيت تفرض.
1: ايش اكثر شيء ضايقك على اداء الاهلي اليوم؟
3: الكور نص الملعب اليوم باصات غلط كثير اكثر مما تصور.
1: غيره
3: لعب بالعرض،
1: غيره
3: ماني شايف، ما في بصراحه ابو الوليد كيسيه ومحرز

0: يمكن هذه اكثر الاشياء اللي انا ركزت عليها يعني.
1: طيب خلينا نروح للحلقه التحكيميه مع الكابتن عبد الله القحطاني. ابو زياد مساء الخير.
2: مساء الخير ابو الوليد، امسي عليك على الزملاء الاعزاء في البرنامج وعلى الساده المشاهدين والمستمعين، وبدايه موسم ان شاء الله موفق لنا جميعا.
1: انا في بالي امس مع ترى في بالي مع التجربه اللي بيني وبينك مرحب فيك وعلى الموسم ترى بدت تريد الداخل وموسم مثالي لك ولنا بحول الله ابو زياد
2: باذن الله تعالى. باذن الله تعالى.
1: المباراه الاولى
2: طبعا عندنا اليوم لعبت ثلاث مباريات في افتتاحيه هذا الموسم، نبداها بمباراه الدرعيه والاهلي، نشوف الحالات التحكيميه اللي رصدناها في هذه المباراه. الحاله الاولى اللي كانت في الدقيقه 16 حاله انذار صحيح من قبل حكم المباراه نتيجه المهاجمه بتهور التي قام بها لاعب الدرعيه، الحاله لا ترتقي الى الطرد كون اللاعب هنا قام بقطع الكره ولكن اكمل على رجل اللاعب، وهذه الحاله حاله تهور والانذار كان كافيا في هذه الحاله وقرار موفق من حكم المباراة بالإنذار في هذه الحالة. نذهب إلى الحالة الأخرى وهي الحالة اللي هنا كانت في الدقيقة هنا 25، نأخذها من البداية لأن نهايتها كانت تسجيل هدف صحيح للنادي الأهلي. لماذا أوردنا الحالة؟ راح نراجعها. طبعا الهدف سجل بطريقة صحيحة وأوردنا الحالة على جزئيتين. هنا لمس اليد اللي كانت على لاعب الأهلي لمس غير متعمد ولم ينتج عنه مباشرة ولا فورا هدف، وإنما بدت صناعة لذلك ينتفي عدم مشروعية الهدف. هنا أيضا الدخول لاعب الأهلي الآخر لم يرتكب أي مخالفة، احتكاك طبيعي، لاعب الدرعية هو من أنزلق بهذا الشكل، حدث احتكاك طبيعي، الهدف في الأخير سجل بطريقة صحيحة، لا يوجد لمس في البداية يستحق المخالفة ولا يوجد مخالفة في الأخير تستحق إلغاء الهدف، والهدف سجل بطريقة صحيحة. حالة أخرى في الدقيقة 43، مطالبة بوجود ركلة جزاء للنادي الأهلي، لا يوجد ركلة جزاء، والسبب أن الكرة نعم لمست يد لاعب الدرعية ولكن هنا نشوف اليد في وضع طبيعي إلى داخل الجسم، تشريح حركي طبيعي، لا يوجد تعمد، لا يوجد فعل إضافي، لا يوجد تكبير، الحالة في معطياتها حالة استمرار ولا يوجد ركلة جزاء لنادي الأهلي أيضا في هذه الحالة.
1: طيب نروح إلى المباراة الثانية أبو زياد، مباراة الشباب والقادسية، تفضل.
2: سم مباراتنا الثانية مباراة الشباب القادسية، نبدأها بحالة أولى ومبكرة ومميزة لحكم المباراة والإنذار الصحيح الذي هنا حصل عليه لاعب الشباب نتيجة المهاجمة هنا بتهور على قدم لاعب القادسية ومن ثم الانزلاق جهة الكرة، حالة جدا مميزة للحكم في بداية المباراة، أعطت هنا طبعا سيطرة على المباراة منذ بدايتها نتيجة هذه المهاجمة وقرار صحيح بالإنذار للتهور. نذهب إلى حالة أخرى وهي الحالة اللي كانت هنا في الدقيقة 10، أيضا هذه حالة أخرى مميزة لحكم المباراة بعدم الإعلان عن مخالفة على لاعب القادسية. لماذا؟ بالرغم من الدخول، الحالة هذه حالة عرضية لسببين، الكرة كانت مع لاعب القادسية فريم لو سمحت، الكرة هنا كانت مع لاعب القادسية وهو من كان في عملية القطع، أيضا لاعب الشباب هو من حضر من الجنب وحدث هذا التلاحم، هذا التلاحم عرضي. لو كان لاعب الشباب في الأمام وهذا الدخول من لاعب القادسية لا يعاقب، لكن الكرة هنا نشوف ناخذها، الكرة أصلا مع لاعب القادسية، لاعب الشباب حضر من الجنب لم يكن متواجد من الأمام، الحكم سمح باستمرار اللعب في قراءة صحيحة لفعل عرضي لا يرتقي لأي مخالفة وبالتالي الاستمرار كان قرارا صحيحا. نذهب إلى حالة أخرى اللي كانت في الدقيقة 27، سقوط للاعب القادسية داخل منطقة الجزاء، لا يوجد ركلة جزاء، تنافس طبيعي، نشوف هنا فريم لاعب القادسية هو من شرع في الاحتكاك ومن ثم احتكاك آخر من لاعب الشباب، الحالة في مجملها تنافس، بنشوفها عن قرب بالزاوية المغلقة هنا أو الكلوز، نشوف هنا التنافس طبيعي على مستوى الجسم، أيضا التدافع كان لا زال في حدود المسموح ولم يرتقي إلى الخطأ، وبالتالي أيضا لا يوجد ركلة جزاء للقادسية في هذه الحالة.
1: إلى المباراة الأخيرة أبو زياد، مباراة أبها والحزم.
2: طبعا مباراة أبها والحزم أيضا رصدنا فيها ثلاث حالات، نبدأها بحالة أولى هنا كانت في الدقيقة 37، هنا حالة سقوط للاعب الحزم مع حارس مرمى أبها، لا يوجد ركلة جزاء لنادي الحزم، والسبب في ذلك أن لاعب القادسية لاعب أبها تحديدا لم يرتكب أي مخالفة، اللي هو حارس المرمى، عملية دخول

0: دخول طبيعي ما بين الحارس وما بين اللاعب، الحكم هنا سمح باستمرار اللعب، تنافس طبيعي، بالغ لاعب الحزم في السقوط ولكن لا يوجد مخالفة. نذهب إلى حالة أخرى في الدقيقة 62، هذه المرة لا يوجد ركلة جزاء لنادي أبها بسببين. أول شيء لاعب أبها قام بعملية لمس الكرة باليد، نأخذها فريم فريم. أحمد هنا نشوف، اكمل اكمل، نشوف لاعب أبها حاول أن يلعب الكرة بيده وقام بلمس الكرة بيده. أيضا حارس الحزم لم يرتكب أي مخالفة، قام بعملية قطع صحيح للكرة، وبالتالي لا يوجد ركلة جزاء لنادي أبها على مستويين، أن لاعب أبها ارتكب مخالفة وأن لاعب الحارس أو حارس الحزم تحديدا لم يرتكب أي مخالفة، وبالتالي لا يوجد ركلة جزاء لنادي أبها. ننتقل هذه المرة إلى حالة هنا في الجهة المقابلة في الدقيقة هنا 65، حالة سقوط للاعب الحزم، لا يوجد ركلة جزاء، لا يوجد مخالفة سواء خارج منطقة الجزاء أو داخل منطقة الجزاء، تنافس طبيعي ما بين اللاعبين، الحارس هنا تداخل مع اللاعب في عملية مكاتفة طبيعية، لم يقف في طريق اللاعب وإنما تحرك معه في هذا الاتجاه، وبالتالي لا يوجد ركلة جزاء لنادي الحزم في هذه الحالة.
1: خلصنا ثلاث مباريات، ودائما في كل مرة أبو زياد أنت تعطينا شيء تعليمي، تقول اليوم في مباراة أبا والحزم في شيء تعليمي.
0: نعم، احنا حاولنا نبدأ فيه الموسم رغم أني كنت بتكلم عنه من موسم العام أبو الوليد، وهي مخالفة اللاعبين للمادة 4 اللي هي معدات اللاعبين وتغافل الحكام في هذه الحالة. اليوم المخالفة اللي رصدناها كانت على مستوى ما يسمى بالسراويل الحرارية الداخلية أو السراويل الطويلة، شرط يعني مسموح ان اللاعبين يرتدونها، ولكن هنا نشوف الشرط اللي وصف في هذه الحاله، يجب هنا المشرع قال يجب، يعني ليس خيار للاعب ان تحمل السراويل التحتيه او السراويل اللاصقه نفس اللون الرئيسي للشورت او الجزء السفلي من الشورت، وكل اللاعبين اذا لبس اللاعب مثلا اسود الكل يلبس اسود ما يختار لون ثاني. اللي حدث في مباراه الحزم وابها نشوف الحالة اللي كانت معانا، لاعب الحزم هنا كان في عملية لبس للون أسود تحت الشورت الأصفر من البداية، هنا كان يجب على الحكام التطبيق قبل بداية المباراة أو إذا نزل اللاعب وهو مخالف يطلبون من اللاعب. هنا نشوف نوقف، هنا اللاعب كان لابد يرتدي لباس أصفر أبو الوليد إلا إذا كانت نهاية الشورت أسود، وهنا نهاية الشورت لا أصفر، كل اللون أصفر، هنا اللاعب مخالف لمعدات اللاعبين، يجب أن يغادر ويصحح معداته. هنا نوقف نشوف هنا مخالف شكل غير مقبول للاعب في هذه الحالة. نشوف حالة مثالية في مباراة الدرعية والأهلي، شلون اللباس الصحيح، نشوف في مباراة الدرعية والأهلي لاعب الدرعية طبعا هنا في الشوط الثاني اللاعب صحح وضعه أبو الوليد، نشوفه هنا بدون اللي هو المشد الحراري المخالف. نشوف مباراة الدرعية والأهلي، هنا اللاعب كان لابس سروال طويل أو مشد حراري، هنا نوقف نشوف أنه مناسب للون الشورت اللي هو الأبيض، وكان يقدر يلبس لون أخضر مكانه لأن نهاية الشورت في الدرعية لون أخضر، ولكن اللاعب ذهب إلى اللون الأكثر اللي هو الأبيض رغم انه يحق له انه ايضا. هنا نوقف نشوف نهايه الشورت في مباراه في لاعب الدرعيه اخضر ابو الوليد يقدر يلبس اخضر، ولكن كلا الفريق اذا لاعب لبس اخضر الكل يلبس اخضر او لاعب لبس ابيض الكل لبس ابيض، وبالتالي هذه الحاله فيها مخالفات كثير من الموسم اللي راحت اللي هي معدات اللاعبين سواء في السراويل او في الجوارب اكرمكم الله ابو الوليد، لازم تكون لون واحد، اذا فيه لون يكون على مستوى فقط الحذاء، إذا ارتفع عن الحذاء يجب أن يكون نفس لون الجوارب، كذلك التيشيرت ينطبق عليه ما ينطبق على اللي هو الشورت.
1: طيب هذا عبيد المالكي في هاشتاج دورينا غير أبو زياد منصة إكس، يقول لك أبو الوليد السلام عليكم، الكرت الأصفر اللي على زكريا أساوي كرت أصفر غير مستحق، والحكم أشر الكرت الأصفر على زكريا واللاعب أخذ الكرة كرت زكريا
0: طبعا كان في اندفاع، الحكم فسر أنه كان اندفاع من اللاعب في قطع الكرة، ولكن أنا أذهب معاه أن الحالة ما تستحق الإنذار أبو الوليد، كان إذا الحكم بالغ في الحالة يحسب خطأ، لكن بالفعل لاعب الأهلي نجح في قطع الكرة ولم يكن هناك طبعا أي مخالفة، لكن الحكم يمكن ذهب إلى طريقة القفز في قطع الكرة، وهنا حالة تخبر لا تراجع لا من حكام التقنية لأنها إنذار. فأنا أذهب معه في صحة كلامها أبو الوليد.
1: طيب أبو زياد شكرا لك، يعطيك العافية، ومودنا بحول الله غدا كابتن عبد الله القحطاني، يعطيك العافية.

0: شكرا لك. طيب هذا عبدو مناع في هالشاق دورينا غير منصة اكس. انا ما حسن الاهلاوي ها حسن اللي ما يحب يعيشنا. يقول لك هل انتم مع عودة كيسيه للاهلي يقود خط الوسط احمد؟
1: انا بالنسبه لي لا، الاهلي يحتاج لاعبه اكثر امكانيه في خاصه اسلوب لعب المدرب. لابد انك انت تجلب لاعب اوكي كيسيه لاعب يمكن كان يتوافق مع اسلوب المدرب ياس، لكن مع المدرب هذا لابد انك تحتاج لاعب على مستوى اعلى في الاهلي.
0: في لقطات يقول هذا سوبرمان، بس سوبرمان في اللحظه الاخيره يختفي. لقطه ديميرال ها تعرف اللي سوى كل شيء فيها من البداية حتى النهاية، سوبرمان في القاطع والتمريرة خيالية، فجأة لقينا في الـ18 هذا سوبرمان وليس ديميرال. في الأخير اللمسة الأخيرة ما أدري شو نطلق عليه، سوى كل شيء إلا هنا. هذا عبد الرحيم
2: هنا أقنعنا أن رجل اليسار عنده ما تشتغل، راح باليمين خلاص. فصراحة ديميرال قدم مباراة جيدة، لكن اللقطة دي صراحة أنا استغربت أنه كان يمدي يلعبها باليسار، صدمني يعني أنه ليه إلا صرع الرجل اليمين.
0: ولا عجبت بتمريرته أنا
2: لا، البداية قوية وكمل ومساندة ووصل لين الـ18، يعني أتكلم عن اللاعب سنتر هذا، شوف وصل لين فين، لكن في النهاية هنا أصر على الرجل اليمين.
0: طيب
1: عشان كذا الإنهاء صعب، اللاعب اللي ينهي مو اي لاعب، ديميرال لاعب على مستوى دفاعيا اوكي، لكن على مستوى الانهاء في الافكار في الهدوء في طريقه التعامل والتصرف صعب تلقاه في المدافع.
0: طيب سلطان بروح لك الى هدف سيبرستيان عشان اللي نتعود عليه. فكره الهدف وين كانت او سبب نجاح الهدف؟
3: بدايه من قطع الكره، بتكلم قطع الكره وسرعه التحول من ترينكاو، اعتقد انها توضح لك الهويه اللي شيء من ما كان على يسلا، سرعه التحول الانتشار والتحرك في المساحه بشكل جيد للثلاثي الهجومي، توضح لك انه الحاله الهجوميه للاهلي متميزه حتى مع التغييرات الجديده. واعتقد هذا اللاعب تكلم عن ادوارد يعني بصراحه على مستوى الفكر الفني، على مستوى قراءه اللعب، على مستوى صناعه الفرص، كاكثر اللاعبين في المباراه صناعه فرص، وكذلك حتى في جوده الانهاء، توضح لك هويه الفريق انها ما تغيرت في التحولات اللي تميز فيها الاهلي من مواسم مع يايسلا. النقطه الثانيه جوده وفره التسجيل اللي زادت بوجود هذا اللاعب، اللي اعتقد انه اضافه مهمه لحلول اكثر في عمليه التسجيل للخط الهجومي للاهلي.
0: تفضل تبغى تعلق سريع، ها اللي بيعلق.
1: انا بالنسبه لي المهاجم اللي هو سباستيان
2: دوار
1: انا ادها
0: ادوار
1: هو اختصر للمجهود، التحرك الذكي ما راح له نقطه ضعف المدافع، دخول جالينيو اعطاه المساحه، هو راح سوى الاثنين على واحد، الكيرف الاثنين على واحد، هذا اللي خلق المساحه.
0: لقطه عمر كولينج مدافع عبد الرحيم، فرصه هدفي مدافع فريق الدرعي، فرصه ايش صار لك وقتها صراحه؟
2: والله
0: انت الباقي اللي في القائم ها
2: اللي في القائم والله ابو الوليد الصراحه انا كنت مباراه كامله يعني صراحه كامله وانا متخوف لانه الدرعي كان اخطر، هنا رجعت حطها في القائم، اللي يشوفه يقول هدف، انا قلت هدف الصراحه قبل ما يلعب الكوره قلت هدف. فبصراحه الدرعي كان اخطر اليوم، واللقطه دي يمكن في قبلها كمان كان في لقطه اخطر برضه. طيب. فانا اشوف انه الدرعي قدم مباراه جيده اليوم.
0: الحظ خدم الاهلي اليوم صراحه،
2: صراحه ايوه جدا خدم الاهلي، كان فوز الاهلي اليوم فوز بدون طعم، قلت لك في البدايه
0: يعني نتيجه عادله كانت، كنتيجه انسى
2: لا كنتيجه عادله،
0: عطفا على الاداء
2: الدرعي يستاهل التعادل كنتيجه عادله. ابو الوليد انت لو تجي تحسبها الاهلي العام كان بطل نخبه وبطل السوبر منافس على الدوري، يعني الاداء اللي ظهر به الفريق اليوم ما هو اداء بطل.
1: تحسب الاهلي انه ياخذ 3 نقاط على الظروف اللي قاعد يمر فيها؟
2: طبعا اكيد
1: هذه حاجه ايجابيه، يعني انا بالنسبه لي اشوفها حاجه ايجابيه في الظروف اللي مرت فيها في بدايه موسم، وهذا 3 نقاط مهمه يعني تعطيك على الاقل الحاله الذهنيه للاعبين ومع المدرب الثقه يعني.
0: بس على مستوى احمد في اشياء والسلطان في اشياء بتشوفها، لا الكتاب باين من عنوانه.
3: صحيح
0: يعني هل هذه أسوأ حالات الاهلي؟
3: اعتقد انها
0: ولا في اسوء منها؟
2: لا في اخر 3 سنين اسوء حال الاهلي
0: من اسوء مباريات الاهلي،
2: من اسوء حالات الاهلي،
3: من اقل مباريات الاهلي، وبتكلم عن جزئيه وسط الميدان.
0: طيب ما دامك على وسط الميدان بروح لك للضغط اللي قاعد يعمله.

0: ضغط الوسط بالنسبه للاهلي، ضعف ضغط الوسط للاهلي،
1: ضعف ضغط الوسط.
0: المشكله وين؟
1: في الانتشار وفي التمركز. لما نتكلم عن الضغط صح اصبح الضغط عالي، ولكن شوف الضغط في الخط الاول، شوف بعد ما يتجاوز الضغط بتمريره المساحات فاضيه، سرعه وصول لمرمى الاهلي بعد تجاوز خط الضغط الاول وبسهوله تجاوز، يعني في اكثر من فرصه الاهلي عانى منها في اول شيء بطء التحول الدفاعي والتمركز حتى في الحاله الدفاعيه لوسط الميدان، هذا ما افتقده الاهلي بشكل كبير. وانا ذكرت نقطه مهمه، ترى تغيير توليفه وسط الاهلي وخاصه كيسيه ترى لها دور، يعني كيسيه وجوده في يعني وجوده في الاهلي اعتقد انه مؤثر بخلاف الامر الفني، الامر القيادي وامر النضج التكتيكي اللي يمتلكه هذا اللاعب. اصبح الاهلي في هذه المباراه من اكثر المباريات اللي يصل،
0: يعني المشكله كانت دفاعيه ولا هجوميه؟
1: لا المشكله دفاعيه، المشكله لان الضغط، الضغط هو اساس، هو ضغط دفاعي يعني تقطعها من الامام.
0: لا اتكلم على وسط الملعب، اتكلم مشكلته كانت بس في الادوار الدفاعيه ولا الادوار الهجوميه؟
1: لا الدفاعيه اعلى، الدفاعيه من اسهل المباريات اللي يصل المنافس لمرمى الاهلي، وهنا في جزئيتين، اول شيء تنظيم الاهلي، واثنين تمركز لاعبي الاهلي. واعتقد تغيير التوليفه لما تغير، اتكلم عن رياض محرز وكيسيه، اعتقد انها اثرت بشكل كبير على هذه المنظومه، وخاصه كيسيه اللي ارى انه تواجده في الاهلي بخلاف الامر الفني، الامر القيادي، امر انه يلعب في اكثر من مركز، ترى تواجده مؤثر ومهم للفريق.
0: ونقول الاهلي مرعب لعشاقه. الأهلي.

0: الشعار والمدرج واللون الأخضر. ثلاثي لا يؤمن بالتغيير ولا يعترف بغير الفرح. يبدأ نشيدا يدفع الحماس بالقلوب ويختم تصفيقا يطمئن قلق العقول. يبدأ من الدرعية وينتصف عند قرار المجانين ويختم قلعة لا تنحني للظروف. الأهلي بدأ الموسم بالفوز الأول ظهورا كان يشع خضرة وإطلالة بهوية جديدة تجعل من الصعب سهلا ومن المحال ممكنا. ظهر فيه الأهلي بهيئة منتظرة ونقاط مستحقة وتفرد عرفه سبيرسيان من الركضة الأولى في ملامح العشاق. ظهرت في طمأنة المدرب بوسيتش على الخط وتوني وهو يتربص بكل شباك دون اكتفاء نقاط من أمام الدرعية الذي جعل المتابع يتنبأ له كثيرا. ظهر ثابتا ومتقدا ويضع هدفا ويحاول تحقيقه، لكن أمام بوابة القلعة تنهار الرغبات وتتحطم أحلام الفرسان وتكون الرسالة حاول في مكان آخر. فهل بدأت حقبة جديدة في الأهلي ترهق الجميع؟
1: هذا الاستفتاء اللي عمل فريق الاعداد، ما رايك في مستوى الاهلي امام الدرعيه؟ ضعيف 20%، اقل من المتوقع 27%، متوسط 32%، ممتاز 21%. عبد الرحيم،
2: انا اروح مع اقل من المتوقع.
3: انا بقيس بالامكانيات ضعيف، يعني الاهلي ضعيف مباراه اليوم.
1: البرونو لاج مدرب فريق الدرعيه، للعلم ترى اعتقد في 4 صفقات جايه او 3 صفقات. وين رايح الدرعية بالتركيبة ومع المدرب؟
4: والله قدم مستوى جدا مميز اليوم في جزئيتين. أول شيء فريق صاعد، شفنا كيف فرض أسلوبه، شفنا كيف عملية البناء عنده وجودتها. ولما تتكلم عن أمام فريق مثل الأهلي بطل النخبة تصل في ملعب الأهلي لأكثر من 200 تمريرة توضح لك الهوية اللي يمتلكها هذا المدرب. نقطة ثانية جودة اللاعبين، ترى لما تتكلم عن 8 لاعبين أجانب ترى 6 لاعبين يمتلكون خبرة عالية وفي دوريات كبيرة وممكن يعني اغلبهم حتى على مستوى
1: العمر. مالكم تقريبا
4: حيكون اضافه مهمه ويحتاجه فريق الدرعيه لانك تحتاج حلول هجوميه. شفنا اليوم اكثر من فرصه ضائعه، اذا ما تلوم المدرب لانه صنع الفرص، ما تلوم المدرب لانه وصل بشكل كبير وسيطر على المباراه، ولكن ضياع الفرص تحتاج لاعبين هدافين.
3: شيء مهم اليوم ان اعطاني الدرعيه صوره ان شخصية الفريق اليوم كمدرب. أنت اليوم بتلعب أول مباراة في الموسم وصاعد وتلعب أمام بطل النخبة وبطل وفريق عنده إمكانيات وعنده، تكون بهذه النجاعة بهذه قوة الشخصية الحالة الذهنية يعطيك إيحاء أن الدرعية
1: ونقص
3: لسه ما اكتمل الفريق على مستوى اللاعب الأجنبي. فهذا يعطيك إيحاء أن الدرعية عنده أهداف أنه يوصل لمرحلة متوسطة وليس البقاء في
1: مركز مرضي. إيش للدرعية هذا الموسم
3: بالشخصية اللي أنا شفتها اليوم؟

0: ممكن يوصل للثامن السابع بالنسبة لي أنا. الفريق يعني قاعد يجهز بصراحة بشكل إيجابي على مستوى اللاعبين وعلى مستوى حتى الثقافة قاعد تتغير في اللاعبين من فريق درجة أولى في دوري يلو إلى فريق روشن.
1: طيب أروح لك عبد الرحيم إلى يعني كان يشاهد ما أدري ذكرونا مدرب الأهلي البوسيتش في تحضيره في أخطاء. أنا شاهدت مباراة الأهلي والاتفاق في لقطات منها الودية نفس الأخطاء اللي شاهدتها في المباراة. ما كان يدرب في مباراة الأهلي والاتفاق ترى للعلم بس أخطاء البناء
2: أكيد أبو الوليد. أخطاء البناء اليوم شفناها مرة واضحة وهذا هو اللي أنا أقصده أبو الوليد إنك أنت صعب تجي وتبي تفرض شيء من البداية. الأهلي الموسم اللي فات ما كان يلعب بهذه الطريقة كانوا كيف في لحظات يبني من الخلف لكن كان أكثر شيء يعتمد على الكور طويلة على الكور مباشرة. اليوم كان في أخطاء كثيرة وكان ممكن منها تجي أهداف. شفنا أخطاء تنقانا زياد وكيسيب مو كيسيب إبنيز
0: برضو كيسيه.
2: قلبي مع كيسيه والله
1: قلبك وعادل كيسيه في ساحل العاجل حوالي فالهم حوالي عليك
2: إبنيز شفنا كمان أخطاء كثيرة وهذا هو اللي أنا أقصد أبو الوليد. أقصد أنه المدرب لازم يبدأ يضيف على عمل ياسر
1: يمدي
2: أبو الوليد
1: أنا مش اللي أقصد ما كمل أسبوع يمرن ولا لا
2: مو هذا اللي أنا أقصد أبو الوليد.
0: أنا شوف أنا بالنسبة لي ما
1: يعرف اسماء اللاعبين يا جماعة.
0: شوف هو ما يقدر شوف واضح هوية المدرب هذا بالنسبة لي هو البناء والضغط العالي كفريق يعني كفريق الـ ما تقدر انك انت اليوم بلعب بطريقه فكر يا يسلم زي ما ذكرت اني انا ما اقدر ما انا بالنسبه لي هي الخطا الاكبر يتحمل الاداره بالنسبه لي. انت جلبت مدرب لابد انك تجلب على مستوى يا يسلم بالاسلوب والطريقه.
2: بس انا احمد قيدني خلاص انا قيدني جبت المدرب حقعد افكر لا خلاص حبدا اشتغل المدرب انا اللي اتكلم عليه.
0: بس ما عنده وقت عبد الرحيم
2: يا سلام
0: ما عنده وقت ان بيجي بلعب على يا يسلم معناته بستمر طول الموسم
2: انا ما اقول لك
0: على اسلوب يا يسلم
2: احمد انا
0: لكن انا بحاول
1: طيب انتم ممكن عشرتوا مدربين كثير. المدرب الجديد اللي جاي يسلمك في نص الموسم اكيد مريتوا فيها
2: طبعا
1: او جديد كم يحتاج وقت عشان يتعرف على المجموعه وعشان يضع افكاره. واتكلم على مدرب الاهلي كم يحتاج وقت
2: شوفوا بالوليد
1: عشان تعطيه عشان لا تظلمه
2: شوف
1: ولا تمدح
2: على حسب فترات التوقف الصراحه. شوف يمكن اي مدرب يجيك في وسط موسم دائما يشتغل فترة التوقف هي اللي تفرق معه. بس هو جاء قبل بداية الموسم بكم يوم صعب انه يشتغل على الفريق حيضيف اشياء بسيطة في الفريق يكمل
1: كم
2: عليها
1: يحتاج.
2: انا
1: شهرين ثلاثة سنة سنتين
3: اتوقع ستة اسابيع
2: أيوه.
3: لان حتى مراحل الاعداد لكل موسم ترى ستة اسابيع
1: منهم بيلعب مع الهلال
2: والاهلي ايوه
0: الان بالنسبة لي
3: ترى تلعب بنفس الطريقة والاسلوب اللي بني عليه هذا الفريق وتبدا تطور بالامور اللي انت تحتاجها لكن تبدا بطريقه جديده مع عناصر ما هي يعني ما بني الفريق عليها او ما بني الاسلوب اللي انت تنجح فيه عليها اعتقد انها مخاطره كبيره.
0: انا بالنسبه لي المدرب اللي بروفيشنال على مستوى عالي يحتاج ل 20 يوم ل 25 يوم على مستوى الافكار.
2: صعب يا احمد
1: واللاعبين اللي يرفضوا
0: لابد اذا انت شوف انت بس انا بقول لك شيء يا ابو الوليد اذا انت بتقعد الى شهرين راحت كل شيء راح
2: 20 يوم في اعداد يا احمد مو في وسط موسم.
0: شوف الاعداد البدني يختلف عن الاعداد الفني. الاعداد الافكار الفنيه تختلف عن الاعداد البدني كالتمارين اللياقه لكن
3: ولا ضغط مباريات اربع جولات
0: عشان كذا اذا انت بتنتظر شهرين اذا انت بتنتظر شهرين او 45
3: يوم هو انت الاخطاء تعالجها وتلعب انت ما جيت الفريق كان يعني موسم فاشل جيت الفريق ناجح من مواسم مبني على اسلوب نجح مع هذا الفريق من مواسم اذا اسهل شيء انك تمشي على نفس الاسلوب
0: بس اذا
3: ومن بعدها
0: انا عارف ابو احمد بس اذا هو ما عند هو مو مقتنع بافكار يايسله كمدرب. كل واحد له افكار صح ولا لا كيف انا بمشي على حتى لو جزئيات بسيطه
1: يعني الفكره اللي يمكن فهمتها من الشباب ما يغير في الاسماء والسلوب. ولا يحط لاعب مكانه
0: صحيح
2: وحتى الاسلوب لازم ما يغير
1: يعني
2: الطريقة.
1: نرجع نشوف الكرات الطويله من ايبانيز وديمارال
0: شوف لو لعب الاسلوب هذا بيخسر الحاجتين.
1: شو بيخسر؟
0: بيخسر اول شيء مو بعارف يطبقها لانه مو باسلوبه
2: حتى اسلوبه مو عارف يطبقه اليوم شفنا احنا في المباراه مو قادر يطبق اسلوبه.
0: لا اسلوبه بيطبقه مع الوقت هو
1: احمد انت جالسين تتكلمون وانا جالس اتذكر مباراه الاهلي متى حتكون حقة
0: القارية
1: أمام الفريق النيوزيلندي وهم ثم أمام سان داونز كلها في سبتمبر أعتقد ولا لا؟
2: سبتمبر
3: يعني أقل واحدة نهاية أغسطس
2: 25 أغسطس
1: يعني بعد في الشهر هذا في الشهر هذا
3: تتكلم في الشهر ست مباريات بين كأس ملك وبين أربع
1: يمدي يعدل
3: ما يمدي أنا أعتقد صعب إنك تعدل انت اول شيء ما كان عندك فرصه انك تبني او تدرب الفريق قبل الموسم هذا واحد اثنين انت عندك الفريق مبني على هويه واسلوب وكان ناجح هذا الاسلوب من الاسهل انك تمشي على هذا الاسلوب ومن ثم في فترات التوقف
2: تضيف الاشياء
3: تضيف اسلوبك تضيف هويتك تضيف الامور اللي تحتاجها
0: بس سلطان هو الحين انا بتفق معه انه بيستمر على اسلوب يايسلا طيب. او بعض الجزئيات اللي هو ما يعرفها
2: احمد المدرب احنا ما نقول استمر على الاسلوب
1: يعني يقدر يتفرج على المباريات وعنده فريق تحليل كامل لا لا وياخذها وسهله
0: في مدربين لان شوف اللي عنده صاحب الفكره غير المنفذ شوف اللي انا الحين لو اخذ فكرتك ابو الوليد ابغى اطبقها يمكن ما انجح فيها 100% لاني انا ما انا بعرف وش اللي انت تعرف جزئيات بسيطه يايس لا يعرف كل جزئيه بسيطه لان هذه فكرته هو مخترع هو هذه افكار
1: طيب الان بس الان انا قاعد اسمع مفترق طرق من عندكم اذا بوسيتش بس عشان نبدا نحفظ اسمه زين طبق افكار يايسلا وبدا يدخل افكاره كم يحتاج وقت عشان افكاره تتنفذ
3: اعتقد بعد فتره التوقف بعد كاس الخليج
1: راح كاس الجراح راحت كاس الكونتيننتال راح
2: عشان كذا يقول لك لازم يبدا
3: يكمل على انا بس السؤال اسلوب يايسلا هل كان ناجح ام فاشل مع الاهلي
2: ناجح
3: لانه مبني على فريق اعد لثلاث
1: هو اللي مركب الفريق
3: يا سلام
1: هو اللي مركب الفريق
3: اي مدرب ناجح واي مدرب ذكي لما يجي المنظومه ترى ما يجي باسلوبه هو يختار الأسلوب اللي يتناسب مع هذه المنظومة. مو المدرب اللي راهن أو يعني بشكل كبير على الأسلوب اللي هو جاي فيه مستحيل تركب أسلوب على عناصر ما بنيت على أسلوب.
0: أنا عندي
3: سؤال. فأنت تلعب بالأسلوب اللي يتناسب مع المجموعة.
0: صحيح. أنا الحين لو نرجع للماضي يا يايسلا يوم جاء للأهلي نفس الحالة صح وخذ كم وقت عشان يطبق أسلوبه.
1: أعطيك مثال أنا مثال واضح العام. لما مشى بلان وجاء شو اسمه
3: كونسيساو
1: غير الاسلوب وحان الاتحاد هذا الكلام اللي تقوله انت ولا عكس
0: لا عشان بس لا شوف انا فرق بين بدايه موسم
1: لا هذا الكلام
0: اللي انا شوف لا انا
1: هو كنا جاي في نص الموسم يا جماعه ما عدل
0: بس انا عارف الحين انا اشوف ابو الوليد لو بدا باسلوب يايسلا بيخسر كل شيء انا بالنسبه لي
2: احمد انت لا تاخذها باسلوب انت ماخذها باسلوب ياسر احنا ما نقول ولا شيء باسلوب
0: لا بالعكس انا الحين بالعكس قاعد ادافع على ياسر لو خلى على افكار ياسر وجاي يحاول يضيف
2: من عنده احنا ما نقول ما يضيف
0: هو ما راح لكن حبه انا بعطيك مثل ابو الوليد الحين انت الحين فليك مدرب برشلونه لو جاء جبت انت كفليك تيجي بتطبق اسلوبه انت ما تعرف الاسلوب هذا ما تعرف تطبق اسلوب فليك هل انت بتمشي عليه ما تقدر لانه هو عارف الجزئيات كلها بالحرف الواحد هنا يا يايسلا عارف وين يايسلا خذ وقت لين يعرف وين نقاط القوه وين نقاط الضعف في اسلوبه واختياره للعيبه فهنا انا بالنسبه لي ان يستمر المدرب الاهلي في فرض اسلوبه هذا طيب. صدقني مع لاعبين زي لعيبه الاهلي ياخذ اسبوعين
3: انت ذكرت مثالين الموسم الماضي لما جاء كونسيساو بعد بلان كان ناجح بحقق بطوله كاس ودوري وجاء كونسيساو بطريقه ثانيه ما ناسبت الاتحاد لانها ما ناسبت الاسماء اللي بني عليها واللي حققت انجازات الموسم الماضي روجرز لما جاء بعد مدرب القادسيه غونزاليس اظهر لنا شكل ثاني لانه غير الطريقه اللي كانت ما هي ناجحه مع القادسيه بطريقه تتناسب مع اسماء القادسيه وظهر بشكل جيد اذا كان الفريق ناجح
1: بس نفس الطريقه
0: بس غير الافكار مختلفه
1: هي الافكار مختلفه
2: والاحداث امكانيات اللاعبين يا احمد مش
0: على امكانيات اللاعبين ما غير لعيبه وما غير لعيبه نفس اللعيبه
1: خلوكم تهدون وكم مطولين انتم على الوضع هذا طيب خلنا بس قبل ما نروح للحاله الفنيه مراسلتنا موجودان محمد ماخذ قصه مع خالد البليهي شقيق اللاعب علي البليهي شكله علي بيوقع مع احد الفريقين اما درعيه ولا اهلي ولا ليش يحضر المباراه اسمع
4: طيب قصة مباراة اليوم أنا لفتني خالد البليهي أخو الكابتن علي البليهي حاضر مباراة الأهلي ويعشق الأهلي وش السر؟
5: يا هلا ومرحبا على طول أنا أحضر الأهلي عاد هذه أول مباراة في الدوري من زمان يعني عن الأهلي آخر مباراة حضرتها هنا الأهلي والنصر وطبيعي يعني الكل عارف اني اشجع الاهلي.
4: طيب اخوك علي البلاهي ما يقعد مثلا يستفزك يرفع ضغطك شوي؟
5: هذه طبيعية، هذه حالات الكورة عادي، هو يستفزني وانا استفزه، هذه حالات الكورة عادي.
4: طيب خالد مين اللي حببك في الاهلي وش اللي خلاك تشجع له؟
5: صراحة انا يعني اللي حببني اكثر انه خالد بدر صراحة.
4: طيب سؤال اخير، كلمة لخالد شنيف ورسالة توجه له.
5: صراحة شكرا لخالد شنيف، هذا افضل برنامج صراحة رياضي. الله يعافيك.
1: الدرعية علي ولا جاي ذا؟ لا هو شكله هو اهلاوي. صديق لك هو خالد؟
2: لا لا اعرف اخوه بس هو
1: علي اهلاوي بعد؟
2: لا الله اعلم. لا لا علي هلالي.
1: طيب سلطان اروح لك لضعف ضعف الوسط بالنسبه للاهلي، انت تتكلم عن محورين ولا لا؟
3: عن محورين
1: والمشكله وين كانت؟ بين زياد وتنقال.
3: بتكلم اول شيء عمليه البناء كان في تاخر، كان في تاخر في عمليه البناء. ونقطه ثانيه حتى التمركز، لو تلاحظ وسط الدرعيه يعني كل لاعب يستلم الكره عنده يمكن 3 إلى 4 ثواني يقدر يختار الاسلوب، يقدر يختار حتى الفكره، ويقدر حتى يختار يهاجم المساحه بشكل بدون اي حده في الضغط، حتى على مستوى تغطيه المساحات وسط الاهلي كان متباعد، كان متفكك، كان اي هجمه تبنى من الثلث الاول الى الثلث الاخير تسير بشكل سلس وبشكل سريع، وهذا الشيء يهدد الاهلي وجعل الاهلي تحت الضغط طوال المباراه. بتكلم عن فريق توقعنا الاهلي يكون اكثر استحواذا، اكثر خطوره، اكثر على الاقل منع الوصول لمرماه، ولكن هذه المباراه بهذه التركيبه لوسط الميدان بالادوار الدفاعيه اعتقد انها هي كانت نقطه ضعف الاهلي الرئيسيه في المباراه، واللي سهلت لفريق الدرعيه الوصول وصنع الخطوره في كامل شوطي المباراه.
1: بالتاكيد والله كيسيه ومحرز في قيده والاثنين من يعوضهم. الحديث للاهلي يمكن ذكر عبد الرحيم عن الاهلي تفقد اثنين قياديين تكلمنا عليها امس وبعيدها مره ثانيه، يكون عندك مندي، ديمارالي، بينيز، كيسيه، محرز وتوني، خمسه كلهم قياديين يتحمل المسؤوليه وقت الازمات، تاخذ منهم اثنين يكون في مشكله في اداء الاهلي. بعض الاحيان اختيار اللاعبين غير كفاءه الفنيه قياديا، شخصيته، تعامله، لا ترتبط كلها في امور الفنيه. المشكله اللي قاعد تحدث في الاهلي وبيعاني منها في المستقبل بغياب الاثنين الا اذا رجع كيسيه، ولا استبعد عوده كيسيه للاهلي. اما الدرعيه برافو برافو برافو. بعد الفاصل. الشباب ختم الموسم الماضي بخسارة وبدأ الحالي بخسارة، يا ألم الجماهير.

0: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهرا على جدة FM.
1: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10:00 مساء على جدة FM.
0: رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس 2:00 ظهرا على جدة FM.
2: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
0: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحد ظهرا على جدة FM. في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس 2:00 مساء على جدة FM.

0: حياك الله جديد على قناة السعودية وإذاعة جدة اف ام ومنصة شاهد ومنصة الأولى. هذا نتائج مباراة الشباب آخر أربعة مواسم في المباراة الافتتاحية. الشباب والقادسية 3-1 القادسية هذا الموسم، الشباب والخليج الموسم الماضي 1-0 الخليج، الشباب والاتفاق قبل ثلاثة مواسم 1-0 الاتفاق، الشباب الأخدود 1-1.
1: هذا مؤشر يدلك أبو الوليد على معاناة النادي على تكوين فريق، على معاناة النادي على تكوين فريق.
0: أنت لو ترجع مش تكوين... لا مش معنى انتصار المباراة الافتتاحية
1: أكيد إنه يكون فريقك جاهز مكتمل، السلبيات اللي في العام اللي قبله إنك صححتها، الاحتياجات أنت قفلتها، هذا يدلك أن الشباب يعاني على إنه يبني فريق. يعني الشباب يوصل لست جولات سبع جولات ولا زال يعاني يحاول، عنده مشاكل على مستوى البناء، وهذا يدلك على المشاكل في تكوين الفريق هي مشاكل مادية أكثر.
0: لا في فلوس.
1: لا بس أنا لا
0: بعلم أحمد أحمد أحمد أحمد عشان أقفل لك الموضوع. الشباب وأكررها مرة ثانية صارف في الثلاث مواسم الماضية أكثر من 1.3 مليار ريال على النادي.
1: صحيح.
0: والأندية الثانية زي التعاون لا تجي 50% منها، مو مشكلة مالية.
1: لا صحيح. مشكلة مالية مع إدارية في التعامل مع المال، التعامل مع الميزانيات أغلبها كلها ديون.
0: يتحملها المالك؟
1: لا المالك، أنا شوف المالك ما يتحمل. يعني أنا مثلا الحين هو حاول يسوق لعيبة كثير على مستوى اللاعب الأجنبي، ما العقودهم العالية ما قدرت تساعد النادي في التسويق. انت ما تقدر اليوم تسوق لك مثلا ثلاث، تقدر تغير الشباب يقدر يغير 5 لعيبه جانب، ما يقدر 6 لعيبه جانب ما يقدر.
0: هو الان جاب اليوم وقع مع لاعب كرواتي لم تخن الذاكره، ظهير يسار وظهير يمين، وقع ايضا مع ضاري، وقع مع روجرز هذول اربعه، وقع مع المدافع 5، وقع مع المدافع الثاني 6،
1: صحيح،
0: وبيوقع مع حارس 7،
1: صحيح. لكن هل يعني شوف، هل بالجو الكفاءة المالية تعطيك الخيارات بالجودة العالية؟ ما تعطيك.
0: طيب هل الشباب ما يحدث لها الآن مشكلة الإدارة الحالية ولا
1: هي تراكمات؟ شوف ما تقدر تشوف، هي تراكمات من أربع مواسم. شوف أنت لو جبت النتائج والإعداد للفريق، تكوين الفريق من أربع مواسم، تكوين الفريق ما قاعد تبني. في فرق من موسم لموسم يتحسن، ليش؟ لأنه قاعد يكون فريق من أفضل لأفضل.
0: روجرز صنع فريق مرعب، الكل يخاف منه.
2: صحيح.
0: ياخذ الدوري.
2: ينافس بشكل، منافسين بشكل كبير.
0: وش اللي عمله روجرز مع القادسية؟ واللي تحس انه فارق.
2: الحالة الهجوم. ما قبل روجرز حال الهجوم القادسية شكل، ومع روجرز أصبح حال القادسية شكل كبير. أول شيء لما نتكلم عن الأطراف الهجومية، وشوف كيف تنوع الحلول الهجومية. أكثر من أسلوب يصل فيه للمرمى. على مستوى بناء اللعب يصل، على مستوى أنصاف المساحات والدخول مصعب الجوير وأوتافي وتحت المهاجمين شكل وتفعيل الأطراف بشكل كبير. أعتقد هي النقطة الأهم اللي يتميز فيها روجرز عن كل مدربي الدوري، واللي صنعت له حتى اليوم الخطورة والتأثير، وحتى صنعت الأهداف كانت من الأطراف الهجومية اللي امتلكها.
0: ما خسر المباراة واحدة.
2: صحيح.
0: كانت مع مين يعني ذكرون؟ ما اعتقد مع الاهلي في الكاس.
1: لا خسر في مباراه في الدوري،
0: هذا الدوري مع الاهلي في الكاس.
3: مع الاهلي في الكاس.
2: وفي الدوري خسر.
1: في الدوري خسر في الظاهره، اعتقد
3: مع الاهلي في الدوري.
1: في الدوري
0: لا ما خسر، فاز على الاهلي.
3: الذهاب
0: لا، الذهاب ما كان موجود. مع الاهلي في الكاس، في الدوري ما خسر ترى.
1: اتوقع مباراه مع الخليج العام الماضي هي اللي بعدت عن الدوري.
0: تعادلات
1: كانت. تعادل هي اللي بعدت.
0: طيب بروح لك عبد الرحيم على لقطة المباراة دقيقة 48، أنت مهاجم وجيلك كل أشياء، الكرة دي كثيرة، لقطة كارلوس جونيور بالتحديد.

0: الان بتشاهد
1: اوفر عدلي
0: اوفر عدلي لا مو اوفر عدلي الان بتشاهد الان بتشاهد شاهد اللقطه دقيقه 48 لقطه المباراه حتى طهر طيب غير موجوده ما في مشكله طيب خلينا نروح على الكرات الساقطه يا عبد الرحيم تفضل
1: الكرات الساقطه القدسيه يمكن كرات ساقطة مميزين فيها ويمكن جاء منها الهدف حق ابو الشامات كانت لعبه جدا مميزه واستغلوا التقدم الدفاع الشبابي وسجلوا فيها الهدف اعتقد انه من مميزات النادي القدسيه اللعب دائما خلف المدافعين اعتقد انهم كانوا مميزين في الكرات الساقطه ومنها جابوا هدف وكانوا خطيرين فيها في اكثر من حاله فاعتقد انه هذه
0: فكره من افكار روجرز
1: وميزه يتميزوا بها القدسيه
0: قلت اكيد هذه الكرات الساقطه الموجوده للقادسيه وهذه افكار روجرز ينوع لك ويعطيك هم احنا قاعد نشاهد الهدف الاول للقادسيه الناس جالسه تشوف التمرير اللي موجوده من قلب الدفاع الى ابو الشامات هو اعتقد الفريز اللي لعبها انا لا عيني كانت على لقطه من اغرب اللقطات هذه اول مره اشاهدها ونادره لاعب تارك الملعب زي كذا انا تارك الاستوديو جالس اسولف مع المدرب والحديث عن الصبياني اعطينا اللقطه من فضلك رقابه الصبياني

0: فقد كان فقد الفريق الثقة.
1: كان بيوقف بس على الاقل شايف، لكن لا هو ظهره ظهره للكوره نفسها، ظهره للملعب.
2: عبد الرحيم
1: ظهره للملعب.
2: عبد الرحيم اساسيات كره القدم
3: كظهير يسار،
2: قول اللاعب عينك على الكوره وعينك على المنافس، ها واسمع اذنه وش يقول زميلك والمدرب، هذه قاعده. يعني انا هذا الرجل اترك الملعب وجالس يتابع المدرب.
3: وبعدين مين الاخطر؟ مين اللاعب الاخطر؟ المدرب اللي على الخط الخطير ولا المهاجم؟ يعني انا استغرب من السبيان، انت مش قاعد تناظر؟
2: انا ما ادري كلم مين يعني. لا هذا مدرب القادسيه ولا هذا مدرب الشباب؟ وقف بالله مخرجنا، ارجع وقفه هو يناظر هنا، تابع مين؟
3: هذه هذه هذه هذه اللي اقول لك اساسيات كره القدم. في بعض اللعيبه بالنسبه لي حتى على مستوى في نادي الشباب يفتقدونها صراحه، حتى الثاني في الهدف نفس الطريقه.
2: ابى اجيب لك هذا اليوم بغيك صدق.
3: نفس الطريقه نفس
1: والله حاله غريبه، انا دوب انتبه له والله غريبه
2: عشان
1: جدا.
2: عشان كذا فريق العمل يجيب لك اشياء
1: صراحه شكرا
2: ولذلك دورينا غير يغوص في اشياء لم تشاهدها. ما دام تكلمت على الهدف الثاني خلينا بروح خلي الهدف الثاني للقادسيه. كنا نفس هداف بس تقول لا في مشكله،
3: نفس الحكايه. طيب يعني انت لما تيجي على مستوى تنظيمي، انت كلاعب زي الثاني اليوم لعبت على مستويات كثيره، انت اليوم الكوره جايت من جهتك على مستوى تنظيمي. طيب. انت توقف الخط اللي وين الباب، انت تدافع على المرمى. يعني الاخطر وين؟ المفروض وقف في منطقته، وين رايح لبرا؟ اللاعب هذا خط، اذا لعبت له انت تقدر تطلع. انت تدافع على المرمى ما تدافع على الخط. صح. اللاعب باتجاه المرمى، يعني هنا نفس حركه الصبيان بس على حركه، هناك على وقوف يعني، وهذه اخطاء كارثيه. هذه عشان كذا ليش الشباب ما يوصل لبعيد مثلا. يعني هنا انت تناظر اللاعب اللي على برا ليه؟ يعني ما هو خطير؟
2: طيب والقحطان اللي سوى مراوغه وكل اللي سوى كل شيء، سحبت عليهم رحت
3: لا لا لا لا، انا ما اتكلم عن لعيبه القادسيه، انا اتكلم الخطر اللي ساعد. انت لو وقفت في منطقتك وش بيسوي القحطاني؟ واحد ضد واحد اذا ابدع القحطاني ما عندي مشكله،
1: لو لعب اطلع،
3: لو لعبها اقدر اطلع. هذه اساسيات واساسيات تنظيميه. يعني اليوم الشباب لو تيجي لثلاث الاهداف، ثلاث الاهداف تنظيميه، واحده كره مباشره خط تنظيمي. طيب. كره تحول خط تنظيمي، كره متحركه في اثناء اللعب خط تنظيمي، معناته انه يحتاج الشباب على مستوى التنظيم الى عمل كبير.
0: بس فردي اكثر يعني،
3: اي فردي مع تنظيم.
0: يعني انا اشوف المدرب والله اعطاني انطباع جيد للشباب، انطباع جيد
2: مدرب الشباب،
0: مدرب الشباب مع العناصر الموجوده اظهر شكل مميز امام. صحيح. خصوصا أمام فريق القادسيه، فريق مرشح خاصه الشوط الاول. يعني لين هدف التعادل كان الشباب اول شيء اكثر خطوره، وقادر انه يستقبل اللعب بشكل جيد ويمنع القادسيه حتى من صنع الخطوره. الهدف جاء الاول هدف خطا فردي من صبيان وحتى من المدافع. صحيح. اللي انت شايف اللاعب رايح مفترض يعني على الاقل تكون في استباقيه او تمنعه انه يطلع.
3: عشان كذا ابو احمد ليش الشباب ما يقدر يوصل لمرحله بعيده؟ نوعيه اللاعبين الفرديه كامكانيات ما تقدر تطور منهم. ما تقدر يعني في لعيبه وصل لحد ليمت معين ما تقدر تطور،
1: ما يقدر يتطور
3: اكثر من كذا.
2: بروح لك لقطه المباراه دقيقه 48 من الجاله حقت كارلوس اللي العرضيه الهم تشاهدها اذا بعد لي جاهزه. تفضل عبد الرحيم تكلم. ما انت ما شفتها؟
1: انا ناسيها والله الصراحه.
2: على شاهد هذا ضيع
1: عرفتها. لا والله ما تضيع
2: ليش طلعت طيب؟
1: والله ما تضيع وليد. يمكن انا اشوف انه استسهلها، انا اشوف انه ضمن انه هدف، مع انه مره يعني الكوره كانت جدا سهله. يعني حتى تصرفه معاه غريب، كيف على برا كذا يعني؟ بس لو ميل راسه بس هدف انتهى الموضوع.
2: لو ميلت راسك زياده طحت.
3: لا هو ما شاء الله كارلوس راسه كبير ما شاء الله.
1: لا والله بس يعني سهله، استسهلها هو اظن.
0: وجوده اللاعب هي الاساس. هل كارلوس اللاعب الهداف؟ هذا الشيء اللي
3: يا اخي كارلوس انا من اربع سنوات ما ادري هو
2: من ست سنوات
3: في النادي ما ادري هو وش. يعني انا صرت احس انه عنده وظيفه غير لاعب محترف ثاني مستمر في النادي لهالدرجه. يعني ما هو اللاعب اللي عنده امكانيات اني انا اجدد معه كل سنه او اجدد له اربع سنوات. انا ما ادري
2: تغير رؤسه
3: تغير مدربين تغير لعيبه تغيروا حتى الاجهزه اللي حقين الكوره ذا اعرفهم تغيروا نصهم الا كارلوس. ما ادري كارلوس هذا وش قاعد المشكله له الحاله الفنيه اللي تقول اوكي انا خليه

0: 10 سنوات ما عندي مشكلة لو كان لاعب مفيد. أنا أشوفه يجري أكثر من إنه فائدة في الملعب. ما أنا ما عندي أي فائدة من كارلوس.
1: طيب صالح تصحيح صححنا المعلومة، يقول مدرب القادسية بريندر روجرز خسر من الاتفاق 3-2 هذه المباراة الوحيدة اللي خسرها.
2: صح مع سعد الشهري.
1: ايه صحيح.
0: إني قلت بعدت شوي على الدوري.
1: الدوري. طيب. الناشري. ولا هذه الامكانيات بصراحه،
0: هذه امكانيات
1: عشان لا نظلمها.
0: لا انا هذه امكانيات. طيب. انا هذه بالنسبه لي هذه امكانيات. لاعب اول شيء لاعب يعني لاعب امكانياته محدوده. انا دائما اللاعب سته الدوران اللي زي كذا ها هذا انا اشوفه شفته في عام 96 خلاص ما عاد
1: فيه لاعب
0: يعني بس لا ما اطقطق عليك ابو الوليد يعني لا بس الكره تطورت اليوم تتطور من سنه لسنه صحيح ولا لا صحيح ولا لا ابو الوليد من سنه لسنه
2: لا خلاص
1: لا لا صدنا طيب مره ثانيه
0: من سنه لسنه اول شيء تشريح الجسم اول شيء طريقه الاستلام اول شيء كيف وقفتك انت استلام الكره هذه الامكانيات اللي انا دائما اقولها اللاعب 6 و8 أساس أي فريق. إذا أنت تبغى 6 و8 على مستوى عالي نوعية اللاعبين اللي زي كذا ما تقدر يوصلون لك لمكان بعيد. إمكانيات محدودة.
3: والله صدمة أنا عن نفسي صدمة. لما نوقع عوض الناصري للشباب أنا والله صدمت.
1: صدمت في إيش؟ يعني إيجابي ولا سلبي؟
3: أكيد سلبي. ايش قدم عوض الناشر عشان انا اجيبه الشباب؟ انا اجيب لاعب يضيف لي. عوض الناشر حتى في الاتحاد
1: ما حكم مستعجل عليه ولا انت خلاص مقيمينه من اول وحكم
3: ابو الوليد كتاب باني من عنوانه شفناه في الاتحاد شفناه مره كثير ولعب مع فابينيو ومع كانتي مع ناس المفروض انت تتطور ما تطور كل مباراه ينزل نفس المستوى. فانا اشوف انه الشباب ما كان يحتاج عوض الناشر
0: ولازم يزير عندك بالنسبه لي تحليل كل لاعب انت تبغاه. أنا مو بإني صحيح إني أنا أجيب لاعب أوكي ممكن أسد الخانة ممكن لكن هل هو اللاعب اللي يتناسب بغض النظر عن القيم المالية بس إذا ما تقدر ما تقدر هذا شيء ثاني.
1: خلينا نشوف إحصائية المباراة حقت الشباب القادسية. طب شوف أنا أعتقد الشباب تسديدة واحدة أنا اللي رجعت لها فأعطني الإحصائية. هذا إحصائية المباراة 15 تسديدة مقابل 8 الشوط الأول كانت 6 للشباب مقابل 7 شوط اكتساح القادسية في
0: شوط اول شيء ابو الوليد طبيعي اول شيء احنا نعتمد الشباب يعتمد يمكن على الحالات الهجوميه مثلا على همام وكلاسكو في الحالات الوحيده ممكن نوعا ما عدل في البناء لكن كامكانيات انا اشوف لا جوش هو اللاعب اللي يقدر يساعدك في افكار هجوميه لا كارلوس لا الاظهر على مستوى الهجومي يقدرون يساعدونك لا المحاور 6 يعني يقدر يساعدك على الافكار الهجوميه.
1: انا قاعد اناظر نظرتك سوداويه يعني سوداويه يعني شايف الفريق ما في امل.
0: شوف قال سلطان كلمه ان المدرب الشباب كسب مدرب جيد لكن الادوات بتظلم المدرب هذا بالنسبه لي يعني ما هي بقاعد تساعده ما هي الا مع مارتينيز اذا جاء اذا تحسن الوضع ممكن.
1: طيب دكتور من العام وانا اسمعك انت واحمد بالتحديد على الشباب لما يخسروا الكوره
2: دفاع مكشوف
1: مكشوف
2: صح
1: واليوم نتكلم على تكلمون على ضعف التحول الدفاعي اللي مختارها انت
2: نعم
1: والمشكله وين
2: بالشكل الاساسي مشكله عناصريه في يعني وفرت لاعبين عندهم مستوى وجوده اعلى في الافتكاك وكذلك حتى الاندفاع غير مبرر من بعض اللاعبين وهذه اخطاء فرديه اكثر منها من تنظيميه. ترى تلعب امام فريق القادسيه الفريق اللي يمتلك حلول هجوميه كثيره ولكن
1: يصير 3-3
2: هنا المشكله وشوف يعني في الدقيقه كم فهذه اخطاء تتكلم عن اول شيء اندفاع غير مبرر من بعض اللاعبين ولاعب واحد ممكن يخرب لك او يعطل لك عمل منظومه بشكل كبير. يعني شوف هنا كيف التحول وشوف كيف يعني لعيبه داخل 18 اكثر من 10 لعيب
1: نعم بس لازم يغامر في الدقائق الاخيره
0: لكن انا الحاله الاولى ممكن يا اخي انا بالنسبه لي يعني انت اليوم توصل للثلث الهجوم في الحاله الهجوميه الاستيعاب البطيء عند اللاعبين اللي في الخلف هذا سبب الكوارث. انت اليوم شايف كراسكو على الطرف قاعد لي انت ما طلعت حتى في الشاشه انت كلاعب انا اليوم قاعد اشوف ما شفت الجزء الثاني من الفريق جزء من النص مفقود انت تعرف الرسائل القديمه هذه موجوده في الشبكه لاني ما شفتها لان تخيل كراسكو في الثلث الهجومي بيسوي العكسيه

0: عرضية الناشري ما هو فيه. بعدين استوعب لما صارت الكرة الثانية استوعب سوى ردة الفعل. ما احتاجك انت طلعت برا اللعبة. المدافعين بعدين سووا ردة الفعل حاولوا يطلعون صارت كلها متأخرة.
1: عناصر الدفاع الجديدة واتكلم عن الكرواتي قد فاج واتكلم عن باري. اعتقد انه باري اعطانا انطباع بشكل جيد
2: 19 سنة
1: بس اعطانا انطباع كمدافع جيد. اول شيء السرعة اللي يفتقدها دفاع الشباب ويوجد فيه الاندفاع اللي تكلم عن آيه اكثر الكرة كسبها. ولكن قد فاج اعتقد انه ما قدم اداء يعطينا تنبؤ انه يكون يعني ممكن مدافع جيد او يقود خط الدفاع.
2: طيب بس برجع بس الهدف الثاني القادسيه هو اللي قلب المباراه القحطاني. نزل ترى وقلب المباراه للقادسيه بالهدف الاول والثاني والهدف الثالث. اعطينا الهدف الثاني من فضلك مخرجنا على القادسيه. يعني ما يسوي الا واحد متمكن في المهاره. تعرف اللي راوغ بين اثنين هذه مسياتها يسمونها مسياتها اللي يدخل بين اثنين هذه مسيات صغيره. هذه مسيات صغيرة اللي أهم منها لمسة العرضية. مراوغة ترى ممتازة سوى الأصعب من المراوغة هي اللمسة الأخيرة. برافو برافو برافو القحطاني على الصناعة وعلى اللي عمله. مراسلنا محمد الخبية مع جماهير الشباب والقادسية بعد المباراة.
3: إيش قصتك مع الشباب؟
4: هذا دم الشبابي من زمان.
3: من عام كم وانت تحضر للشباب؟
4: كن 50 سنة.
3: 50 سنة
4: وين زمان طبعاً أول مرة.
3: يعني كراتكم فاشل فاشل جدا. نجم الشباب الأول يقولوا فاشل جدا. مباراة ما ليلعب على الواقف ليه يا أخوي.
5: متعالي على الفريق
3: متعالي جدا جدا جدا.
5: قدامك هلال نصر الأهلي.
6: اسمعني حبيبي القدسية مش خل السنوات ذي أساس القدسية لا هلال ولا نصر ولا اتحاد ولا أهلي يقدر عليه.
7: بداية والله تبشر بخير إن شاء الله بس يبغى لنا شوية تحسينات في الشتوية. أنت عرفت الحين
3: ما الصيفية ما انتهت تطلب
7: إيه؟ لا والله ما ممكن الحين.
3: ليه
7: ما خلاص ما بتنتظر إلا الشتوية. يعني
8: قادسية بطل الدوري بإذن الله.
3: بطل الدوري
8: إيه من أول جولة.
3: مستعجل أنت واجد.
8: لا من الخبر العالم بإذن الله.
3: أرد لك للشباب ولكن القادسية فازوا فوز مستحق. وأنا إنسان ما شجع شيء ولكن القادسية أفضل نادي بالعالم.
2: هذا الزحف اللي تحبه
0: مرة من الشباب قال
2: هذا الشباب يقول لقد ساوي
0: يقول أنا ما شجع شيء بس إنه أنا زي الشباب شكله قال أنا القادسية أفضل فريق بالعالم.
2: طيب هذا بس من فيتو في هاشتاق دورنا غير منصة تكس أحمد عطيف يقول الشباب إلى الخلف دور وسؤال كابتن عطيف الشباب في 90 دقيقة مو قادر يحافظ على توازنه كيف يحافظ على هويته في دوري نفس طويل.
0: نوعية لعب لابد أنك أنت أول شيء نوعية لاعبين جودة هي اللي تعرف اليوم أنت لما تقدمت تعرف كيف أنت تستحوذ كيف تسير مباراة. هذه نوعية لاعبين تحتاج قيادية داخل أرضية الملعب تسير مباراة. أي والاختيار والله شوف أنا شوف أتوقع أنه شوف قاعد يحاول يعني تحاول الإدارة بقد المستطاع لكن لابد حتى في الاختيار شوف الاختيار في الشباب اختيار اللاعب لابد أنك تختار بتدقيق تمحيص أو يعني غير الأندية لأن التغيير ما صعب. يعني اللاعب اللي لا تخطي فيه بشكل سهل.
2: بعد الفاصل أبي افتتح عودتي روشة بالخسارة على أرضي أمام الحزم بداية مقلقة لجمهوره.

في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لـ iOS والـ

0: أندرويد. إذاعات SBA صوت يسمعك.
1: رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهرا على جدة FM. قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقط حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
2: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: حياكم جديد على قناة السعودية وإذاعة جدة اف ام ومنصة شاهد ومنصة الأولى أبها والحزم 2-1. الحزم ندخل سريعا في الضويحي دكتور سلطان في أسرع ورونا أسرع الأهداف اللي تمت في افتتاحية دوري المحترفين تاريخيا. أعتقد هو الثاني ولا الثالث
2: الثاني أو الثالث.
1: الأول حسن راهد دقيقة 2 نصر أمام نجران، ياقو سانتوس دقيقة 2 التعاون أمام الفيصلي، عبد الزبور ضويحي دقيقة 3 الحزم أمام أبها في افتتاحية الدوري. تفضل.
2: أعتقد أول شيء توضح لك نهج فريق الحزم وأسلوب مدربه، وهذه النقطة. والنقطة الثانية كذلك حتى كلاعب يعني سعودي يظهر مع هذه الكوكب من النجوم وجودة في هذه في الإنهاء، وتوقع توضح لك قيمة هذا اللاعب اللي لما أي لاعب لما يبدأ الموسم بتألق لما يبدأ الموسم بتسجيل، ترى هذا الشيء حيعطيك دفعة معنوية أعلى وحيعطيك ثقة أكبر وحيعطي حتى المدرب ثقة فيك بشكل أكبر. أعتقد أن هذا الهدف بخلاف أنه هدف تقدم وبخلاف أنه هدف في وقت مبكر، لكن جودة الإنهاء عند اللاعب توضح لك أن الحزم يعني يمتلك لاعب مميز.
1: هذه الأرقام بكل تأكيد ضويحي يمكن ثالث أسرع هدف هذه الحزم في المباراة الافتتاحية، فهذه طوال المنتصار له، فاز في مباراة عادل في 5 خسر في 3، أول مرة يفوز في مباراة افتتاحية في تاريخها في دوري المحترفين. روحك الأخطاء الفردية لفريق أبها، جودة لاعبين
3: أكيد. شوف دائما الأخطاء الفردية هي جودة لاعبين وحالة ذهنية للاعب، يعني على المستوى التركيز، على المستوى الثبات الانفعال، على المستوى حتى التوقيت. فأعتقد أن الأخطاء الفردية زي هذا خطأ فردي هي يمكن فكر أنه يأخذها بشكل أسهل. الإمكانيات ممكن ما هي الإمكانيات اللي ممكن كمدافع أنك تأخذ وتستلم، كان الأسهل أنك أنت يعني تكون بتتصرف بشكل هذا. الخطأ الثاني هذا الخطأ الفردي هي هي هي زي ما قلنا في الصبياني التوجه، هذا عكس هدف الصبياني، أنك أنت اليوم الأخطر اللي طالع على الطرف وهو لاعبك، المفروض أنك أنت تطلع على اللاعب الطرف والمدافع اللي في العمق هو اللي يواجه صاحب الكرة. فهذه أخطاء فردية دائما تكلف الفرق، عشان كذا الإمكانيات والأخطاء الفردية هي سببها النتائج السلبية.
1: الأستاذ سعد الأحمر رئيس نادي أبها مع مراسلنا عبد الله يحيى.
4: الحمد لله رب العالمين، أنا راضي تمام الرضا عن فريقي هذا اليوم. قد يكون الحزم محظوظ في هذه المباراة، يستاهلون، ألف مبروك لهم. سنصحح الأخطاء إن شاء الله، وبداية الدوري ليس مباراة واحدة، الدوري كامل 34 مباراة، سنعمل إن شاء الله على تصحيح الأخطاء. لازلنا في التعاقدات مع بعض اللاعبين إن شاء الله، وسيكتمل الفريق في الأيام القادمة مشيئة الله. نعم باقي لنا صفقتين إن شاء الله،
5: أجانب
4: إن شاء الله، أجانب إن شاء الله خلال اليومين هذا ليصلون إن شاء الله مشيئة الله. شكرا جزيلا، شكرا. سلم لنا على الأستاذ خالد والربع اللي في الاستوديو، شكرا جزيلا.
1: أقول لك هلا أبو حامد، هلا وغلا ومسيك بالخير والتوفيق لفريق أبها بحول الله في المباراة القادمة. في أهداف ممكن تكون أحد، يمكن ثاني هدف ولا ثالث هدف في الموسم، ممكن يكون أحد أجمل أهداف الموسم، لا المسافة ولا التسديد، محمد الدوسري بوم
6: ركبت والله. صراحة اتخاذ القرار كان مهم صراحة، كان هدف صعب يعني أكثر من 30 متر وتتخذ القرار وأعطاها مجال، أشوف أعطى الكرة مجال وشات، يعني كان في رغبة من اللاعب إنه يسدد، ويمكن تمركز الحارس ساعد يعني إنه الكرة تيجي بالصعبة، صعبة حتى عليه حارس. أنا أشوف إنه هدف جدا مميز.
1: يردها الدعية
6: لا خلاص راحت عليه.
1: في عزة يردها
6: لا ما فيها نقاش. عزة عبد العزيز ما شاء الله تبارك الله ما يحتاج لني تعريف.
1: بكل تأكيد هدف خيالي وهدف مميز بكل تأكيد من محمد الدوسري. طلال العبلان رئيس الحزم مع مراسلنا عبد الله يحيى.
7: الحمد لله، الحمد أول شيء أحمد الله عز وجل وأشكره صراحة. الحزم قدم مباراة جميلة، يعني رغم الظروف اللي حصلت قبل المباراة، لكن أشكر صراحة سمو وزير الرياضة وسعادة الوكيل وزير الوزارة عبد المسعد وكذلك الرابطة على تسهيلاتهم اللي قدموها للنادي. والحمد لله اليوم صحيح بداية الموسم، فده بداية الموسم لازم تكون صعبة على النادي وعلى اللاعبين، لكن الحمد لله بعزيمة الرجال اليوم اليوم احنا دائما نعتمد على اللاعبين المحليين وهذا ديدا نادي الحزم، لو غاب لو بعنا عدد من اللاعبين لكن اللي موجودين فيهم الخير والبركه. عبد العزيز ضويحي، احمد الشمراني، المجموعه هذه اللي انا دائما اطالب صراحه بانضمامه للمنتخب، يعني مو من المعقول اللاعبين صراحه المحليين دائما اللي في الانديه صراحه المتوسطه انهم ما يروحون للمنتخب، واحنا امامنا استحقاقات قادمه في كاس الخليج وكاس اسيا، فاعتقد لابد اللاعب المحلي يعطى الفرصه مو فقط في الانديه الكبيره لكن في الانديه المتوسطه علشان اللاعبين المحليين ينضمون للانديه المتوسطه.
1: هذا الاستاذ طلال عبدان يقول لك سلطان ضويح يروح المنتخب.
2: والله نتمنى، لكن بدايه الدوري اعتقد انه لا زال يعني يحتاج اثبات اكثر، لكن ذكر نقطه مهمه انه اللاعب السعودي يبحث عن الفرصه في المكان وفي النادي اللي
5: يعملها. جلال القادري بصراحه قلتها من اول، جلال القادري يثق في السعودي صحيح اكثر من بعض الاجانب،
2: ويطور السعودي، يطور اللعب السعوديين، شوف كيف حتى بيع عقودهم بعد نهايه الموسم ويكتشف اخرين ويظهر بشكل، اعتقد انه هذا ما يحتاجه المدرب انه يطور اللاعبين وانه يعطي فرصه للاعبين السعوديين، وكذلك حتى اللاعب السعودي لا ينتظر الفرصه بل ينتزعها ويظهرها للمدرب بشكل اكبر في التمارين لكي يظهر بهذا الشكل في الدوري.
1: انا بس ما ادري وش قصه سيلا سو مع ابها اليوم، ما ادري قال وقع مع العلا ولا وقع مع النجم، هي بس وتحملنا ابو حامد وصرف سعد الاحمر، عندك مهاجمك ما ادري هو تارك المعسكر من متى ولا في شيء صاير، خلي المهاجم يلعب اليوم وبعدين بعد المباراه يروح لنجيب مهاجم، لان بلا مهاجم الوضع يعتبر قرار ارى الا اذا في شيء ثاني لا انا معناها، لكن يلعب اللاعب، يلعب المباراه الاولى وبعدين يروح، ما المانع؟ بيجلس المباراه الثانيه بلا مهاجم، المباراه الثالثه بلا مهاجم، المباراه الرابعه بلا مهاجم، بيدخل في دوامه الهبوط ابها 100%. هذا الوضع اللي حيصير. أنا لا أدري هو في المعسكر كمل معهم، لما راجعنا قالوا لا نحتاجك، الله أعلم. جلال قادري مدرب فريق الحزم عمر سلنا عبد الله يحيى.
8: الحمد لله كانت مباراة صعبة ضد منافس محترم جدا، احترامنا الفريق أبها هو اللي خلانا اليوم نفوزوا بالمباراة، تعاملنا معاه مش كفريق صاعد، لا نعرفوا اللي عنده خبرة في الدوري، عنده لاعبين ممتازين، نعتقد اللي تكتيكيا عرفنا كيفاش نتعاملوا مع المساحات، مخليناهم مش يلعبوا على نقاط قوتهم اللي هي التحولات الهجومية مع سرعة المهاجمين، خيرنا باش نعطيه الكرة لنادي أبها وإحنا لعبنا على التحولات، كنا موافقين، نجحنا في أول مباراة في ملعب صعب جدا، إن شاء الله الانتصار هذا يعطينا دفع معنوي كبير، لكن ما يلزمش يحجب علينا بعض الأخطاء اللي ظهرت، إن شاء الله في الجولات القادمة نعرف كيفاش نعالجوها.
1: التعليق على كلامه،
2: ذكاء مدرب وأعطاك
1: إيش اللي أعجبك في كلامه؟
2: أول شيء واقعيته وذكاءه، ذكر أنه أبها فريق كبير وعلى أرضه وقوته في التحولات، أنا كيف أملعب التحولات؟ أتراجع في ملعبي وأنا أضرب بالتحولات، أنت كده تمنع أبها من خطورة واحد وتستغل اندفاع أبها اللي متوقع لما تكون بدفاع متأخر، هنا ذكاء المدرب أن يقرأ المباراة ويضع السيناريو المناسب لها ويتعامل مع مجريات المباراة.
1: رجل أحمد الشمراني ظهير يسار بالأساس ولا لا؟ اليوم أشرك وسط في الجهة اليسار.
6: أشرك وسط.
1: ورجل مباراة.
6: صراحة جاء المدرب صراحة دائما مميز في قراءته المباراة، مميز في اختياره اللاعبين، أنا أشوف إنه من أفضل المدربين الموجودين عندنا في الدوري، فأعتقد إنه يستاهل النتيجة اللي حققها اليوم.
1: مفاجأة كان
3: هو على حسب، شوف لو من كلامه يبغى يعطي الكورة
1: يقول ما بيستحوذ
3: يعني. إيه يبغى الكورة، عشان كذا إشراك أحمد الشمراني من ظهير للتحولات في المساحة الأخيرة في الثلث الأخير للتحول، واستفاد منه بشكل جيد، يعني يمكن من النقاط هذه اللي يمكن درسها جلال القادري.
1: طيب في بس قبل ما أروح الفاصل في لقطة، أنا ما أدري بعض المدربين ها هو سر ولا ايش اللي يقوله للاعب؟ ضربة ركنية السيد مدرب أبها والله اسمها لسه ترى
2: بوريتش
1: ضربة ركنية هنا ويسوي سبرنت يروح النبي الفقير ها يقول له في معلومة حتقال، وش اللي ما ادري وش المعلومة هنا الان بتشاهدون على الكادر الان بيطلع الان بتشاهدونه هنا بيطلع هذا رجع مخرج ارجع شوي ارجع ارجع ارجع لا اي ارجع لما وقفها لما يتكلم معه أنا ما أدري إيش بيقول له هنا، راح لا ترى ضرب له 30 متر
5: وثلاثين متر راح يخفف وزن سيء زيه بعد الفاصل. الفيصل يضيف عن الهلال ونيوم يبحث عن نقاط الفيحة والاتفاق يواجه الرياض.

0: جدة اف ام على هواك.
1: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة. ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا الثامنة مساء على جدة اف ام،
2: مع إشراقة كل يوم. نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس السادسة والنصف صباحا على جدة اف ام.
3: بوعيكم وتعاونكم نحد من المخالفات البيئية ونحافظ على ثرواتنا الطبيعية، مع تحيات القوات الخاصة للأمن البيئي.
0: جدة اف ام على هواك.

0: حياكم من جديد على قناة اس بي سي واذاعة جدة اف ام ومنصة شاهد ومنصة الاولى. سالم الدوسري يتصدر اكثر اللاعبون صناعة الاهداف في تاريخ دوري المحترفين ب 70 هدف متفوق على الجميع. ونقول لك عودا حميدا سالم. حتى بهبري لاعب فريق الدرعية مع مراسلتنا وجان محمد عقب مباراة الدرعية والاهلي.
1: أنا قاعد أخذ الجمهور قبل شوي قاعدين يقولون نطالب هتان يلعب دقائق أكثر ويكون أساسي في الدرعية.
2: الله يعطيهم العافية إن شاء الله بإذن الله أبيض وجههم إن شاء الله وأظهر بصورة مشرفة وأساعد نادي الدرعية إن شاء الله أنا وأخواني اللاعبين. الحمد لله على كل حال. خسارة ما كنا نستاهلها الصراحة، ما كنا نستحق، يعني ما كنا نستحق النتيجة هذه. قدمنا أكثر، جتنا أكثر من فرصة ما استغليناها، الحظ ما كان صالحنا. الأهلي فرصة واحدة تقريبا استغلوها وشفت الهدف كيف كان. يعني يبقى الأهلي فريق كبير، يعني الدرعية إن شاء الله راح يظهر بصورة مشرفة وبشكل أفضل إن شاء الله، راح يكون منافس كبير أتمنى. يعني
1: هتان سؤال أخير، نشوف هتان إن شاء الله في كأس آسيا
2: مع المنتخب إن شاء الله بإذن الله. أكيد أنا دائما يكون عندي طموح مشاركة في كأس آسيا، بطولة خليجية إن شاء الله. ربي يوفقنا السنة هذه وأكون أحد الأسماء متواجدة في البطولات ونشرف البلد.
0: حديث هتان باهبري، من هتان باهبري إلى يوليتش، هو ها توماس ليتش. أقول لكم الأسماء بين أسبوعين. توماس ليتش مدرب فريق الشباب مع مراسلنا محمد الخبية عقب مباراة الشباب القادسية.
3: Well, what happened? I think 60 minutes we were competitive with the opponent, and then the situation was pretty easy. They both teams had to change a lot because the players were tired. What is normal in the beginning of the season if you play in conditions like this? But the quality they could bring from the bench was much more better. So the players from the bench changed more or less the game. The second, perhaps you saw, we already had the three players outside. We wanted to change because it was necessary now to change. And then the second goal came, but especially the third goal, of course, a 2-1 doesn't help us in any way. So, of course, we want to go in a higher risk to make the draw. And therefore, the third goal was like that.
0: توماس ليتش مدرب فريق الشباب وحديثه بكل تأكيد عن المباراة والوضع في المباراة. أحمد الكسار حارس فريق القادسية مع مراسلنا محمد الخبية. طيب ما في مشكلة. طيب خلينا نروح، خلينا مباراة الغد من فضلك نشاهد مباراة الغد. هذه مباراة الغد، اليوم الفيحة الساعة 7:50، الهلال الفيصل الساعة 9 مساء، الاتفاق الرياض الساعة 9 مساء. أبدأ في مباراة الهلال والفيصلي. أحمد،
4: أعتقد أن الهلال على مستوى التجهيز الموسم هذا، يمكن على مستوى الإعداد اللاعبين، جلب اللاعبين، أعتقد أنه هو الأجهز، يمكن من أجهز الفرق في دوري روشن الآن. الحمل على إنزاغي بشكل، لأن كل شيء موفر. اليوم العذر اللي كان عند إنزاغي ما جاء، لعيبة مرهقين، كأس عالم، اليوم أخذ كفايته. لا أنا أقصد أن اللاعبين عدوا معاه، اللاعبين مسك اللاعبين من بداية الموسم، اللاعبين اللي اختارهم بوجود إنزاغي. يعني كل شيء مرتبط بإنزاغي، والإدارة تعاملت مع إنزاغي بكل احترافية.
0: تخيل سلطان، الهلال ممكن ترى يصير في كرة القدم يتعادل أو يخسر، ممكن يقال إنزاغي في ثاني مباراة في الدوري بصراحة.
5: لا ما أتوقع، ممكن بعد فترة
0: ممكن
5: توقف.
0: لا في تعثرين أقول
5: لك، لو كان في قرار توقع أنه بعد فترة توقف، بعد فترة توقف كأس الخليج بدايتها ممكن يكون في قرار. لكن ذكر نقطة مهمة كابتن أحمد على احتياج الهلال. أعتقد أنها مباراة مهمة وصعبة لأكثر من سبب. غيابات خط الدفاع، وتكلم عن غياب حسان، غياب أكثر من اسم في خط الدفاع في مباراة الفيصلي. اللي تابع مباراة الودية الفيصلي، ترى الفيصلي من أكثر الفرق استقطاب لاعبين وجودة لاعبين، وخاصة خط الهجوم. فأعتقد أنها تتكلم عن عن عن يعني الهلال حيعاني على المستوى الدفاعي إذا ما كان في تنظيم دفاعي أمام فريق يمتلك جودة على مستوى خط الهجوم.
0: إنزاغي في المؤتمر الصحفي ماذا قال؟
6: ما innanzitutto هذه بداية الموسم والفيصلي فريق كبير وسنحاول قدر المستطاع أن نكون حاضرين وأن يكون الفوز حليفنا. البلاي يتدرب حاليا مع الفريق الثاني لكن لدي لاعبين شباب آخرين وأرغب في القيام بعملية التدوير. كوليبالي كان متواجد معنا ومع الحصص التدريبية أصبح في أتم الجاهزية البدنية وحاليا سنكتفي بالحصص التدريبية المسائية وربما يتغير جدول التدريبات مستقبلا. صحيح أننا كنا نعاني من بعض الإشكالات في مركز الظهير الأيمن الموسم الماضي لكن بعد التحركات التي قامت بها الإدارة بإمكاننا القول أنه تم سد النقص. سيكون توجهنا في الموسم الجديد هو اللعب بأسلوب هجومي. وصول بعض اللاعبين متأخر إلى المعسكر أمر طبيعي كونهم كانوا مشاركين في كأس العالم وهذا الأمر لن يؤثر علينا. سوق الانتقالات لا يزال قائما وما زالت الفرصة متاحة والأمور في هذا الشأن يتم تداولها بيننا وبين الإدارة ويمكنكم توجيه هذا السؤال إلى الإدارة الرياضية.
7: وكان حنلعب في مباراة هجومية تشاهد الهلال هجومي مع الرجل هذا؟
8: والله صعب إني أشوفه مع إنزاغي لكن نتمنى لأن الهلال دائما يكون قوي هجوميا فأتمنى إنه إنزاغي يغير من معتقداته لأنه لازم يحقق شيء. أنا أروح أبو الوليد إنه إذا إنزاغي فول الموسم أعتقد إذا ما قدم شيء حيقيله تعثرين ثلاثة
7: حيقيله. أنا لا أقصده أي تعثر للهلال ممكن يقال
8: ممكن
7: أنا أشوف
8: ممكن يقال
7: أي تعثر الهلال؟
8: أي تعثر أنا قلت تعثرين لو تعثرين جات ورباط حيمشي يتعادل الهلال مباريتين ثلاث ما أعتقد إنهم حي
7: يعني على شفا حفرة سوليناس مدرب فريق الفيصلي مع مراسلنا فيصل ماجد.
9: Everybody we are very happy because we come back in Russian League in Premier League and this is the place where Faisali have to stay because Al Faisali for a long time played always in Premier League and now this season we come back in Premier League and now we have a very very difficult because the Russian League now is very competitive high level and no easy to stay in Russian League.
7: أحمد إدارة الفيصل بقت هذا الرجل
4: أكيد عنده الثقة ومدرب يعني طبعا. بالعكس إن استمرارية الجهاز الفني ممكن على مستوى الاستمرارية والحفاظ على المجموعة.
7: طيب روح سريع للتوقعات الهلال والفيصل عند رحيم.
8: أنا أروح مع الهلال.
7: هلال
4: هلال
7: هلال
10: هلال أقرب
7: الهلال. الهلال أربعة هلال كله راح للهلال. من مباراة الهلال والفيصلي إلى مباراة الاتفاق والرياض ورنا نتيجة مباراتينهم الموسم الماضي بالنسبة للاتفاق والرياض نتيجة المباراتين اللي لعبت في الدوري انتصار الرياض في المباراة الأولى 3-2 انتصار الاتفاق 2-0 في المباراة الذهاب في الدمام خسر الاتفاق وفي الرياض خسر الرياض. توقعات دكتور؟
10: أتوقع الاتفاق قياسا على ما قدم في المباراة الودية الأخيرة وخاصة أمام الأهلي فأعتقد أنه أفضل
7: لها ترى لاعبين أو جانب ما سجلوا الاتفاق يعني من
10: هو لاعب ولاعبين لكن كمنظومة أعتقد أن الاتفاق أجهز.
8: أنا أروح مع الاتفاق.
4: اتفاق
7: وأنا أروح تعادل في هذه المباراة الاتفاق والرياض. طيب أروح لدولك مدرب فريق الرياض ماذا قال مع مراسلنا محمد الخبيب.
11: The preparation was pretty fine until now. We had one very good days in the Austria when I had the opportunity to work with the players, you know, not with the full squad, but more than 70% of the players. So we have opportunity to work in and develop the situation that I want improve this season. So I'm so happy. No, I for the beard finish. I don't want more shave. You know, I want to stay like this. When I shave the beard, it's too much young. But I'm okay. If I need do again, no problem. I will do. But inshallah, we will not suffer for the relegation, and I stay young like me now.
7: أعتقد العام إن حالف إن ما يحلق لحيته إلا إذا بقى ولا لا بيحلق السنة ذي ولا لا.
4: الله نشوف من أول مباراة نحكم عليه إذا تطور نجيب له الحلاق من بدري.
7: الحلاق من بدري. طيب سريعا نيوم والفيحة خلينا نروح بس الكاريلي مدرب فريق الفيحة ماذا قال مع مراسلنا فيصل موجب.
12: أنا سعيد جدا بهذه الفرصة وبالباب الذي فتح لي هنا في الفيحة. أعمل مع الفريق منذ أكثر من شهر وبجدية مع جميع اللاعبين والإدارة والجهاز الفني من أجل تقديم موسم مميز ومختلف وتحقيق عدد أكبر من النقاط. أما عن تجربتي في نادي الضمك، للأسف لم نتمكن من تفادي الهبوط مع ضمك. عندما وصلنا كان الفريق قد خاض 20 مباراة وحصد 12 نقطة فقط من بينها انتصار واحد، وخلال 14 مباراة قدنا فيها حققنا 5 انتصارات وحصدنا 17 نقطة ولكننا هبطنا بفارق نقطة واحدة. بداية المنافسة ستوضح بشكل كبير ما التجاهل سنسير عليه خلال الموسم، ومن الصعب جدا في البداية تحديد هدف أو وضع توقعات دقيقة خاصة مع متابعتي بقية الفرق. وبالتأكيد لدي ملاحظاتي وأفكاري، ولكنني أفضل انطلاق المنافسة والتعرف أكثر على لاعبينا داخل المباريات، وبعدها يمكننا وضع أهداف وتوقعات أكثر.

0: الدقة للموسم.
1: هذا كاريلي وجاليتي والاثنين لهم خبرة، واحد له موسم واعتقد واحد نعم ثالث او رابع فريق يدربه. نروح توقعات نيوم والفيحة، ولا الفيحة ونيوم ذكرونا، الفيحة ونيوم، ها نيوم والفيحة سريع،
2: تعادل
1: والله اول يوم بس ما اجل معكم، لا نيوم يكسب وجهة نظري. طيب اخيرا الخبر بس عن موسم الرياض بكل تاكيد، اعلن معالي المستشار تركي بن عبد المحسن آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه عن رعاية موسم الرياض لبطولة كأس السوبر الاسباني 2027 والتي تقام فعاليتها في مدينة اسطنبول التركية، وذلك في إطار حضور موسم الرياض المتواصل في أبرز الفعاليات الرياضية العالمية. ونتائج استضافة اسطنبول لكأس السوبر موجب اتفاقية تجمع الاتحاد الملكي الأسباني لكرة القدم وشركة صلة بالتعاون مع الاتحاد التركي لكرة القدم. موسم الرياض حاضر في كل مكان في الرياض وحول العالم ككل. دكتور سلطان عبد الرحيم الجزاوي احمد عطيف، شكرا لكم، ونقول تصبحون على خير، موعدنا غدا بحول الله.

لون صيفك. جزر فرسان تقع في البحر الأحمر جنوب غرب المملكة، وتتبع منطقة جازان وتضم أكثر من 80 جزيرة، وتتميز بالشواطئ البيضاء والمياه الفيروزية النقية. تجمع جزر فرسان بين الطبيعة الخلابة والتاريخ البحري العريق والثقافة المحلية. يقام فيها مهرجان الحريد الشهير احتفالاً بهجرة سمك الحريد في مشهد فريد. تعد جزر فرسان موطن للعديد من الطيور المهاجرة والحيوانات البحرية النادرة، وتحتوي على محميات طبيعية أشهرها محمية جزيرة فرسان، تشتهر بمواقعها الأثرية مثل القلعة العثمانية والقرية التراثية، وتعد من أجمل الوجهات السياحية في السعودية لعشاق الغوص والطبيعة البكر. لون صيفك.

لون صيفك. جزر فرسان تقع في البحر الأحمر جنوب غرب المملكة، وتتبع منطقة جازان وتضم أكثر من 80 جزيرة، وتتميز بالشواطئ البيضاء والمياه الفيروزية النقية. تجمع جزر فرسان بين الطبيعة الخلابة والتاريخ البحري العريق والثقافة المحلية. يقام فيها مهرجان الحريد الشهير احتفالاً بهجرة سمك الحريد في مشهد فريد. تعد جزر فرسان موطن للعديد من الطيور المهاجرة والحيوانات البحرية النادرة، وتحتوي على محميات طبيعية أشهرها محمية جزيرة فرسان. تشتهر بمواقعها الأثرية مثل القلعة العثمانية والقرية التراثية، وتعد من أجمل الوجهات السياحية في السعودية لعشاق الغوص والطبيعة البكر. لون صيفك.

سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: لون صيفك. جزر فرسان تقع في البحر الأحمر جنوب غرب المملكة، وتتبع منطقة جازان وتضم أكثر من 80 جزيرة، وتتميز بالشواطئ البيضاء والمياه الفيروزية النقية. تجمع جزر فرسان بين الطبيعة الخلابة والتاريخ البحري العريق والثقافة المحلية. يقام فيها مهرجان الحريد الشهير احتفالاً بهجرة سمك الحريد في مشهد فريد. تعد جزر فرسان موطن للعديد من الطيور المهاجرة والحيوانات البحرية النادرة، وتحتوي على محميات طبيعية أشهرها محمية جزيرة فرسان. تشتهر بمواقعها الأثرية مثل القلعة العثمانية والقرية التراثية، وتعد من أجمل الوجهات السياحية في السعودية لعشاق الغوص والطبيعة البكر. لون صيفك.
1: أنت تستمع إلى جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: تستمعون الآن لحلقة معادة من هذا البرنامج.
2: عشرين الآن على جدة اف ام.
3: اهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام، يا هلا وسهلا بكل من ينضم الينا الان. اكيد انتم معانا في الحرف 29 وراح نكون معاكم على مدى ساعه كامله من الزمن، فقط كونوا معنا. يا هلا وسهلا بالجميع. 800 244 28 28 هذا رقم الواتساب اللي ممكن ترسلوا عليه مشاركاتكم، ايضا اختياراتكم وافتتاحيات الحلقه. طيب، لكم تحياتنا كفريق عمل من الإعداد والتقديم، أنا مريم العمري. عارفين الإخراج الحلو لمين اليوم؟ أكيد لخلود لبني. نروح

29 على جدة اف ام. تسعة وعشرين على جدة اف ام، هلا وسهلا بكل اصدقائنا. اكيد انتم معانا في هذا المساء الجميل، وانتم من تزينون هذا المساء ومساءاتكم تمطر وردا. 800-244-28-28 رقم الواتساب. طيب شكرا لكل اصدقائنا اللي بيسمعونا وبيتابعونا وكمان بيتفاعلوا معنا تفاعل جميل وحلو، واللي بيسمعونا ايضا من خلال تطبيق سعودي راديو بلس. نروح لافتتاحياتكم. ومساء الخير مريومة، مساء النور مخرجتنا خلود لبني، اهلا وسهلا بيك. صديقنا معاذ يقول لا يمكنك ان تتصارع مع الحياة، انت جزء ولا يمكنك اتخاذ قرار للكل، الكل هو الذي يتخذ القرار من أجلك. يمكنك فقط أن تفعل شيئا واحدا، أن تستسلم، أن تترك الأمر، أن تستمتع، أن تقبل الأحداث، أن تكون بلا رد فعل، وأن تكون مرنا وناعما. كل الكون موجود بهذه الطريقة. معاذ العيسائي. طيب خلينا كمان نروح لموضوعنا اليوم اللي راح يكون عنوان لحلقتنا اليوم. نتكلم عن أخطاء في التواصل تخلي الناس ما تفهمك، تمام؟ أحيانا كلنا إحنا نبغى نتواصل مع اللي حولنا بأحلى وأجمل طريقة، لكن أحيانا بيخوننا التعبير، بيخوننا الظروف، ما نعرف إيش بيصير وما نعرف كيف نوصل الفكرة، وممكن نرتكب أخطاء من غير ما نقصد، واللي حولنا بعد كده ما يفهمونا. طيب يعني مو كفاية انك بس تختار كلماتك بحذر، بل كمان طريقة ايصالها مهمة جدا. يعني قد تحدد اذا كان المخاطب سيفهم رسالتك كما اردت ام لا. عشان كده لابد أن إحنا نعرف هذه الأخطاء ونتجنبها عشان نقلل من سوء الفهم وإجراء حوار أكثر وضوح واحترام، وذلك باتباع بعض الأمور البسيطة اللي اليوم إحنا راح نتكلم عنها. يعني بمعنى، هل في يوم من الأيام كده شعرت بأنك أنت شرحت فكرتك بوضوح، لكن فوجئت بأن الشخص اللي أمامك ما فهمها، وفهمها على نحو مختلف تماما عن الشيء اللي أنت قصدته؟ أحيانا ممكن تخرج من نقاش وأنت ممكن تردد في داخلك، والله ما كنت أنا أقصد كده، ما كان نفسي يفهموني بهذه الطريقة. أو أحيانا ممكن تكون تشعر بإحباط إنه شخص قريب منك والمفروض هو يفهمك، أكثر شخص ممكن يفهم عليك، ما استوعب الشيء اللي كنت أنت تبغى توصله أو الفكرة أو الشيء اللي أنت تبغى تحاول التعبير عنه، على الرغم من إنك على بالك إنك أنت وصلت الفكرة بشكل واضح وكافي. طيب الأسباب كثير والأخطاء ممكن تكون كثير، لكن في أحيان كثير ما يكون السبب الأساسي إنه الشخص الآخر ما كان منصت لك، أو إنك تفتقر إلى القدرة على التعبير، بل أحيانا التواصل عملية أكثر تعقيد من مجرد تبادل الكلمات. ليش؟ لأنه كل الكلمات اللي أنت بتقولها بتمر عبر عدسات مختلفة أو فلاتر مختلفة من تجارب الآخرين السابقة، من انفعالاتهم، من افتراضاتهم، من طرق تفكيرهم، فهذا كله أنت حطه في الاعتبار، تمام؟ بالذات لما يكون في شيء مهم أو رسالة مهمة حابب أنك توصلها للآخر. إذن اليوم إحنا

يعني بكل بساطة كده راح نتكلم عن أخطاء التواصل اللي تجعل الآخرين لا يفهمونك، وكيف تخلي الآخرين يفهمونك على نحو أفضل. 800-244-28-28 رقم الواتساب. نروح نغني مع خلود ونرجع لا تروح بعيد.

29 على جدة اف ام. 29 على جدة اف ام، هلا وسهلا باصدقائنا 800 244 28 28. اوقاتكم كلها حلوه واخبار سعيده يا رب. اليوم نتكلم عن الاخطاء اللي ممكن الانسان يعملها بدون قصد وفي التواصل مع الاخرين وتخلي الاخرين ما يفهموا عليك. يعني يمكن من اكثر الاخطاء التواصل شيوعا افتراض انه مشاعرك اوكي وافكارك واحتياجاتك واضحة للآخرين. أنت تعيش أفكارك وانفعالاتك من الداخل وتعتقد أنها ممكن تنعكس تلقائيا على كلماتك على تعابير وجهك، لكن ترى على فكرة الطرف الآخر ممكن لا يصل إليه شيء من الأشياء اللي أنت مخبيها في داخلك، لا يصل إليه إلا الأمور السطحية، الكلمة اللي أنت بتقولها. إذا كنت أنت من الداخل تعبان كثير وجاء شخص عزيز عليك وقال لك كيفك اليوم، قلت له أنا تمام، خلاص هو حياخد أنا تمام، ما له شغل في الباقي أوكي. فوهم الشفافية هذا صعب. في علم النفس يعرف هذا الموضوع أو وهم الشفافية، هذا الانعكاس بوهم الشفافية هو تحيز معرفي يجعلك تبالغ في تقدير قدرة الآخرين على معرفة ما تشعر به أو ما يدور في ذهنك حتى وإن لم تعبر عنه بوضوح. هذا هو وهم الشفافية وتعريفه في علم النفس. في دراسة أجراها باحثون من جامعة كورنيل الأمريكية، قالوا أو إنه المشاركين اعتقدوا إنه اللي شاركوا طبعا في هذه الدراسة إنه توترهم أثناء إلقاء الكلمات كان واضح للجمهور، لكن معظم الحضور ما لاحظوا هذا التوتر بشكل كبير سوى قدر محدود من الموجودين. هذه النتيجة تكشف عن فجوة بين ما تظن أن الآخرين بيلاحظوا عنك وما فعلا يدركونه على أرض الواقع. يمكن كلنا بدون يعني مجال للشك عندنا هذا وهم الشفافية إنه المفروض الآخر يفهم علي، المفروض الآخر يحس أنا ليه زعلان مثلا، ولا ليش أنا متضايق، ولا ليش أنا تعبان. المفروض خلاص، أنا قلت ما في المفروض خلاص. مو كل الناس بيكون عندهم هذا القدر من الإحساس العالي بالآخرين. في ناس خلاص ياخذ أول كلمة اوكي وخلاص ويمشي الدنيا. لا تنتظر من الآخرين إنهم يدخلوا إلى أعماقك ويكتشفوك. هذا هو وهم الشفافية اللي ممكن كثير من الناس يقعوا فيه. طيب نروح لمشاركاتكم. علي الطميحي هلا وسهلا، يقول لتكون سلسا وبسيطا في إيصال أفكارك تذكر دائما أن الوضوح والتركيز على المستمع هما مفتاح التواصل الناجح. البساطة ليست قلة معرفة بل هي أعلى درجات الذكاء والإتقان. علي الطميحي صح، اتفق يا علي، برافو. طيب كمان عبد الله بركات هلا وسهلا، يقول مساكم يمطر وردا مريم خلود جميع المستمعين، يا هلا وسهلا بيك. يقول من اكثر اخطاء التواصل ان نتحدث ونحن نفترض ايوه نعم انه الطرف الاخر فهم ما نقصد، وهذا اللي احنا بنقوله عن وهم الشفافيه، او اننا نحكم على رده فعله قبل ان نتاكد من قصده. احيانا بتكون المشكله ليست في الكلام نفسه بل في طريقه فهمه وتفسيره. قد تقول شيئا بنيه طيبه لكنه يصل للطرف الآخر بمعنى مختلف تماما. النصيحة أن لا تعتمد على التلميح والتوقع، بل عبر بوضوح واسأل قبل أن تحكم واستمع قبل أن ترد. فالتواصل الناجح ليس أن تقول ما تريد فقط، بل أن تتأكد أن ما وصل للآخر هو فعلا ما كنت تقصده. عبد الله بركات. نعم أكيد أتفق يا عبد الله. يحيى يا هلا وسهلا،
طيب يحيى يقول: حين يتعافى الإنسان من جراح عميقة وتجارب عميقة، يبدأ في منح الاهتمام والحب لنفسه بطريقة مميزة، ليس حب الأنانية والغرور، بل حب من عثر على ذاته بعد أن كاد يفقدها. الإنسان حين يتعافى لا يعود كما كان، بل ينبغي أن يعود كما يجب أن يكون. تحياتي لمقدمة البرنامج وللمخرجة خلود، ويا سلام على ذوقها الرفيع في اختيار أول فاصل غنائي، والله في كل الفواصل أحلى ذوق وأحلى أغاني ممكن تسمعوها وفواصل موسيقية رائعة أكيد من مخرجتنا خلود. شكرا لك يحيى، احنا مكملين، نطلع فاصل مع خلود ونرجع لا تروحوا بعيد.

أهلا وسهلا بكم مستمعينا، كل من ينضم إلينا الآن أكيد أنتم معنا في الحرف 29. اليوم إحنا بنتكلم عن الأخطاء في التواصل اللي بتخلي الناس ما تفهم عليك. 800-244-28-28. شكرا لكل من انضم معنا الآن في نصف الساعة الثانية من الحرف 29، وأيضا نجدد التحية لكل اللي كانوا معنا في نصف الساعة الأولى. تقبلوا تحياتنا من الإعداد والتقديم، أنا مريم العمري، والإخراج أكيد الجميل لمخرجتنا خلود لبني. طيب، من الأشياء اللي ما تخلي الناس يعني يفهموك المقاطعة، أكيد يعني مقاطعة المتحدث، الشخص اللي بيتكلم معاك، المسارع إلى تقديم نصايح هو ما طلبها. أوكي، الناس اللي على طول ما شاء الله يعني فاهمين كل شيء وعارفين كل شيء وكمان بيعطوا نصايح للآخرين، حتى هم ما طلبوا. ممكن الشخص ما بيحكي لك ما يبغى نصيحة، يبغى يحكي لك الموقف اللي صار أو يبغى يفضفض. فالاستماع بغرض تجهيز الرد بدلا من الاستيعاب الفعلي من أكثر الأخطاء اللي بتعيق عملية التواصل. هذا بالإضافة إلى السؤال المطول، يعني كيف يعني إن أي تطرح سؤال لمجرد الحصول على فرصة الإجابة عليه بنفسك بس. فهذا الشيء يعني مزعج للآخرين. دكتورة علم النفس ميغان ماركوم قالت إنه السؤال المطول يجعل الشخص الآخر يشعر بأنه لا يؤخذ على محمل الجد. طبعا بتضاعف خطورة هذه الممارسات في العلاقات مع الأشخاص المقربين، فمن شأنها تدمير الروابط العاطفية تماما، ولا سيما عند محاولة النقاش في لحظات الغضب والانفعال الشديد. طيب، نروح لمشاركاتكم على الموضوع اليوم. محمد إسماعيل فقيه من اليمن، يا هلا وسهلا، يقول

يجب اختيار الكلمات والتعابير الواضحة كي تصل الفكرة واضحة، وأيضا التركيز على الشخص وملاحظة إذا كان الشخص يفهم الكلام ولا لا. أوكي، يقول تحياتي لمقدمة البرنامج والمخرجة المتألقة، وأسعد الله مساءكم. شكرا لك يا محمد إسماعيل، وأسعد الله أيامك وكل مساءاتك. كمان علي المالكي، يا هلا وسهلا علي، بيمسي علينا بالخير، هلا وسهلا يا علي. يقول السلام عليكم أستاذة مريوم والمخرجة خلود، يا هلا وسهلا علي المالكي، يا هلا. يقول الصدق التام والإفصاح المباشر هما أساس أي علاقة ناجحة، يأتيان قبل الحب والتضحية والمجاملة، يعني ألا تحتاج لللف والدوران أو تخمين النوايا، بل تقديم رؤية صريحة مباشرة تريح العقل من التفكير وتحمي القلوب من سوء التفاهم. نعم، اتفق. طيب، كمان معاذ يقول إيش يقول معاذ؟ لا أحد يتفهم عن أنه أنهك أعصابك، فصنها أنت ولا تشرح لأحد كم أجهدك، لأن الذين يجهدون غيرهم لا يعترفون بهذا أبدا. فضع طاقتك فيما ينفعك واصرف عاطفتك عما يرهقك. معاذ العيسائي. نعم، أتفق يا معاذ. طيب، كمان مين معانا؟ اكتبوا أسماءكم بليز، في مشاركات قاعدة توصلنا بس بدون أسماء. طيب، مساء الخير والسعادة لجميع الأصدقاء مساء الخير والسعادة لجميع الأصدقاء لبرنامجنا المحبب الحرف 29، يا هلا وسهلا بيك أو بيكي، بس اكتبوا أسماءكم. مين؟ مش عارفة مين اللي كتب الرسالة، بس يقول أو تقول: عند تواصلنا لابد لنا انتقاء الكلمات والمواضيع اللي نستفيد منها ولا نسهب، لأن كثرة الإسهاب قد يحصل هناك خطأ، فلنحافظ ديمومة اختيار الكلمات والمواضيع الهادفة. تحياتي لكم مريم خلود، هلا وسهلا بيك بكم جميعا. كمان أنا قرأت. أوكي، معاذ بيقول تاني: صحيح أن المياه تعود لمجاريها في معظم الأحيان، لكنها لا تعود دائما صالحة للشرب. بالمختصر، إلى الذين لا يفهمون قصدي فلا تجرح أحد وتقبلوا خطايانا. طيب، كيف ممكن إحنا نخلي الآخرين يفهمونا على نحو أفضل؟ طيب، إذا كان سوء الفهم جزء طبيعي من التواصل البشري، يعني أنت ما تتوقع أنه أي شخص بهالحياة ممكن يفهم عليك من أول لحظة أو من أول ثانية، يعني أكيد لا. يعني التواصل مهارة يمكن تطويرها، كل تعديل بسيط في طريقة حديثك أو استماعك قد يحدث فرق كبير في جودة علاقاتك المهنية والشخصية. أول حاجة من الأمور اللي بتساعدك عشان الناس تفهمك وأفكارك تصل لهم بشكل واضح، عدل طريقة تواصلك بما يتناسب مع الشخص الذي أمامك. يعني إذا كان إنسان بسيط، حاول إنك أنت توصل المعلومة بشكل بسيط. الرسائل المباشرة المختصرة مهمة جدا أيضا. الشعور يعني بعض الأشخاص يحب إنه يشعر بالتقدير والاحتواء قبل ما تكلموا في الموضوع أو المشكلة. فإذا كان شخص حساس موجود يعني وحابب إنك تفتح معه موضوع وهو يقدر هذا الموضوع، بليز يعني تعاملوا مع الناس على حسب شيء اللي هم حابينه. أوكي، يعني بعض الأشخاص يحب إنه يشعر بالتقدير بالاحتواء بالاحترام قبل مناقشة أي مشكلة. في بعضهم يركز لا على الحقائق والحلول العملية، يقول لك إيش الحقيقة، أديني دليل، أديني شيء مهم، أديني حل عملي. عشان كده تأتي هنا أهمية تكييف أسلوبك مع الشخص اللي بتتكلم معه، مش طريقة واحدة تتكلم فيها مع كل الناس أو تكتفي بطريقة أنت تحبها وتفضلها.

من الأمور المهمة كمان إنك تنتبه إلى ما تقوله لغة جسدك، مهم جدا، وأكيد هذا الشيء راح نتكلم عنه بشكل مفصل بعد ما نرجع من الفاصل مع خلود. لا تروحوا بعيد.

0: 29 على جدة اف ام.
1: طيب احنا رجعنا لكم اليوم نتكلم عن الأخطاء اللي ممكن احنا نسويها ونخلي الناس ما تفهمنا. من هذه الأخطاء انه خطأ قراءة النوايا. كيف يعني؟ من أكثر أخطاء التواصل شيوعاً إننا إحنا نقرأ نوايا الناس ونفسر نوايا الناس. يعني شخص ما رد على رسالتك تقول أوكي هو يجاهلني، هو يكرهني، هو مش عارف إيش إلى آخره، وكده إحنا بنحول الموقف من شيء يمكن مناقشته إلى حكم على نية هذا الإنسان، على قلب الإنسان، على نيته. ويمكن هو مو جاهلك أساساً، ما شاف الرسالة يمكن أو ما أخذ باله. كمان في شيء مهم، اختلاف أنماط التواصل. إنه من الغلط إن إحنا نتجاهل اختلاف أنماط التواصل. بعض الناس يحتاجوا وقت قبل الرد، وبعضهم يفكر وهو يتكلم، وبعضهم يفكر قبل حتى ما يتكلم، بعضهم يحب التفاصيل، وممكن البعض الآخر والله ما يحب التفاصيل، أعطيني الخلاصة زي ما يقولوا. بعضهم إذا غضب ممكن يسكت، والبعض الآخر إذا غضب يحتاج إنه يتكلم فورا ويفضفض. المشكلة تبدأ لما إحنا نفسر الاختلاف كعيب أخلاقي بيننا. الصامت، الشخص الصامت اللي أوكي أنا لازم يعني أكون ساكت أو أسكت شوية وبعدين أتكلم، الصامت يصبح بارد، إحنا نفسره كده. والكثير الكلام أو اللي يتكلم ويقول اللي في قلبه، لا والله هذا دراما كوين، درامي. فعشان كده إحنا صرنا نفسر كل شيء على كيفنا. طيب من المشاركات اللي وصلتنا، والله في دراسات كثير على فكرة عندي، بس خلينا نروح لمشاركاتكم. المهندس أحمد حزام الحمادي من اليمن، هلا وسهلا، يقول السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أستاذة مريم مخرجة حلقة الليلة خلود لبني والأصدقاء، شكرا. يقول وطروحاتكم المفيدة والرائعة، خير الكلام ما قل ودل، تواصلا وطيب. صح، خير الكلام ما قل ودل، ما له داعي الكلام اللي ما له داعي. صح، اتفق معك. كمان مين معانا؟ تقريبا هذه المشاركات. بس خلينا نختم بحاجة مهمة نقولها، انه في دراسة حديثة جدا عن التعلق أنماط التواصل، سووها على أكثر من 200 شخص، وجدوا أنه عدم الأمان في التعلق ارتبط بانخفاض الرضا عن العلاقات الإنسانية بصورة غير مباشرة عبر أنماط تواصل، مثل المطالبة بالانسحاب والانسحاب المتبادل. إحنا ما نتواصل فقط بما تعلمناه بكلام، إحنا نتواصل بما تعلمناه عن الأمان أيضا. الشخص الذي يخاف الهجر والوحدة قد يطارد الحوار، والشخص اللي يخاف القرب أو الصراع ممكن ينسحب، ومن هنا تجي المشاكل. عموما إحنا مكملين، نروح نغني مع خلود ونرجع لإحساس كلمة.

29 على جدة اف ام. اهلا وسهلا بكل احباء واعزاء فقرة احساس كلمة. يقول الشاعر في هذه الابيات: كي اكتب الشعر في عينيك يا غزلا، كم اعجز الليل والاشعار بالسمر. كي اكتب الشعر في عينيك يا غزلا، كم اعجز الليل والاشعار بالسمر. عيناك كالمد امضى موجه عبثا، فاغرق العاشق الولهان بالخطر. كي اكتب الشعر في عينيك يا غزلا، كم اعجز الليل والاشعار بالسمر. عيناك كالمد امضى موجه عبثا، فاغرق العاشق الولهان بالخطر. فما استطاعت حروف الشعر وصفهما، ولا استطاع الفؤاد العشق في حذري.

0: لون سيفك. جزر فرسان تقع في البحر الأحمر جنوب غرب المملكة، وتتبع منطقة جازان وتضم أكثر من 80 جزيرة، وتتميز بالشواطئ البيضاء والمياه الفيروزية النقية. تجمع جزر فرسان بين الطبيعة الخلابة والتاريخ البحري العريق والثقافة المحلية. يقام فيها مهرجان الحريد الشهير احتفالاً بهجرة سمك الحريد في مشهد فريد. تعد جزر فرسان موطن للعديد من الطيور المهاجرة والحيوانات البحرية النادرة، وتحتوي على محميات طبيعية أشهرها محمية جزيرة فرسان، تشتهر بمواقعها الأثرية مثل القلعة العثمانية والقرية التراثية، وتعد من أجمل الوجهات السياحية في السعودية لعشاق الغوص والطبيعة البكر. لون صيفك
1: مع إشراقة كل يوم. نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
2: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة FM.